0: نعود ونواصل حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة ذات المنسير. وجد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وننطلق مباشرة في الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف اليوم سنتصفح كتاب صدر مؤخرا بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. أكثر التفاصيل مع صاحب الكتاب الكاتب الأستاذ سامي المسلماني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: سعيد جدا بهذا اللقاء. مبارك أولا، هذا هو تشريف وتكريم باعتبار أن المجلة العربية في عددها الأخير ماي 2026 أصدرت مع المجلة هدية مرفقة مع المجلة لقراءها، وهذه الهدية هي تكون شهرية كل شهر. وكتاب العدد كان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية، للكاتب التونسي والشاعر سامي المسلماني. نبدأ منذ البداية، خلينا في قصيدة النثر. الأكيد أن هذه القصيدة أثارت يعني جدل كبير. الدواعي التي دفعت الأستاذ سامي لكي يكتب في هذا الموضوع قصيدة النثر؟
2: طبعا أنا درست ماجستير في الأدب المقارن بالقيروان.
0: نعم.
2: حينها إذا كلفني أستاذي الجليل سي محمد الخبوب بإنجاز بحث في الأدب المقارن. نعم. بين قصيدة النثر العربية من خلال ما أثرته خاصة مجلة شعر.
0: نعم.
2: بقيادة أنسي الحاج وأدونيس، ومقارنتي إذن تمثلهم لقصيدة النثر وتمثل سوزان برنار لهذا النمط الشعري.
0: نعم.
2: إذن تلك المقارنة إذن فتحت أمامي أبوابا عديدة، ولاحظت أن هناك مسائل في الحقيقة تتصل بتطور الشعر أساسا. وأيضا لاحظت أن الشعر العربي بقي قرابة 14 قرنا حديثا بمفهوم كلاسيكي ومفهوم ابن قتيبة، وأن الشعر هو كلام موزون
0: ومقفى ويدل على معنى
2: طبعا وحرص العربي.
0: هذا ابن رشيق أستاذ سامي، ابن رشيق القيرواني. نعم
2: نعم، ابن رشيق وأيضا ابن قتيبة إذا كرس هذا المفهوم. لاحظت أن إذا الشعر العربي بقي 14 قرنا إذا حديثا لهذه المفاهيم الكلاسيكية، في حين أن الشعر أعمق من ذلك وأشمل بكثير. طبعا اطلاعي على ما كتب في قصيدة النثر إبداعا ونقدا عربيا وغربيا دفعني إلى أن أرفع الإبهام عن هذا النمط.
0: نعم.
2: الشعري، خاصة الجدل الذي إذا رافق ظهور قصيدة النثر منذ الستينات، ولكن هذا الجدل في الحقيقة انتهى أمره وأصبح من العبث في الحقيقة إثارة شعرية قصيدة النثر أو مدى انتماء قصيدة النثر إلى بوتقة الشعر. ومؤخرا لاحظت أن هناك بعض الشعراء أثاروا القضية من جديد. أثاروا القضية من جديد، لذلك ارتأيت إذا هذا البحث الذي كتبته منذ سنوات وبقي إذا حديث الرفوف، إذا نقشته إلى دائرة الضوء لكي أبسط. أولا الكتاب هو تعريف بقصيدة نثر، إذا تعريف مبسط كل الناس يستطيعون قراءته ويفهمون معنى قصيدة نثر. وما أثار في الحقيقة أساسي أن الكثيرون يتحدثون عن قصيدة نثر وهم لا يعرفون أسسها الجمالية ولا تاريخيتها. أنا إذا عندما درست نثر درست تاريخيتها، كيف ظهرت في الشعر العربي وكيف ظهرت في الشعر الفرنسي، خاصة لأن المنبع الأساسي أو المصدر الأساسي لقصيدة نثر هي فرنسية بالأساس.
0: لا.
2: طبعا هذا هو الدافع. الدافع هو الدفاع عن هذا النمط الشعري أولا.
0: جميل.
2: لا يعني الدفاع هو أن أقصي الأنماط الشعرية الأخرى، لا بالعكس. إذا في المقدمة إذا كتبت إذا هذا الكتاب إذا لا يدعو إلى إقصاء مثلا الشعر العمودي أو الشعر الحر أو الشعر التفعيلي أو النفع الشعري أو الشعر النثري أو ما إلى ذلك، وأنا ما هو كتاب يدعو إلى ديمقراطية الشعر.
0: صحيح.
2: أهم شيء أن ينبني الشعر على الإبداع أولا وعلى الحرية، إذا الشعر هو حرية. إذا قيدته كفى أن يكون شعرا.
0: جميل جدا، خاصة ما تقول أستاذ سامي. أعتقد أنه أفضل الحلول لمعالجة مثل هذه الاختلافات التي وصلت إلى حد الصراع، أو دعني أقول حرب، يعني بين من ينتصر لهذا النوع من الكتابة ومن يختلف، يعني اختلاف كبير. طيب، العنوان بعد المفهوم الأكبر وهو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. طيب، إشكالية الانتماء والهوية هنا، الأكيد أنك طرحتها انطلاقا من محاور عدة. أولا، قصيدة النثر هي ترفض الوزن والقافية، وترفض يعني كل القيود المسبقة. أحيانا أيضا في البحث عن هوية هذه القصيدة نجد أن البحث يدعونا إلى النظر في أزمة التسمية والتعريف أيضا.
2: نعم، مسألة التسمية إذا أثيرت منذ إذن المقال الذي كتبه إذن أدونيس في مجلة شعر، وهو مقال يتحدث يتعلق بالشعر العربي الحديث، وأيضا مقدمة مجموعة لن لأنس الحاج. الانتماء هنا في الحقيقة قصيدة النثر هي نتيجة تطور. كل الفنون تتطور، فلماذا نبقي الشعر إذن حديثا لمفاهيم تقليدية كلاسيكية لم تعد تتناسب مع عصرنا اليوم؟ لا يعني ذلك أنني أرفض العمود الشعري، لا، وإنما الأمر يتصل بالتطور، كل فن يتطور. وأنا من خلال هذا الكتاب إذا كتبت كيف وصل الشعر العربي إلى قصيدة النثر، ما هي المراحل التي مر بها الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا اليوم. إذن التطور هو أمر بديهي يفرضه الواقع. إذن ومسألة التجديد في الشعر العربي إذا ظهرت منذ القرن الأول للهجرة مع عمر بن ربيعة، والقرن الثاني للهجرة مع بشا وأبي نواس، وتواصلت مع الموشحات،
0: شعراء التوليد أيضا.
2: شعراء التوليد، وأيضا في مع بدر شكل السيد
0: فيما بعد الناس كالملايكة.
2: أمر بديهي ولا يمكن أن نعترض. إذا تقدم الزمن، الزمن يتقدم إلى الأمام، يسير إلى الأمام ولا يسير إلى الوراء.
0: إذا قصيدة النثر هي مرحلة من مراحل التجدد، يعني مرحلة من مراحل تجديد الشعر نثرا فنيا بطريقة عالية. وهذا أثار
2: أنا بينت هنا في الكتاب الفرق بين النثر الشعري والشعر النثري. من ناحية، وقصيدة النثر من ناحية، هناك فروق كبيرة جدا. إذا قصيدة النثر هي نمط شعري مستقل بذاته، هي شعر لكن لا يعتمد على الأسس الجمالية التي يعتمد عليها الشعر العربي من خلال الشعر العمود، له خصائصه وله أبعاده.
0: ندخل الآن في الإمكانات الشعرية والجمالية، يعني تكتمل قراءتنا العنوان الإمكانات الشعرية. الأكيد أنك نظرت في مجموعة من الظواهر التي تحقق شعرية وجمالية هذه القصيدة، من خلال النظر في الإيقاع الداخلي، أيضا في كيفية توالد صور فيما بينها، كيف يمكن لهذا النص أن يكون كتلة موحدة يجمع بين السرد وبين السردية والشعري.
2: نعم، طبعا هذا ما تعرضت إليه في الجزء الثاني، الإمكانيات الشعرية، من خلال إبراز أهم أسس جمالية إذا تعتمد على قصيدة النثر، وهي ثلاثية التوهج والمجانية والإيجاز. من حيث أن قصيدة النثر هي كتلة شعرية مشعة مشرقة تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح والبوح. إذن قصيدة النثر لا تخاطب الفهم العام.

0: عنها بطرق مختلفة. هذا التكرار وهذا الترديد ترفض وقت النذر.
1: صحيح.
0: النذر هي كتلة شعرية مشاعة تعتمد على تعدد الدلالات وتعتمد على الإيحاء. ما معنى الإيحاء؟ أيضا يجب أن تثير فيك مشاعر معينة. إذن هي تخاطب روحك، هي تخاطب مشاعرك ولا تخاطب عقلك. المجانية، ما معنى المجانية؟ إذن النثر مثلا له هدف، لو كان هدف قصصي أو هدف روائي أو هدف خطابي أو هدف وعظي. قصيدة النثر لا تتجه نحو هدف معين.
1: صحيح.
0: وإنما هي تخاطب أعماق الذات الإنسانية.
1: صحيح.
0: وتسعى إلى خلق الكون من جديد. إذن قصيدة النثر عندما أكتب قصيدة أنا أحاول أن أبني الكون من جديد وفق رؤيتي الشعرية الخاصة.
1: نعم. وهذه إعادة الكتابة أو إعادة صياغة العالم برؤية جديدة،
0: برؤية جديدة وبأدوات جديدة،
1: بأدوات جديدة. خاصة هنا نتحدث عن أن الشاعر الذي يكتب قصيدة النثر يعني يمتلك حرية مطلقة، يعني في أن يجرب العديد من الانزياحات في الدلالة. هناك مثل ما ذكرت التكثيف، هناك الحشد اللفظي، خلخلة يعني كل النواميس التي كانت مألوفة لدى المحيط الإبداعي. هذا في الجانب. نتحدث الآن يمكن على الإيقاع الداخلي. الأكيد أنه الموسيقى في القصيدة العمودية يعني تستمد يعني نغميتها من تناغم من هذا الجرس الموسيقي. قصيدة النثر لا، وإنما موسيقية قصيدة النثر تتأتى من تناغم الكلمات وأيضا من تواتر جملة البناء النحوية المستعملة.
0: نعم طبعا أنا تطرقت إلى هذه المفاهيم الإيقاعية وتبحرت كثيرا، لأن الجدال الآن والصراع وقائم أساسا على الأس الإيقاعي، على المبحث الإيقاعي. لذلك إذا خصصت قرابة 20 صفحة للمبحث الإيقاعي. الإيقاع في قصيدة النثر هو إيقاع خافت. ما معنى إيقاع خافت؟ لا يعتمد على الجرس.
1: صحيح.
0: إذا لو درسنا نحن مثلا الشاعر ألكسندرا، الشاعر الإسكندراني الفرنسي، وهي إذا وزن إذا يكتب عليه أشعار الفرنسيون الكلاسيكيون. لا لاحظنا أنه يعتمد على ما يسمى بالستريس، النبر. النبر والجرس، يجب أن يكون الصوت إذا يدخل أذنك فتلاحظ ذلك. إذا التناسق الفيزيائي الصوتي. قصيدة النثر لا تعتمد على ما يسمى بالإيقاع الخافت. وقسمت في كتابي الإيقاع إلى أنواع. هناك إيقاع الحرف، هناك إيقاع الكلمة، هناك إيقاع الجملة، وهناك إيقاع الصورة. وهذا المهم، إيقاع الصورة. الصورة لها إيقاع. أنت عندما تنظر إلى لوحة تشكيلية، كل لوحة تشكيلية تعتمد على إيقاع معين وهو إيقاع الألوان. ولكن هل تسمع هذا الإيقاع؟
1: لا.
0: طبعا لا.
1: صحيح.
0: أنت تراه بعينك.
1: نعم.
0: بالنسبة لإيقاع قصيدة النثر أنت تشعر به وأنت تتخيله. إذن ذلك مثلا تعتمد مثلا، طبعا هناك طريقة في الإيقاع ومسمى باعتماد المركب الإضافي. المركب الإضافي كان في بداية قصيدة النثر إذن يعتمد عليه كثيرا. وأيضا الترديد والتكرار، إذن هناك لازمة معينة إذن تتكرر. ولكن مؤخرا عندما تبحرت في خاصة قصيدة النثر الغربية، لاحظت أن هناك إيقاع سردي أيضا.
1: صحيح.
0: والإيقاع السردي هنا هو يستكنه ويستلهم مقاومات القصد ومقاومات السرد، ولكن يوظفها شعريا. حيث أن الشاعر لا يريد أن يسرد قصة بقدر ما هو يريد أن يسرد ترددات روحية معينة أو ترددات نفسية معينة. طبعا تبحرت كثيرا في هذه، طبعا لا أريد أن أقول كل شيء على الكتاب.
1: أكيد هي كلامك ممتع أستاذ سامي صراحة. إذن الكتاب هو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية، صراحة يعتبر بمثابة المرجع. وأعي ما أقول، هو مرجع يمكن أن يستعين به الطالب والباحث المتخصص يعني في مجال الأدب، وخاصة في مجال الأجناس التعبيرية والأجناس الأدبية. لكن سؤالي قبل أن نطلب منك طلب أستاذ سامي، بطبيعة الحال نحن نحن في حضرة الأستاذ سامي مسلماني الكاتب والناقد وأيضا الشاعر. نختم لقاءنا بعد قليل بمقطوعة بقراءة شعرية لمقطع من قصائدك. سؤالي قبل ذلك، لماذا العديد خاصة الشباب الذي يكتب الآن قصيدة النثر، لماذا يستسهل هذا النوع من الكتابة؟ كنا نستمع إليه

0: يعني في طرح نقدي عميق، يرى أن قصيدة النثر ليست بالسهولة التي يعني يذهب ظن البعض بأنها سهلة، ويمكن أن إذا كان فاشلا يمكن في إدراك قوانين أو قواعد كتابة القصيدة التقليدية الكلاسيكية العمودية، فيتطف على الكتابة الإبداعية بكتابة قصيدة النثر باعتبار وكأنها هي الحمير الذي يمكن أن يركبه كل من يدعي ذلك. لماذا هذا الاستسهال؟ لذلك أهمية هذا الكتاب، تخيرت يعني هذا كتابك لكي نبين أن قصيدة النثر ليست يعني سهلة جدا مثل ما يذهب الظن بالبعض، يعني هي قصيدة لها مجموعة من الإشكاليات التي تحدد هويتها، وأيضا فيها العديد من الإمكانات التي تحقق شعرية وجمالية هذا النوع من الكتابة الإبداعية.
1: طبعا حسب رأيي الشخصي هو أن نمط قصيدة النثر أصعب بكثير من الشعر العمودي.
0: صحيح صحيح. وشاطرك الرأي.
1: في شبابي جربت كتابة قصيدة العمود.
0: نعم.
1: يكفي أن يكون الإنسان أو يكون الشاعر إذا ملما بالبحور الخليلية وبإيقاعاتها ومقاطعها يمكنه أن يكتب.
0: نعم.
1: ما يغيب عن الكثيرين، طبعا أنا أتابع خاصة أصدقائي من خلال ما يكتبون على الفيسبوك وأيضا من خلال كتبهم، لأنني كتبت إذا عدد مقالات نقدية حول كتبهم. لاحظت أن هناك من يعتبر أن قصيدة النثر مثل ما قلت إذا حمارا قصيرا كل يركبه. طبعا هنا يأتي دور النقد.
0: صحيح.
1: هنا يأتي دور النقد. في تونس للأسف الشديد ليس هناك أي اهتمام بالنقد. الكل يكتب، الكل يكتب ولا أحد ينقد،
0: وإن كان هناك مقالات نقدية ولكنها مقالات مدحية يعني مدفوعة الأجر.
1: أنا في الأغلب لا أكتب عن أي شعر، أكتب عن كتاب يعجبني هذا من ناحية، حتى وإن كان في شعر عمودي أو شعر حر وقصة قصيدة نثر، إذا لا أكتب إلا عن شعراء إذا أبرزوا جدارتهم مثل عبد الواحد السويح.
0: تحية زميلنا عبد الواحد السويح، يعني من الرواد والعلامات المضيئة يعني في قصيدة النثر.
1: نعم مثل عبد الفتاح بن حمودة.
0: تحية صديقنا
1: منصف الخلادي. إذا هناك شعراء، صبر الرحموني، أنور اليزيدي، إذا أشرف القرقني، إذا شعراء يحرقون كتابة قصيدة نثر، وكتبت عنهم ونشرت في الحياة الثقافية دراسات حول هؤلاء الشعراء. إذا المسألة هنا مسألة ترتبط بتمثل، أولا تمثل عقلي للأسس الجمالية لقصيدة نثر، وأيضا هناك ما أسميه بتلك الطاقة الروحية. إذا قصيدة نثر تحتاج إلى طاقة روحية.
0: صحيح.
1: وتحتاج أيضا إلى ثقافة واسعة. لماذا؟ لأن قصيدة النثر تستلهم كل الفنون وتستكنه الواقع وتسعى إلى إعادة بناء العالم. هذا الأمر يحتاج إلى تمثل ذهني وتمثل فكري وتمثل روحي وحضور، نوع من الحضور مثل ما يسميه أستاذنا اليوسي، يقول إذا حضرة، إذا هي حضرة، إذا الشطح الشعري، نوع من الشطح الشعري. طبعا قصيدة النثر أدونيس في آخر مقالاته ربطها بالشعر الصوفي.
0: صحيح.
1: طبعا له ما يبرر ذلك، ولكن قصيدة النثر ليس لها أي غاية، وليس هي لا تسير في اتجاه معين نحو هدف معين.
0: هي مفتوحة. يعني هي تحلق بأجنحة نحو الأقاصي. طيب أستاذ سامي، لكي لا يباغتنا الوقت، نستمع إلى مقطوعة شعرية للشاعر ضيفنا سامي المسلماني، تفضل لك الكلمة.
1: نعم شكرا. إذن فأقرأ قصيدة القصيدة الأولى من مجموعة لا نقطة في آخر الليل بعنوان انتباه. لم أصدق بعد أني تجاوزت 50 لأني لم أدخل كهفا يوما، ولم يجري ورائي جندي روماني، ولا راودت الشمس وجهي النائم. كنت في 6 عندما قذفت كرة المطاط بعيدا بكل قوة الطفولية، وعندما لحقت بها وجدت الشيبة قد خط شعري.
0: الله الله.
1: كنت في السابعة ذات صيف، السماء زرقاء جدا وبعيدة جدا. تسلقت جدران الجيران كي أقتف بعض الخوخ. لم يكن الجدار عاليا، أما الخوخ فقد كان أحمر وفي أوج شهوته، لكن زرقة السماء بعثت في قلبي رغبة غريبة في العلو، فتعلقت عيني بها وتسمرت. وعندما غضضت بصري وجدت أني أصبحت طويلا مع انحناءة مكشوفة. كنت في العاشرة، ألبس ميدعة ترابية وأسير نحو المدرسة يسبقني ظلي. تقذفني رياح الأيام فأجدني في قاعة الدرس أعلم تلاميذي الفرق بين الفاعل والمفعول به. النظر إلى السماء أصبح يتعبني، والغيمة الرمادية التي طالما رافقتني إلى المدرسة ستبكي أخيرا.
0: جميل، شكرا جزيلا أستاذ سامي مسلماني، تحية ليك، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء، أرجو لك مزيد من النجاح والتميز والتوفيق، والأكيد أننا سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: طبعا أنا لي رجاء.
0: تفضل تفضل سيدي الفريق.
1: منك أخ لسعد.
0: تفضل. نعم.
1: لي رجاء هو الاهتمام خاصة بالنقاد.
0: نعم.
1: استضافة النقاد، لأن الناقد له دور كبير جدا خاصة في الشعر.
0: طيب
1: الرواية قصر.
0: أستاذ سامي.
1: خاصة في الشعر لاحظت أن هناك خلط كبير جدا، خاصة في المسابقة الشعرية التي قامت بها إذن إذاعة المنستير. لاحظت في الحقيقة أن هناك ممن حضر معك. أنا صريح جدا، لا دراية لهم بالشعر. لا دراية لهم بالشعر خاصة بقصيدة النثر.
0: طيب رجاء أستاذ سامي، لجنة التحكيم هي لجنة عالية في تقييمها، تتكون من قامات أدبية ونقدية، دكتور خميس الورتاني، الشاعر أحمد شاكر بنضية، وتحية للشاعرة سلوى الرابحي. هذه قامات أدبية وازنة في تونس.
1: أخي سامي،
0: أخي سامي،
1: دون غضب أو دون
0: سامي، لا لا لا لا دون غضب. شوف،
1: هناك فرق بين الناقد والشاعر. طيب. فرق بين الناقد والشاعر.
0: بطبيعة الحال الشاعر يمكن أن يكون ناقدا في نفس الوقت، يعني تجربته الشعرية تخول له أن تجربة شعرية ممتدة في الزمان وممتدة في المكان، تخول له أن ينقد نصوص شعرية لغيره. ولكن أيضا لي رجاء أستاذ سامي، ليس كل من دعني أقول يقع إقصاء أو يخرج، نحن ما زال عن هذه العادة السيئة، رأي كل إنسان يشارك في مسابقة يخرج إلا والطعن في لجنة التحكيم. حبذا أنه
1: أنا لا أطعن فيهم.
0: لا مش أنت كشخص، يعني مش أنت كشخص،
1: في مدى درايتهم بالفن الشعري.
0: نعم واضح، قلت مش فيك أنت كشخص، وإنما في بعض المشاركين اللي بالفعل يرون في أنفسهم يعني وكأنهم فطاحل الشعر، وهم أعلى من النقد وأعلى من لجنة التحكيم وما إلى ذلك. لجنة التحكيم دائما تخطئ وتصيب، ولكن تبقى دائما محافظة على مركزيتها وعلى هيبتها الوازنة. شكرا لك أستاذ سامي المسلماني، تحية لك.
1: سعدت كثيرا بلقائي معك وبمصافحتي، خاصة
0: وأنا أسعد
1: مستمعي إذاعة مستير، تلك الإذاعة العريقة جدا والتي تربينا عليها منذ الطفولة.
0: شكرا جزيلا أستاذ سامي، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: إلى اللقاء، سلامة.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني.

اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، ومباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال.
0: الكلمة اليوم هي مفهوم الحداثة السائلة، الظلال، مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أمير.
2: مساء الخير صديقي دفعد، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن اليوم سنتحدث عن مصطلح ما يسمى بالحداثة السائلة. ماذا نعني بهذا المفهوم الحداثة السائلة، والمفاهيم الأساسية للحداثة السائلة؟
2: نعم، اليوم باش نتحدث إن شاء الله على حاجة اسمها الحداثة السائلة. لكن بما أنه مفهوم اليوم يعد من العيار الثقيل، نرى أنه لازم نقدم له بتعريف ولو موجز لكلمة الحداثة نفسها قبل ما نمشي لكلمة السيولة اللي تمثل الجانب الطريف في موضوعنا اليوم. فالحداثة صديقي لسعد يمكن تقديمها على أنها مشروع فكري وحضاري يخلي الإنسان في مركز صناعة مستقبله بالاعتماد على العقل والعلم والتنظيم، في مقابل عالم تسيطر عليه الخرافة والأساطير والتقاليد الثابتة. يعني أنه الإنسان صار يعول على قدراته لتغيير العالم وتحقيق التقدم، وفعلا استطاع أنه يخطو خطوات عملاقة في هذا الطريق. لكن التقدم هذا ما كانش في الجانب الإيجابي كهو، يعني بناء المدن الجديدة وتطوير الطب واختراع الوسائل التقنية الحديثة، بل كان يعني زاد تقدمه بين ظفرين في مجال الحروب والأزمات والاستبداد والتفاوت. والكثير من الأسئلة اللي طرحتها التجربة الحديثة خلت الإنسان يشك في الكثير من وعود الحداثة. الشيء اللي خلى مفهوم الحداثة يتفجر ولينا نسمعه على حداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة. وفي سياق المتاهة هذه يظهر اسم عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومان بمفهوم الحداثة السائلة، واللي يرصد فيه باومان تغير حالة الحداثة من صلبة إلى سائلة. والسيولة لهنا كما نعرفوها منذ دروس الإيقاظ العلمي الأولى في المدرسة تعني أن المادة غير قادرة أنها تتخذ شكل خاص بها، وإنما شكلها يتغير باستمرار حسب الوعاء اللي يحتويها.
0: يعني أنه تصبح يعني كل شيء مؤقت وقابل للتغيير السريع.
2: للتغيير ولا بالضبط. يعني وكأنه لهنا باومان استعمل استعارة الحداثة السائلة باش يصور كيفاش ولا الإنسان يعيش في عالم ما عادش يعرف فيه شنو ثابت كما قلت أنت منذ حين وشنو متغير، وكأنه التغيير لمجرد التغيير صار هو القاعدة والاستقرار هو الاستثناء. باش نقربوا للسادة المستمعين لسعد ديما احنا نحاول نبسطوا، هيك ناخذ مثال العمل. العمل قبل الشخص مثال كان مسار حياته واضح متوقع، يكمل قرايته يشد خدمته يتقاعد. اما تو المسارات نفسها تنجم تتبدل في كل لحظه. يعني يمكن تبدا تخدم في شركه وبعد سنوات الشركه نفسها ما عادش موجوده. يمكن تتعلم اختصاص وبعد سنوات اصلا بعد ما تخرج من الفاك وكل تظهر اختصاصات جديده ما كانتش موجوده اصلا، وتعاود تقرا وتعمل فورماسيون من الاول وجديد. طريقة العمل نفسها تبدلت، اليوم واحد ينجم يخدم الدار من القهوة من المكتب من السيارة وأحيانا من أي بلاصة فيها ويشي. يعني حتى سؤال وين تخدم ما عادش عنده نفس المعنى وما عادش ثابت، والحكاية ما وقفتش عند الخدمة. حتى الأشياء اللي كانت تبدو أكثر ثبات دخلت في السيولة، المكان، العلاقات، الاستهلاك،
0: العواطف، المشاعر والأحاسيس والعواطف، يعني كلها تحولت إلى سلعة. فصار يعني صار الإنسان يسعى إلى ما يسمى بالإشباع الفوري والمؤقت للرغبات، لأنها رغبات متغيرة يعني متطورة ومتبدلة.
2: نعم ديما، والعالم كأنه يقول عادي بدل. بالعكس هو قاعد يطلب منا توا العالم معناها والزمن هذا قاعد يطلب منا ديما التغيير، بل أكثر من هذا يقول لك يلزمك تبدل، يلزمك تطور روحك، يلزمك تواكب، يلزمك تكون فليكسيبل، تعمل فورماسيون، تبدل الخدمة، تبدل التليفون، تبدل ستايلك. وراهو لهنا وإحنا في الخضم متاع الحركة السائلة هذية والسريعة، راهو لهنا ماهيش المشكلة في التغيير نفسه، بل أنه يتحول كل شيء إلى شيء مؤقت، حتى الإنسان وعلاقاته والقيم متاعه. علاش قبيل أنت جبت على المشاعر، والمشاعر هي أهم حاجة.
0: أصلا نتحدث عن هشاشة المشاعر وهشاشة العلاقات الإنسانية بين الأفراد.
2: إيفكتيفمون. ودجا حتى مثال العائلة، توا نحن اليوم نعيشوا في عالم مش يبيعنا في الأشياء فقط، بل يبيعنا في أنماط حياة كاملة. أنت كانت لاحظ في الماضي كانت العلاقة مع الطعام مرتبطة بالدار بالموسم بالذاكرة. الوقت اللي كانت الأم تحضر أكلة تحتاج ساعات وساعات باش تكون حاضرة وكانت عامل يحمل قصة ويمثل هوية. سوى تبدلت الحياة، تدخلنا زمن السرعة، الأكلة الجاهزة، التوصيل السريع، العلاقات الجاهزة، يعني علاقتنا حتى علاقتنا بالطعام أصبحت أكثر سيولة. اللوجو على جديد، على التجربة السريعة، والاختيار على التصويرة اللي تظهر على مواقع التواصل.
0: أيضا هذه الحداثة السائلة الأكيد مثل ما ذكرت منذ قليل، هناك العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بالحداثة السائلة اللي صاخ عالم الاجتماع البولندي مثل ما ذكرت تسمى ليكيد مودرنيتي. نتحدث أيضا عن أن الإنسان المعاصر صار دائما يشعر بالقلق. لماذا؟ لأنه حياته صارت غير ثابتة وإنما هي متبدلة، فصارت الحياة محفوفة بمجموعة من المخاوف، هي مخاوف مستمرة.
2: الخوف السائل نسميه بالخوف السائل،
0: ولا يخاف دائما من المستقبل،
2: وهذا قريب منا ونعيشه فيه. خاطر الخوف في الماضي كان أحيانا عنده مصدر واضح، خاف من حاجة معينة، مرض، حرب، فقر، عدو. أما اليوم فما مخاوف كثيرة، معناها ما عندهاش شكل واضح. تخاف على خدمتك، على مستقبل أولادك، على الاقتصاد، على التكنولوجيا، على البيئة، على العالم اللي باش يعيش فيه ولدك بعد 20 سنة. أصلا كي نحلوا تليفونات الصباح ونراوي الأخبار من أوكرانيا، من غزة، من أمريكا، من الصين، من غزة، من أي بلاصة في العالم، العقل البشري اللي كان يعيش قبل في قرية ويعرف أخبار القرية متاعو، ولا يعيش عمليا مع مشاكل الكوكب،
0: مشاكل العالم. العالم صار قرية صغيرة. فبالتالي يعني غياب الأمان وغياب الاستقرار، ولكن ليس بشكل مؤقت وإنما طويل الأمد يعني. نعم مستمر.
2: نعم
0: مستمر.
2: نعم.
0: هذه هي الحداثة السائلة.
2: نعم هذه هي. لكن أهم حاجة لهنا، ربما أهم سؤال تطرح علينا الحداثة السائلة في خضم كل هذا، إذا كان كل شيء قابل للتغيير صديقي لهنا، شنو لازم نحافظ عليه؟ شنو المبادئ اللي ما يلزمهاش تكون سائلة؟ شنو العلاقات اللي تستحق أن نصبر عليها؟
0: يعني هنا سؤال يتعلق بالثوابت والمتغيرات.
2: الثوابت والمتغيرات، خاطر الرهان الأكبر لهنا هو أن الإنسان في رحلة بحث نحو التقدم يحافظ بشكل أو بآخر عن ثبات في عالم سائل، عن ثباته في عالم سائل. تصبح القيم الصادقة والأسرة والصداقة والثقة هي اليابسة اللي نقف عليها باش ما تجرفناش سرعة العصر.
0: صحيح.
2: القضية لهنا أنه نتعلمه وقتاش نغيره، وقتاش نسبته، وقتاش نكونوا مرنين، وقتاش نقولوا لا. هذا بالذات ما نحبوش يذوب، باش ما نضيعش، باش نبقى انا. ولا
0: ماذا بينا الحداثة السائلة لا تطال الهوية والإحساس بالهوية، لا تطال أيضا القيم الإنسانية، ولا تطال أيضا العلاقات الجامعة بين الأفراد، والبقية يمكن أن تكون حداثة سائلة، يمكن أن تتغير، ما في مشكل في ذلك، لأنه أكيد التغيير فيه تطور وفيه إعادة نظر ومراجعات أحيانا نحتاجها في توسيع دائرة الثقافة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة. شكرا. تحياتي لك. أسبوع قادم نلتقي. مع السلامة.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجد التحية والترحاب والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. نذكر أنه الجزء الثاني بعد قليل ركن حبر الأيام ثم أصل الحكاية. نذكركم أصل الحكاية اليوم، سنتحدث في القصة الأصلية المأثورة عند العرب ومن العشق ما قتل والضاح اليمن وروض، تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام.
0: واليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد.
2: مرحبا أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أولا سؤالي، لماذا تخيرت هذا المقال الذي يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية؟
2: أولا أن الموضوع يعني هو موضوع علمي، وثانيا لأن تونس في الحكاية، الجمهورية التونسية أو الوطن العزيز تونس موجود في هذه الحكاية، ومرة أخرى يفاجئنا ربما هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي ولكنها كبيرة في تاريخها، تفاجئنا بأنه كتب فيها أول كتاب في فن المدفعية. حبر الأيام إذن أو محبرة الأيام تقودنا في رحلة إلى الأندلس من ناحية، حيث نشأ طفل يسمى إبراهيم ابن زكريا ابن غانم في إقليم غرناطة. وفي فترة عرفت بما يسمى بمحاكم التفتيش في إسبانيا.
0: في إسبانيا نعم.
2: وهي الفترة التي تلت الهجرة الأولى. نعلم أن سقوط غرناطة كان سنة 1492 ميلادي، وكانت هجرة الموريسكيين الأولى. على إثر ذلك بدأت محاكم التفتيش. العديد من الأندلسيين اختاروا أن يتظاهروا بالتنصر في تلك الفترة. وواصلوا تعليم أبنائهم سرا اللغة العربية والتعاليم الدينية الإسلامية إلى غير ذلك،
0: وعاشوا عذابات كثيرة يعني في تلك الفترة يعني.
2: نعم يعني
0: معاناة تاريخية
2: يعني هنالك متحف يعني يصف هذه المعاناة موجود إلى حد الآن في إسبانيا، يعني فظاعات ارتكبت في حق الموريسكيين. إبراهيم ابن غانم الأندلسي كان صغيرا مع عائلته يعني، ولجأت هذه العائلة أولا إلى إشبيليا حوالي سنة 1582 ميلادي. كان يعني مولعا بالبحر ومنذ طفولته، ويعني أتيحت له فرصة أن يعمل في سفينة حينما كبر، فشيئا فشيئا يعني تمرس في هذا في علوم البحر وفي في المغامرات وإلى غير ذلك، فاشتغل في سفينة في سفن تتوجه إلى القارة الأمريكية، وكانت في تلك الفترة يعني تجلب خصوصا الفضة إلى إسبانيا. خلال تلك الرحلات اكتسب معرفة نظرية وتطبيقية في كل ما يخص البحر، يعني العلوم البحر وكذلك في الدفاع والفنون يعني ربما القتال وإلى غير ذلك، لأن أحيانا تتعرض السفن إلى قرصنة يعني. كما أتيحت له الفرصة للاطلاع على المخطوطات العلمية، وكان يجيد اللغة الإسبانية بالإسبانية القديمة مثل قشتالية وغيرها، وتعلم على يد بحارة وربما فيهم من العلماء في تلك الرحلات يعني. لكن في النهاية إلى أين آل المآل؟ كما يقول ربما أشقاؤنا المصريون، الإجابة تونس. كيف ذلك؟ يعني كشف أمر الرياش. لماذا الرياش أولا؟ لأنه هو اسمه يعني الرياش ابن غانم. الرياش هي تصحيف للكلمة العربية الرئيس أو الرئيس. يعني قبطان أو ربان السفينة. الرياش أصبحت الرياش، فعرف أكثر بالرياش أكثر من اسمه إبراهيم ابن زكريا. يعني في هذه الرحلة كشف أمره وعلموا بأنه مسلم، لذلك تم سجنه. لكن تدخل أحدهم من علية القوم وأخرجه من السجن وعاد إلى إسبانيا، وهناك يعني كان تمت مضايقته يعني ومراقبته، فاضطر إلى دفع أموال لكي يسمح له بالهجرة إلى المغرب العربي، واستقر به الحال في تونس سنة 1608، حيث كان حاكمها يومها الداي عثمان. لكن الداي عثمان ربما علم من خلال يعني بعض الأندلسيين الذين في السفينة أو في مع المهاجرين أن هذا الرجل يعني يمتاز بإجادته لعلوم البحر وتمرسه بالبحار وإلى غير ذلك. فأغدق عليه الأموال، ويعني أحسن رفادته وأكرم وفادته، وجهزه بعدة ومقاتلين، وخاض معارك ضد الإسبان في البحر في مياه البحر الأبيض المتوسط. هذه البداية كانت، حتى أنه أصيب في معركة من المعارك وتم أسره من قبل الإسبان، لكن الداي عثمان يعني بادله ببعض الأسرى والأموال وأعاده ثانية إلى تونس. وحين عاد يعني أعاد الكرة وحارب يعني وعاد إلى القتال، لأنه في تلك الفترة هنالك ما يسمى بالجهاد البحر. جهاد البحر يعني كان لابد من كانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرهم كانوا يعني دائما هنالك بعض الهجمات، تارة هم يهجمون علينا وتارة نحن نهجم عليهم، وهو ما يسمى بالقرصنة، وهي يعني فترة عرفت بها هذه، وتختلف عن اللصوصية بالطبع، وإنما لها قوانينها، ويعني حتى أن لهم قراصنة كانت لهم جوازات سفر يعني، وكانت لهم أماكن يستقرون فيها دون أن يهاجموا، وحينما يستدعي الأمر يعني يقومون بالهجوم وإلى غير ذلك. حينما استقر في تونس بعد ذلك يعني بعد تلك الحروب وغير ذلك، طلب منه عثمان داي أن يؤلف كتابا في هذا العلم. فألف كتاب وهو المعروف بالعز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع، لكنه عرف أكثر بالعز والرفعة والمنافع. هذا الكتاب وألفه يعني حوالي سنة 1638 تقريبا في تونس. وفي يوم من الأيام، لكن ألفه باللغة الإسبانية القديمة. وفي يوم من الأيام زارنا في تونس شخص يدعى أحمد الحجري الأندلسي، وهو عائد من الحج، والتقى بالرياش بن غانم، وكان يجيد اللغة العربية والإسبانية في آن، فطلب منه الرياش أن يساعده على ترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وتمت تلك الترجمة بإشراف أو تحت إشراف الرياش بن غانم. وأصبح أول كتاب عربي في فنون المدفعية.
0: طيب باختصار شديد أستاذ فؤاد، يعني لو نتحدث في موضوع هذا الكتاب، أبرز ما ورد، طلعت على هذا الكتاب، أبرز ما ورد في هذا الكتاب بشكل برقي.
2: هذا الكتاب يحتوي تقريبا على 50 باب، في يعني من بين هذه الأبواب على شكل عناوين، علم البارود مثلا، الآلات البحرية القاذفة، تركيب المدافع واختلافها، يعني الرمي بالمدافع، كيفية تبريد المدافع عندما يتوالى بها الرمي،
0: فحديث أيضا عن التنظيمات التكتيكية في الحروب، وأيضا أنواع الأسلحة، المدافع الميدان،
2: هي أنواع الأسلحة والبارود وغير ذلك. وهنالك 51 رسما توضيحيا، وهذا ما يميز هذا الكتاب، يعني حتى الكتب ربما التي كتبت بلغات أخرى لم تتوفر فيها أو لم يتوفر فيها هذا العدد من الرسوم التوضيحية.
0: واضح.
2: وتجاوز الرياش الأمر إلى حدود أنه يعني نظر حتى فيما يسمى اليوم بالهندسة المدنية كيفية بناء الجسور لنقل المدفعيات في البر.
0: نعم. حديث عن التحسينات أيضا المعدات الفردية والإجمالية على الأسلحة الفردية أيضا هو كتاب مهم أعتقد، وأرجو أن في فن المدفعية وهو من الفنون الغير متداولة والغير مألوفة. طيب تفضل لك إضافة.
2: فقط تسوقها يعني بشكل برقي. هذا كتاب اكتشفه مستشرق ألماني لأول مرة سنة 1865، وبذلك تم يعني تم ترجمته. ومن الملاحظ أنه سنة 1622 الإمبراطورية الهولندية تطلب هدنة من تونس، يعني 1622 هولندا تطلب من تونس أن تعطيها فرصة هدنة حربية يعني على مستوى البحر، لأنهم كبدتهم العديد من الخسائر، وكانت تونس متفوقة في هذا الفن الذي قلنا يختلف عن اللصوصية، وإنما هو يعني من باب الاستباقية يعني والدفاع عن المياه الإقليمية.
0: واضح. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي، تحية ليك على كل هذه الإضافات. الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا. إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية. بعد قليل ندخل إلى أصل الحكاية ومن العشق ما قتل. كونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، يتواصل اللقاء معكم وبكم في عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 29 بعد 9 مساء. نذهب مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: في أصل الحكاية لهذا اليوم سنفتح قصة، نفتح كتاب قصة مأثورة عند العرب، في مهنة ومن العشق ما قتل. والأكيد أنه أكبر مثال على ذلك قصة وضاح اليمن مع روضة. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، طيب نحاول أن نعيد التواصل والاتصال بأستاذة مروة بن عبد الجليل للحديث في موضوع أصل الحكاية. مثل ما ذكرت، اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل. وأوضح مثال وأكبر مثال على ذلك هي قصة وضاح اليمن وروضة. أكيد هي قصة حب نشأت بين وضاح اليمن وأم البنين، وأم البنين هي زوجة الخليفة الوليد ابن عبد الملك. فهذه القصة فيها العديد من الأحداث والعديد من التطورات، ولكن نهاية هذه القصة هي نهاية مأساوية جدا. موجودة معنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير.
2: مساء الخير في الأسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما حبيتش نحكي في بعض التفاصيل، خليت لك أهم التفاصيل للحديث عنها في أصل الحكاية. إذن ومن العشق ما قتل، أعتقد أن هذا المثل ينطبق على قصة العشق بين وضاح اليمن وروضة أم البنين زوجة الخليفة الوليد. نعم. بن عبد الملك.
2: نعم، إذن وضاح اليمن هو الشاعر الذي دفع ثمن حبه أغلى مما يمكن تصوره. تخيلوا شابا يمنيا يخرج من صنعاء لا يجرؤ على كشف وجهه، ليس لأن وجهه قبيح بل بالعكس تماما، كان شديد الجمال،
0: شديد الوسامة، لدرجة أنه كان يتجول بلثام على وجهه خوفا من العين والحسد، لذلك هو يدعو وضاح اليمن.
2: نعم، كان يتجمل باللثام يخفي ملامحه، كما ذكرت حسب الأخبار أنه كان يخاف العين والحسد. هذا الرجل لم يكن مجرد وجه جميل. اسمه هو عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، شاعر من عظماء اليمن، ينحدر من قبيلة خولان. لكن التاريخ لم يحفظ اسمه الحقيقي، بل حفظ لقبه الذي اشتهر به وضاح اليمن. وهذا بمعنى أنه شديد البياض والإشراق.
0: لكن حياته

0: حياته لم تكن طويلة يعني، للأسف لم تكن طويلة.
1: فقد مات موتا موتة شنيعة،
0: دفن حيا في بئر عميقة بعد أن أغلق عليه بالصندوق. أترك لك التفاصيل.
1: نعم، وعاش وضح اليمن في زمن الدولة الأموية في أواخر القرن السابع الميلادي. كانت القصائد حينها تفتح القلوب وتغلق الأبواب. قضى حياته ينتج أحلى الكلمات للنساء اللواتي أحببنه أو اللواتي أحبهن. كان كالنحلة يتنقل بين القلوب، ومن بين هؤلاء كانت أم البنين. وكانوا يلقون القصائد في لفظ، هذه نقطة مهمة في حسب الأخبار، أنهم كانوا يلقون القصائد في موسم الحج. والنساء الحرائر في ذلك الزمن يطلبن من الشعراء أن يمدحهن بأبيات لا تذكر أسماؤهن صراحة، حفاظا على على الحياء والهيبة. أعجبت به أم البنين بوسامته، بصوته، بشعره، بكلماته، ولم تتردد في دعوته لمرافقتها إلى الشام عاصمة الخلافة. فعلمته كيف يتسلل إلى قلوب الحكام حين قالت له امدح الخليفة. وهكذا انتقل وضاح من صنعاء إلى قصور الشام. كان يدخل على الخليفة بقصائد المديح فينال رضاه وإعجابه. وكان في نفس الوقت يلتقي بأم البنين في خفاء. لكن القصور كما رأينا في الدراما التركية كانت لها عيون لا تنام، جواسيس يختبئون خلف الستائر. وكان أحد الخدم يحمل هدية من الخليفة، وهي عبارة على جواهر نفيسة أهديت إليه، فأرسلها إلى زوجته ليعبر عن حبه لها. دخل الخادم سلم الجواهر، فقبل أن يغادر همس لأم البنين: أعلم أن في الغرفة رجلا، أعطني الجواهر ومقابل ذلك سأصمت. لكن ردت سعد أم البنين كانت غير متوقعة، ردت عليه غاضبة: كيف تجرؤ على اتهامي؟ أخرج فورا. الوقت. لكن الخادمة ذهب إلى الخليفة مباشرة
0: وأخبره بما رأى.
1: لكن الخليفة قاتله ليس لأنه صدق، لكنه افترى على زوجته. وفي الآن ذاته الشك تسلل إلى نفسه. توجه إلى غرفة الزوجة، هنالك وجدها جالسة بهدوء كأن شيء لم يحدث. نظر حولها فما رأى إلا الصناديق الكثيرة المتراصة في الغرفة. ابتسم ابتسامة ماكرة وقال: أريد أن تهديني أحد هذه الصناديق، أحد هذه الصناديق. حاولت التملص لكنه أصر، وفي إصراره خشيت أن تتمسك برفضها فيكشف أمرها. أخذ الصندوق، اختار منهم صندوقا شك فيه، وخاطب هذا الصندوق بصوت يقطر حقدا وسخرية: إن كان ما قيل لي عنك صحيحا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك إلى الأبد،
0: وقطعنا هناك روايات أخرى يعني تقول قال إذا كان ما بلغنا حقا فقد كفناك ودفناك ودفن ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإذا كان باطلا فإن دفن الخشب وما أهون ذلك.
1: دفن خشبا فقط وما أهون ذلك. ومنذ ذلك اليوم كما ذكرت حفرت حفرة عميقة جدا حتى لا يسمع صراخه إلى سطح الأرض. ودفن هناك. ومنذ ذلك اليوم اختفى وضح اليمن من التاريخ، لم يعد ينظم قصائد. أما أم البنين فبقيت مع زوجها كأن شيئا لم يحدث. وهكذا أحبائي المستمعين تنتهي قصة وضح اليمن. رجل كان شديد الجمال لدرجة أنه أخفى وجهه، وشاعرا قويا لدرجة أنه تحدى الخليفة في عقر داره. وعاشقا غبيا لدرجة أنه صدق أن الحب يمكن أن ينتصر على السلطة.
0: لكن رغم ذلك يعني رغم هذه النهاية المأساوية على الرغم من ذلك الخلاف حول تفاصيل هناك خلاف حول تفاصيل القصة.
1: نعم هناك عدة أحاديث وعدة أخبار وعدة تفاصيل لا تجدها في رواية دون أخرى.
0: هذه القصة وردت في بعض مثلا في بعض المراجع كتاب الأصفهاني كتاب الأغاني للأصفهاني أيضا تحدث عنها الأديب طه حسين في كتابه حديث الأربعة. هناك من يقول أن هذه النهاية هي من نسج الخيال وليست حقيقية.
1: هناك أيضا من يكذبها أيضا.
0: نعم نعم. ويعتبرها من باب
1: المبالغة. له نهاية مخازعة ممكن اكتشف أمره وأمره بالكف عن التغزل بزوجته.
0: نعم.
1: هناك من قال أيضا من الأخبار أنها أيضا أصيبت بمرض الجوزين وألقيت مع المجذومين إلى أن ماتت. العديد من الأخبار.
0: ما أثير من هذه الأخبار هو أن الخليفة الوليد يعني لم تتغير العلاقة بزوجته أم البنين وإنما تواصلت إلى حدود إلى أن فرق الموت بينهما. في عندك بعض الأبيات الشعرية ليوضحها لمن؟
1: نتركها للمستمعين ليبحثوا عنها.
0: يقول والله
1: لم أريد أن أذكر منها كتبت منها
0: نعم.
1: القصائد لكن وكان جريئا في قصائده وشعره.
0: نعم. قال مثلا في أم البنين حتى ما نكتم حزننا حتى ما وعلى ما نستبقي الدموع على ما إن الذي بي قد تفاقم واعتلى ونما وزاد وأورث الأسقام فقد أصبحت أم البنين مريضة نخشى ونشفق أن يكون حماما يا رب متعني بطول بقائها واجبر بها الأرمال والأيتام.
1: نعم والقصائد تطول.
0: صدع البين والتفرق قلبي وتولت أم البنين بلبي ثوت النفس في الحمول لديها وتولى بالجسم مني يا صحبي ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غرب أجزعا للفراق يوم تولت حسبي الله ذو المعارج حسبي. طيب جميل جدا. نعم هذه من أبيات وضاح اليمن. هذه القصة المأثورة لدى العرب وتدخل يعني تحت شعار مثل ما ذكرنا ومن العشق ما قتل وهناك العديد يعني من القصص المأثورة لدى العرب التي تتحدث عن نهايات مأساوية لقصص عشقية عربي. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. أسبوع قادم أكيد مع حكاية جديدة ونبحث في أصولها. نعم
1: إن شاء الله إلى اللقاء.
0: شكرا إلى اللقاء مع السلامة.

0: هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بأبرز ما ورد في حصة الليلة. في ركن خلف الغلاف تعرفنا اليوم على إصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم تحدثنا وعرفنا مفهوم الحداثة السائلة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الأستاذ فؤاد النفطي. وأصل الحكاية اليوم تصفحنا بعض صفحات قصة العشق المأثورة لوضاح اليمن وأم البنين مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أجمل تحيات عندما يأتي المساء هذا اليوم. هذا المساء كان جميلا بالإخراج التقني لزميلنا لطفي المكي، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، أيضا تحية لزميلنا منير بعطيف في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني أسعد العياري. أترككم لصوت العندليب الأسمر مع نزار قباني في قارئة الفنجان. أترككم مع قلائد من الموسيقى والكلمات، وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكسوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة، لكن سماءك ممطرة، وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها؟ من يبنو من سور حديقتها؟ مفقود. من حاول فك بصائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل حزينا كالقصاص، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيقدر حزنك حتى يصبح أشجارا، لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان، ما أطال أن تهوى امرأة يا ولدي ليس

جلست جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكسوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

0: وبرغم الجو الماطر والإعصار
1: الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: ما يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مساء جديد مع الأوراق والشجر.

حينما نحزن تتحول المساءات إلى مجرد عتمة، وكأنها لم تكن هي التي زفت مواكب النجوم. وحينما نفرح نستضحك النهار وكأنه نظام يدور في فلك آخر لا شأن له بالغروب. إن لتعاقب الصباح والمساء روعة تختلط لتجعل من أيام العمر مزيجا من الظل والنور، حتى نكاد نقول صباح الخير أيها المساء الجميل. فما الذي حل في الآخر، الصباح أم المساء؟ إن أجمل ما في النهار والليل هي تلك اللحظة التي يلتقي فيها الصباح بالمساء. أيها الأعزاء، ترى من يحل في الآخر ومن يبغي على الآخر؟ قبل الشروق يحل الصباح المنير، يتسلل إلى أجفان المساء، يزف إليها مواكب النور في ضيائه أشرعة أمل بيضاء.

لكن الريح في انتظارها، تراها تأتي بما لا تشتهي السفن. لو استسلمت الأشرعة وجفلت من معانقة الريح لما وصلت سفينة واحدة إلى البر الآخر.

أيها السيدات والسادة، ويا لهذه الأشرعة المشرعة، مغزولة من نسيج تشرق بنا وتغرب، لا يغيب بياضها وهج النهار ولا يغيره سواد الليل. ولأنها كذلك وأجمل من ذلك، فهي صديقة الليل والنهار، يغمرها دفء الشمس بالنهار، وعندما يأتي المساء تزفها النجوم والأقمار.

أيها الأعزاء، ويا لهذا البحر الكائن الكبير، أدرك حكمة التوافق العجيب بين الليل والنهار والشموس والأقمار. إن أجمل آيات الجمال أن أحدها لا يلغي الآخر، وإن حل فيه كما لحظة التقاء الصباح بالمساء في الشروق والغروب. ويا لهذا البحر والفجر والنهر، كم عبرت في جنباته ورحابه مواكب الأحياء تتعلم منها وتعلمها أن سر الحياة في قطرة ماء.

يا أصدقاء المساء، والطيبون محبوبون وإن تواروا، لهم عبق ينبئك عن وجودهم، زخم لا تطغى على ذيوعه مؤثرات الحياة. فإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس. وما أكثر أولئك الذين أحببناهم قبل أن نراهم، حتى إذا ما رأيناهم كانت صورة الحدس الانطباع والتخيل ظرفا لا يبتعد عن مجلى الإشراق، فجرا يملأ بنوره الأحداق. ويا للمحبين، يرون في من أحبوا مزيجا من نفوس شتى سكبت في قالب واحد، وكأنها مركب أثيري لكيميائية الأفئدة. كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب،
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي،
3: عيش أنت.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

تنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

غضبه، أتجادلونني في

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون

وأمطرنا عليهم مطرا

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: في سفينة الرحمات تتوالى القصص، ولازلنا في ظلال شجرة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الكريم الصلاة والسلام.
5: ذكر هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام.

0: ما جاء بك إلينا بعد الذي سمعت منا؟
1: يا هود ابن شالخ، ما لك لا تغضب ولا تثور لكرامتك؟ أم جئت طلبا لأجرك؟
2: لا، لا أجر لك عندنا يا هود. لن نعطيك مثقالا من تراب الأرض. فارحل، ارحل عن جنتنا.
3: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟
4: ها هو هود قد عاد لإهانتكم وسخرية منكم يا ملوك الأحقاف وسادة جبال الرمل.
5: كم حذركم أبي إبليس الأبلسة من هذا الرجل، لكنكم تعطفون عليه وتشفقون رغم إهاناته المتكررة لكم ولآلهتكم الثلاثة.

0: حزناه على ما أصابك يا صمدا من أتباع هود، وحزناه عليك يا صمودة ويا وهرة.
1: لا أعرف ماذا تريد من قومك بعد كل الذي جرى لنا يا هود، ماذا تريد؟
2: يا قوم قد سمعتم جواب نبي الله عليكم مرة بعد مرة، وهو والله لا يريد لكم إلا الخير.
3: أسكت هذا الفتى، فهو الذي حطم إلهكم الأكبر صمدا.
4: هذا هو الذي حطم أعظم تمثال نحته لكم بيدي هاتين.
2: وإن لم تسكت لأحطمن هاتين اليدين الآثمتين، عليكم لعنة ربي.
5: دعه لي يا أخي، أنا أحطم هذه اليد بمعولي. خذ خذ يا عدو الله، أحطموا هذه اليد الكافرة.
6: أبعدوها عن صانع التماثيل، أبعدوها عن بائع الآلهة. لا تتركوا هذا الفتى الطويل يمتك بكيران الفنان.
0: هذا أعجب ما في الأمر يا ابن العم، ألا تفكر يا كابر أيعقل أن تسجد لصنم لا يملك لأمره شيئا؟
2: هو إله أبي وجدي وآبائنا الأعالي رضوى، لهذا اشتريته بمئة مثقال من الذهب.
7: وحقك يا زعيم الأحقاف، إني قد أكرمتك بهذا الثمن، ولولا أنك زعيم زعماء جبال الرمال ما بعت هذا الصنم، أعني ما بعت هذا الإله المرمري بأقل من 200 مثقال. إنه إله غال الثمن
0: يا عدو الله. أي شيطان سلطك على قومي؟ هل تباع الآلهة وتشترى؟
8: يا زعيم الأحقاف العظيم، قد عاد الرجل إلى نادي الحي، فادرك قومك، أدرك قومك، أدركهم، فقد جاءهم هود بوجه غير ذلك الوجه الأول.

0: يقول هود عليه السلام: يا قوم، أنا لكم ناصح أمين.
1: لماذا؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت من نزلت عليه هذه الرسالة ولم تنزل على أحدنا يا هود؟ أليس هذا بأمر عجيب؟
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟
2: ها هو هناك في نادي الأحقاف، وكأنه يخطب في الملأ بلا خوف ولا رهبة.
3: ماذا كنت تقول للقوم الآن يا هود؟ تكلم وإلا ضربت عنقك وأخرست لسانك، فقد ابتلينا منك كل البلاء.
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم، اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
3: هكذا ولدتنا أمهاتنا يا هود. نحن قوم عمالقة أقوياء أشداء، أقدامنا تهز الأرض هزة ورؤوسنا في عنان السماء.
4: يا له من غرور، يا لها من غطرسة.
5: هو غرور الكفر يا راجان، وهي غطرسة الشرك والعياذ بالله. ولو علموا عقاب ربهم لعجلوا بالتوبة.
2: لا تتكلمي بلغة بلادك التي لا نفهمها يا امرأة بائع الجلود، وإن أردت الكلام فتكلمي بلغة قوم عاد، لغة العرب وملوك الأحقاف.
6: ما أعظم ملوك الأحقاف!
7: وهل على الأرض قوم مثلهم في قوتهم
6: وبطشهم؟
7: وهل على الأرض قوم لديهم 3 آلهة مثل قوم عاد الأولى؟ لا وحق صمدة وثمودة ووهرة، ليس على الأرض قبيلة مثل قوم عاد، سادة الأحقاف وملوك جبال الرمال.
1: نعم أيتها المغنية الجميلة، نحن سادة الأحقاف وملوك الشحر ووادي مغيث وكل البلاد من اليمن وعمان وحضرموت، فلما نهتم بهذا الرجل؟
6: قد سمعت جواب قومك للمرة 100 بعد 1000 يا هود. ألا تذهب إلى شأنك وتدعهم وشأنهم؟ اذهب، وإلا كانت العاقبة وخيمة بل أوخم مما يصور لك خيالك.
8: اسكت أسكتك الله يا عدو الله، وابتعد عن طريق نبي الله ورسوله هود، فهو لن يكف عن دعوة قومه للتوحيد والإيمان.

0: وظل نبي الله يمشي في دروب الأحقاف وطرقها في البرد والقيظ وفي كل حين يدعوهم إلى التوبة وترك الشرك وعبادة الأوثان.
1: والله يا أخي كنعان، إني لأردت أن أبقى معكم أدعو قوم عاد للإيمان، ولكن القوم طردونا من بلدهم شر طردة.
2: هم يطردون كل من يقول كلمة الحق يا رجان.
0: أين أبوك يا أخته؟ فإنا نريد العودة إلى الأحقاف اليوم أو غدا.
3: كيف ذلك؟ أنتم بالكاد عدتم منذ ساعة زمن، والرحلة كانت طويلة وشاقة، فنحن نسافر كثيرا بتجارتنا ونعرف مشقة السفر في هذا الصيف وشمسه الحارقة.
1: ابقيا معنا 3 أيام كما تقضي عاداتكم في بلاد العرب، واسمحوا لنا أن نضيفكم 3، وبإذن الله قبل قدوم اليوم 3 سيكون أبي قد عاد من رحلته في طيبة.
2: طيبة؟ أهي إحدى بلاد الروم القريبة؟
3: كلا يا أخي، إنها عاصمة أرض نبي الله مصريم، وهو حفيد نبي الله نوح عليهما السلام.
4: يا خالتي سميران، يا خالتي، قد عادت الغافلة، عادت الغافلة وليس فيها العم يونان.
5: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
6: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
7: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
8: مستمع الفاضل، لا تحسد الناس على نعمهم فأنت لا تعلم ما أخذ الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناك 4 كلمات مهمة جدا في الحياة: الحب والأمانة والصدق والاحترام، ومن غيرها أنت لا تملك شيئا في الحياة. الأصدقاء الحقيقيون لا يخونون لحظات الحاجة لهم، بل يتجدد وفاؤهم في كل لقاء وفي كل حديث. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: في تونس لما ارتكزت دعوة الشيخ قباد على قواعدها وائتلف حولها الأنصار الذين درجوا على مذهبها، فاندفعوا بالوسائل العملية نحو غايات الإصلاح الفكري والاجتماعي والسياسي، لم يقرب الشقة بينهم وبين الجمهور من أهل البلاد الذين لم يتخرجوا على طريقتهم ولم يأتلفوا على مذهبهم إلا الصبغة الدينية التي اصطبغت دعوتهم بها، فاختلفت المواقف منها بين مشايع ومتردد ومنتقد، ولكن لم يوجد بين تلك المواقف موقف محارب كاشح يبغض الفكرة من أساسها بغضا نظريا أو اعتقاديا ويثور في وجهها بحمية، إلا الذين تعلقوا في تلك المحاربة بالعوامل الأنانية والأحقاد الشخصية. ومن ذلك أيضا تأتى ما ظهر في الحركة الإصلاحية من تقارب وانسجام بين مسالكها المختلفة باختلاف النواحي التي تتجه إليها. فهناك ثلاث مقدمات مسلمات، هي أولا سوء حال العالم الإسلامي، وثانيا وجوب الخروج به من سوء الحال، وثالثا أن وسيلة الخروج لا يمكن أن تكون إلا بأمر لا يختلف عن الدين. وعن هذه المقدمات العامة تتفرع مقدمات يتشابه تأليفها في كل قضية من قضايا الإصلاح، وهي أن هذا أمر يقتضيه وجوب الخروج بالإسلام عن الحالة السيئة، وأنه أمر لا يخالف الدين. ولإقامة البرهان على هذه المقدمة الثانية ينبغي الرجوع دائما إلى الأحكام الدينية، فقد توجد منصوصا عليها صريحة، وقد يحتاج في تقريرها إلى الدخول في مسالك الاستدلال والاستظهار والاستنباط، فيجر ذلك إلى البحث في استقامة تلك المسالك وجواز سلوكها، بما يثير مسائل الاجتهاد وأهليته والحدود الفاصلة بين الاجتهاد والتقليد. وتتسلسل المباحث على هذا النحو، وتترتب مطالب الإصلاح بعضها على بعض، فيكون الجذع الذي ترتبط به كلها هو جذع الدعوة الدينية. فعندما ظهرت دعوة قباد إلى اقتباس العلوم عن أوروبا أثيرت مسألة العلم، وهل يصدق على ذلك الذي انفردت به أوروبا عن الإسلام أنه علم؟ فاتجه البحث أولا اتجاها حكميا منطقيا، ثم وقع الانتقال إلى جواز النقل وجواز موافقة المسلم لغير المسلم في أفعاله، فاقترن البحث الديني بالبحث الحكمي اقترانا لازما لا يقبل التخلف. وعندما اتصلت تلك الدعوة بالملك فلم يقبلها، وقال المخاذلون حسبنا ما أمرنا به ولي الأمر، أو اتصلت بملك قبلها ودعا إليها فقال المتقدمون عليكم بطاعة ولي أمركم، أثيرت مباحث أن الولاية تعتمد المصلحة، وأن الشورى واجبة على ولاة الأمر، وأن النصيحة واجبة لهم، وأن تصرفات ولاة الأمور تحد بأحكام الدين وبمشاركة أهل الحل والعقد. فاقتران البحث الحكمي بالبحث السياسي والبحث الديني معا إنما كان في هذه الحالة على الصورة التي نجدها في كتاب الوزير خير الدين أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وهكذا تستمر مواضيع البحث مترابطة متجاذبة، كلما وضع أحدها يده في يد الآخر جره معه إلى منطقة النظر الديني. حتى التطور الذي دخل على الأدب وأساليب الإنشاء وطرائق التعبير وما نال اللغة من اعتناء وما توفر عليها من بحث عن المفردات وحرص على التعرف إلى الكتب القديمة وإحيائها من جميع ما تقومت به مظاهر النهضة الأدبية في القرن الحاضر، لم يكن ذلك كله إلا منسجماً مع حركات الأصلاح العقلي والاجتماعي والسياسي التي ارتكزت كلها على حركة الأصلاح الديني. وإن تتبع الآثار القلمية التي صدرت في النصف الأول من قرننا الهجري الحاضر بين الكتب والصحف والنشريات ليظهر من هذا الارتباط أمراً عجيباً يرى به المتتبع أن الحركات الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية تسير كلها على مبدأ واحد، بل وتقوم على عنصر متحد الأفراد من الناس. ففي الجيل الأول لا تستطيع أن تميز بفارق بين تحرير للوزير حسين في قضية مالية هي قضية بن عياد، وبين تحرير للشيخ سالم بوحاجب في مسألة علمية دينية هي مسألة الاجتهاد. بل إنك لا تستطيع أن توزع دعاة الأصلاح في ذلك الجيل على نواح متباينة ومواقف مختلفة، لأنك تجدهم كلا إنسانيا موهوبا للكل الإصلاحي في عامة أغراضه. وفي الجيل الذي خلف جيل هؤلاء تجد العامل في حركة الأصلاح الزيتوني هو العامل في الجمعية الخلدونية وفي الجمعية الموسيقية وفي مؤسسة التعليم الفلاحي التطبيقي وفي الشركة التجارية، بحيث إنك لا تستطيع أن تميز بين صحفي واقتصادي ورجل علم، فكلهم في نظر أهل ذلك الجيل من الشباب العامل المتنور وكفاء. وجميع ما يكتب في تفاصيل تلك الأغراض يعتمد على نصوص الدين وأحكامه، فمقالات الصحف في كل موضوع من تلك المواضيع لا يمكن أن تنفصل عن ماهية التحارير الدينية بل عن صور الفتاوي. وكم انتهت هذه الحالة إلى مظاهر مفرطة من التقارب والاختلاط إلى حد مدهش مضحك، تجد فيه تذكرة حفلة طرب في مقهى من مقاهي حلق الوادي هي صالحة أيضا للمشاركة في سحب اليانصيب، وقد كتب في أحد طرفيها وتعاونوا على البر والتقوى، وكتب في الطرف الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن حاصل مدخول الحفلة سيدفع إعانة لجمعية أحباء الطلبة. وبهذا المظهر من شدة الالتحام بين المبدأ الأصلي وفروعه أمكن أن ترتبط أطوار حركة الأصلاح الديني وأن تتواصل مراكزها على ما بينها من فواصل في الأزمنة وتباعد في الأمكنة والظروف، على نحو ما اتحدت دعوة جمال الدين الأفغاني بدعوة محمود قابادو في أشخاص انتظمت منهم حركة الأصلاح في تونس، وهم الذين اتصلوا بالشيخين سالم بوحاجب ومحمد عبده، وعلى نحو ما اتصلت دعوة محمد بن عبد الوهاب بدعوة جمال الدين الأفغاني أيضا في شخص السيد محمد رشيد رضا ومجلته المنار، حتى أصبحت كل دعوة تكمل نفسها من أختها وتحتضن من المبادئ ما ليس من ولائدها وإن يكن موصولا معها بوشائج الأرحام.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل.

أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء معكم عبر هذه الفسحة الصباحية. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفحة، واليسر والعطف، والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة، وفضلك التام، وطيب الأثر، وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا اللهم من عبادك التائبين المتقين الصالحين.

0: رفاقنا في رحلة نور الصباح، سعداء أن نؤثث معكم هذه الفسحة الزمنية بين جمال الكلمة وعذب النغمات، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. المتفق عليه عند العلماء في عبودية القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر الجميل والإنابة والخوف والرجاء في الله وحده، والتصديق بقول رسول الله الأكرم تصديقا جازما مع النية في العبادة. إن الجهر بذكر الله يدل على أن الإنسان مفتخر بذلك الذكر، وهو مستحسن عند أهل العلم، ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا لله بالتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهو أشرف الذاكرين، طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله.
1: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

عن الطبيعة نتحدث هذا الصباح. تعرف الطبيعة بأنها كل شيء وجد في هذا الكون من مظاهر متنوعة، حيث تشمل كل ما خلقه الله تعالى ولم يكن للإنسان أي تدخل فيه، كما يطلق مفهوم الطبيعة بدءا من أصغر عنصر في الكون وهي الذرة، إلى العالم الخارجي والفضاء الشاسع، ويشمل المناظر الخلابة من محيطات وينابيع وغابات وجبال وجميع الكائنات التي تعيش في الكون، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم هذا الكون وتسيطر عليه. ومن عناصر الطبيعة الماء، ويعتبر الماء من أهم العناصر الأساسية التي تتضمن استمرار الحياة، فلا شيء يعيش دون ماء. وكذلك النار، وتعد من أقوى عناصر الطاقة، فهي تمثل أحد أشكال الطاقة. التربة، ويطلق اسم التربة على كل ما يأخذ شكل التراب من رمل وحجارة أو صخور مفتتة، وتشكل التربة القشرة الخارجية لكوكب الأرض. وكذلك المعدن، ويشكل المعدن ثلاث حالات، وهي المعدن الصلب كالحديد، والمعدن اللين كالذهب، والمعدن السائل كالزئبق. وهناك عناصر أخرى كالحيوانات والنباتات والتضاريس المختلفة من جبال ووديان وسهول، بالإضافة إلى الهواء.

صديقي المستمع، في هذا الكون الإنسان لا يمكنه أن يعيش دون ماء، والتربة هي المكان الطبيعي للماء، حيث يتغلغل الماء في أعماق التراب، والإنسان يتخذ النبات غذاء له ويستخدمه في صناعة الملابس والعطور والأدوية والتدفئة والورق، والحيوان هو مصدر غذاء للإنسان كما يستفيد منه في صناعة الملابس، ويعتبر النبات غذاء للحيوان، وهكذا دواليك. فالحيوانات تشكل السماد للنبات، أما الماء والتربة فيشكلان مع بعضهما بيئة لنمو النباتات. الماء والهواء عاملان أساسيان في تفتيت الصخور، كما لا يمكن فصل الإنسان عن الطبيعة، فهو جزء لا يتجزأ منها، يخضع لكل أوامرها وقوانينها، ولا يستطيع الخروج عن هذه القوانين أو تغيير مسارها، ولكن يستطيع الإنسان ترك بصمة وأثر عميق فيها.

0: انا انا سلمت انا الدفة.
1: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش الذي يأخذكم عبر شرفات هذا النهار إلى حدائق الفرح والجمال. حكي أن جماعة دخلوا على الشبلي رحمه الله فقال:

في معنى الطمع والاحتيال كان أشعب يزور جارية في المدينة باستمرار، وهو يتودد إليها من حين لآخر، فسألته مرة أن يقرضها نصف درهم، فانقطع عن زيارتها، وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقا آخر، فصنعت له دواء على شكل مسحوق وأقبلت به عليه فرحة، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هو دواء صنعته لك حتى يزيل عنك هذا الرعب والفزع الذي أصبح ينتابك كلما رأيتني. فقال لها: اشربيه أنت، اشربيه جراء الطمع الذي صار ينتابك كلما لقيتني، فلو انقطع طمعك أنت لانقطع فزعي. ثم أنشأ يقول: أخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فاعشقي من شئت بعدي، إنني آليت ألا أعشق من يعشق نقدي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: عزة النفس شيء داخلي يعبر عن العزة والكرامة وعدم الرضا بالتقليل من شأن النفس، وهي أغلى ما يملك الإنسان، ومن خلالها يحافظ على نفسه ويصون نفسه عن القيام بالأفعال السيئة التي تمس الروح، فهي تعبر عن مفهوم الكرامة داخل الروح. عزة النفس ليست لسانا ساخرا أو طبعا متكبرا. عزة النفس عزيزي المستمع هي أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك، وهي لا تعني أنك إنسان معقد أو صعب أو حساس، بل تعني أنك تقدر نفسك مع عدم التنازل عن جزء بسيط من كرامتك. مخطئ من يعتقد أن عزة النفس هي الغرور والتكبر، بل هي الارتقاء بالنفس عن كل ما يقلل منها. فعزيز النفس ليس إنسانا متكبرا، بل إنسانا يقدر قيمة نفسه ويحترمها. الفقر في النفس وفي الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر. فلا ترضى بالهوان في خل تعاشره، توصل بالخضوع إلى الغنى، وما علم أن الخضوع هو الفقر الأكبر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
1: عندما كنت صغيرا سألت جدي: ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي؟ أجاب: كنز لا يقدر بثمن يا بني. ركضت إلى الصندوق ذات يوم وفتحت غطاءه خلسة كي أرى ذلك الكنز الثمين، لكنني لم أجد سوى حفنة من تراب وكتاب صغير. خفق قلبي بقوة وركضت مسرعا إلى جدي صائحا مستغربا: لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي العزيز. فاقترب جدي من الصندوق، فتح الغطاء ونظر داخله، ثم ابتسم قائلا: لا يا بني، لم يسرق اللصوص شيئا. قلت: ألم تقل لي يا جدي إنك تملك كنزا ثمينا جدا داخل الصندوق؟ ضحك جدي وقال: وهل هناك يا بني شيء في هذا الزمن أغلى وأثمن من الكتاب والتراب، تراب هذا الوطن؟

الوطن هو بيت الأجداد والحضن الثاني الذي نرتمي فيه بعد أمهاتنا. فمن ليس له وطن كالطير بلا عش يأوي إليه. الوطن هويتنا وأصلنا وجذورنا، كنبتة تمتص غذاءها من باطن الأرض، ونحن نمتص منه الاعتزاز والفخر والطمأنينة والحب والفرح. فلنحافظ عليه جيلا بعد جيل، ولنتمسك به، ولنتوارثه إرثا عظيما عميقا راسخا في قلوبنا مهما طال الزمن.

نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

أرجوت ربي أن يجعلني ويجعلكم من أسعد خلقه في نهاية هذه الحصة، وأن يرزقني ويرزقكم أضعاف ما نتمنى، وأن يلبسني وإياكم حلل الصفاء والبهاء، وينير لنا الأرض والسماء، ويجعل صباحنا تيسيرا وتوفيقا ورضا من رب كريم. مع خالص تحيات الحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوة في التنظيم والإخراج لهذه الحصة، نقول لكم دمتم في حماية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: لك صبا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: وتمام السادسة صباحا هنا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
2: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المتواصل والمستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح سناد تزويد المنطقة بالوتيرة ذاتها لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظمة. حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أمس بأن هذه الضغوط تعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيارات الكهربائية بعدد من مناطق الجمهورية، مما أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج وتسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، مما استوجب تدخل فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دعا المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم 17 من أوت، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى فصل آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابته عن سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن يكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة أداب. قال إنه يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكترونية. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر صباح تنطلق بعد لحظات مع محمد بيار ونجلة بعطية. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنسير.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

6 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 15 أوت 2026.

لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا عظيما جليلا كبيرا رحيما. اللهم لك الحمد.

اللهم لك الحمد صحة ومرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد حبات الرمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار.

من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى. قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا. واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة،

أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي، أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما.

6:09 دقائق صبحيتنا تبدأ توا من إذاعة المنستير في بشائر الصباح، ونواصل معكم الصبحية حتى للتسعة ثلاثة سوايع كما العادة، مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم كما العادة. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وتستناو بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند نجلة عطيه بن محمد اليوم، اللي ترافقني في الإخراج محمد بيار، معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم المتوقع أنه باش يشهد سحب قليلة بأغلب الجهات، تتكثف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط محلي للبرد. بالنسبة لدرجات الحرارة باش تسجل استقرار وتقريبا فماش فرق كبير بين البارح واليوم، وباش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا بعد الظهر أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر اليوم يكون قليل الاضطراب. تو في ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الأغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: رجعنا لكم في بشائر الصباح ووقيت باش نرجع شوية أيضا للتاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
3: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كيما اليوم 15 أوت سنة 1914 تاريخ افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكان هذا في أعقاب الثورة البولشيفية. في 15 أوت 1929 اندلاع ثورة البراق في القدس، وكان هذا ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق وأقمع البريطانيون أنذاك الانتفاضة بقوة، ووصفت القمع هذا ووصف بالقمع هذا بالقمع الوحشي. أيضا في نهار كيما اليوم 1945 اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وفي 15 أوت سنة 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا، وكان هذا في النصف الجنوبي من شبه جزيرة كوريا. و1990 في نهار كيما اليوم العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله بمعاهدة الجزائر 1975، والقاضية بتقسيم شط العرب ما بيناتهم. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم. بعد شوية نرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونكتشفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود، والجولة نبدأها من موقع الجزيرة .net. ومع الشأن الإيراني، ترامب يعتزم إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وطهران ترفض التهديدات. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، 5 سنوات على توليها السلطة، كيف ستتعامل طالبان مع المعارضة المسلحة في أفغانستان. أيضا من العناوين الأخرى، لا تنخدع بالهدوء، أخطر تحول نووي يجري بعيدا عن الأنظار. ونمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الملف الإيراني يتصدر الأخبار، طهران تنفي أي مفاوضات مع واشنطن، وترامب يقول أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرض أمريكية. ومن العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، المجلس الدستوري الفرنسي يلغي حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عام، وفرنسا تندد باحتلال مستوطنين لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية، وتطالب إسرائيل بتوقيفهم. وأيضا موجة حرق قياسية تضرب فرنسا تزامنا مع حرائق غابات تطال عدة مناطق في أوروبا. ومع تعثر مفاوضات إنهاء الحرب، ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية. نمشي إلى موقع البي بي سي، وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحول إعلانه قريبا أن مضيق هرمز هي أرض أمريكية، وفي نفس السياق مقتل 8 إثر هجوم حوثي على ميناء المخا، ومستوطنون يحاصرون عائلتين فلسطينيتين في قصرة ويمنعون وصول المياه والطعام إليهم. أيضا من العناوين الأخرى، سؤال اليوم في موقع البي بي سي، ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهل يتشكل ناتو إسلامي بدون إيران في الشرق الأوسط، وتهديد بوتين بالاستيلاء على سفن بريطانيا استعراض سياسي لكن لا ينبغي تجاهله. مقال كان اصدر في مجلة التلغراف ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، إيران تقول لا مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد محاولة انتحار، ترامب يعلق على وضع البحارة الأمريكيين، 3 أجنحة تتنازع، قرار طهران عقدة تربك المفاوضات مع واشنطن. ومنذ إعادة حصار إيران، الجيش الأمريكي يغير مسار 62 سفينة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين من مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم لل 46 دقيقة، 13 دقيقة بالضبط، على نهاية ساعتنا الأولى، وعلى موعد مع موجز أخبار 7. نحن نرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرا ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: والسابعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. خلال مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، تم رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. هذا إلى جانب العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول تحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26,000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر عند منتصف الليلة، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. تحتضن مدينة القيروان دورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف التي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجاري موعد مولد النبوي الشريف، وذلك من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية. ويفتتح البرنامج اليوم بيوم ترويجي للاحتفالات في ساحة المدن المتوأمة بمجعفر في سوسة بداية من الساعة 6 مساء، فيما تنتظم يوم 17 من أوت عملية ترويجية بولاية المنسير، وذلك بالتوازي مع أنشطة أخرى في ولاية القيروان. أعلنت ولاية المنسير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين بمرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار ليشمل عمرة الفهول، أولاد لوصيفة، أولاد فايزة، أولاد جمعة والصغيرات. وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، وذلك حال انتهاء الأشغال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنسير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك.
5: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
6: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: ما زالت البركة
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز، يقولوا مشيت تبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمتك ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غادي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل خير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت؟ سيد علي عزوز من بكره يحب زغواني، دي محلولة، هو حي حتى هو ميت، يستقبل الزوار ويستقبل الناس معناتها. والله مصلي عن يدين أفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز، نشوفه نبرة لأنه إنسان شاهم. هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنوا في زغوان. ما حضرش البي في الجنازة متاعه، وأباه الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده، ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى راجل علم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوه احنا، واللي حتى قبلنا احنا، خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركه.

علشان مانيش غيرك نوصلوا معها للستة والسبعة وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر صباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، ننسوكم في الصبحية هذه، صبحية السبت 15 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم زوز مسابقات. اليوم تنجموا تربحوا تذاكر باش تحضروا عرض مهرجان سوسة الدولي، وأيضا تذاكر لعرض مهرجان المنستير الدولي. خلينا نبدأ بالسؤال اللي يخص مهرجان سوسة. لوجوا على اسم العرض الطربي لروائع الموسيقى العربية اللي بش يختتم به اليوم مهرجان سوسة الدولي. تلقوا كما العادة السؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا 5 تذاكر. بالنسبة لمهرجان المنستير الدولي أيضا نلوجوا على اسم عرض العرض الفني الشبابي لمبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. عندكم 3 تذاكر للربح. الموعد كما قلت لكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. المشاركة غادي باش تدخلوا عملية القرعة وتربحوا معنا إن شاء الله في آخر بشائر الصباح يتم الإعلان على الفائزين. وانتم غادي تعاونونا أيضا في اختيار أغنية الختام. اليوم نقترح عليكم زوز أغنيات، مجد الرومي كلمات وإلا جوليا بطرس يا أصاص، تختار أغنية منهم نكملوا بهم بشائر الصباح إن شاء الله في آخر موعدنا قبل 9 بشوية. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستناو عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوسة البلار، هذه يلزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس وإلا في ساك إزوتير وإلا في غلاسيير ونحطه معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة، بطبيعة بعيد عن الشباك، بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكيكا نكونوا مطمئنين. إذا كان سفرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموز مع شوية ثلج. مع تحيات الدكتور حنان صيادي.

0: دقيقة صحة. والسابع ونصف صباحا هنا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المهوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين المقبل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب بعد انقطاع متواصل دام أكثر من 20 يوما. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. هذه العناوين المفصلة تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: بنخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5. انتوما زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، عديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: جاوب حذر الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديت بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
4: شنية أهم الإجراءات اللي تمكننا من تطبيق الفوترة الإلكترونية؟ تتطلب إجراءات تطبيق الفوترة الإلكترونية في تونس الحصول على شهادة إمكانية التوقيع الإلكتروني والانخراط في منصة شبكة تونس للتجارة واستعمال برنامج فوترة معتمد. خطوات الانخراط والتطبيق هي الحصول على التوقيع الإلكتروني، استخراج شهادة إمضاء إلكتروني أو مفتاح لتوقيع الفواتير، ثم الانخراط في المنصة عبر تقديم ملف الانخراط في موقع شبكة تونس للتجارة وإيداع ورقة التصريح لدى القبضة المالية، ثم ربط نظام المؤسسة ببرنامج معتمد لإنشاء الفواتير وتوقيعها وإرسالها للحصول على رقم تعريف وحيدة ورمز استجابة QR كود. والأكثر إرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81 100 400.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

نرقم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في مصافحة رياضية لصباح السبت. كرة القدم، عدد من المباريات الودية يتلعبوا اليوم في مختلف ملاعب الجمهورية، وأكيد مباريات ودية في انتظار انطلاق نشاط البطولة الوطنية اللي بتكون إن شاء الله الأسبوع القادم، الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى. تعرفوا أنه تعينت صارت مباريات تلعب يومي السبت والأحد، في انتظار أيضا تحديد الملاعب، لأنه عدد من ملاعب ما زالت ما خذتش التأهيل النهائي لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الأولى. اليوم ودي أن النادي الإفريقي سيواجه فريق الاتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الحديقة A. أيضا اليوم في المنسير، الاتحاد المنسيري باش يواجه المنتخب الأولمبي لحضر الألعاب المتوسطية، وعدد آخر أيضا من المقابلات اللي بيصير اليوم. أيضا نحكي عن نجم رياضي الساحلي، اليوم بيتم تقديم الإطار الفني وكل المعطيات اللي تهم النجم رياضي الساحلي في أول لقاء لبراكوني المدرب الفرنسي الجديد للنجم الساحلي مع الإعلام اليوم إن شاء الله انطلاقا من ساعة منتصف النهار في أحدى نزل مدينة سوسة. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح في بلاغ لها أن المكتب الجامعي قرر تعيين ناجي جويني مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، بالتالي ناجي جويني يعود مجددا للإشراف على التحكيم التونسي بعد فترة قضاها أيضا فترة سابقة، ثم ثلاثة فترة مراد الدعمي ثم جمال الجزائري جمال الحمودي. إن شاء الله يكون الاستقرار النهائي بالنسبة للتحكيم التونسي والعمل من أجل عودة التحكيم التونسي للواجهة الإفريقية والعالمية. نعمل جولة في مختلف الأندية التونسية. الترجي الرياضي التونسي اللي تمكن من تأهيل لاعبه يوسف البليلي وتفعيل عقده بعد رفع العقوبة عليه. الترجي الرياضي التونسي اللي كان حضر كل بهم العقد متاع يوسف البليلي، وبرشا كلام أنه عقد مضاعف يوسف البليلي مع مولودية الجزائر وغيره، لكن حتى التوى يوسف البليلي مؤهل مع الترجي الرياضي التونسي. الهيئة المديرة النجم التلوي أعلنت أمس عن عدم قدرة الفريق أكابر كرة القدم على خوض مباريات الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 اللي بتنطلق كما قلنا الأسبوع القادم. الهيئة المديرة وضحت أنه القرار متخذ نظرا لغياب الدعم الغياب التام، مش حتى غياب جزئي، غياب التام للدعم المالي منذ الموسم فارط، وتخلي سلطة الإشراف مؤسسة الدعم تخلي سلطة الإشراف والمؤسسة الدعم عن التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. فريق النجم المتلوي انطلق في التحضيرات نتاعه تحت شرف مدرب أمين قرا، عمل عدد من الانتدابات. أول مباراة ليه بتكون أمام النادي الإفريقي في منزل المتلوي في ملعب المتلوي يوم الأحد 23 أوت انطلاقا من الساعة 4:30. نحكيو كرة سلة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة سلة سافر البارح في اتجاه تركيا باش يعمل تربص تحضير استعدادا للنفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تربص هذا في 4 مقابلات ودية مع كل منتخب قطر، منتخب فلسطين، منتخب مصر ومنتخب تركيا. منتخبنا باش يرجع لتونس انطلاقا من يوم 27 باش يعمل منافسات او باش يلعب منافسات الجولة الرابعة لمواجهة منتخب الراس الاخضر ثم الكاميرون ثم منتخب جنوب السودان. مقابلة كل باش يدوروا في القاعة متعددة اختصاصات في رادس. نعطيكم أيضا بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة اللي بيشاركوا في الألعاب المتوسطية في تارانتو في إيطاليا. منتخب أنيس بوجلبان اليوم كما قلت يلعب ودياً أمام الاتحاد المنسيري في ملعب بن جنات بالمنسير. قائمة اختارها المدرب التونسي أنيس بوجلبان فيها معتز الحنزوري، ريان بسباس، محمد أمين علالة، علاء الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إليس الضوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضوء، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة باش يلعب مبارياته في إيطاليا نهار 22 أوت 9 متاع الليل في مواجهة مقدونيا الشمالية، ثم نهار الاثنين 24 أوت 10:30 تاع الصباح مع المنتخب المغربي، والمباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت 10:30 تاع الصباح في مواجهة للمنتخب التركي. موعد قادم إن شاء الله معكم بشكون في نصف النهار ودارجين في مصافحة جديدة. نهاركم زين، نسكوا إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعينا.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: والله الحقيقة اليوم معناتها ثم معناتها نشاط الخلايا العاتية، نحن كنا أصدرنا بالآخر اليوم أمس معناتها ينص على أنه ثم معناتها خلال اليوم أمس وكذلك خلال هذا اليوم نشاط لخلايا العادية. البارح كانت موجودة بعض الصحاب العادية اللي تمركزت في المنطقة الغربية ومعناتها وحالية كذلك في صفاقس، ما عطاتش كمية كبيرة من ناحية كمية الأمطار، لكن نشاطها اليوم باش يكون بأهمية أكثر خاصة في المناطق الغربية بالتحديد معناتها في الشمال الغربي والوسط الغربي، ثم تتجه شرقا وتشمل كذلك معناتها جهة الساحل باش تعطي معناتها أمطار تنجم تكون أحيانا غزيرا في وقت وجيز، وكذلك معتها هبوب رياح قوية اللي تنجم توصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 8 كيلومتر في الساعة أثناء نشاط الخلية الرعدية أو أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا أهم ما يميز بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم. يفيش في الفترة الصباحية معتها تبقى معتها سماء صافية إلى قليل السحب، ومعتها يتقلب نسبيا معتها الطقس في فترة من بعد الظهر. درجة الحرارة اليوم مش تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي عشناها خلال اليوم أمس، مش تبقى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 40 درجة لبقية الجهات، تصل محليا إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي كذلك. يوم غد كذلك مازالت متواصلة مع الخلايا العادية نشاطها في فترة ما بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وتتجه شرقا كذلك تشمل محليا بعض الجهات. تبقى فقط الريح غدو من القطاع الشرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل معناتها، وبالتالي معناتها تساهم معناتها في اضطراب بحري على البحر في سواحلنا. درجات الحرارة كذلك تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، غدو تكون بين 32 و 37 درجة وبين 37 إلى حدود 41 درجة بقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. بداية الأسبوع إن شاء الله نهار الاثنين ثم كذلك معناتها بعض الخلايا العادية اللي بتكون موجودة خاصة في الوسط الغربي والجنوب الغربي هذه المرة معناتها، ثم تتجه شرقا كذلك معناتها تشمل محليا سيدي بوزيد صفاقس وكذلك معناتها كابس. تبقى الريح من القطاع الشمالي يوم الاثنين بالشمال ومن القطاع الشرقي من الوسط والجنوب، تتقلص نسبيا سرعتها تبقى ضعيفة معتدلة. درجة الحرارة في نفس المعادلات معناتها في استقرار كذلك مع ظهور أشهيلي محليا خاصة في الجنوب الغربي، وإن شاء الله يوم الثلاثاء معناتها نعود من جديد للاستقرار. سمي صافي إلى قليل تصحب تكون على أغلب مناطق البلاد مع انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة في ساعة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، الوقت في ساعة تعدى. تحياتنا لكم، طريق السلامة للجميع إذا كان شادين الطريق للخدمة وإلا عندكم شوية قضيات اليوم السبت الصباح وإلا ماشيين تعملوا في تبحيرة، نقول لكم شان نهاركم مبروك. طريق السلامة وإن شاء الله ديما توصلوا سالمين. الأخبار نشرة الثمانية بعد 9 دقائق من توا، والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، خليكم مع وردة. تحية لكم وشكرا على الاستماع.

0: وتمام الساعة 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوينها: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشربة. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع مخزون العقار بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. إلى تفاصيل النشرة. أقر مجلس وزاري مضيق عقد أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، أقر رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تم أيضا إقرار العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما عين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال هنيدة ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية. ودعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجارية. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26,000 لتتواصل إلى غاية 19 من هذا الشهر، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام براسة أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب منها الاجتماعية والصحية يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
2: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل للموقع موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عند موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. نادر اسماعيل ومتابع الموضوع في الورقة التالية.
3: انعقدت في ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الراس. وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب، ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الراس يوميا انطلاقا من اليوم إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير، فإن ولاية الولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في موضوع آخر، أكد الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
4: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يزمو يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معنا في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوج طوابق، وقت اللي انت تنجم تطلع اربع طوابق. معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلى معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
0: تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم وإلى غاية 25 من هذا الشهر فعاليات الدورة 9 من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية والعروض الصوفية إلى جانب المعارض والندوات والأنشطة السياحية. وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، يتوافد على عاصمة الأغالبة عدد كبير من الزوار من تونس ومن خارجها. وفي هذا الإطار أكد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة للزميلة في تصريح للزميلة نادرة برجبة أن الحجوزات انطلقت فعلا منذ فترة، وأن طاقة الإيواء بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة تبلغ حاليا 1000 سرير، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى قبل نهاية هذا العام.
5: طاقة الاستيعاب حاليا حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية سنة 2026. هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد من كليات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر لكافة الوفدين على الجيل. نسبة الإقبال كثيفة وذي ما نتأملوه، وهناك خاصية كبيرة في جهة القيروان يجب معناتها ديما تثمينها، أنه كافة العائلات التونسية تفتح أبوابها للضيوف، هناك عادات وتقاليد متميزة، وهذه معناتها يساعدنا في جهة القيروان أن نستقبل ضيوفنا ونفرحوا بالوافدين، وأيضا الرحلات السياحية توفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل.
0: الأنباء العربية والدولية، قتل 7 أشخاص وإصيب 3 آخرون في غارة صهيونية على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف البلدة مما أدى إلى تدميره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني مواجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير الصحفية التي أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المنتشرة في مواجهة إيران وصحتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات. كما نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن قلق أسرهم بشأن أوضاعهم على متن حاملة الطائرات، رافضا الانتقادات الموجهة إلى طول فترة وجود هذه حاملة الطائرات في البحر والتي بلغت 9 أشهر، معتبرا أن المدة غير كافية. نهاية نشرة الأنباء تذكير بأبرز ما ورد فيها. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
7: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: هادي جويني نوصل معه لثمانية وستاشن دقيقة كما العادة. ساعتنا الثالثة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح السعادة وصباح المزمق لمستمعين الكرام. محمد
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شنو الحوتة اللي باش نحكيو عليها اليوم؟
2: اليوم باش نحكيو على البوغا.
0: اي
2: سمكة صغيرة فضية فيها خطوط ذهبية وعينيها كبار برشا مقارنة بجسمها. واللي هي البوغا في تونس بالفرنسية لابوغ واسمها العلمي بوبس بوبس. وحنا تو باش نعرفوا علاش محمد سموها بوبس بوبس.
0: ايه
2: وعلاش الاسم هذا بالذات والنوع هذا بالذات؟ على خاطر بوبس كلمة من اليونانية القديمة متكونة من زوز كلمات مش كلمة واحدة، اللي هي بو ولا بوس كما تحب انت، تعني الثور او البقرة. وأوبس تعني العين، يعني حرفيا عين الثور. والسبب هو كبر عينها مقارنة بحجم رأسها وجسمها، ومن هون جاءت كلمة ولا الاسم العلمي بوبس بوبس. والبوغا تنتمي إلى عائلة سباريدي، دونك احنا نفس العائلة حكينا عليها البارح متاع التنسيق متاع وكل البارح متاع الجغالي ومتاع الوراطة. جسمها ممدود رشيق يميل الأزرق أو الأخضر، وجنبتها فضية، فيها من 3 إلى 5 خطوط ماشيين بالطول ولونهم ذهبي ياخذ العقل محمد، لونهم مزيان على الاخر. وعندها بقعة غامقة صغيرة قرب قاعدة الزعنفية متاحة الصدرية، عندها الزعنفة الصدرية متاحة فيها بقعة كحلاكة باش نعرفوا اللي هذيك هي البوغا. وأهم حاجة اللي هي تميزها العين الكبيرة، هي العلامة اللي تعطيها معناها تعطيها شخصية متاحة متميزة، اللي هي العين الكبيرة واللي جيت منها الاسم العلمي متاحة بوبس بوبس. طولها بين 10 و25 سنتي، وتنجم توصل حتى أحجام أكبر شوية، مش برشا ما تفوت توصل 30، أما في غاغمو معناها مش ديما نلقاو الحجم،
0: ما تكبرش برشا
2: ما تكبرش برشا. والبوغا نلقاوها بكثرة في المناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط، والنجم حتى نلقاوها فوق الكيعان الرملية. وتوا محمد دخلت حاجة جديدة في تونس، ما عندها 20 سنة الحكاية، هي الأقفاص العايمة الموجودين على السواحل التونسية، فينا الربي والوراطة والقاروص اللي حكينا عليهم قبل في فقرات ولد بحر. واليوم نلقاو تجمعات كبيرة قريبة من الأقفاص تاع البوغا، هي تعيش في أسراب هذية على خاطر تنجم تزاحم الأسماك المربية في الماكلة متاعهم، على خاطر هي تجي غاديك ساعات كي يرميوا الماكلة، مش الماكلة الكل ياخذها الحوت، وتقعد على جنبات الماكلة الطافة، ويجي وتجي البوغا غاديك تقول لك هذه المرعى هاو ساهل هنا ما نقعدش نصطاد ونجري وكل شيء، تلقى مرعى خاصة بها قريبة من الأقفاص العايمة. هذه ظاهرة جديدة ظهرت فهمتني في البحر بتاعنا كي كثروا الأقفاص العايمة. به وشو تاكل هذية؟ تتغذى على شنو؟ على ماكلة متنوعة. الصغار يحبوا الغذاء الحيواني، والكبار ينجموا حتى ياكلوا النباتات إذا كان ما يلقاوش غذاء حيواني، النباتات والطحالب البحرية. وهذا يدل إنه البوغا تتأقلم برشا مع الغذاء الموجود في البيئة اللي تعيش فيها. والبوغا احنا نقولوا عليها سمكة اجتماعية تعيش ديما في أسراب، والأسراب تنجم تكون كبيرة برشا، هيك علاش طريقة الصيد لازم تكون يعني هتمشي مع طريقة العيش متاحة. وعملية الصيد تتعمل ديما نقولوا بالسين تورنونت كوليسونت، اللي هي تلقى الأسراب هذوك ومتدور عليهم الشباك، وبعد تشد الحبل من اللوطة باش تولي كيما الكيس اللي هو باش نلموا فيه الأسماك متاعنا. وزادة باللي في لي مايون اللي حكينا عليه مقبل، اللي هي طبقة واحدة حكينا في فقرات ولد بحر على عديد التقنيات، حكينا على التخيماي، على التخيماي اللي فيها 3 طبقات كبر عليها عيونهم كبار البرة وعين صغيرة الداخل. المرة هذه اللي في ليمايون اللي هي طبقة بركة فهمتني، اللي هي نجم تصطاد نصادوا بها هذا النوع من الأسماك. يعني الطريقة المعتمدة محمد مرتبطة بسلوك البوغا وبالمكان الموجودة فيه، نجم هي إما سان تورنونت كوليسونت وإلا في ليمايون. والبوغا عندها موسم تكاثر من جانفي إلى ماي مع بداية نضج جنسي، حنا توا فهمنا معناها مع فقرات ولد بحر اللي بديناهم توا عنا فوق شهر ونص، اللي النضج الجنسي مهم باش من بعديك نحافظوا على المخزون متاعنا فهمتني. والنضج الجنسي متاعها يوصل 13 سنتي، لكن يعني لهنا اللي أقل من 13 سنتي يتركزوا عادة قرب السواحل، ماذا بينا ما نصادوهمش. وفي مناطق الحضانه نلقاوها دونك اللي اقل من 13 سنتي والاحجام الكبيره نلقاوها في الاماكن العميقه شويه هيك علاش نمشيو نصطادوهم دونك بسنت ونونت كولي سونتر بالفيلي مايو ونردوا بالنا محمد دونك ما نصطادوهم مش اقل من 13 سنتي علاش على خاطر باش نحافظوا على المخزون نتاعنا من هوني معناها لاولادنا ولاد ولادنا فهمتني والبوغا قد كف اليد محمد ما نحقروهاش خاطر 100 غرام منها تعطينا حوالي 18 غرام بروتين وحوالي 87 كيلو كالوري ومعناها قرابة 382 ميلي غرام من الأوميغا 3 والإنسان قداش يحتاج في النهار أوميغا 3 محمد تطخي يحتاج 250 ميلي غرام في النهار خاصة اللي حكينا عليهم قبل اللي هما الأوبيا والدي هاش أ اللي هما لاسيد إيكوزا بانتا إنويك ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي هما الدهون الأساسية الأوميغا 3 اللي ما نلقاوهم كان في ولد بحر وربي محمد باش نجاوب اليوم على سؤال سألوه لي برشا مستمعين علاش بدلنا ما يصنعش الأوميغا 3 ثم برشا سيناريوهات هو اللي هي سيتويشن سلسلة الدهون المشبعة والغير مشبعة دونك نبدأ بالدهون المشبعة اللي هما لاسيد بالميتيك ولاسيد ستياريك نلقاهم فيهم 16 كربون و18 كربون نحكي شوية علمي هكا شوية ومن بعد ذلك نلقاو في الوسط نلقاو الأوميغا 9 نلقاو الأوميغا 9 ومن بعد ذلك نلقاو الأوميغا 3 فهمتني دونك قاعدين يكبر نوبر دو كربون قاعد يكبر حتى لين نوصلوا لآخر السلسلة اللي هي لوتيا والدي هاش آه اللي هما فيهم 20 كربون و22 كربون وبالطبع هما غير مشبعين نلقاو الأوميغا 3 ولكن لهنا السيناريو يقول اللي يمكنه الملح هو اللي عنده دور لو ثم بليزيور سيناريو حتى انا في المقالات العلميه اللي نشرتهم اما كميه الملح الموجوده في الماء هي اللي تخلي السلسله هذه تطويت توصلوا في الاخر للوتيا والدي هاش اه وزيادة ينجم يكون الماكلة خاطر الطحالب المجهرية لقينا فيهم والنباتات لقينا فيهم برشا أوميغا 3 بحنا نقولوا حوت ياكل حوت وسلسلة غذائية كاملة دونك ينجم لهنا حتى الغذاء نتاعو اللي هو الغني بالأوميغا 3 يوصل للسلسلة الفوقانية بالكل دونك ثم حاجتين يا إما الملح هو اللي عنده دور في إنه السلسلة هذه توصل بالكربون لعدد 22 و20 وإلا ينجم

0: الطاقه نتاعها ما تفوتش 87 كيلو كالوري، فهمتني؟ وتعمل يعني البوغا تعمل معادله عجيبه، صغيره في الحجم، خفيفه في السعرات، وخفيفة على جيب المواطن زي ما كيف كيف. احنا نقولوا البوغا فهمتني حوت الزوالي، السعر نتاعها البارح 10 دينار كيلو في في مرشي بن زرت لهنا، فهمتني؟ وكيف كيف ما ننساوش فيها برشا بروتيين، زنك، كالسيوم وسيلينيوم، دونك كلها صحة وعافية لجسم الإنسان. دونك هذا هو البوغا اون جينيرال محمد. كيف كيف نطيبوها برشا، فما شكون يعملوا بها الشربة البوغا في رمضان تكون مشهورة في الشربة، خاطر حجمها كبير، دونك يحطوها في الشربة ومن بعد يطيبوا بها وبعد يلحيوا لها الشوك العادي، يخليوا اللحم نتاعها في وسط الشربة. فما شكون يعمل بها الكسكسي ولا يعملها مشوية، فهمتني؟ وأكثر حاجة تحافظ على القيمة الغذائية بيان سور اللي حكيت عليها أنا بكريكا والقيمة العالية من لوبيا والدي هاش آ هي البوكا المشوية، فهمتني محمد؟ دونك هذا هو اللي أنا حبيت نقول لكم عليها على البوكا اليوم. ما عندك شي سؤال على البوكا محمد؟
1: المعلومات الكل عنا.
0: المستمعين العادة نجم يخليوا لي على الفيسبوك الأسئلة متاعهم وأنا نجاوبهم في كل وقت على الإجابة، حتى وصلت كلمتهم بالتليفون، فهمتني؟ بجاوبت لهم على بعض الأسئلة اللي طرحوهم لي على تواصل عليها على التواصل الاجتماعي.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نزهة بوريقة، موعد إن شاء الله يجدد معك ديما في بشائر الصباح كل يوم فقرة ولد بحر. نوصلوا لثمانية وستة وعشرين دقيقة، أقل من دريج يوصلنا على معرض الصحافة ونكتشف شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم سبت 15 أوت 2026، ونرجع نواصلوا معكم من نصف ساعة الأخير من موعدنا. ما تنساوش أنه الربح مازال موجود إذا كان تحبوا تحضروا في مهرجان سوسة الدولي وإلا مهرجان المنستير الدولي، تلقاوه على الصفحة الرسمية. زوز أسئلة جاوبوا عليهم باش تدخلوا عملية القرعة، بعد أقل من صيف ساعة يتم الإعلان على الفايزين معنا اليوم. وما تنساوش أيضا مدامكم في الباج نتاعنا تختاروا الغناية اللي باش نختموا بها إن شاء الله اليوم بشائر الصباح. نرجع لكم بعد شوية، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، موعد اليوم مع الصحف الوطنية. البداية بجريدة الصباح: كلفة إعادة التشجير بين 3,000 و5,000 دينار للهكتار الواحد. الحرائق تفرض إدراج قطع الغابات ضمن الأولوية في الموازنات. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة بأنه مع كل موسم صيف وموجة حر يتأكد أكثر من أي وقت مضى ما يسجل جراء ذلك من حرائق. تتأكد أنه أصبح من الملح وضع قطاع الغابات ضمن الأولويات عند برمجة الموازنات ورسم السياسات العامة في البلاد من خلال توفير الإمكانات اللوجستية لمجابهة الحرائق. ويقول مختصون أنه من الضروري مزيد الاستثمار في القطاع الغابي باعتباره ثروة وطنية ومنظومة بيئية إيكولوجية، وإرساء برنامج للتكيف مع التغيرات المناخية حتى لا نخسر مزيدا من الغابات، وذلك من خلال تعهد الأحراش القابلة للاشتعال والمحاذية للطرقات وصيانة المسالك الفاصلة بينها للحد من انتشار الحرائق. كما تطرح في الآن ذاته مسألة التشجير في ظل محدودية التدخلات في عديد الغابات التي شهدت حرائق منذ فترة طويلة، على غرار الحرائق التي اجتاحت جبل الشعامبي منذ 12 و2000. جريدة الصحافة تطرقت إلى العودة المدرسية وما يشغل الأولياء. التكلفة المشطة تؤرق الأولياء ووعود رسمية بسد كل الشغورات، حيث تعيش العديد من العائلات خلال هذه الفترة على وقع الاستعداد للعودة المدرسية القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم الدراسي، بدأت حيرة وقلق الأولياء حول كيفية تأمين مستلزمات الدراسة في وقت تسجل فيه تكلفة هذه العودة ارتفاعا مشطا من موسم إلى آخر. التفاصيل في الصفحة 7 من جريدة الصحافة. وفي الجريدة ذاتها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد أن اضطراب التزود بالمياه المعدنية ظرفي ولا يرقى إلى أزمة هيكلية، حيث قال إن هذه الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عديد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. ونختم بأبرز عناوين صحيفة الشروق اليوم: يبدأ أشغاله الاثنين المقبل تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم تركيبة المجلس الأعلى للتربية بالأسماء. ومن عناوينها أيضا: تشتت مسؤولية المتصرفين تعطل العمل حين يغيب رئيس البلدية المنتخب. في مبادرة لعمادة المهندسين كفاءات الخارج لتنمية الاقتصاد. نهاية هذا الموعد، نلقاكم بإذن الله في موجز 9. إلى اللقاء.

0: سيارة هلال على الموجة 95.7
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجي لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: وللتوفيق وصلنا ل 48 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، مواصلين مع فقراتنا في بشائر الصباح، ونمشي على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان، كما كنا نهار السبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، ليك لكل السادة المستمعين على مواجهات المنسير. أصبحنا وأصبح الملك لله الوحده في هذا اليوم الجديد. اليوم الحقيقة احنا على ضفاف البحر، على في الموجة، في يعني الناس بدأت تتوافد على البحر، يعني ما شاء الله، يعني عائلات معتها بعض طبعا فرسولات موجودة في أمان. وشنو الحاجة اللي حابين نركز عليه اليوم؟ هو الحماية المدنية طبعا المتواجدة منذ الصباح الباكر، دورها المتميز. أنا موجودة أمام برج المراقبة، طبعا هذا برج موجود عالي، طبعا ثم الوليدات السباحين المنقذين يبدأوا موجودين معهم، مشرف العام اللي قاعد يشرف. نشوف فيه العديد من خلية نحل، معتها العديد من النشطين من الشباب، ثم تقريب كل عالم تلقى ثم يعني جمال الحماية على امتداد البحرين، يعني بحر القرية الأول دخله وبحر الثاني يقولوا بحر فوتو هيك، علاش يعني أجواء جد متميزة. طبعا هو واجب التحفظ، ما نجموش يتكلموا لجمال الصباح، ولكن خلينا نشوفوا في نشاطهم، نشوف يقولوا لي نجيو من الصباح بكري ثم نقوموا بعملية تمشيط من الصباح للعشية. على كل احنا حابين نرد بعض انطباعات المواطنين اللي موجودين قرب معناتها الحماية المدنية. خويا مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك، صباح الخير. مرحبا
2: عايش خويا. قول لي انه انسان يبدو يكون في بحر امن وبعد ذلك الحماية المدنية يقول لي حاجة باهية.
3: بالضبط بالضبط، معناها هذا الرأي نتاعي اللي نقوله، هي فعلا مدينة المنسير هذه هي عمل متكامل بين الإدارة، والله معناها نقول يعني بكل تلقائية نقول الكلام هذا، عمل متكامل بين الإدارة ومعناها والمواطن بصفة عامة. ثم تكامل كبير ياسر، ثم تهور سيرتو نحكوا على معنى الشواطئ، خاصة الشواطئ اللي يخافوا منها برشا. الأبيض والأحمر متواجد والحمد لله، أنا بدي اليوم هاني لبس أبيض وأحمر، لكن الأبيض والأحمر الرسمي بتاعنا اللي نفتخر به موجود. نسمع في الصباح حديث هكا ثنائي يقول معنى اجتماع نحكيه شوي كذا، عرفت أن الأمر جدي وما هو ما فماش معناها حاجة متاع تهاون ولا متاع
2: شيء. يعني كنت استرق السمع دي بحذاه
3: ما لسنا معناها ما هم إلا معناها ناس يحسوك بالأمن. وكيف قلت المواطن في حد ذاته صدق هو يسهل زادة في إيجاد هالأمن ذا، وأصبحت معاش عملية واحد يحرس واحد، وإنما عمل متكامل ما شاء الله على معناها المستير ومن يأتيها معناها مرحبا.
2: جاتك مين؟ جاتك
3: أنا من عارفة، أنا شبه مقيم في المستير، ولكن صدق معناها من أحسن المدن في، يكفي أن نقول تقريبا من القلائل، المدن القلائل اللي تعمل في صمت إدارتها، نحكي أمنها بلديتها يعملوا في صمت، ومش بالضرورة يوديك روحه هاني قاعد شقاعد نخ. معناها الحمد لله
2: صحة. والله محمد تصديق لكلام خونا العزيز بكري، شفت بخلاف العمل البلدي فما كمينة خاصة وفيها مع تعاون يقوموا ينظفوا، يقوموا بعملية التشييد الموجودين دبابس يحطوا في وسط الكمينة مباشرة. هذه شفتها اليوم الحقيقة، ما كنت شوفها، ما شفتها من قبل الحقيقة على الصباح، بخلاف العمل البلدي يعني حمل الفضلات، يعني كل ما هو مع قوارير ملقاة بعض الأتربة، فما زوج من الناس متجندين يقدموا بالكمين على طول الشاطئ ويقوموا بعملية التمشيط المكان لتنظيفه. على كل هون نحن ننزل انطباع أختنا العزيزة. أختي يا برا مرحبا بيك.
4: عسلامة. مرحبا
2: أختي. توا مثلا أنت ريتك قاعد بحضة الحماية المدنية، يقول لي تبدأ بحضة في مكان آمن ومعك الحماية المدنية، يقول لي حتى نفسانية مرتاح.
4: يا نفسانية مرتاحة ومطمئنة زادة
2: جيتك من جيت؟
4: من جماء.
2: صح جيت على الصباح.
4: ايه على الصباح.
2: كنا
4: من الأربعة متاع الصباح والحماية موجودة، بالحق شط نظيف ومش نرمال، وكثرة الواحد متاع الحماية تبدأ متمان وتعوم انت على زعلك.
2: يظل هذا يزم يكون في قاموس المواطن، يزم يبدأ وليداته يعص عليه وكيف بحر هايش مش هايش، ولكن يحترم اللي يقولوا عليه اللي خاصة جماعة الحماية.
4: صحيح بتبيع لازم
2: كيفاش بلا؟
4: ثم نسمع زفارة نغزل العون، معناه شنو يقصد؟ فما ما كل شيء بالحق، فما حماية وفما منظم الشط ما شاء الله وكل شيء.
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، يا ربي يبارك لك. ماذا على كل هون نشوفوا زادة حتى فما ناس قاعدين يقوموا بعمل ميداني معناتها ممكن مراقبة للشط، يعني عملية كيما نقولوا التوظيف، نشوف في حتى عمليه التسجيل هنا وهذه معناتها في ملوح اللحظه محمد قاعدين ممكن يجسدوا في نمرو. على كل محمد حابين تكون اطلاله من بحر المنستير والمجال مفتوح للجماعه للسباحه.
0: شكرا لك محمد، تحياتنا لك، يعطيك الصحه، نشكرك برشا انت وكل المتدخلين. معك 48 دقيقه قبل الختام، شكون اللي ربحوا معنا اليوم في صبحيتنا في بشائر الصباح؟ كنا طرحنا عليكم زوز اسئله على الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على فيسبوك. السؤال الاول كان في علاقه بسهره اختتام مهرجان سوس الدولي، وسالنا على شنو اسم العرض اللي باش يختتم به مهرجان سوس الدولي الليله السبت 15 اوت 2026. الاجابه الصحيحه هي فرقه الصنباتي للموسيقى العربية. نقول مبروك محمد بوسروال، ربح معنا 5 تذاكر لعرض فرقة الصنباتي في اختتام مهرجان سوسة الدولي. مبروك مرة أخرى لمحمد بوسروال. سؤال الثاني في علاقة بمهرجان المنستير الدولي، ونسأله على عرض اليوم السبت 15 أوت في إطار مهرجان المنستير، هل هو عرض لنوردو وإلا لمرتضى؟ الإجابة الصحيحة هي مرتضى. نقول مبروك لسمية السوسي، سمية السوسي تربح معنا 3 تذاكر لحضور عرض مرتضى بمهرجان المنستير الدولي الليلة السبت 15 أوت 2026. مبروك عليهم محمد بوسروال وسمية السوسي، ونشكر كل المشاركين اللي شاركوا معنا، يعطيهم الصحة واللي ما حالفهمش الحظ. إن شاء الله المرة الجاية ديما في بشائر الصباح الربح ديما موجود، ديما تابعونا وديما خليكم في الاستماع. كنا اقترحنا لكم ايضا زوز غنيات باش تختاروا منهم غنيه نختموا بها بشائر الصباح لصبحيه اليوم، وما بين ماجد الرومي وجوليا بطرس الاختيار كان على ماجد الرومي. نسمعوا كلمات نختموا بها بشائر الصباح لليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما. ما بقى لكم شو نقول لكم، بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير. نهايه اسبوع سعيده، ان شاء الله نهاركم مبروك. في الامانه.

0: وتمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، أقر رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجاري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26 و 2000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري عند منتصف الليل، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان على نتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبلة. تحتضن مدينة القيروان الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجاري من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم بمقتل 7 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارة نفذها الجيش الصهيوني على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، والمصدح الآن للزميلة رفقة زناتي في استشارات قانونية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارة قانونية. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كالعادة نتقبل مكالمتكم الهاتفية استشارتكم القانونية اللي توصلنا دائما عبر الرقم 73 460 800، وعبر صفحة رسمية لإذاعة المونستير. نقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم أستاذ محسن قبوش مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، تحية ليك، تحية لكل الفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل متابعينا وكل مشاهدين وكل أحباء إذاعة مونستير عبر مختلف برامجها، ولا سيما من البرامج القانونية.
0: يعيشك ربي فضلك. هو المشكل كي يبدأ الإنسان تركيبته وتكوينه قانوني، لكن أبار التكوين القانوني، خطر راو برشا ناس عندهم تكوين قانوني وما يقلقهم حتى شيء، أما كي تلقاه الإنسان يتنفس قانون فكي يغزر الواقع يعتبر أنه الواقع أصبح مؤلم أكثر من اللازم في مخالفات صارخة القانون. أستاذ،
1: هو صحيح الحقيقة، الإنسان كي يبدأ عنده تفكير قانوني وتكوين قانوني بالأساس، وما تعرف أنت الناس المتكونة وقارية قانون عندها الملك نتاع التأويل، تأويل النصوص القانونية. علاش احنا ديما نقول النص القانوني يحتمل عدة معاني ويحتمل عدة تأويلات، وهذاك مش مفارقة يقول لك لما ذاك، وكعلاش حتى اختلاف بين المحاكم في الفصل قضايا وفي تأويل نصوص تشريعية، وكعلاش تلقاو رقابة نتاع محكمة القانون، محكمة التعقيب اللي هي محكمة قانون بالأساس، باش تحاول قدر الإمكان أنها تجمع الآراء المتخالفة فيها ما بين محاكم الأصل، باش توحد الآراء القانونية بهذا الخصوص، وبالتالي الرجال القانون يقرأوا قراءة ديما معناها غير القراءة العادية اللي يقرأها البشر العادي، لأنهم يبحثون دائما عن المقصد وعن هل أنه ما صدر أو ما تم أو ما تحقق يحقق غاية المشرع ومقصد المشرع، لأنه ديما نقوله وقت نعمله نص قانوني راه نعمله مقصد، هناك مقصد المشرع، مش هيك حبي يحك رأسه ويطلع قانون، هناك مقصد وهناك هدف يرمو المشرع الوصول إليه من في تحقيق الأمر هذا. وهذا خلاني اليوم كتشوفيه معناها رغم غياب ركن الرأي الجديد الرسمي ما نجمش تعدى اليوم، وما نجمش نمر مرور الكرام على العدد 82 لسنة 2026 اللي زر نهار 14 أوت 2026، لأنه تضمن نشر أوامر أراها مهمة جدا في مجال التربية والتعليم، حيث صدر وتم نشر الأمر عدد 203 لسنة 2026 متعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كذلك الأمر 204 وتضمن تسمية كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ثم خاصة الأمر 205 الذي يتضمن دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية. يعني المرة هذه عنا تركيبة الهيئة ولات كاملة، تعيين الأعضاء وكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية، كنا ننتظر الكثير ورجال التعليم والأولياء والناس كنا ننتظر الكثير، اليوم معنا مع تركيز الهيئة تم كذلك تحديد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية. يعني ايش تفهم النص هذا؟ تفهم أنه أعلى سلطة في البلاد تدعو دائما إلى الانطلاق فورا في مباشرة المهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإن شاء الله قلنا احنا في إصلاح للتعليم، قالوا أنه الهدف منه هو إصلاح التعليم وإيجاد آليات جديدة، إن شاء الله آليات تتماشى مع الوضع الراهن، وإن شاء الله بالتوفيق الأستاذ المغديري والفريق اللي معاه، وإن شاء الله معناها نقلة نوعية في التربية والتعليم في تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه.
1: هذا شنحبه، وذلك علاش وقفنا عليه، لأنه الناس بنواياها الطيبة، لكن النوايا الطيبة واحدة ما لا تكفي.
0: شوف احنا اليوم في أكثر مرحلة دقيقة في بلادنا، اليوم نستناو كفاءات بالحق، اليوم نستناو استشراف، اليوم نستناو تخطيط، اليوم نستناو المحاضرة على المرفق العمومي عموما وعلى مرفق التعليم. اليوم كنشوفوا حالة ووضعية المدارس العمومية،
1: صحيح.
0: مدارس اعدادية ومعها ثانوية، نقولوا وين ماشيين. اليوم كنشوفوا وضعية التعليم في حد ذاته، نقولوا وين ماشيين. اليوم وفي ظل فتح معناها ترسيم للأجانب اللي هنا معناتها نقاط الاستفهام، أجانب غير نظاميين، أجانب بقطع النظر توا اليوم
1: غير نظاميين،
0: خاطر إذا كان تقول بالضبط دخلوا بطريقة غير قانونية، جابوا الصغار اليوم واش نلقاوهم في المدارس التونسية؟ اليوم مدارسنا اللي هي اصلا عاجزه على استقبال اولادها، ولاد البلاد، ولاد دافعي ضرائب، باش نلقاوها تستقبل ناس اخرين اجانب غير نظاميين. معناتها فئه كبيره برشا من المواطنين للطالب بانه البلاد تبقى ولاد البلاد، لانه يقع تطبيق القانون على خاطر كما قلت لك يسوء البعض اليوم كيبدا عنده معناتها تكوين قانوني ونظره قانونيه ومطالبه بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء، يلقى ثم استثناءات في تطبيق القانون، ولا سيما وجود اجانب غير نظاميين. غير نظامي وموجود، غير نظامي ويدخل للمدارس التونسيه جنبا الى جنب مع توانسه دافعي الضرائب، اليوم هو نقاط استفهام، بالاضافه الى نعاود نقول عوده وبقوه للتسول للاجانب غير النظاميين. اليوم التسول موجود على قريعه الطريق مع وجود امني، الى ندرى اليوم تطبيق القانون يكون بالتعليمات والا يكون بتطبيق القانون كما هو، هذا هو السؤال. ثم اليوم نلقاوهم موجودين ومنتشرين هنا وهناك، كيفاش قاعدين يدوروا في البلاد اذا كان هما غير نظاميين. ثم الولادات الكبيره والانفجار الكبير في صفوفهم في اطار الولادات، واليوم باش نلقاو كيما شفناهم في حتميه ولوجهم الى منظومه الصحه العموميه اللي ولاد البلاد يلقاو رواحهم ما نجموش يدخلوا لها، اليوم ولوجهم الى المدارس العموميه وقت اللي نلقاو ولاد البلاد مشاو قصرا الى التعليم الخاص، كيما اليوم التوانسه مشاو قصرا الى المياه المعلبه. وقل لي ما علاقه هذا بذاك؟ قلنا نعم هناك علاقه وطيده، باعتبار احنا التعليم راهو اساسي، هذا كانت نفسه، والماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا. اليوم نلقاو انقطاع متواصل في مياه السونيت، ثم نلقاو أزمة فقدان المياه المعدنية رغم وجود ماركات جديدة قاعدة تطلع، ورغم ورغم ورغم تقول اليوم معناتها الكميات الماء وين مشيت. نسمع على معناتها إيقافات وكذا، ووجود معناتها كميات كبيرة من الماء هنا وهناك. اليوم ارتفاع مشط خطر، نوع من الاحتكار ونوع من يقول لك الطلب أكثر بكثير من العرض. اليوم ستيكة الماء روحت للسبع آلاف وسبع آلاف ونص إن وجدت. فاليوم في تنبك سخانة، التونسي للقى باش ينظف وللقى شنو يشرب، وهذه أزمة كبيرة برشا. من المفروض تكون عندنا خلية أزمة، من المفروض الكفاءات الوطنية متاعنا يحلوا الكتاب على الموضوع هذية، موضوع المياه، مياه السونادي اللي قاعدة معناتها كميات كبيرة مهدورة، وهنشوفوا في المواطنين قاعدين يصوروا كل يوم كميات الماء المهدورة في الكياسات وفي الشوارع وفي التربة وفي الدنيا، واحنا عاجزين اليوم على شربة الماء وعلى الاستحمام. معناتها اليوم أنا واحدة من الناس المدة اللي فاتت الكل نجي في اللواج ألور، لا معناها وضعية تعبة ياسر، معناتها في رائحة العرق، والناس مش قادرة إنها تغسل لحوايجها ولا تغسل كما قال تستحم وتتنظف، مع ارتفاع درجات الحرارة. وتقول لي كيفاش؟ نقول لك وصلت في فترات وفي بلايس معينة أسابيع والماء مقصوص. اليوم ساعة زمنية ما تعمل لحد شيء، العائلة فيها ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة أفراد، ناس تعودت عن نظافة، توصي نظيف ويحب الريحة الفاوحة، وهيك علاش اليوم وقت اللي يعارك على البلديات على حكاية النظافة راهو عنده حق، خاطر استانس بمستوى معين. اليوم وقت اللي عارك على الماء عنده الحق، خاطر احنا اليوم بعيد على يا واردة على السبالة يا حسرة. اليوم معناه التونسي وقت الولد يلقى الماء يمشي في داره، فإنه يلقى روحه محروم من المياه في السبالة وفي الشيشمة وفي الحنفية، ثم يلقى المياه تقطعت فجأة بقدرة قادر. الناس اللي تلوج على الأزمات وافتعال الأزمات، خويا عنا أمن وعنا نيابة عمومية وعنا من يحمي المواطن التونسي. اليوم وقت التونسي يطلع ويطالب بحقه في الماء راهو ما نوقفوش. اليوم هذاك مطالبة بحق دستوري، انت تحب تأوله كما تحب تأوله، لأنك عجزت عن توفير الماء للناس، عجزت عن إيجاد الحلول، فبالتالي تولي تحاول كيفاش تسكت الناس. راهو ما تنجمش تسكت الناس على المطالبة بالحقوق الأساسية اللي هي مضمنة أساسا بالدستور. أستاذ،
1: هي مضمنة بالدستور ومضمنة بالقانون، وخلينا نحطوا الامور في اطار. راهو الاحتكار والمضاربه ما جاش معناها صدفه، مش امر مستجد، لانه على مر الزمان كانت فما فترات سواء في تونس ولا في غيرها من دول العالم، معناها الاحتكار والمضاربه للاسف فما فئه من التجار ومن الصناعيه ومن الناس اللي تعيش خارج الاطار القانوني تسعى دائما الى خلق ازمات والمضاربه في القوت وفي الاساسيات وفي الضروريات. وذلك علاش المشرع في تونس، احنا المشرع التونسي دخل العديد والعديد المرات، كل مره يحاول انه يوجد الحل القانوني وينزل الحل القانوني. والنصوص القانونية اللي نجم نذكره أخيرا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقامة المضاربة غير المشروعة. بالحق مرسوم هذا إذا كان قاع تفعيله تقريبا إذا كان يقع تفعيل أحكام هذا المرسوم حتى حد ما عاد يلتجي للأسئلة البديعة. علاش؟ لأنه المرسوم عدد 14 2022 اعتبر وأن المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية وفي السلع وفي الضروريات العقوبة نتاعو تصل من أدناها 10 سنوات وتصل إلى عقوبة السجن بقية العمر. معناها العقوبة نتاع المضاربة ونتاع إخفاء السلع الأساسية واستغلال الوضع الاستثنائي, وما تنساش اللي احنا في تحت نظام حالة الطوارئ في البلاد وهذاك يعتبر وضع استثنائي, وهنا تضاعف به العقوبة السجنية وتوصل حتى إلى السجن بقية العمر كل من يدخل في مسالك التوزيع بهدف إحداث النقص وبهدف المضاربة غير المشروعة. لكن للأسف قديش شفنا محاضرة حرت ما فماش حتى إحصائيات, ما فماش حتى معناها إعلام معناها للعموم, لأنه في شوف في العقوبة راه فما هنالك جانب ردعي وفما جانب وقائي. لأنك وقت تخرج العقوبة وتقول راه سجلنا عدد كذا محاضر وحلناها على القضاء ثم الناطق الرسمي اللي ولا خطة موجودة في كل محكمة يخرج العموم ويقول راه ملفات قضية في شأن, هذا بده يخلق نوع من الردع ويخلي حتى اللي يفكر باش يعمل مثل الأساليب غير المشروع هذه يفكر مرتين وثلاثة قبل ما يأتي فعل مخالف ومجرم ومخالف للقانون. وفيه عقوبات سلب الحرية وفيه خطايا مالية أدناها 100,000 دينار وتنجم توصل حتى 500,000 دينار. وبالتالي العقوبات اللي جاء بها المرسومة عدد 14 كانت معناها عقوبات صارمة, وإذا كان نطبقوها الحقيقة نجم نقضيه على الظاهرة هذه, ظاهرة المضاربة وظاهرة الاحتكار, لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم ما نتصورش أن عشنا في تونس الوضعية هذه على الأقل في السنوات المعناها باب القليلة الماضية وحتى معناها حتى عام وعامين التالي راهو كي نحكيو شنو الناس معناها رجال ونساء والسيارات معناها طوابير في انتظار انه باش يتحصوا على قرار ما
0: ناقصين كان هذا احنا اليوم.
1: لا وما تجمش تستغنى عليه حاجه, ما تجمش تستغنى عليه هذا
0: ما تدخلش فيها ثقافه المقاطعه خاطر احنا اللي سنوات وين تطلع الاسعار نقولوا قاطعوا, وين تتفقد السلع نقولوا قاطعوا. ما يا رسول الله نلعبوا توا معناها مياه معدنيه نشرو فيها بالفلوس. شوف انت ميزانيه المياه المعدنيه اليوم على كل اسره تونسيه اليوم نشوفوا البلاستيك كيف نوع تدبوزه انت تشد في ايدك وهي تتعوج اليوم الدبوزه تجي تحلها ساعات تجي معاك معناها نوعيه المياه كي تشربها تقول والله العظيم لها فرق ما بينها وما بين المياه اللي كنا نشربوا فيه. انا مواطن تونسي اليوم حقي الشرعي اني نطلب ابسط ضروريات واساسيات الحياه. اليوم مسؤولين البعض اللي هو مسؤول تصاور وصورني هوني نمد في باقة ورد وصورني هوني نعمل في حاجة الفلانية والله أعلم فاش قاعدين ساعات يقع السطو على مجهود العباد ونتصوروا باش نوريه للناس اللي احنا نخدمه. اليوم في أزمات كما هذه محتاجين للناس تخدم وتوفر توفر المياه للناس. اليوم على هرم السلطة موش بشي قد يتلهاب بالتفاصيل الموجودة في كل ولاية وفي كل معتمدية وفي كل عمادة. اليوم هذه مسؤولية معناها مشتركة ما بين الإدارات عموما وفي صلب كل ولاية توفير المياه. شوفوا اللي صار في المهدية, نشوفوا اليوم في مستير يا رسول الله وصلنا الوضعية هذه, وصلنا الوضعية اللي إنسان ملقاش قطرة ما. اليوم توا أنا داخل الاستوديو مديت دبوزة صغيرة قد الطرف قلت لك أغزر أستاذ جغمة ما. احنا معناها في البث المباشر ولا حتى في المسجل استعمالنا للماء وتعرف كما أي إنسان يستعمل لا. صوته معناه يستعمل الماء يتلفت يلقى روحه مع تقريج مشاحة من نجمش يشرب شربة ماء بفيت تسكر لأنه معناش دبوزة ماء معناه لهالدرجة وصلنا.
1: يعني التجارية تعقف وغيرها
0: بالضبط. اليوم كين تلفتوا والله معناتها كان عندي نقاش المدري فاتت مع أحد المسؤولين المتقاعدين قلت له شو اللي صاير في الماء علاش احنا برشا مطر تصب والماء وين؟ قال لي احنا مخدمناش على روحنا وهذيك ضريبة كل شعب مخدمش على روحه. معناها جينا في فترة زمنية وبدينا نوخروا بالتوالي بشوية بشوية لم تقع مراقبة السدود متاعنا ولم يقع جهرة, وبالتالي التراكمات تقريبا من 2009 و2010 كان ثم التنقل على عين المكان رصد قديش ثم طبعة وقديش ثم هاك التراكمات هكية والرواسب ويقع جهرة. فيما بعد بشوية بشوية حتى رجينا 2011 ما عاش الناس تتنقل باش تشوف كتيبة على الورق إلى حدود 2018 قاو الوضع تردى أكثر من اللازم. قاو إذا كان باش يقع جهر السدود هذية باش تصير تصدعات كبيرة برشا، فبالتالي قعد الموجود كميات الأمطار توصل إلى حد معين يلزمك تنفس البراج متاعك باش ما ترشقش، على خاطر فما كمية كبيرة من الرواسب. إيه شنو يلزمك تعمل؟ يلزمك تعمل سدود أخرى. إيه اليوم عندك ميزانية باش تعمل سدود أخرى؟ معناتها قعدنا اليوم ما بين انه عندي موجود شنو نعمل فيه الموجود هذايا، وما بين المطلوب عندي الامكانيات ولا، وهذاك عمل بولدوناج افي اللي هو يمشي ويزيد يتعقد يمشي ويتعقد. ثم اليوم قنوات المياه اللي هي معناها مياه قاعده تهدر، اليوم ساعات تجيب مقاولين، المقاوم اللي كمل يردم ساعات بالخراسانه وهو يعرف اللي فما ماء قاعد يسرق، ومعناها اليوم مقاولين تلقى مقاول على معتمديه طولها طولين وعرضها عرضين حتى باش يعمل عمليه الاصلاح، الاصلاح يتطلب وقت طويل على خاطر حتى يخلطك الدور، ومياه قاعده تمشي مهدوره، ثروه وطنيه مهدوره، والناس باش تموت بالعطش. بعد تلفتنا قلنا يا برا هاكا عندنا مياه معدنيه، والانسان يكبس على روحه ويكبس السنتوره، ما نقصنا من اللحم، نقصنا من الدجاج، الدجاج اللي وصل البارح 19700 سكالوبولي، معناتها كي نقولوا سكالوبولي معناتها باش تشوف انت كيلو الدجاج الحي يوصل حتى ل 7000، معناها حاره العظام اللي ولات قداش. اليوم المواطن ما بين الدجاج والعظم والحوت واللحم اللي ما عادش ينجم يخلط عليه، خلطنا اليوم لستيكه الماء ب 7500.
1: وما
0: تنساش فاتورة، هاي عندك باش تجي فاتورة الماء والضوء
1: قاعدة تجيب
0: اللي انت ما وانت ما تستهلكش، ولكن تلقى يقولوا لي زادة الحلة متاع الماء وكل كما نقولوا احنا تدفق متاع الماء هذاك الكل
1: يضعف
0: بالضبط.
1: هذا اليوم خارج اللي ذا ولقيت الفاتورة متاع الماء على
0: قديش بشر
1: والله العظيم 276 دينار
0: في البيرو
1: في الدار
0: 276 دينار والماء مقصوص
1: حسيله. معناها كما قلت المعيشة اللي تشوفها معناها كل الظروف كل المعاليم معناها ارتفعت وزادت وتوا الندرة تاع المياه وهذا كيف
0: نستحفظوا عش قلت لك لنا خلايا الأزمة خلايا الأزمة خاطر خلقنا فرصة للمحتكرين خلقنا
1: فرصة
0: عطيناهم فرصة. اليوم يقول لك أرجع للماء به أطلع لي وقل لي كإدارة اللي الماء هذايا هو عنده الإمكانية باش يكون صالح للشرب.
1: أي
0: خاطر اليوم انا كي نعبي بانو
1: مش موجود عدو
0: نعبي بانو لا انا ساعات كي نخلط على الساعه كي نحصل فك الساعه بانو ومنه غدوه الرواسب اللي تقعد فيه هذه اللي شفتها بالعيل المجرده فما بالك بغير العيل المجرده. فاليوم بالحق ماذا بينا نرجعوا نرشحوا الماء ميسالش نرشحوه نغليوه نعقموه نحطوا له شويه جافيل، المهم يكون موجود. واليوم باش نقولوا مقاطع المياه المعدنية، احنا مقاطع المياه المعدنية اما باعتبارنا في حالة طوارئ، اليوم قانون الطوارئ يطبق على كل محتكر والمرسوم اللي حكيت عليه يطبق والناس تخدم على رواحها بعيدا عن ثقافة الصورة. اتمنى انه يجي مرسوم يمنع المسؤولين من التصاور على خاطر اليوم راهو المجهود يظهر من غير تصاور نظافة من غير ما تصور لي انت في البلاصة الفلانية توكي نتعدى راها نظيفة. اليوم كياس ما هوش معناتها يعدي من غير ما تصور لي اللي انت ماشي حتى وراها كمواطن ونلمس نلمس المجهود نتاعك بالواقع مش بالصور وفولكلور.
1: لانه التحول على العين تو حاجه مهمه للمعاينه، ما بعد ذلك ما تلقاش النتيجه.
0: بلي سامحني انا مسؤول دوتير الوقت في الشارع وين خدمتو؟
1: باش يخدم
0: باهي 73-468 على ذمتكم مستمعين الكلام. نرجعكم بعد شوية ونتقبل مكالماتكم الهاتفية. غناية ثم نعود.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
3: إذاعة المنستير 104.7

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه عدد متجدد دائما من برنامج استشارات قانونيه. وكما تلاحظوا مستمعينا الكرام، فما مواضيع لا يمكن ان نمر دون ذكرها ودون تبليغ صوت المواطن اللي يطلب منا وبكل الحاح ان نوصلوا صوته. معناها كان تشوفوا الميساج توصل على البريد الخاص باذاعه المنسير، وكان تشوفوا المساجات اللي توصلنا خلال الحصه وخلال بثها، يقول لك استشاره هتو تجاوبوني على السؤال، ما وصلوا لصوتي في مواضيع حساسه، في مواضيع ذات علاقه بماده حيويه اساسيه، منها مثلا مادة الماء، ولكن أيضا في علاقة بمستقبل أولادنا اليوم ومستقبلنا كتوانسة في بلادنا اليوم، لأغلب العباد رافضة مسألة الاستيطان والتوطين ومحاولات بعض المنظمات والجمعيات اللي تقول اللي هي حقوقية إنها توطن الناس هذوما. اليوم كنشوفوا أحنا البلدان اللي هي تتشدق بحقوق الإنسان وهي تستولى على مقدرات الأوطان وعلى الأوطان، واللي هي تساهم في تهجير الناس من بلدانهم، اليوم هي اللي تحاول تعمل محاولات للضغط على توطينهم في دول أخرى بعيدة كل البعد عنها. اليوم اللي هي إذا كان أنت عندك الفلوس لتمويل الجمعيات، من باب أولى وأحرى أنك توطنهم عندك. بلي فما ملحوظة أخيرا نحب نقولها، خاطر ولات معناتها منتشرة وخايبة برشا، مسألة الولادات في تونس ومسألة العزوف عن الزواج وكل مسائل الكل اللي يقول لك خاطر ما عادش عندنا صغار وما عادش نجيبوا الصغار وما عادش فما إقبال على الزواج، سي توتا في نورمال، البلاد فارغه حلها ماهوش حل. اليوم برا شوفوا الدول اللي هي النمو الديموغرافي نتاعها 0، ولكنها لا تقبل على نفسها انها توطن اجانب واجانب غير نظاميين. كي تجيبهم تجيبهم بالكونترا تراقبهم، اجي شوفوا الخليج علاش تقدم خليج بالمقارنه معنا اللي كان متخلف تخلف كبير برشا، اجي نشوفوه اليوم كيفاش تقدم. اجي نشوفوه اليوم امريكا اللي هي دوله عظمى كيفاش تتعامل مع الاجانب غير النظاميين، اجي حدثوني وقتها على حقوق الانسان. اجي نشوفوا البلدان الاتحاد الاوروبي وقت اللي تعمل التنظيفه، اجي نشوفوا كيفاش تجرجر الناس وتسحلهم من البلايص اللي هما فيها وتركبهم في على أول طيارة وترحلهم صونا لكرامة الوطن ولوحدة البلاد. اليوم جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة، جاية تتسرب في أوطان هي معروفة بالوحدة متاعها، شنو ينجم يكون المصير؟ اليوم بربي الناس تجار، التجار كما يتاجروا في الماء ويتاجروا في عرق الناس ويتاجروا في دم الناس، قاعدين يتاجروا في الأوطان ومعناها على أساس أنه مانيش ديمقراطيين وعلى أساس أنه ما فهمش حقوق الإنسان وعلى أساس أنه تطلع لك منشورات حتى من بعض المنظمات الدولية على أساس رفقا بهم وضد العنف. ميساج خلنا نبداو بتطبيق مبدأ رفض العنف ضد المرأة، نبداو في بلادنا الساعة ونصون كرامة المرأة التونسية اللي هي نصف المجتمع واللي هي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا واللي هي قاعدة تصون في الوطن هذية. وكنحكيو على النساء المهاجرات، نحكيو أول حاجة من بابي أولى وأحرى على إرجاعهن معززات مكرمات إلى أوطانهن بالأساس. الناس اللي قاعدة تصرف فلوس بالهبل على ناس بيع ضمائرها وبيع الوطن متاحها، من الأولى إنه الفلوس هكية تمشي هي تستثمرهم وتهز العباد تسكنهم عندهم، خطر راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها التلاعب بالمصطلحات والتلاعب بالقوانين. وكي نشوفوا احنا فلسطين اللي صار فيها والجينوسيد اللي صارت، المذابح اللي صارت على الفلسطينيين، نقولوا وين وقت منظمة الأمم المتحدة، وين منظمة العفو الدولية، وين مجلس الأمن الدولي، وين هم هذوم الكل من مسألة حقوق الإنسان والسيد اللي هي مسألة يظهر لي ما تطبق كان على الشعوب الضعيفة وتكون مدخل من مداخل الاستعمار ومدخل من مداخل فرض القوة عليهم. أما بالنسبة للقوي معناتها كل شيء مستباح أستاذ.
1: بالضبط كلمة حق أريد بها باطل، معناها من الدول هذه اللي تتشدق علينا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وكنشوف أنتم أحنا كنجيو نمشيو لأي دولة من الدول هذه والسوديزون بين قوسين بنظافرين الدول اللي تعتبر روحها متقدمة ومتحضرة، الدخول لها معناها وكأن معناها طالبي لجوء، ولكن معناها إنسان فار من العدالة، معناها كما يقولوها قدس الأوراق اللي تطلبها منك والإجراءات والمعاليم والتأشيرة وطلب التأشيرة وتسبيق المعلوم وتأخذها ولا ما تأخذهاش، المبلغ المعلومة ما يرجعش، هذه كل أساليب هي احتيالية الحقيقة وأساليب ما أنا إيش معناه تقبض مبلغ من غير معناها إنجاز الخدمة، وذاك إحنا في القانون التونسي وعاقب عليه. ثم إحنا اليوم نقوله على المهاجرين غير شرعيين، نحكيوا على ناس غير شرعيين، ناس تواجهوا بطريقة غير قانونية، وبالتالي ما يزيدوش علينا،
0: ما يفرض علينا حد الأمر الواقع.
1: مش أمر واقع باش يفرضوا علينا، اللي جاء في إطار قانونية مرحبا به، وتونس من قبل معناها تستقبل الناس الكل ومفتوحة على العالم الكل، لكن اللي عنده سياسات أخرى وترحيل الأزمة من الدولة نتاعه إلى تونس، نقول له عيب راهو معناها وأمر لا يجوز. وثم أنه البيئة البنية التحتية والبنية الأساسية نتاعنا واحتياطنا وقدراتنا الاقتصادية اللي تقدر أن تواجه الأمر هذا، هو من المسائل اللي تخليك معناها تحكي حتى على ندرة في المياه ولا غيره، لتزايد العدد نتاع الوافدين في فصل الصيف، إضافة إلى الأجانب الغير الشرعيين، إضافة إلى عودة المواطنين بالخارج، إضافة إلى السياحة إلى آخره. وبالتالي لنا ماذا أعددنا لكل هذا؟ زاد إحنا نسأل رواحنا. وأنت قلت لي مسؤول سابق كسلته قالك ما نحضروش، بطبيعة الحال إذا كان ما تحتاجش على المدى المتوسط والمدى البعيد باش تلقى روحك في وضعية حرجة للغاية. وإحنا اليوم على أبواب عودة مدرسية، استبشرنا بإحداث باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، استبشرنا بتعيين موعد للجلسة الافتتاحية. إن شاء الله السنة الدراسية دي اللي تود نجمة نقولوا على الأبواب راهو عدك بيها معنا، ويزم الأعداد من الآن ومن البارح مش من اليوم كما يقولوها، وإن شاء الله العودة المدرسية راهو فيها الجديد كما قلت كذلك، باش دخل عناصر جديدة أنت وعنصر جديد الأجانب الغير شرعيين هذوما، كيفاش باش يكونوا معناها جزء من المنظومة التربوية ولا متلامذة، ولا كيفاش باش يتعايشوا في بيئة غير البيئة نتاعهم، واحنا كيفاش باش نتعاملوا معاهم، وابنائنا كيفاش ماذا هيئنا لكل ذلك. زاد مش باش نرميو صغيرات نحنا معنا هذا كذا معنا نتعودنا بنمط حياة معين وبنمط دراسي معين وبنظام معين، ان شاء الله نحافظوا عليه ونطوروه، وان شاء الله ما يكونش عنصر سلبي هالامر هذا، ان شاء الله تفطن له كل الجهات المعنيه بهذا الخصوص،
0: وان شاء الله قبل ما يدخلوا المكتب اذا كان دخلوهم للمكتب يعملوا لهم فحص شامل، فحص فحص فحص فحص، فما امور طبيه وصحيه. اليوم احنا اولادنا تربينا في تونس على انه فما تلقيح وفما انذاصه وفما امراض انقرضت منذ مده وانعدمت منذ مده. اليوم البعض يقول لك وهذايا معناها قالوه طب، مش احنا نقولوه معناها للمزايدات ولا معناتها للناس اللي باش تتهمنا بالعنصريه ولا بعدم احترام حقوق الانسان. هذايا احنا معناها دوسي مسكرينه ماكل عام على خاطر حتى رئيس الجمهوريه وسيادة رئيس الجمهوريه اتهموه بالعنصريه واتهموه في معناتها اطار المواضيع هذه. اليوم كي نحكيه ونقولوا لابد من ايجاد هالفحوصات الطبيه، وما تكونش مجرد هكا عندك شيء عندي حبر على ورق، على خاطر الامراض الساريه منتشره في صفوفهم ما يعرفوش النظافه، معناتها من الشعوب اللي ما تعرفش على غالب، ومن الشعوب اللي عايشه وضعيه معينه. اليوم من المفروض انه حتى احنا نتمسك بحقنا في الصحه كما نتمسكوا في حقنا في التعليم، نتمسكوا في حقنا في الصحه ومتمسكين بحقنا في المياه. ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. الو مرحبا، عسلامه. الو عسلامه، مرحبا.
2: صباح النور.
0: مرحبا.
2: تحية ليك وتحية لضيفك الكريم.
1: مرحبا.
0: الأستاذ محسن قبوج مستشار نقول البرنامج، هو ركيزة هذا البرنامج. أهلا وسهلا، أنا ضيفة عنده.
2: نعم نعم، هي ركيزة، لكن احنا رانا مشاركين في الجريمة ضد الوطن.
0: شكون معنا ساعة؟
2: احنا رانا مشاركين في الجريمة معك طاهر.
0: مرحبا يا سيد طاهر، أهلا وسهلا بك.
2: احنا مشاركين في الجريمة ضد الوطن. هذه أول حاجة. ثاني شيء، يعني انت حكيتي موضوع حساس جدا على المياه. المياه هو محتكرها فرنسي ومحتكر حتى الامبلاج متاع التعليم اللي تمشي مش تعملي معمل متاع الامبلاج باش يعبوا الباب فيه، فهمت؟ الامبلاج يقول لك ممنوع، هذا محتكرة الابار كلها والمعامل كلها محتكرها، هو فرنسي من التسعينات. هذه واحدة. اثنين، الأزمة هذه مواطنين ثم ناس في بالها بالأزمة وفي بالها مش تقص الضوء وفي بالها مش تقص المي. علاش الشيء هذا؟ أني هاو لا أعوش نقول لك أني كمواطن عاديش لحظة، يجي مواطن عنده مكينات متاع زيتون يخزن فيها الماء، يجي مواطن عنده دبوات في الزيتون ولا عندوش حتى أي علاقة بالتجارة، هذه اللحظة عندها عام ولا أكثر، فهمتين؟ يعني لليوم ما اكتشفها حتى حد. اليوم تمشي في الساحل معناها ما نبعدش بعيد، تمشي شوف الدبوات في الزيتون شوف معبية بالماء. علاش؟ لأنه في بالهم بالمخطط هذا الخبيث لاستهداف الشعب التونسي والوطن.
0: ماذا تقول أنت مؤامرة هذه؟
2: مؤامرة؟ نعم مؤامرة. أختي هاني أنا سايق شاحنة، أختي هاني سايق شاحنة، وندور العالم كله، الجمهورية كاملة ندورها ونشوف ونلاحظ. وأنا وين الأمن اللي وين المغرق بالاقتصادية للدول؟ أنا مواطن، إذا ما عنديش معنيش عارف المؤامرة هذه ناخذ المية نخزن فيه الوه، الوه ناخذ فيه المية. أنت عندك حتى علاقة بالتجارة؟ لا عندك جراند سيرفاس ولا عندك أي شيء، تاخذ المية وتخزن تخزن
0: معناها يخزنوه باش من بعد معناتها تكون فما من نوعية المضاربة فيه معناتها بدي تباع.
2: نعم نعم نعم
0: وخلق الأزمة.
2: نعم نعم هذا هو الموضوع، وإن شاء الله فهمتني بارك الله فيك على الموضوع.
0: شكرا شكرا جزيلا.
2: من أمتلك المياه باش يحرروا تونس من المضاربين ومن الخوانة.
0: مفتكرين عنا قوانين، راهو احنا اليوم ما تحبينا يكون عنا فرصة باش تكون ثم نوع من التذكير دائما بوجود هالقوانين اللي تضرب وبشدة على أيدي كل العابثين باستقرار وأمن البلاد، وإحنا في حالة طوارئ، ولكن أيضا تضرب على أيدي كل المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوة التونسي اليوم. فمن المفروض أنه كما قلت أنت لاحظت كمواطن عادي، ولا أعتقد أنه يغيب على أي إنسان مثل هذه المحاولات في تخزين كمية الماء حسب شهادتك أنت تقول موجودة هالتخزين هذية خلقا للأزمة، ولكن أيضا استعدادا للأزمة اللي هي يقول على بالهم بها باش تصير، وربما نجم يكون كلام صحيح،
1: نجم
0: يكون صحيح معناتها ما دام عنده معناتها قاعد يلاحظ على الكياس شنو قاعد يصير، وبالتالي يتم الترفيع في كميات ونوع من تهيئة الرأي العام على انه يولي هايج، على انه يولي فما قلق. فبالتالي اليوم كي نتغشش انا ما تغشش على المحتجين، ما نحاولش اني نشد المحتجين، بالعكس انا نشد من تسبب في خلق هذه الازمه ونلاحظ ونشوف ونعرف شكون اللي كان.
1: المحتجين هذوك عندما تنجم تقول هم معناها للضروره احتجوا معناها هذا ما تعودش
0: معناها، اما اذا كان فما شكون لزهم شكون لزهم، من المفروض اليوم انه احنا كي نشدوا اللي المجرم مش الضحيه.
1: سبب الفتنة وسبب الفعل
0: بذرت. ناخذ المكالمه المواليه وناخذ استشارتنا القانونيه. لو مرحبا عسلامه.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: عايش معك مواطن من نابل.
0: مرحبا. الو الو الو انقطعت به، عنيش مكالمه اخرى. نواصل مع المكالمات الهاتفية. أستاذ من الناحية القانونية المرسوم عدد 14 لسنة 2022 معناها بالإضافة إلى أحكام المجلة الجزائية وقوانين الأسعار والمنافسة معناها يواجه جرائم الغش هذه والمضاربة غير المشروعة بعقوبات صارمة كما قلت سيادتك وأشرت لها تصل إلى السجن بقية العمر وخطايا مالية توصل 500,000 دينار لحماية الاقتصاد ومقدرات المواطنين. يقول القائد اليوم وإحنا ذكرناه المرة اللي فاتت وقت اللي قلت لك شنو فرق أستاذ ما بين كيفاش هي الموضوع، وقت قلنا الفرق ما بين الاحتفاظ والإيقاف والإيداع بالسجن.
1: الاحتفاظ والإيقاف.
0: أيوة الاحتفاظ والإيقاف. المسألة متاع إنه ساعات كي تبدأ فما جرائم خطيرة باش نوجهوا المساج للناس الاخرين راك لو كان تعمل كيف السيد هذايا هاو شنو هو المصير،
1: هاو شنو ينتظر فيك، هذا المصير بالطبيعه. هو هي العقوبه، هي العقوبه، هي العقوبه القانونيه في حد ذاتها فيها العنصر هذا
0: بالضبط،
1: معناها هي اللي ردع الغير للتوقي من تكرار الفعل المخالف للقانون. اليوم كي نقولوا احنا معناها العقوبات توصل حتى للسجن من الحياة راهو مش من فراغ، راهو الناس اللي تتبع فينا تنجم ترجع المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 واللي متعلق بمقامة المضاربة غير المشروعة، ويرجع الفصل 17 من المرسوم هذا توي نص على يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب 20 سنة وخطية مالية قدرها 100,000 دينار إذا كانت المضاربة غير مشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب 30 سنة والخطية 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن باقية العمر وبخطية قدرها 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتوجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. يعني الفصل 17 العقوبات أقصى العقوبات جابها المشرعة في المرسوم مادة 14 سنة 2022 وهنا ظاهر وبين كي نحكيه على مقصد المشرع وعلى هدف المشرع لنا بالفصل هذا 17 اللي نص على العقوبات السجنية هذه بين اللي المقصد المشرع مش العقوبة السجنية في حد ذاتها وإنما البحث عن آلية لمقاومة المضاربة غير المشروعة لأنه الإنسان وقت يلقى روحه في وضعية معناها معرض لعقوبة سجنية من 10 سنوات تبدأ من 10 سنوات وتجم معناها تكون إلى بقية العمر يزم يفكر 1000 مرة قبل ما يأتي هذه الأفعال. وهنا الناس اللي حادت عن الصواب المفروض أنها ترجع بمثل الأمور هذه. وهنا دور الأعلام وهنا دور الناطق خطة الناطق الرسمي للمحاكم كي تصير حاجات كما هنا دور الإدارات الجهوية للتجارة. وين الإدارة الجهوية للتجارة؟ شكون يعاين الجرائم هذه؟ الجرائم هذه هي يعينها عوان الضبط العدلية تبقى الفصل 10 من مجلة التجارات الجزائية يعينوها عوان إدارات المحلفين والمختصين في هذا المجال. اليوم قد أعطناش نسبة اليوم ناخذ ولاية المنسير برك حتى كان فما مخالفات رانا ما سمعناش بها بالقدر الكافي راهو ما فماش معنى النشر نتاع المعلومة
0: هم يقولوا تشدد كميات كما يقولوا في المياه المعدنية مثلا وتم ضخها من جديد في السوق. أما أعطيني شنية العقوبة اللي واجهها باش نردعوا
1: ردع
0: عملنا احنا برشا معتا محاولات
1: الإيداع بطاقات الإيداع الذي ما يسلني عليهم عملنا الإيقاف التحفظي ولو معنى اللي يستاهلوا زادة راه مش يكون شيء قام تحفظي عشوائي لأنه ردوا بالنا ما تدخلوش الشعبوية لأنه الأصل هي قرينة البراءة الأصل هو معنى الانسان
0: كما صار للمشاكل نتاع الناس اللي عندها مخازن تبريد معناتها اللي هي نورمالمون تعمل لك تردع الستوك واللي هي معناها تحفظ المواد كي تبدا برشا معناتها باش نلقاوها في المده الجايه فالاشكاليه نتاع الاحتكار راهي ما تطبقش على العموم لازم ندرسوهم ليه حتى باش نفهموا رواحنا
1: نقولوا تطبيق القانون يلزمنا حسن تطبيق القانون ما نخسروش قرينه البراءه وحقوق الانسان والحق في المحاكمه العادله وغيره من الحقوق الاساسيه مش فيها الهلمه هذه باش نهيجم على هيجين وباش نقولوا العقوبات لكن من تثبت في جريمه هذه ازمه واقعه
0: بالضبط
1: نعيشوها الناس كلها تتحدى في الطريق المحلات اللي متعوده وفي نشاط بيع بيع المياه المعدنيه اليوم فارغه اليوم يشوفوا بالصف كما يشوفوا منا بالطابور كما قال الراجل
0: هو توش قالك يخبيوا فيهم في الصوابي معناه تمشي الناس في مسالك الفيه ومسالك غير مهيئة ما فيهاش دوريات
1: قال الكلام هذا
0: قالك انا ساق شيحنا قالك
1: شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش يعملوها في الدبوات نتاع وسط البلاد
1: هو شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش في الدبوات وسط البلاد
1: وهذاك علاش جاء النص نتاع المرسوم هذا وهذاك المرسوم اللي جاء في 22 تو معناها في هذا العهد معناها مش
0: لا وفي في تنبق معناتها الازدهار نتاع الاحتكار معناتها علاش جاء مرسوم بالعقوبات هذه المشدده باش ما يتاجروش في قوت المواطن.
1: زاد سؤال اخر علاش من 22 المرسوم هذا موجود وعلاش تو احنا في عام 26 وباقي نعيشوا بنفس المشاكل
0: جسمه حكايه التطبيق لهنا حكايه الردع
1: شبيه المرسوم هذا في 3 سنوات لم يقضي على المضاربه غير المشروعه ولا الاحتكار
0: لانه حتى نشوفوا تطبق وما تطبقش كما في الانتساب الفوضوي هات نرجعوا للانتساب الفوضوي اليوم كي تشوف الانتساب الفوضوي قدام البلديات قدام مراكز المعتمديات معناها قدام الناس الكل ماهوش جاي في بلايص متقه مخبيه هذا موجود معناتها على عينك يا شاري اليوم المواطن ولا هو يدافع على روحه من الانتصاب الفوضي يقول لك ابعد من قدام الدار ما تنصبليش تلقاه يستهدف بعمليات يا يحدفوا له داره بالحجر يا ما يعملوا له كل كذا عمليات انتقاميه معناها كوم كوا شنو المشكل هكا دوريات امنيه متعديه هكا مواكب نتاع الولايه ونتاع المعتمديه ونتاع كذا متعديين من قدام وما كلمنا حتى حد
1: وحتى حتى كي تمشي السلطات المعنيه والسلطات المحليه والجهويه
0: فلكلور
1: معاينه ميدانيه لا مش حتى نقولوا
0: فلكلور تصاور ليش نقول لك بعد ساعه شوف يا استاذ
1: هو في حينه
0: مادام ورجع بعد ساعه
1: علاش يرجع هو المشكل السؤال
0: يعرفك انت ما عندك كنتوش
1: هو معناه المقصد سليم هو المقصد نتاع المسؤول الجهوي يقول لك انا باش
0: تعودوا المواطنين تعودوا
1: الاليه هذه ما عادش تؤتي اكلها معناها الزيارة الفجائية ولا والديسانت هذه اللي تمشي له على العين مستانس بيك قدامك انت الله يبارك وتنحى يوم هذوما ويتنحى كل شيء
0: مشيت ساعة زمنية
1: رجعنا كل شيء الآلية دي معاش نافعة ومرة واثنين وعشر مرات دونك نلوجوا على آليات أخرى أكثر صرامة ولا النصوص نرجع ولا نرجع النصوص التجارية
4: ما اللي عملناه النصوص الشجرية، النصوص الشجرية وجدت عند الاقتتال الرجوع إليها لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
0: أما زادة مش تطبيقها بطريقة انتقائية، ناخذ ناس معتك كباش في ده ونخليه هو المخالف نطبقوا عليها. ما زادة فشتينا ما بين مخالفة ومخالفة،
4: نطبقوا على جميع المخالفين
0: دون استثناء.
4: دون استثناء
0: بهت ناخذوها. ما قالوا مرحبا عسلامة.
3: الو
0: مرحبا تفضل. هي انقطعت المكالمه منذ قليل. مرحبا بك.
3: بعد التحيه والاحترام لك ولضيفك الكريم ولمشاهديه ومستمعي ذات مستير، سؤال في الرقابه القانونيه، هل هناك اليه لمراقبه سير القضايا في المحاكم؟ طبيعه انا شخصيا تسمع فيها
0: نسمع فيك.
3: تقدمت بشكايه ضد مؤسسه عموميه في شبهه تدليس منذ سنة 2012. بعض الأفراد في الشركة دي نكلوا بيها وعملوا فيها، وإلى الآن هما ما تعاقبوش وأنا تعب نكل في العطاء. ثانيا، عندي ولدي تعرض إلى سرقة من طرف الشخص اللي متسوق من عنده المحل، كاري من عنده 8 سنين، بدل الأقفال وطرد الخدامة وقالوا ما عاش عندك حتى شيء وما عاش شيء، وعلى ما يبدو عنده شبكة كاملة تعاون فيه. نظرا لأنه تقدمنا بقضية بشكاية وأخرجنا للأدباش بالقوة العامة وتبين أنه سرق بعض الأدباش، قمنا بمداهمة بعد مدة إلى محلاته، وجدنا بعض المسروق في أحد محلاته.
0: سمحني، مداهمة هذه كيفاش كانت؟ بالأمن ولا وحدكم؟
3: بالأمن، بالأمن كانت بالأمن، وهنا العقدة، لأنه رجال الأمن اللي مشاو معانا لم يقدموا تقريرا مفصلا حول عملية المداهمة للمحكمة، والسيد اللي في المحكمة المسؤول لم يطالبهم بذلك.
4: كيفاش هذه عملية المداهمة تمت بحضور الشاكين؟
3: تمت بحضور الشاكي، حضر مشا معاهم.
4: كيفاش هي؟ كيفاش يصير هو قانونيا؟ هل يجوز أنا باش نعمل معناها مداهمة بحضور الشاكي هيك؟
3: هاي مداهمة صارت بحضور
4: المداهمة يقوم بعوان الضرط العدية، وبعد يقع عرض المحجوز على الشاكي للتعرف عليه. أما حضور عملية المداهمة،
3: أي هما مشاو معاه رجال
4: مشاو سيد بكمل سيدي
3: ودخلوا للمحلات.
4: أنت توا شوف اللي تلوم عليه، أنت تقول فماشي شكون يراقب أعمال المحاكم هيك ولا؟ أقول لك راهو فما وفما وفما.
0: كيفاش؟
4: أكيد، لأنه القضاء أولا على درجات، كل مسؤول قضائي عنده شكون أعلى درجة منه يعود له بالنظر، ثم إذا كان تعذر الأمر على مستوى الجهوي ولا على مستوى المحلي، فإن هنالك التفقدية العامة لوزارة العدل اللي هي الحقيقة قائمة بعمل جبار بهذا الخصوص، ونتائجها قاعدة تظهر في العديد من المحاكم، وتحاول ديما إرجاع الأمور إلى النسب القانوني. أنا اللي نصحك به، شوف نصحك بها المسائل هذه اللي تعرضت لها، علاش ما كتبتش فيها التفقدية العامة لوزارة العدل؟
3: عملت شكاية للتفقدية العامة لوزارة العدل منذ 2003.
4: علاش 2003؟ تو شوف احنا تو في 2026، اذا كان عملت شكاية في 2003 اللي نعمل تذكير تو في 2026، لأن تغيرت المعطيات من 2003
3: ل 2006. سيدي الكريم، عملت تذكير بعد تقريبا سنة.
4: هي ده
3: استدعاء ولدي 2003
4: قال،
3: وقالوا له الموضوع عنده أهمية.
0: سمحني 2000 وقديش عملت الشكاية؟ سمحني للتفقدية عام قديش؟
3: 2003.
0: صحيح 2003، معناها 23 عام كاملين
4: قبل الثورة هذه.
0: اي لا، و 23 عام زدت ذكرتهم بعد سنة من بعد.
4: وبعد
3: عفوا لا سامحني 2023
0: هيك نفهمك، هيك نفهمك
3: 2023 سامحني، الدنيا سخونة والضوء مقصوص والماء مقصوص واحنا مخاخنا من الغالب. 2023 وعملنا تذكير ووقع استدعاء ابني من طرف
4: المتفقد العام،
3: وتبين بأنه اقتنعت مع التفقدية بأن هناك تجاوز، ومن واجب رجال الشرطة باش يعملوا تقرير مفصل للمحكمة. ومن الجملة سيد المتفقد قال ولدي، قالوا ما لو كان صارت عركة ولا كذا
4: هكا، علاش سألتك كيفاش يحضروا؟
3: شنو اللي مش يصير
4: هكا؟ علاش سألتك
3: من المفروض أن رجال الشرطة يكتبوا تقرير مهم. تقدمنا بأربع شكايات للمحكمة الابتدائية بناء بالبد من سيثبت عنه محاولة نجاة ولا محاولة مساعدة متهم على فات العقاب. كل مرة الشكاية تبيع، مرة يبعثوها في مسار غير صحيح باللون بقى احنا شاكين معناه بجهاز بتاع شرطة، بعفوا الجهاز هذاك مش يبحث في نفسه، احنا شاكين بالمنطقة بعفوا المنطقة، يمشي المنطقة لو شبهتهم ما يعرفوش القانون كيفاش واحد يشكي بالمنطقة ويمشي يبحث المنطقة، يبحث في منطقة اخر في الحرس مثلا. عملنا شكاية ثانية، مرة ثانية بعفوها الحرس ولكن ما اعطاوش معلومات حول الشاكي، راجعت المحكمة. مرة ثالثة الودي قالوا لك مش مصحح. المرة الرابعة يظهر لي إن شاء الله ما طالوا له تعرف كيفاش، صبها مباشرة في مكتب السيد وكيل الجمهورية، خلينا من الوساطات هذه. ما زالت حاجة أخرى إن شاء الله المرة دي تخطف القضية هذه، صار فيها حكم ابتدائي بسجن المتهم 6 أشهر.
4: أيوة.
3: تغريمه ب2000 دينار و500 دينار أجرة المحاماة. تم الاستئناف، ردوهم له سرسي. تم التعقيب الأول، رجعت الاستئناف، تم تأييد حكم الاستئنافي، ثم رجعت التعقيب مرة ثانية، تعديت سنة قضائية كاملة دون أن يتم تعيين جلسة. هل هذا معناها معقول وقانوني ولا هذا مقبول أم لا؟ نسأل السيد المستشار.
4: هو بطبيعة الحال أنت توا شوف من في البداية قلت لي شكون يراقب عمل المحاكم، ومنها تبين أنه مضاع حق وراء الطالب، يعني في نهاية المطاف الأمور عاد إلى نصابها القانوني الصحيح، وتم استكمال الأبحاث وتحمل تم إحالة الملف على القضاء وصدرت أحكام نهائية في الموضوع. الأحكام النهائية ذيك هي غير الأحكام الباتة، هي الأحكام النهائية هي التي تظهر على محاكم الاستئناف، والأحكام الباتة هي التي يستنفذ فيها حق الطعن الاستثنائي اللي هو الطعن بالتعقيب. طالما أنه قاعد طعن بالتعقيب للمرة الأولى والمرة الثانية والنجم يقع طعن حتى للمرة الثالثة، وطالما أنه مصدر محكمة القانون أصدرت قرارها بالنقض والإحالة، فإنه بطبيعة الحال في انتظار عودة السنة القضائية، لأنه توا في عطلة قضائية مكتعرف من 15 جويلية حتى 15 سبتمبر، يقع إرجاع الملف لمحكمة الأصل، وكما تعهدت به المحكمة في المرة الأولى والثانية وقت رجعها من التعقيب، سيقع تعهد بالملف نتاعك. ونصيحة، أخطأك من نظرية المؤامرة، وأخطأك من نظرية الملفات يقع إخفاها، لأنه الحقيقة تعب كاسر وما فيهاش نتيجة إيجابية. المهم احنا لو جديمة على النتائج العملية، نتائج وصلنا للحق المشروع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة بعجلة ناخذها. هلو، مرحبا، عسلامة.
5: عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: لطفي من سوسة.
0: تفضل سي لطفي.
5: نجم نتكلم ولا نجمش؟
4: تفضل تفضل.
5: إذا باش نتكلم باش نتكلم بصوت الشعب كشعب، مش بصوت ناس معينة على حسب ناس معينة.
0: هو استشارات قانونية، وانت عندك استشارة قانونية تحب تطرحها انت؟
5: هما برشا استشارات.
0: اعطينا سؤال خاطر مازال عندنا دقيقة فقط للبث باش نجمو نجاوبو. اوكي،
5: السؤال الوحيد اللي باش يلم الكل، تونس حلها كيفاش وقتها انت كل شيء مسيب؟ تونس حلها وين باش تمشي وقت لا المسؤولين هذوما اللي هما مسؤولين ماهوش مسؤولين ماهوش قايم بواجبهم؟ شكون بشكون نشكيو احنا كشعب؟ بشكون يشكي؟
0: بفنا اطار انت شنو سمعت الحاجه باش نقولك بشكون تشكي؟
5: الاطار القانوني البحث اللي يخليك انك انت ما تلقى حتى شيء قدامك موجود بحكم الاحتكار، ما تلقى حتى حق انك انت معناتها باش ترجع، خاطر انت وقتها تبدا تخلص في 600 و700 و800 ويكذب عليك يقول لك يوصلوا لهم، خاطر نعرف الاف عباد اللي معناتها يخدم في الشهر خدام حزام، يخدم في الشهر من 4-5 ايام، جمعه جمعتين ماكسيموم، معناها ممكن يوصلش حتى ل 400-500 ألف وعايش بالباي. وكيفاش باش ينجم يسترد حقه من المعمل نتاع الطماطم ومعمل شنو ومعمل بسكوت ومعمل ماء معمل شنو ومعمل شنو ومعمل شنو اللي يحتكر ويعمل في اسوام خياليه وكاليتي زباله حشاكم ونوعيات نتاع مرشانديز معناتها ما تجي حتى شيء، ولا القصان الماء وقصان الضوء بالبلايس، مع انه معناتها ما تلقاش شكون تتكلم، نوامر خضراء تحكيوا عليهم برا مش يطلبهم كان تتحصل اذا حاسبني. كنت تلقى حقك في حاجه اذا حاسبني، إذا كان أنت تمشي للحانوت ولا تمشي جرون سيرفاس وتلقى سوم زيت تسكت على روحك على خاطرك.
0: لأنه الوقت وفاء أما راهو فهم إجابات على أسئلتك الكل وبالقانون أستاذ.
1: لا بتبيعه
0: في 30 ثانية فوتنا الوقت.
1: هو الفيصل بيننا هو القانون والفيصل بيننا هو الدستور. الدستور هو الفيصل ما بين الدولة وبين مواطنيها.
0: هو تنرجعوا له الجمعة الجاية راهو برشا مواضيع. شفت الإنسان ساعات يقول لك بشكون نشكي، راهو أول حاجة كي قال الكاليتيز بالا سامحوني في الكلمة راهو حاجة هذاك مش مسؤول عليه المسؤول من الأول، هذاك مسؤول عليه صاحب المصنع في مراقبة بالجودة.
1: كيسكت عليها
0: أما كيسكت عليها من بعد باش نشوفوا احنا كيفاش نجموا نشكيوا بالمسؤول المقصر عن أداء واجبه، ما بين المسؤول اللي هو مسؤول إداري وما بين المسؤول اللي هو منتخب. أكثر تفاصيل تعرفون نهار السبت الجاي من خلال برنامج استشارات قانونية. تحياتي للجميع على حسن المتابعة للقاء.

0: صباح الخير، مرحبا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير. إذاعة المونستير، صوت الذي يحب كبير. أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي بأنه سيتم إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدرسي مدعم خلال الفترة القادمة، وهي نفس الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي. أوضح المصدر ذاته بأن الكميات المتبقية من العام الماضي من الكراس المدعم تقدر بحوالي 7 مليون كراس مدعم، وذلك لدى المصنعين وتجار الجملة، وسيتم إعادة توزيعها في السوق. ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم اللهفة واقتناء كميات الكراس المدعم بصفة معقولة لكي يتمتع به أكثر عدد ممكن من المواطنين. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة استهدفت منزلا في أطراف البلدة ما أدى إلى تدميره. وفي السياق المتصل، يستمر جيش الاحتلال في هدم المباني في مدينة بيت بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة لها جنوب لبنان. أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دونت ضدهم اتهامات من السلطة. نقلت وكالة إيرنا عن رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين إيجائي أن إيران هي مالكة وحاكمة مضيق هرمز، ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن مضيق هرمز محض هرى، موضحا أن المضيق جزءا لا يتجزأ من النطاق السيادي والحدودي لإيران. نهاية العرض الإخباري الموجز، تلتقون الآن الزميلة مروى الزيدي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، عدلوا الموجة واسمعونا.

ادم وحواري انطلق معكم في الوقيت هذية طوال 10 و6 دقائق من اذاعه المنسير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخيرات، صباح الصحه والعافيه، صباح السلامه للناس الكل اللي تسمع فينا في الطريق، في الدار، في الخدمه، في اي مكان انتم موجودين فيه. ان شاء الله ترافقكم السلامه والصحه والعافيه، وان شاء الله ترافقكم الافراح والمسرات والمناسبات السعيده. ادم وحوا عودكم في البرمجه هذية انه يكون حاضر مع لي كوبل، مع الجوائز الكادوات، ومع الربح زاده، ومع برشا هكا اذمار وتفدلي وضحك وشوية دموع زيد على شلي من خلال بتبيعة هكا ملامسة ولا قراءة الحياة شخصية إنسانية. كل مرة حكاية وكل مرة قصة، ومع القصة هذه كنحكيو حكاية كوب اللي جمعتهم لمحبة، وإن شاء الله يكملوا يشقوا طريقهم مع طبعا صعوبة الحياة اللي فيها البهي والخايب، ما ديما ما نجمو نقولوا كان نجمو كان نتخطوها ونتعدوها إن شاء الله بثبات وإيمان وبرشا حب. هذه اللي نتمنيه إنه يكون ديما موجود وحاضر في كل دار تونسية تسمع فينا من خلال إدم وحواء. نحيي ليكيب الكلها اللي معايا واللي باش ترافقني اليوم. تحية محمد سيدية من قدام الكونسولات، تحياتي ليك عليوتا في تأمين التنسيق، وتحياتنا لصديقتنا اللي موجودة في البث الرقمي تأمن لكم على الباج اوفيسيال راديو منسيخ. مرحبا بكم مروة زيدي من قدام الميكرو باش تبدا معاكم بكوكتيل تونسي. بعد شوية تتعرفوا على الكوبل اللي معانا، على كدواتنا وعلى أجواءنا ومختلف فقراتنا. هذه أجواءنا اللي باش ننطلقوا بها.

0: وكل امرأة تونسية وحتى رجل زيدا يحبوا يسمعوا الكلمة هذه كل يوم حبك يزيد هو يزيد ولا ينقص بالعشرة بالأيامات وبالعمر و و و هذا اللي باش نتعرف عليه اليوم مع حكاية الكوبل اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية واللي باش يكون حاضر معاكم حتى النصف النهار. انتم اللي تسمعوا فينا على سلامتكم ومرحبا من جديد, أهلا وسهلا بكم في الاستماع البرنامج آدم وحول برنامج اللي رفقكم في البرمجة الصيفية كل نهار سبت من العشرة النصف النهار. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة, تتعرفوا بعد شوية على كوبل ياسر ياسر باش يعجبكم, فما برشا جو باش تستناوه معنا ان شاء الله. بالنسبه لليوم وحكايه الحب اللي جمعت بين زوز قلوب مرفت ومحمد عزيز نتعرفوا عليها بعد ما نسمعوا كدويتنا بالنسبه لليوم وشنو باش يربحوا معنا.
1: وكاله الاسفار بوكينغ 360 اللي تويتكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من اهداء مركز سليم فيت, عنوان الرشاقة والعينين المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة, نتائج مضمونة, تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو, سنتر دو بوتي لنساء, سبا, كوافير, استيتيك, أكوا جيما, تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير, عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: هذه كدواتنا, تحياتنا للسبونسور نتاعنا الكل اللي بتبيع عطاو ثقتهم في البرنامج. خليني نرحب بهم وبالتصفيق نقول اهلا وسهلا ومرحبا بمرفت عسلامه.
3: عسلامه
0: نحوالك علينا سلامتك. مرفت مسعود ايبوز ارفعنا الصوت, شنو الحشمة هبطت
3: محمد عزيز عمران
0: مرحبا لله, شنو حوالك
3: حمدول
0: محمد عزيز مرحبا.
4: مرحبا بيك,
0: اهلا وسهلا. تصفيق اخر على محمد عزيز ما ننساوش بتصفيق زاد حتى هو. مرحبا بيك يا سيدي,
4: شنو حوالك؟ مرحبا الحمد لله.
0: صباح لبس عليك.
4: عايشك محمد عزيز عمراني, متزوج
0: تشرفوا
4: جميله.
0: مرحبا
4: وليد عمري 31 سنه.
0: قالت لي حشيم, قالت لي باش يجي يقعد ساكت يا اخي. ها ما شاء الله ظلمت الراجل انت ظالم
4: ظلمتني.
0: قالت لي عنده تراك, طلعت انت اللي عندك تراك والخوف, شنو الحكايه؟ احنا ديما كيك نلصقوا في رجالنا
3: قلبت قولي ركب لي ستريس
0: علاش
3: يقول لي احسب العشرة قبل ما تتكلم.
0: احسب العشرة حتى
4: تقول لك
0: خنقفوا على هذه النقطة.
4: بحذاك
0: لحظة شنو احسب العشرة قبل ما تتكلم؟ علاش كي تتكلم شنو تعمل هيك؟
4: ديما سبونتاني
0: اي الميكرو
4: اللي يجي في مخها تقوله. اني يجي نفدلك على اول
0: مقاطع وانت في راديو اختي معني هذاك الشخص
4: اول مقاطع لي اني ديجا
0: تفجعت
4: اني حشيم
3: ليه هالمصيبه اللي جايه
4: اني حشيم اني حاطط في السوشيال ميديا ما انا ما نهبطش هي ديما تهبط دونك كي قالت لي
0: استغربت ترعبت انت اللي خفت
4: اني باش نطلع في اذاعه باش نحكي ترعبت هكا هو. من بعد كي روحت للدار من الخدمه بدينا نحكي وقلت لها
0: قعدت توصف
4: انت راك سبونتاني برشا واللي في قلبك وفي مخك تقوله دونك حاول احسب للعشره فدلك معاها دونك ما الكلمه هذيك هي
0: قاعده تتعسى على روحك
4: ستريس تروح فدلك معاك خذ راحتك ما تحشمش.
0: محليكم الساعة من دخلة هكا بديتوا بطريقة سبونتانية وأهم حاجة العفوية الحقيقة في أنه توصل للقلب. كان نلبسوا ماسك ونبدأوا نمثلوا على بعضنا تو الناس كل مثلا ما ندومش التمثيلية أكثر من ربع ساعة أربع دراج ويفيقوا بينا الناس اللي احنا نعملوا في مسلسل ولا في فيلم. باغ كونتر كي نكونوا هكا سبونتانية برشا تلقائية وبرشا جو إن شاء الله يتعدى معاكم في سبعتين من زمان هذوما باش نتعرف عليكم شوية قبل ما نمشوا لحكايتكم الساعة. مرفت شو تعمل في الدنيا؟
3: انا كنت اسيستانت كوميرسيال في دي سنتر دابيل. انا عندي اكسبيريونس دو 10 ans. بعد ما جبت ولدي وليت اون فام وفاي اي
0: وليت مرأة وربت بيت
3: صحيح.
0: شو اسمه الصغرون ان شاء الله ربي يفضله؟
3: ميكائيل.
0: ميكائيل ربي يفضله لك ان شاء الله. تراه في قد عمره
3: بيانتو 3 ans.
0: 3 سنين معناها انت في تومبك الجو نتاع تبربيش ونتاع الشيخات و...
3: صحيح. انا حطيت سقي في العرس نقر حبل شهرين نقر حبل.
0: هذا مسلسل اخر تحكيوا عليه. هذا حكايه من الحكايات هذاك واحد يسمو قصه
3: صحيح.
0: وانت
4: محمد عزيز عمراني نخدم في دومين لي ريستوراسيون. عندي ولدي ميكائيل.
0: عندي مرتي اسمها مرفت. جديد
4: نسكن في سوسة.
0: جيتونا بسوسة قرابي اليوم. مرحبا بكم. وخدمة كيفاش وقتك في الخدمة؟
4: نخدم من 7 ل 3 وبعد نتفرغ الداري
0: وبعد تفرغ كل يوم هكا بسبعة المثلثة
4: كل يوم سبعة المثلثة
0: وهي في الدار خير من اللي هي في الخدمة
4: أي ديجا أني أول ما جا ولدي أني ديجا تحت من الخدمة قلت لها باش تحطه في كريش وكل واحد من ما نعطيش الثقة
0: وكل حمل الرزين نتاع الفلوس والمصاريف وغيره وغيره وغيره أكيد أي رجل اليوم يسمع فينا باش يقول لك مش كيما كنا زوز نصرفوا كيما ولا واحد
4: الحمد لله كي يجي صغير ربي يرزق معناها يعطي رزقه ويعطي خيره والحمد لله يا ربي
3: الحمد لله وقتاً كنا خايفين راهو
0: خايفين على خاطر
4: عندنا شارج كريم معناها كري غالي شوية
3: وهو الحقيقة ما كانش من العكسين يعني شجعني إني أنا نقعد خدمت ملول تري ترافاي في الدار وهو بيبي
0: تربية الصغير أهم حاجة أهم مرحلة في حياة الأم إنها تعيش كل تفاصيل الأمومة مع ولدها فكت 3 سنين الأولانيين هذوك معنا الأقل
3: بختارة ومعناها كنت مرسمة معناها جوي بي في الخدمة وكل
0: استغنيت على العمل
3: على خطر ولدك على خطر ولدي وهو استغنى زاد على
4: ورغم اللي بعد خدمة يعني. في الدار ووقت تعرف لي كاس كولي ساندر دابيل تستريسا برشا دونك هو موجود في الدار اما هي ما تحسها ماهيش موجود ماهوش 100% اللي هو
0: وفي عمر حساس
4: عمر حساس دونك تتلزل التلفزة وتتلزل برشا حاجات دونك ولات سي بون
0: قلنا له أقعد مع ماما والخدمة تجي من بعد
3: دخلت في الكرياسيون دو كونتوني
0: دخلت في مرحلة أخرى اللي هي
4: سينا سامحني قعدنا حكينا قلت له أنت شنو تحب تعمل مثال توا قالت لي نحب السوشيال ميديا اللي هي
3: ما يحبش راه هو
4: اللي رغبة اللي ما يحبش
3: بالحق هو ما يحب الجملة
0: بعد عندنا فقرة كاملة على السوشيال ميديا باش نحكيو عليها
3: أوكي نحكيو عليها
0: خليها هذيك وحدها نحكيو عليها ما خلينا نحكيو على حكايتكم الساعة كيفاش تعرفتوا على بعضكم قبل ما قبل خاطر أثناء وبعد تنجيو هما ما قبل في حكايتنا حكاية محمد

0: 10:25 دقيقة حكايتنا حكاية باش نتعرف على حكايتكم اليوم مع بعضنا. بشكون نحب يبدأ سيحكي حكيت وحكاية الحب كيفاش بديت وين الحقيقة في إدم وحوا؟ كل مرة نختار كوبل مختلف على الآخر، معناها القصص نحبها تكون متنوعة باش نعرفوا هكا القصص متاع التعارف. اليوم حكايتكم مختلفة على موجود ما كانت قبل مش موجودة برش. شكون يحكينا سا عزيز ولا مرفق؟
1: نحكيو لك من البدايات. البدايات
0: ايت الكل هذيك الأولى بالكل.
1: احنا قارين في الكوليج مع بعضنا.
0: ايه وكان كوليج
1: في الكوليج
0: يعني العمر
1: نعرفوا بعضنا من الكوليج ديجا
0: ستيام وتيام هكاك
1: ستيام وتيام
0: ما زلت صغرونا هي مع
1: نعرفوا بعضنا جست نعرفوا بعضنا ما عارفه كيما صحاب
0: كيفاش في الاميدو كلاس والا
1: لا لا
2: جست في الكوليج واخذت اكبر مني
0: هو اكبر منك
1: جست نعرفوا بعضنا بالوجه وكنت ما تهضمنيش جمله
0: اها
1: تغزر لي تراني تمشي ولا علاش
2: جست نحب نقول لك علاش
0: علاش
2: على خاطر بتاع بنات معنى مش بتاع بنات معنى بتاع بنات معنى زي النساء
1: أنا صغير
2: النساء الكل البنات الكل دايرة بي
1: أنا صغير وقتها وكولاهي بروحي
2: البنات الكل دايرة بي وأنا محبش الرجل
1: تحس هكا فما تحس هكا فما شكون
0: معنى هي من دورهم الكل ما دارتش بيك
2: صحيح
1: كيفاش تبدا هي يا ريتها كيفاش تبدا كل مختلفه هذيك اللي تحب عليها انت
0: هذه هي تو ميساج للبنات ولا الرجال اللي يسمعوا فينا
1: اللي تحسها مختلفه هذيك اللي باش دونك انت ما تهضمنيش
2: سامحني ابار فما مره ما ننساهاش انا الفزهيب هو قبل انا خدت بوسكو اسمي مرفت وكل وجاي جديده في الكوليج وكل وانا عامله بيرسينيك وشعري احمر وكل ريقه ذيك نتاع الادوليسونس وكل
1: جايه من فرنسا هي وقتها
0: اوكي
2: فما طفلة جات تمنيك على اسمي مش نحبش نقول هذا الفازة هي هو ضحك وانا ما نعرفوش وانا بتبعتي ما تقوش معناتها وهو ضحك خاطر هي تمنيك على اسمي ضحك معاها
0: معنى كلمة اسم مرفت
2: تمنيك عليها بطريقة
0: قالتها
2: أخرى.
0: بطريقة اي واضحة
2: صحيح بطريقة اخرى دونك هو هي نعرف انا ديجا دونك في مخي اللي هو
0: صح اسمك مزيان مرفت محليل محليل اسم
2: اي دونك قعدت في مخي اللي هو معناها ماك الجونغ نتاعك اللي تنمروك الفازات هذوك نتاع بنات دونك انا ديجا
0: حطيت له اتيكيت باهيه
2: صحيت
1: ديجا في الاستروج معناها
2: بالنسبه لي الجمله
0: باهي في المقابل شو عملت انت عزيز؟
1: من بعد قعد نعرفوا معرفه سطحيه راهو بعضنا هكا سافا سافا من بعد كنت عندي يعني فيسبا كندور هكا صغر ماك تعرف كذا
0: صغر ماك تعرف
1: اي صحيت ندور على فيسبا عرضتني وين كوش البيلديك في سوسة غادي
0: في المكان والزمان
1: في ليسي جوهرة وما تعرفش طبيعتي ما تعرفني معرفة سطحية
0: واضح
1: أما طبيعتي ما تعرفهاش دونك وقفتني سألتني على شكون قالت لي بربي ريتش سيلس الفلان فلان
0: هي وقفتك
1: هي وقفتك
2: وقتها أنت وقفت ديجا
1: خاطر السيد اللي تسأل عليه ديما معايا
2: هو وقف جاي سلم عليا أنا وصاحبتي ديجا
1: بعد بريود
2: بعد بريود كبيرة معناها طلعت لي ليسي سي بون ظهر لي وقتها دوزيام أنا حاجة كيك
0: نسيت معناها التنمر نتاعو وبليت
1: وكل وقت تعدى وقت طويل اما قعدت تكل
2: وقعدك الكونتاكت خاطر باسكو مخنا كان حكايه كامله عادي نورمال
1: تعرف صاحبي هي وكا هو
0: باختصار باختصار
1: معناها السيد اللي باش تسال عليه صاحبي كيما
0: واضح
1: معناها ديما معناها سالتني عليه قالت لي بربي الفلان الفلاني وينو
2: انا حبيت نتسلف من عند الفلان الفلاني هذايا فلوس خاطر انا وياه معناها قرا وهو باسكو هو صاحب هو وياه يا اخي هو اش عمل مد ستوشو قال لي قديش حاجتك قال لي قديش حاجتك قلت له ليره معناها ليره راني يعني انا ما نتصرفش عند اي انسان معناتها راني جيت خاطر هذاك قريب لي يا اخي ما دستوش قال لي شنو انا وشنو هو معناها ما دستوش وعطاني الفلوس
1: شنو حاجتك
2: معناها الموقف هذاك نتاع الرجولي هذاك صحيت خاطر موقف رجولي بالنسبه لي انه تك ديريكت مد عجبتني فازا وانا قلت له جمعة معناها من زمان ونعطيك فلوسك
0: قداش قعدت باش رجعت له
2: فلوسك لا صحيح جمعة
0: جمعة
2: أما المشكل اللي أنا كي جيت تفهمنا باش نتقابلوا مش على خاطر الفلوس أنا قلق قالقة ما عينيش باش نخرج نهار هذيك تفهمنا على أساس العشية معناتها باش نخرجوا ما عينيش
1: كي روحت للدار حبيت نخرج معاها
2: كي روحت للدار ما حبيتش نخرج أنا كذبت عليه قلت له باش نمشي دار ميمة في مساكن وما عينيش باش نخرج قال لي ساعين دبرت كهرباء من عند بابا في البيت
1: نزلت كي باخذ برمي عندي شهر على البرمي ومعناها باش ناخذ كهرباء ومرعوب قلت والله من ريسكي خارج معاها خارج معاها مش على الفلوس هي جوست تاني وقت حبيت نسبه باش نخرج معاها
0: لقيتها تعلق
1: حبيت هكا باش نخرج معاها
0: يا اخي ما رجعتلكش فلوسك وما ركبتش معاها
2: رجعت يا اخي انا قلت تو باش نخرج باش نحوس وكل خليني برا نخرج باش نعمل مع قهوه عادي مش مشكل معناها يا اخي سي بون جاني معناتها اول قهوه نعملوها في ذا هاوس في
0: من غير ما نسميه واي يولي شهار
2: على خاطر
0: احسب العشره بالحق توا توا وين نقول لك احسب العشره

0: امريكا قوا على البحر. تخيل اول حكيت انت انا نحكي معناها كيفاش نحبوا الزوز نخرجوا من البلاد. انا نحب نرجع معناها خاطر انا قعدت بيريود معناها في فرنسا.
1: انت تحب ترجع لفرنسا؟ هو يحب يخرج من تونس.
0: هو يحب يخرج.
1: انتم تو بحذانا لهنا
0: صحيح.
1: احنا ما احنا
2: ما نحبوش
0: صحيح. ندمين ديجا بالحق
1: الحمد لله.
2: نحبوا نقعدوا بحذا عائلات
0: صحيح. هو يحكي لي معناها كيفاش يحب يخرج وانا نحكي له كيفاش نحب نرجع خاطر قعدت بيريود صغيره وفي عمر حساس دونك كل البيريود هذيك مش كيف كيف كمان. هو مرتاح ما نعرفش بيه مرتاح يعني. واحد يحكي له على الحلقه وهو مرتاح
2: تعب تحكي ما تحس فما حاجه
0: ما حسنيش تافه
2: اللي عرفتهم كل نحس فما حاجه
1: فما اونتونت فما
2: حسيت فما حاجه
1: سورتو هي ما تحبكش دونك قلت لي برا خليني نشوف اش بيها ايش حكايتها
2: ما نفهمش حكايت علاش من دون الناس كل هي الوحيده اللي
1: تو نحكيوا على عمر 18 17 قديش
2: صغار صغار صغار على الاخر
0: اي فوالا كيك
2: هكا هو من بعد وليت نقص سبب باش نعاود نخرج معاها كل مره
0: كل يوم نخرج
1: بيك كيفاش وليت تحبوا انت مرفت كيفاش
0: والله لا نعرف خاطر هو الحقيقه راهو رجال عزيز معناها الحب تزرع في قلبي
2: بالبريود هذيك اللي خرجنا فيها عرفنا طبيعه بعضنا نسينا اللي صار كل البيت بدينا نعرفوا كل
1: تيش الصغر مشى على روحه وجاي تيش الكبر طب
0: انا اللي ريتو فيه ما ريتوش المعامله كان معايا انا باهيه ريتو انه هو بحق عزيز سيرفيابل مش على خاطره راجل عزيز سيرفيابل ما يقولش كلمه لا حتى على حسابه جونتي مع الناس الكل متربي مع الناس الكل يحترم الناس الكل وانا بالنسبه لي طونكو ريتو حتى مع بيد هو ما يعرفهمش دونك ما يستناش منهم مقابل معناها راهو ذاك لا بون بيرسون بالنسبه لي
1: خبيا. احنا تو اليوم من خلال القصه هذه ومن خلال الحكايه هذه نحب نقولوا انه راهو قصص الحب اللي ساعات لي بارون انا نتصور وقتها لي بارون نقول فاش تحكي ما اكيد هذاك الحب الاول وما زلت وما تعرفوش بعضكم وكذا راهو ينجم يوفى يوفى هما يوفاش الحب يتواصل اما نحكي ينجم يتوج بالزواج ونجم يتوج بالعلاقه الجديه مش بشرطه معني خاطركم في عمر هذيك معناها ناوي يلعب بها ولا ناوي جوست يعدي بها وقت ولا غيره. فهذه ممكن المختلف في حكايتكم خاطر بقى ياما حكايات نتاع زوز حبوا بعضهم وهما صغار ولا هما يقراوا في الكوليج ولا تلاقاو كذا اما ما توجدش من بعدها قصه الحب هذيك بالنجاح. يعطيكم الصحه على على هاللونتونت هذه المزيانه اللي ما بيناتكم من وقتها برشا عرك برشا مشاكل برشا
2: وقتها اول ما بدات
1: من وقتها من وقتها
2: ديال اليوم وقتها وقتها بعد الدومة ما عرفتني دي هي عندهم هي عندها حاجه اي حاجه ديريكت تحكي لها فما تخبي عليهم شيء دونك ما
0: تخبي
2: اي دار دارهم صفه عامه ديريكت تحكي لهم قلت لهم راني عرفت فلان فلان فلان وبها
1: بيه شفافيه بيه
2: ديريكت وبها معروف في سوسه معناها
1: تعرفوا
2: البلاد العربي معناها يعرف يعرف الناس كل دونك قال لها ساعطيني اسمه خلينا نحل عليه الكتاب
1: خمر بشالي
2: حل عليه الكتاب هذا السيد نحل عليه الكتاب وبها حسها معناها فما حاجه تحس فما فرحانه بنته فرحانه وكذا خلي يكسل عليا عرف الفامي تاعي عرف بابا معناها بابا ربي يخليه
1: ربي يفضله
2: وربي يحميهم ويحمي الناس الكل دونك سلق معناها عرف الفامي تاعي يقول له معناها الناس طيبه صبا
1: انت وقتها قلت مرتي قلت باش نعرس ولا قلت لا علاقه علاقه وكهو نتاع مراه وراجل في بدايه العمر معناها
2: الطفله هذه باش نكمل معاها
1: انت خديت القرار وقتها
2: خديت القرار صحيح معناها بوها عرفني وعرفنا وتقابلنا بوها زا وكلمني يمكن هي ما في بلهاش مشينا عملنا قهوه
1: قد العمر هذا يا وقت مازلتوا مازلتوا ليسي
2: خرج معايا بوها راهو بنتي كذا كذا كذا وشويه صعوبيه هكا كبسني شويه كيما نقولوا صحيت وراني نعرف بوك وبوك معروف زاده في سوسه
1: ورد بالك
2: ورد بالك ورانا كيما نقولوا فامي وما هاني بنتي عندك
0: ندخل ونخرج على عيني دارنا انا ما نكذبش على دارنا
2: حتى باش نهزها في الوقت هذاك في الصغر هذاك حتى باش نجي نهزها وقتها عندي الفسفة نجي نهزها بوها وقل لي يجي هزها من الدار على عيني الناس كل ما تجيش بعيد وجيب انتي تطلع يجي هزها من الدار على عيني الناس كل ما تحشى من حد
0: كل يوم
1: وليت كل يوم على الفسبا
0: كل يوم على الفسبا بدل الفسبا اخرى مشينا الفسبا
2: كل شيء
0: بعد علينا بالكهرباء بشوي بشوي بالمراحل بالمراحل
2: في الصغر هذاك يمكن عنا طيب تلم 3000 4000 صغار معنا حنا مدخول ونمشي عنا وقت قهوه زاد علينا في ذيك الاسماء نمشي ناخذوا كاسيه
1: صحيح
2: على قد فلوسنا
0: على قد فلوسنا بشوي بشوي
2: والله نحسبوا فيها بالمية
0: بالملي
2: معناش منين مدخول
0: خير معنا مصروف مثلا 5000 من داركم في النهار في الوقت هذاك
1: يا حسره
0: يا حسره وناخذ دينارين
1: 5000 برشا
0: صحيح 5000 برشا
2: تعمل لنا قهوه
0: انا اختي تو كيعطيوها 40000 مصروف هنتصدم انا كنت ناخذ في دينار و5000 سامحني
2: اي والله
1: علي وقتك ووقتها مش كيف
0: صحيح
1: حتى لتوا معناها الامور لاباس وقتاش جاي قرار الزواج معناها قلتوا العمر هذا مناسب للزواج خاطر رقم صغار صغار اي بيان سور تخطبتوا
0: قعدنا عامين بعد الخطبه
2: بون خلينا نحكيو على المشاكل ونحكيو على صعوبات اللي صار برشا برشا برشا مشاكل
1: برشا. سيدي حضر الشكاية تفضلوا
0: قال لي ما تحسب حتى العشرة تحسب بنتي حتى العشرة
2: لا مساش مشاكل خبيو لا مشاكل
1: في مشاكل شنو
2: في طبيعتنا أين طبيعة وهي طبيعة أخرى
1: تماما
2: تماما
0: حتى زاد لونتوراج راه وحتى معناها طريقة العيشة معناها وكل مانيش كيف كيف عزيز معناها
1: هادي
2: هادي صحيح هادي من ما عرفت
1: وطاحت بيك
2: طاحت بي عرفت شعرها احمر سينك وانا مانيش غازر كل هذاك مانيش غازر للشكليات
1: هي تحب الحياه وتحب الشكليات وتحب كذا
2: طبيعتها هذيك اللي حاجتي بها حاجتي بالطبيعه حاجتي بالداخلها فهمت الشيء اللي ارتحت بيه معاه هذاك اللي حاجتي بيه
1: واضح
2: دونك حكيت زاد على امي قلت لها وكا وكا وكا نهدلها بشويه باش ما تصدمش خاطر حاجه جديده علينا
1: مقدمات
2: امي بالحقيقه ما عكستنيش قالت لي ولدي اللي باش تختاروا انت ما دامك مرتاحه معاه يعني زاد ما نحكمش على على شكله
1: نحكم على القلب
2: وما يسالش كي وزرت ما شاء الله معناها كيفاش
1: لك حل ولا احمر
2: صبرت وقيت كيما يقولوا
1: الاحمر ولا حل
2: كأمي الحقيقه ما كانتش من العكسين قالت لي ما دامك مرتاح ولدي كم عائلتها وعائلتنا هذوما توا مرتاحين
1: عليهم نفترض انه العائلات ما وافقتش خاطر كيما قلت انت فما ديفيرونس فما باش تكملوا لانه العراقيل هذه موجوده في العائله
2: موجوده صحيح
1: فما امهات تشد صحيح تقول لك لا وين اللي نختار لك وبنت خالك وبنت عمك
2: صحيح صحيح ستريسي ولدها وهي ودارهم شي ستريسي وبنت باش تولي بالحق وانت تحبها معناها تحب تكمل معاها
1: محمد عزيز حسيت اللي المكتوب مسهل
2: الحقيقه مسهل
1: اي
2: صحيح صارت مشاكل في الطبيعة ومرة طيح هي مرة طيحيني وبارشة مشاكل بارشة
1: بارشة
0: شوف أنا راني نقول المشاكل ما فهميش كل ما يتعاركوا
1: إيش معناها مشاكل بارشة بما معناها
0: معنى أنه وقت الوقت لذيك نتعاركوا كل يوم زي نغمال معناتها نتعاركوا كل يوم أما نغدو نتقابل
2: أما شنو نحن عنا حاجة إن نحن نتحاوروا
0: وما بينات بعضنا تقعد
2: مثال هي باش تطلع شوية نقولها بيت أهدتها غدو نخرجوا كما قلت لك بك 5000 هذيك نمشيوا للقهوة وكاوش لمن
1: يلفين أكلي على البحر هذيك أكلي
2: وكل قهوة اللي تقابلنا فيها أول مرة ونبدأ هكا نحاول نلقى الجو باش نحكي أي نقولها البارح
0: راهو كاش توربط الحقيقة كاش توربط ساعات يكرز هو
2: أي راجل كأي راجل
0: مرة الفوق مرة اللوطة ملغ كيما أي كوب
1: يتغشش
0: كيما أي كوب
1: واضح
0: فوق مك بولا
1: أتو نرجع لبقية التفاصيل متاع الحكايات هذية اللي هي تبني علاقة اثنين باش تتعدى برشا صعوبات باش تتعدى برشا مشاكل باش تتعدى برشا حكايات فما الأبيض ولا الأسود راه فماش كل شيء هكا لافي اون روز واللي يقول لك لافي اون روز راه صعيب ياسر باش
2: يكمل
1: العمر قداش تو نجمو نعرفو عمركم
2: وين تحبوا 31
1: قد عندكم عرسين
0: بيانتو 4 ans
1: 4 سنين عرس في عمر صغير تشجع ولا لا تشجع انك تقول انت عرست معني كنا حكيو تو 29 عرست 4 سنين التالي دونك 25 26 اي جدتك عرسوا من 17 و18 معني تسمى كبيره عليهم انت
0: انا امي عرست 17 جبتني
1: اكزاكتومون اي تو امك تراها كي تراك تقول اختك
0: تقول انا مش هي
2: مش مربوطه بالعمر
1: انتوا مع العمر ولا مع انك تبروفيتي تعيش حياتك تتمتع وبعدها تولي
2: نتمتع مع بعضنا علاش بيه انا متمتعين ونتمتع مع بعضنا
1: وولدنا فما اللي راه انه الزواج قفص كي يتسكر عليك يحبسك
2: لا
0: لا الحقيقه
2: قفص كي يبداو بون ما نعرفش يعني كي يبداو مش متفاهمين يمكن ولا شيء اما نحن نحبوا نعيشوا انا تو نخرجوا نتفرهدوا ونعملوا كل شيء ومعانا ولدنا زادا
0: وابار زادا من احنا الزوز ما قديش ممكن نوع كدي ليه ما انا ما خليش يخرج ولا هو ما يخلينيش نخرج عادي عندنا معناها كل حد يحب يخرج مع اصحابه يخرج نحب نخرج مع اصحابي نخرج نتقاسموا معناها حتى شادين ولدنا نتقاسموه عادي معناها
1: هذا هي الكوبل اللي نحبوا نوصلوها وهذه هي الميساج اللي نحبوا نوصلوه للناس اللي تسمع فينا انه الكوبلات كي تتقاسموا الحياه والصعوبات واللي عجبني في الحوار اللي ديم تو ما نعرفش قداش 15 دقيقه ولا قداش بسبونتاني على الاخر معناها ذاك اللي صار تعاركنا ورانا درشنا وما زلنا لليوم لاباس والحمد لله فهاك اللي يخلقوا مشاكل ولا يخلقوا حكايات وكذا بالضبط على حاجه بسيطه باش تشوف القصه راهو ما يدوم في الويد كان حجر وما تقعد كان العلاقه القويه الصحيحه اللي تكمل وتواصل حتى لتوا فماش خوف مرفت نحا دراك اللي كان عندك البرا سافا عزيز سافا حاضر باش تكمل معنا الالعاب والاجواء والشيخات بعد شويه اير ويني باش تكون حاضره معنا في فقرة إنستا كوبلويتا ما قبلها عندكم حكاية وغنية ما بين بعضكم ترى نسمع بعض

0: أغنية حكيت لها الأغنية أسماء المنور وسعد المجرد وأنا معك أي مرة تحكي أنت ميسيج مغربة تحسب العشرة هلا الميكرو محمد يلا
1: هي ما فيش حكاية إحنا من إحنا صغار نحبه هكا تحسها
2: إحنا عمرنا عملنا كولابوراسيون مع مانيج معروف دونك عملوا لها سوربريز في المانيج هذاك طلعونا فوق
0: وحطوا الأغنية هذيك
2: حطوا لنا هكا فازيت هكا
1: هي شوف هي نورمالمون كانت على أساس معناها باش تكون سوربريز معناها مفبركة معناها على أساس هو يعمل هي لي سوربريز وتمشي هكاك معناها يا أخي أنا ما حبيتش مش باش تكون معناها مش باش يكون مومون هكا
2: مش سبونتاني
1: مش يكون سبونتاني دونك ضحيت أنا بكل فازيت وكل هذوك
2: ما قلتليش ليلي
1: ما قلتلوش ليلي وقلت لهم معناها راني نحب نعملها أنا الراجلي في عيد الحب واحنا الغنيه هذه معناتها من ملي احنا صغار
0: نحبوها
1: نحبوها معناها خاصه كي نتعاركوا ونبداو نغردوا عليها مثلا حسيلو يا اخي انا قلت لهم معناها راني نحب نحط الغنيه هذه لراجلي في الفازة هيك وهو مش فاهم مش بيقول لي احنا نعملوا كولاب معناتها مع المانيج
0: سوربريز ولات لك انت
2: وحطوا لنا الغنيه هذيك مع الاجواء والورد قعدتك الغنيه هذيك زادت اكثر
1: هكا انا كذبت عليه قلت له السوربريز السوربريز اللي نحن الزوز باش ما يشلقش دونك هو مشي وطالع يسمع فيه
0: نسمعوها احنا توا
2: يلا

0: وانتم معانا وبرشا رومانسية وبرشا أجواء حلوة يشهي وك هكا ولائية باش تعرس
1: بيان سور بيان سور
0: كل جمعة علاقة كل جمعة وانا نقولها هكا راهو
1: كنا نتصور بعد ما تطفى للبرنامج الصيفي نتاع آدم وحواء نتصور باش نكون مخطوبة
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك على قلبك
0: ما تحشموهاش تخرجوهاش من المود
1: كل حصة تحشمني مروة
0: صباح الورد يا لالا
1: صباح مروة مرحبا بالكوب اللي حاضرين معنا اليوم ملفت ومحمد عزيز محليكم وربي يداوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم
0: قولك في قصتهم انت تسمع فيها البرة
1: ملهمة
0: تحبوا عاد انتم هكا الجو ذي
1: بيان سور الرومانسية ديما باهية وكي نسمعوها احنا تعطينا هكا طاقة إيجابية وتشجعنا
0: تبدا العينين قلوب قلوب
1: يلا خمسة خميس عليكم
0: عايشة كوبلويت روبريك اللي باش تكون حاضرة مع ايرويني تو تويت انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت
1: انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت اليوم في انسا كوبلويت اخترت نحكيه على كوبل تونسي يعيشوا في دبي اللي هما جهاد الحمامي واماني تقريبا نلقاو عند جهاد اكثر من 184 الف متابع على انستغرام الكوبل تاعنا اليوم تميز بمحتوى عائلي كوميدي فلوجات كوميدية برانكات كولابوراسيون كيف كيف يهبط جهاد شويه فيديوهات من خدمته بحكم هو عازف محترف وهذا اللي خلاهم كوبل يكونوا كابل كانتت ناجحين عند المتابعين نتاعهم اما قبل ما ندخل في تفاصيل المحتوى نتاعهم خلينا نعرفك باش تعرفوا على بعضهم قبل
3: تعرفت على مرتي ما بين انه انا تعرفت على اماني وما بين انه احنا صححنا على صداق 8 شهور معناها 9 شهور ونهار انا ما نعرفش مع حاجه اسمها اماني موجوده على وجه الارض بعد 9 شهور ونهار بالضبط انا معناها تزوجت بالمراه هذه نديتك زياده عرسنا في الكورونا ولا ما تعرف حاضرين معنا فبرشا ما تعرف انا في 9 شهور وفي الموضوع اما بيت تقعد 5 و6 و7 سنين ومازال يعرف فيها وتعرف فيه
0: اي
1: 9 شهور ونهار
0: مش كيفكم هذو
4: 9 شهور
0: 9 شهور
1: 9 شهور
4: عرفنا قبل ما نعرسوا 12 سنين
1: وانتم تشجعوا على الفتره المطوله ولا تشجعوا على الفتره الطويله
4: كان ترتاح مع شريكك من تشجعوا علاش ليه هاو ما عندي جا تجربة ناجحة
0: هما عرسوا خاطرهم مخر لا نحكي على كوبروت اللي بحضنا مرفت وعزيز على خاطر مين هما صغار مع بعضهم مش قوم يعرسوا في قبل الباك ولا مازلنا معناه العمر ما تجيش معناه فهمت نصور هكا هذا هو السبب سينو كنتوا تحبوا تعرسوا بالضبط بيه
1: معناها زوز قصات معناها ما بين طويلة وقصيرة زوز كانوا ناجحين وهذاك الحاجة المهمة بالنسبة لنا بعد ما عرفنا قصة الزواج نتاعهم نحكيوا على تفاصيل المحتوى اللي قدموا فيه واللي نعرفوا ما عندهمش برشا من اللي أرزقهم ربي بنوتة اسمها بيا بعد زواج دام 5 أو 6 سنين حاجة كهكا عملوا فيديو يحكيوا فيه على المحتوى نتاعهم من اللي بداوا عالم الانستغرام لين ولاو ماما بابا نسمعوا مع بعضنا
5: هذه هي أماني وهذا هو جهاد الزويزة ذوما اللي عرفتوهم الكل بالمحواس والتفرهيد والبرانكات والعمايل والضحك والسفر وبارشا جو وبعد 5 سنين عرس ربي كرمهم ولاو 3 مع 2 سنين الحاجة اللي فرحت صحابهم برشا برشا برشا وفاجئتهم وبعدها شفت الهرمونات وشفنا الأكلات الغريبة والفرحة كملت كي ربي يعطاهم بنوتة كيما هما حبوا بالضبط بداوا يستعدوا ولكن أماني سبقت من قبل لتونس على خاطر كان لازم أتحضر روحها وكان لازم تحضر الحاجات اما جهاد كان لازم يقعد في دبي باعتبار الالتزامات المهنيه اللي عنده وليزونجاجمون كان ما ينجمش يغادر ويرجع لتونس قبل ما يكمل اللي عليه تو الحمد لله يا ربي وفعلا اخلط وكان موجود قبل ما تولد بيا وكما تشوفوا فيهم برشا ستريس والفرحه كانت كبيره بالنسبه لجهاد وحتى بالنسبه لاماني اللي كما كنا نعرفه ولا هو بابا وماما
1: إن شاء الله بالذرية الصالحة وفرحتهم كانت كبيرة بعد زواج دام 5 أو 6 سنين هو حكى في الفيديو على لي زورمون نتاع الحبالة نتاع اللحام خليني نقولوا أكلات غريبة وعجيبة تعديت بها فترة هذي عزيز
4: وإلا لا مع مرفت لا
1: سهلة تعديت
4: سهلة غصرة وتعديت شوية الغش أما مع الماكلة الحقيقة ما
6: أي ما توهمتش معناها بالكوتي نتاع الماكلة وكالفازات أما نفسيتي كانت
4: يستاهل الهرمونات في الغش اللي ديجا مستانس بيه يعني ديجا
0: عندي متعود
4: متعود معناها علاش قلت لك كلها 12 سنة عملت باجاج ما شاء الله
1: كنت تشوف الباجاج ده عملته وين
0: أما بكري قلت حاجة وقلت لك نرجعوا لها قلت اللي أنت من العرس مباشرة للأطفال عكس الكوبل اللي تحكي عليه توا إيا بعد 4-5 سنوات خذوا المهلة نتاعهم باش خذوا راحتهم في عقلهم في
1: المعاش هي المروة كانت مشاكل صحية
0: مشاكل صحية مش حاجة أخرى أما أنتم مع أو ضد
4: أنه تطول المدة نحن على فكرة حبينا بعد 5 سنين وربي رزقه معنا هذه جاء نحن حبينا
0: جاي قال لي أنا مش نجي نحوس معكم
4: نحن حتى اللي تعدى بينا في 12 سنة حتى بعد العرس يقول لك شراك بطبيعة على طبيعة
0: أي بالضبط
4: حبينا ناخذوا كل فترة نزيدوا أكثر نفهم نور ما إحنا خاطر مش كيما تعيش البرة كيما في دار مع بعضكم حبينا نزيدوا نفهموا بعضنا.
0: خليني تقول حاجه معك تحب تتكلم هي. تفضل تفضل في اطار العداله وانا
6: ابار خاطر احنا زاد مازلنا نحبوا نعيشوا معناتها مازلنا نحبوا نخرجوا
0: مازلتوا صغار تحسوا روحكم مازلتوا على
6: نعملوا فزيت كندور ونحوسوا على راحتنا وكل يا اخي الحقيقه مايك ما قلقنيش الجمله مازلنا نخرجوا مازلنا بورتون كنت خايفه
0: من عويق الوليد جنسي
7: ربي يفضله ربي يفضله
6: ان شاء الله ربي يرزق كل حد
4: كي جاها ولا تبكي وخايفه وانا نشجع فيها اقول لها ربي اذا كبعثوا مع خايفه بالحق تبكي سبحان الله
0: مش سهل باش تكون تعيش تجربه الامومه اي تجربه الامومه من الاول تكون فما مشاعر مختلطه
4: فما حاجه جاتك دونك ربي رزقه
7: كهو ربي يفضله. وما بين الفيديوهات مروه اللي لقات تفاعل كبير على الانستغرام واللي تقريبا عيشها اي كوبل تونسي هو سان فالنتين كيف تبدا المراه قبل قداش تعرب على الكادو وما يجيبه لها الا ماشي حريقه. نسمع موقف جهاد بالايدي هذيا وهنا راجعين.
8: ما نعرفش والله
9: تعرف
8: لا ما نعرفش
9: تعرف
8: لا نعرفش
9: تعرف عمرو رحت لدارش
8: ما نعرفش
9: شنو هي قابل في الأيام طيبة جيدة فيها الحب والحنان وال
8: أي يقابل يقابل بحب تلخدمتي ونرجع نخدم
9: زيد خام
8: خلاص الموضة 14
9: زيد خام
8: شنو زيد خام
9: حاجة فيها خلاص
8: فيها خلاص
9: فيها خلاص أما خلاص يكون بالحب
8: سان سيباستيان
9: سان فالنتين
8: سان شكون عيد ميلادك على عيني وراسي عيد زواجنا على عيني وراسي الأعياد الكوميرسيال هذية ولا تمت إلي بسيلة أوني بيان داكور نحبك كل يوم كل ساعة كل ثانية كل فريم من الثانية الأعياد التجارية هذية لا تخصني فهل أنت مثلي
0: فهل أنت مثله؟
7: ولا سؤال موجه
0: الأعياد التجارية الأعياد التجارية هذه السان فالنتين تحتفل بها وإلا أنت مثله هو لا تمت لها بسيلة
4: لا تحتفل بها الحقيقة يحتفل كل حاجة نعطيها قيمة
0: عاقل أمور واضحة لبس
7: أمور كدوات
4: زواج سان فالنتين كل كل
6: أما حتى هو جهيد ما عرفت كش يغمها
0: نحب كل يوم نحب كل ثانية
7: كل فريم صحيح
0: هذه راه يقولوها رجال كل تقريبا اخي تستحق انت تو نهير باش نقول لك فيه نحبك كها ونحبك ديما
7: انا كي تحبني بالكلام وتبدا بالكدوات
0: بالفعل
7: كنا نحبوا اما كي لاحظتوا اللي هي سيكونس تعاودك بيتها بتاع شوف لي حال مع سليم بتاع سليم نفس السيكونس نعرفوا مرة وكل واحد فينا عنده هدف في حياته يحب يوصل له وكل كوب الخليجي نقول عنده أهداف يحب يوصل لها لكن أهداف أماني كانت بسيطة جدا نسمع مع بعضنا أهداف أماني وهنا راجعين.
10: أنا جهاد أولويتي في الحياة أول حاجة يكون عندنا برشا فلوس ثاني حاجة نشريو دار باهية ثالث حاجة نعملو مشروع.
11: أني أماني نحب نتعشى مقرونة.
10: أنا جهاد أولويتي في الحياة أماني نتعشى مقرونة الليلة ومن بعد يولي عندي برشا فلوس ومن بعد نعمل دار باهية ونعمل مشروع.
7: حب ناكل مقارونة يعني هو كي ما استغنش على أهداف وباقي بها قعدت معنا المشاريع والفلوس كانت معنا ما بين الأهداف متاعه
0: حب المقارونة ساوي اللي هي تمثلك
4: أي حاجة
7: كل شيء مروة كان لاحظت لي هي توا ملي بدينا أنستا كوبلويت لي كوب اللي نحكيو عليهم الكل مع المقارونة يقول لي حاجة فينا احنا
0: مو برامون ديما نطيبوا المقارونة وستنسوا بها في الجينات مع العائلة التونسية
7: ورغم اللي احنا نقولوا الكسكسي هو
6: انا نطيب الكسكسي اكثر من المقارونة كسكسي
0: اما كي تجي طيب اسهل اي يساعدك دونك هذيك
4: هي مقارونه
7: اي مقارونه حتى
0: إيه. السؤال الاصعب تو في الحلقه تعرف طيب هي ولا يغزل لي لا يوصلهاش الاجابه الصريحه
4: هي تعرف الطيب
0: عندنا جهاز كشف الكذب
4: هي والله عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما مش ديما الطيب
0: انت سبيسياليست في الميكلات نورمالمون تخدم في
4: هي عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما الوقت اللي قاعده طيب فيه هو اللي
6: محدود انظر راني بعد ما عرست امي كل يوم تجيب لي الماكل برشا ديت التو ساعات تجيب لي الماكل وانا في دهرنا انا حقيقه مدلله
4: اي امه كريمه الحقيقه ديما ما شاء الله
7: تحيه ليها ربي فضلها
6: والله ربي فضلها
4: ساعات زاد امي تبعت زاد ما يخليونيش
6: عايش
7: في كومفور انا مرتاحه
0: هي اما يحب النفس هو
6: معنا
0: خليني نبربش
6: الزوز قالوا لي ماني سي بون يزي انا تحت تعمل على روحك في الماكل
4: يبعثوا
0: باقي
6: يبعثوا هما اي اما كي سبون تو وليت
0: معايا عملت ولا ما عملتش
6: المشكلة لي أنا مثلاً مش عطيكم مستوز كنت طيب صوص مكرونة تقعد ثلاثة أيام صوص هذيك في الفريجدير كل يوم مكرونة مرة مكرونة بالحق كيما بتاع زينب في شوف لي حل مرة مكرونة فل مرة مكرونة طويلة ما
4: حقيقة متشرط في الماكلة ما
6: هو بالحق متشرط
0: هو متشرط
7: وهذه أهم حاجة
6: والكسكسي نعمل صوص تاع منهارين كسكسي اليوم سميد غدوة قمح
4: ساعات تقول لي ما عندناش ما ناكل قلت نجيب لي برا
0: مثلا وارتاح وبرا
4: سيب ارتاح صحيح ترتاح ما راحش تدرك ستريسي
6: اوكي ما ممكن يفهموني اللي ما ممكن
7: يفهموني مرفت شنو هو العزيز في يعاون فيك في الدار في التخميل
6: من الاول
0: توا ما عادش
6: توا هنشكركم عليه الحقيقه مش على خاطر هو ما يحبش انا جو بريفير اني انا نعمل الحاجات هذيك على خاطر هو تاعب يخدم معناها دونك نقول بربي هو نهار كامل يخدم
0: ريت محليها ريت خاف عليك
6: انا يرتاح وزيد انا في الدار نهار كامل ونقوم في عقلي ومنظمه اموري وكل شيء بالوقت في الدار
7: لكن كي تشارك الكوبل مع بعضها فزادت محليها معناها
4: اي ساعات مثال هي تخرج مثال عندها حاجه تروح للدار تلقى الدنيا
6: بالحق نلقى الدنيا ساعات مش نورمال وساعات نلقاها زيد مش نورمال
4: مره كيفاش
0: مش نورمال هذه ومش نورمال الاخرى
7: جهد يلا
12: إيه كل يوم دوبا تروح من الخدمة ديريكتومون تطيب العشاء وتلم الدار وتقضي معناها تعب في الخدمة وتروح تلقى تعب في الدار وهذا أكثر مشهد وجالي قلبي بالحق هذاك علاش قررت حاجة مهمة ندخل نرقد على روحي خاطر ما نجمش نتفرج في المشهد هذا الأشكال هذه للأسف الشديد موجود منها بارشة في بلادنا بحجة أنه هو راجله اللي كيبس استل مسحان ولا بشخص طريف معون الرجولة والشهامة متعوب كلها باش تتمس بيزور فعاون مرضك في أبسط الحاجات خذيتوا بعضكم باش تهزوا الدنيا لكل ما بعضكم
7: فوالا خذيتوا بعضكم باش تهزوا الدنيا كل ما بعضكم وهذه أهم حاجة
4: أهم حاجة
7: تفجعتوا من الأول كي سمعتوا
0: يوشخل يرقد
7: لكن في الأخير تعدى ميساج باهي وأخيرا في أنسا كوبلويت آخر إكسترين عديو كيفاش سر العلاقة الناجحة بالنسبة للكوبل اللي حكينا عليه حسب تجربتهم الخاصة أكيد نسمع مع بعضنا
11: شنية أهم حاجة باش الزواج ينجح
13: لازم تكون تعرف تعدي أنت وهي الزوز في الكوبل بتاعي هنا هي ما شاء الله عليها تعدي أكثر مني بستين مرة نقبلوا مشاكل الطرف الآخر قبل ما حاسنوا أما نتعاملوا نتعايشوا معه نتعاملوا مع الطرف اللي قدامنا باللي فيه نحاولوا
7: نلقى الوسط نمشي فيه مع بعض
13: نحاولوا نلقى وثنية اللي تمشي معنا الزوز أوكي
7: هذه نصيحتك معني
13: أي ولا بالحق
7: فولا هذه نصيحة جهاد وأماني باش تكون العلاقة ناجحة بيان سور نحكي على تجربتهم الخاصة وتجربة تنطبق على أي كوبل معناها
0: وأنا من خلالك أنت إيه ومن خلال الفقرة هذه ديما نقول الناس تبعوا الناس اللي صادقة خاطر احنا لوجوا حتى اللي كوبل الصادقين اللي يوصلوا الباهي والخايب يوصلوا الإيجابي والسلبي يقول لك هذيك هي الحياة فيها مرة نعاون مرة لا كذا دونك فمش فيك معناها
7: هذيك الحاجة الباهية أنه صحته وهم يعديوا دي فلوج يضحكوا كوميديا كل كي لكن كي يجي معناها كي صحوا صحيح أنهم يحكيوا حاجة من القلب بالضبط. وتكون صحيحة
0: باهي نخلي لكم كلمة الختام في سر نجاح العلاقة ميسيلش كلمة كلمة كلمة كلمة
4: تضحية
7: بالنسبة لكم
0: أي
6: مرة عندي مرة عنده
0: مرة عندك مرة عنده تضحيات هذوما هما الكلمات اللي يختزلوا نجاح العلاقة الجميلة ما بين الكوبل ويت معاكم ما زلت سويعة أخرى من زمان شكرا جزيلا أيروين يعطيك ألف صحة
7: وكانت هذه أنسة كوبل ويت نتلقاو حصة جاية مع كوبل جديد
0: إن شاء الله مرحبا بكم معنا تسمعونا في ساعتنا الجاية مرحبا بالجميع
14: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
15: 95.7 اللي يقول سيف
16: حبكم برشا
17: مساء الخير
15: يتفكر سهرات المهرجانات
18: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
19: مساء العشق والغرام بيكم
20: مرحبا بيك
21: بوصلة
22: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا إني موجود بيناتكم وتونس
15: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
23: الله يحفظكم والأمين
24: والله جاهزين معايا للإبداع
15: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
25: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض أن الحرائق وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدد من الأنشطة الفلاحية، خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق، إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أعلنت وحدة صناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شاهدين وتسعة جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها إطلاق نار واعتداءات، وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. وفي الختام، عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية الممتدة منذ فترة طويلة وفق مصادر صحفية. شكرا على الاهتمام.
25: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
16: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي وقت

0: بالبحر بحر بحر
1: معنا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة.
2: أنا بالي طويل والجو جميل
1: مع برامجنا نهارك يتعدى.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: ساعات نلقاو الشخص اللي نحلمو بيه، أما الظروف ما تكونش في صفنا، فرق في الإمكانيات، خوف، عائلة، مسؤوليات، وبيبان تتسكر في وجوهنا. وقتها يا إما نستسلم ونقولو مكتوب، يا إما نمنو اللي فما أحلام تستحق إن نصبر عليها ونحاربو على خاطرها. وحكايتنا لليوم تحكي على زوز عباد ما خلاوش العقبات تقرر مصير حبهم. هذه حكاية أحمد حلمي ومنى زكي، اللي بدأت قبل الشهرة، قبل النجاح، وقبل ما يعرفهم الناس كنجوم. أحمد حلمي ومنى تعرفوا على بعضهم في الوسط الفني، وفي البداية كانت بيناتهم صداقة قوية، ومع الوقت الصداقة بدأت تتحول لحاجة أعمق. أحمد اكتشف أنه يحب منى، أما كان متردد باش يحكي لها، خاطر وقتها كان مازال في بداية طريقه وما كانش عنده برشا إمكانيات. وجات اللحظة اللي قرر فيها يصارع منى. وقتها كانت باش تسافر لجنوب افريقيا باش تصور فيلم افريكانو، وقبل سفرها خرجوا مع اصحابهم في نزهة للنيل. ووقتها قرر احمد باش ما عادش يخبي مشاعره، وقالها انه يحبها وانه يحب يتقدم لها. لكن منى ما جاوبتوش في اللحظة الاولى، وطلبت وقت باش تفكر. وحتى وهي في جنوب افريقيا بقى الموضوع في بالها، ومن بعد ما فكرت في شخصيته وفي امكانية إنهم يكونوا مناسبين لبعضهم، وافقت على الارتباط. وهنا تبدأ أصعب مرحلة. أحمد قرر يتقدم رسميا، لكن وقتها كان مازال يبني في روحه ومسيرته. ووالد منى لنا اعترض، أما ما رفضوش خاطر هو ما يحبوش، لكن رفضوا خاطر حب يتأكد إنه بنته باش تعيش في مستوى مناسب، وطلب منه يكون قادر على تحمل مسؤولية العرس، وعطاه مهلة عام باش يحضر روحه. والمطلوب من أحمد إنه يوفر شبكة كما يقولوا بالمصري، وإلا المصوغ متاع الخطبة اللي تقدر قيمته وقتها بحوالي 30 أو 40 ألف جنيه. وهنا أحمد كان ينجم يقول أنا ما نجمش والظروف صعيبة، نخليها للمكتوب. أما هو اختار حاجة أخرى وقال بطريقة غير مباشرة، عندي عام باش نثبت اللي أني نجم وقادر نحضر روحي. وفي العام هيك خدم على روحه أكثر، وجيته فرصة إعلان لشركة اتصالات، وكان الأجر قريب من قيمة الشبكة اللي طلبها والد منى. فقرر يحط المبلغ على جنب باش يحقق الشرط اللي طلبوا منه، وبعدها اللي كان مجرد حلم ولا حقيقة. أحمد حلمي ومنى عرسوا عام 2002، وبعدها بنوا عائلة وجابوا 3 صغار. وهنا بالضبط تكمن العبرة، إنه الحب الحقيقي مش إنك تقول إنسان نعمل المستحيل على خاطرك. الحب الحقيقي إنك وقت يجي المستحيل قدامك تبدأ فعلا تحاول. خاطر ساعات العقبات ما تجيش باش تفرق بين زوز ناس يحبوا بعضهم، تجي باش تختبر هل الحب هذا مجرد كلام ولا عنده القدرة باش يتحول إلى فعل. وقصة أحمد ومنى اتعلمنا حاجة أجمل، ما لازمكش تكون ناجح باش تستحق الحب، أما إذا حبيت إنسان وقررت تبني معاه مستقبل يلزمك تكون مستعد وتخدم على روحك وتكون قد الحلمة اللي تحلموا بها مع بعضكم.

0: خلينا ديما نقول لكم انه الاختيارات الغنائيه راهي تقريبا بنسبه 80% اختيارات الكوبل اللي بحذينا. اش قولك في الاغنيه عزيز؟ انت ما في بالكش هي اللي اختارت. علاش بختها مرفت؟
1: كنحبها.
0: تحب الاغنيه؟ تحب شاب خالد برشا. فنانك المفضل؟
1: برشا فنانين
0: عندي. وهو
1: هو
2: الاغنيه اللي تسمعوها نسمعوها بالزز.
0: صارت
2: خليني مش نحطها معها هي ديما تحيي
0: مجبور
2: سوق هي تحط الاغنيه ديما
0: مش صحيح
1: على خاطر هو زاد كان نحط له ربوخ هو يبدا مش
0: عارف. تحب ربوخ؟
2: نحضروا
0: لك ربوخ بعد شوي. ما كنتش كل شيء ما كنتش اخي بدلتك
2: طبيعتي كانت
1: كان يسمع جول من الاول
2: حتى كنت تحب نخرج وقتها ونسمع الاغنيه هذاك كان بعد هي بدلت لي
1: طلعت العرق العربي اللي فيه.
0: امه عملت حاجه بيها بي باش نمشيو لفقره شكون يعرف شكون. حضروا لي هاك الخطا صواب باش نشوفوا مدى تطابق الاجوبه في الكواليس. وانتم تسمعوا في بختة مستمعينا احنا سالناهم مجموعه من الاسئله بتبيع كل واحد على جنب 10 اسئله العزيز و10 اسئله المرفت ونشوفوا شكون اللي باش يفوز في شكون يعرف شكون.
3: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: شكون مشيخو 10 على 10؟ شكون حاسب راك؟ انت مرفت قالت انا شنخو 10 على 10 بي باش نسال بطبيعه الاسئله اللي سالتهم العزيز تو باش نسالهم المرفت ويلزمها تجاوبني عليهم صحاح واضح؟
1: وانت حاب تبدا بيا قبل
0: باش نبدا بالاسئله اللي سالتهم العزيز وانت اللي باش تجاوب.
1: هو
0: باش يقول خطا والا صواب. بي اعطينيه 10 اسئله بتبيعها هو باش يجاوب على الكوبل نتاعكم والا عليك انت. حضر لي عندك انت توا صواب والخطا كان جاوبت صحيح رفع لنا الصواب ان شاء الله صحيح. السؤال الاول قلت له شكون فيكم يرقد اكثر شنو جاوب عزيز؟
1: هو
0: عزيز اجابه صحيحه برافو صواب. شكون اكثر واحد يقول انا ما عملت شيء خاتيني انا ما عملت شيء
1: عزيز
0: زيدها صحيح صواب خليها صواب طالع هكا هذه صعيب شويه. سالته قلت له شنو هي الامنيه اللي عند مرفت واللي ما حققتهاش حتى لتو؟
1: اني انا نولي وجه اعلاني كبير
0: اعلامي كبير. اي حط لها الاجابه
2: خطا
0: لا لا
1: الامنيه ولا
2: شنو
1: انت حلمي
2: حاجه حبيت
0: تعملها موفيز ريبونس
2: حبيتها وما صارتش حبيتها
0: حاجه
1: ما نعرفش الحقيقه كريم نحذف الاجابه
0: اي
1: على خاطر ما نعرفش ما نتفكرش
0: هي ما تعدت لك شيء تو سيب تحذف ما تحذفش هذيك. يلا سؤال الرابع شكون اكثر واحد يصرف الفلوس؟ يصرف مش معناها نحكي فندق يحب مصروف معناها مصروفش والاجابه فما امراه ما تحبش تصرف اجابه صحيحه يعطيك صح. الخامس شكون اكثر واحد يتاخر في الخروج؟ ظاهرة زي سهلة دي
1: أنا
0: وأتشرف. ستة السؤال يقول شكون أكثر واحد ينسى المواعيد؟
1: لزوز بونكتويل
0: برافو إجابة صحيحة. السابع شكون أكثر واحد يحب المفاجآت؟
1: أنا
0: والإجابة صحيحة برافو. بيه نمشي وشكون أكثر واحد يحب الهدوء؟ سهلين تحسهم الأسئلة قلت هنا من لول هذا يا هذا صعيب هذا صعيب هذا صعيب. بيه أكثر موقف بيناتكم ما يتنساش هو منساش
1: هو منساش
0: قعد هكا راسخ في ذهنه
1: العرس؟
0: لا موقف سيتواسيون
1: الولادة
2: لا ليلي يعني صارت لنا مع بعضنا
1: فجعة
2: حاجة
0: قاعد يمهد لك تتبعوا
2: فجعة صارت لنا هكا
0: فجعة تفجعتوها
1: هو انا راني ديما نفجعوا في الدار نعملوا
2: حميش صار لنا اني وياك في موقف تفجعنا
1: ما نعرفش
0: تقرب يقول هيلك
1: والله لا نعرف والله معلش
0: شنو هو الموقف اللي صار لكم انت جاوبها مثيل عزيز
2: اللي تقطع بينا الفران وقت اخوك
0: حتى التوا زوز اجابات خاطئه
1: صحيح
0: حتى التوا 8 على 10 نشوفوا توصل سؤال الاخرين تجاوب صحيح ولا لا. السؤال الاخير هو شكون اكثر تصرف شنو هو اكثر تصرف منه يفرحك
1: اكثر تصرف
0: بليتو لحظه شنو انا سالته اللي هو شنو اكثر تصرف منك يفرحها دونك هو شنو جاوب انت شنو اكثر تصرف تعملوا معاهم يفرح
2: حاجه تعملها معايا
0: مثلا في الدار تفرح يزي
1: متعاونين انا نعملها معاك ولا انت تعملها معايا
0: تصرف
1: انا نعمله معاه ولا هو يعمله معايا
0: انت
1: انا نعمله معاها
0: التصرف اللي انت تعمله معاه وهو يفرحه
1: هو يفرح ماني انا كنكون حنين عليك الفازات هذوكم انا ندلوا سمع على ولدي وكالفازات
0: قربت امل اجابه خاطئه
1: أكثر مرة هيك
2: سبعه
0: قال لي ديما تخليني على راحتي
2: ديما مرتاح.
0: هذه الحق السر اللي يحبوه الرجال الكل تقريبا نحبوا ديما يقطعوا ولا راحتهم لقلق لا وين مشيت لا وين جيت. دونك 7 sur 10 باه نشوفوا شكون يربح. نمشيو نعكسوا تو حضر لي هكا الصواب خطا يا عزيزي. باه سالتها قلت لها راجلك مطعم ولا ماكله في الدار؟ مطعم ريستوران ولا ماكلة في الدار؟ قالت لي زوز خطأ.
2: شو نحبذ؟ موفيس
1: اي بوصة ما عندكش حاجة تحبذها تحب كل شيء كل شيء.
0: راجلك صباح ولا ليل؟ قلت لها مش قالت لي
2: نحب الصباح ولا ليل؟ نحب
0: الصباح. صباحة إجابة صحيحة برافو. نمشي لسؤال موالي مغامرة ولا راحة؟
2: راحة
0: إجابة صحيحة صحيت. هذه جاوبنا عليها ما ميسيرش. عزيز قلت لها يحب الهدوء ولا يحب اللمة والأجواء والشيخات؟
2: الهدوء
0: الهدوء رغم اللي بدلت لك الأغاني ودخلت لك العروبي وكذا وشي ديما نحب الهدوء. بيه إجابة صحيحة برافو حتى التوى كل إجابة صحيحة على

0: حط النعد دور دور وريك الخطا كبير هذاك.
1: انا قلت لها راهو العرس موقف
0: بس اسمعني
1: انا قلت لها العرس
0: اي هي قالت لي العرس
1: انا قلت لها العرس انا قلت لك العرس هي قالت لي الموقف
0: برا باش نحسبي
1: لولي فوالا
0: صويب صويب
2: خاطر ما فهمش السؤال ما فهمش السؤال اي ما فهمش السؤال
0: باهي
1: اما تحسبوا لي تسحبوا
2: لا لا صحيح صحيح ما فهمتش السؤال
0: طم بعد تعرف طم بعد تعرف قلت لها رجلك تبع قلبه ولا عقله
2: الزوز
0: الزوز والاجابه صحيحه رجلك رومانسي ولا فكاهجي
2: الزوز
0: الزوز ختامها مسك يخطط كل شيء ولا يعيش كيما يجي
2: لا خطط
1: حطيت الزوز
0: حطيت الزوز
1: خليها على ربي
2: اي على ما فهمتش السؤال يمكن
0: لا عاد شنو في كل سؤال ما فهمتش السؤال تخطط والا تعيشها على ميتي كيما يجي
1: كل مره كيفاه هو انا راه خاطر الزوز معناها ما نخليها على ربي
0: هو قال نخطط دونك حتى التوا غلطه ثني اي سي جمعي على 10
2: انا 8 هاني
0: هو ثمانية هو جاوب صحيح عليك انت وانت جاوبت معناها بيناتكم ديك لاجه صغير نتاع نقطه بركه هكا عقوبه ما نعرفش انا تشوفوا شوفوا عاقبها بطريقتك في الدار 7 على 10 8 على 10 ما تحسكم متطابقين كمان ما فماش ديك لاجه كبير مش هكا الخمسه ولا الاربعه ولا خديتوا المعدل نتاعكم اموركم واضحه نجحين بامتياز وبتفوق وان شاء الله ربي يديم المحبه والعشره اللي بيناتكم غنيتنا وبعدها نمشي والاسئله المستشارش

0: ما هي هذه اكثر، ولكن العاده هي حبتك فيها وانت انت تغرمتي بالضبط حافظه درسي. قالت لي ما استغربت كي سمعت بالغناء.
1: قلت خالد
0: اش قال لك؟
1: قلت له على الغنيه سعد المجرد من الاول. قال لي ما نمشي تحط لها يطير برني.
2: قلت
1: يا اخي شاف المساج زعما.
2: ديجا قلت لها انت قبل
0: اي احنا منسقين الامور. اي تعرفها تعرفها تعرف شنو تحب. اخترت حاجه تخلينا زيد بريك تتفاجئ بهم من هنا للي تبقى في الوقت. مازلت نص ساعه حسيتوا بالوقت؟
2: لا
0: نزيدوا ساعه اخرى نقعدوا. مرحبا بكم منورينا وان شاء الله ديما هكا الجو الضحكه وحاضره ديما معاكم. احنا عندنا فقره قراءة اسمها اسال المستشار. دونك كل مره نسالوا المستشار الاسري باش يعاون العائلات التونسيه يعطيهم شويه نصائح باش نسمعوها مقبلها. خلينا نسالكم السؤال اللي باش نساله له بعد شويه. حسونه جداره حاضر معنا. سألتوا على العرك وانتم حكيتوا على العرك منذ بداية الحصة. العرك بين المرأة والرجل، العرك والمعروك احنا نقول، ويقولك فاحم تاع العرس لازم العركة هذيك، اما لازم يكون فيها شروط. شنو ما الشروط حسب رأيك انت عزيز؟
2: شروط اللي انت مرة هي طايح وانا طايح.
0: اي اما في العركة
1: الليميت معنى.
0: اي بالضبط
1: فما ليميت انه احنا مثلا من مدوش دينا بعضنا
0: ما يكونش هما تعطي حق دار مثلا.
2: لا صحيح. وش توصل ليفو معين وهي اني نخرج ولا نلزمنا حق
0: تتحكموا في مشاعركم وقت العركه هذيك باش ما تجيش تكبر.
1: مثلا هو ساعات كي مثلا انا باغ اكزومبل مثلا ما نتحكمش في مشاعري خاطر سي نورمال ساعات الانسان معناها
0: يخرج
1: سيطره. واحد فينا ديما يطيح هو الا ساعات تقنا في قلب الحركه هو من يكون تقنا مزنا
0: كيكه
2: معناها تصير حاجه
0: هكا تسيطروا على
2: نحاول لكن
1: كل مره.
0: وقداش من عركه المعدل اليومي؟
1: لا لا
2: يومي لا طول لا
1: الحقيقه شفت احنا العام الاول بعد لارس بوختو نعرفوا بعضنا وعن ملي احنا صغار
2: نعرفوا
1: بركدي بركدي بالحق نعرفوا بركدي. دونك العام الاولاني كان بريسك نهار غير نهار كل يوم.
2: كانت خايفه مني.
0: اقرب لي الميكرو عزيز.
2: كانت خايفه مني.
0: اش معني خايفه منك؟ خايفه منك لانتي تكون معاركي معناها
2: خايفه من طبيعتي بعد
1: لارس.
2: دونك اول ما تسكرنا الباب قات
1: حاجة أخرى
2: عبد آخر قالت لي ما عرفتكش الحقيقة بعد كل المشاكل متاع هي صوت عليه واني ما منحبش. بعد بديت نفهم اللي هذي كطبيعة في المرأة ساعات
1: واللي زغمان وكل فزيت
2: صحيت وما جيت لحبالة. دونك وليت نعذر الحقيقة ما
0: توا سيد أقلم
2: توا سيد الحقيقة
1: توا نقص الحركة. أحب نقولها حاجة بحق للي كوبل هذي العام لول مهما تعرفوا بعضكم راهو صعيب بالحق صعيب على الاخر. شفت يخرج العام الاول بالحق كل شيء يبدا يمشي ينقص الثاني ينقص الثالث ينقص الرابع ينقص بالحق تو احنا مش
0: يدخلوا مشاكل جديده
2: ولازمهم يطيحوا ويضحوا
1: المشاكل تنقص. انت تولي تعرفوا هو على شنو يمشي على شنو يجي شنو اللي يقلقوا شنو ما يقلقوش هو يعرف كيف كيف تمشي وتنقص معنا المشاكل.
0: انتم بديت حكيتكم بعركه ولا بنبزه هكا ما بين بعضكم سمحتوا عليها انت مرفته اكيد متاع قبل هذيك كلي
1: اي سمحت
0: سيد عدل صغير بربي وقتها
2: بربي شعر هكا
1: مغرب جاستن بيبر.
0: يلا اسال المستشار وتحيتنا ليك حسونه جداره تحكينا على العرك والمعروك بين الكوبلوات وراجعينا.
3: اسال المستشار اسال المستشار اسال المستشار.
4: شكرا مروه على التقديم هذايا. فعلا العرك ما بين الازواج من بين النقاط اللي هي تاثر على نفسيتنا بشكل كبير. لكن في البدايه نحب نقول انه العرك أو الخلافات هي ظاهرة صحية بين الأزواج. داير كيشوني المتعاركين الأزواج ونقول لهم راهو العرك حاجة باهية. يقول لي كيفاش شد عندك؟ ثلاثة فوائد للعرك. أول حاجة العرك يخلي العلاقة تنضج ونفهم بعضنا مليح. ثاني شيء العرك يجدد الحب. نتعاركوا نهزوا خشمنا نهار نهارين وبعدين نتصالحوا بالتالي هذا يجدد الحب من جديد. فعلميا العرك يجدد الحب. ثالث حاجة العرك دليل انه عندي زوز شخصيات. لانه اذا نلقاو اسرة ما فيهاش عرك اش معناتها؟ معناها فما الاب مسيطر والام ما عندهاش وجود، او الام هي المسيطرة والاب سمعا وطاعة. فالعرك دليل انه عندنا رايين عندنا شخصيتين وعندنا زوز من الناس يحبوا دائما الافضل للاسرة. هذايا في منظورنا للعرك. لكن ما يمنعش انه يلزمنا نصايح باش نحسنوا الادارة المعارك هذه أو الخلافات هذه. أول حاجة لازم نعرفه أنه الرجل والمرأة جنسان مختلفان وبالتالي من الطبيعي أن يوجد الخلاف. فرجل ذكر امرأة أنثى وليس الذكر كالأنثى. فمش كيما هو يقرأ المشهد مش كيما هي تقرأ المشهد. انتظارات الرجل عكس انتظارات المرأة. روتين الرجل عكس روتين المرأة. أصلا توقعات الرجل من الزواج ما هيش هي نفسها توقعات المرأة من الزواج. المرأة قبل ما تعرس تبدأ هي تقول لك أنا عندي راجل بش يدللني، بش يخرجني، بش يفرهدني، بش يصرف عليا، بش يقعد معايا، بش يسمعني، بش يسهر معايا. هذه توقعات المرأة قبل العرس. لكن الراجل شنو توقعاته؟ أنا بش نعرس، بش نستقل، بش ناخو حريتي، ونخرج وقت ما نحب، وندخل وقت ما نحب، وناكل وقت ما نحب، وبش نخدم على روحي. شفت التوقعات المختلفة؟ هذا اللي يخلق عرك. سبحان الله، هذه هي طبيعتنا. فإذا نفهموا أن نحن مختلفين، النقطة الأولى. النقطة الثانية، الراجل عادة ما يبحث عن حل. إيش معناتها؟ يعني ديما لما يصير خلاف الراجل مباشرة يسألك السؤال الشهير، إيه شو المطلوب تو؟ وتبدأ المرأة ما هيش حاجتها بشو المطلوب، وإنما حاجتها إنك تفهمني، وإنك تستوعبني، وإنك تحتويني، وإنك أنت الظهر لي اللي أنت متعاطف معايا. ففي العرك المرأة تحب التعاطف، والرجل يبحث عن الحلول. فأنت يا راجل افهم مرتك ما حاشاش بحل، وأنت يا مرأة كي راجلك يعطيك حل راهو مش معناه هو يستهين بمشاعرك، وإنما هذيك هي عقلته. نقطة أخرى مهمة في إدارة الخلاف، نلقاو في إدارة الخلاف إنه الأزواج ما يسمعوش بعضهم، وإنما فقط يعني طرح متاع اتهامات، أنت بيك أنت عليك. الأولى إن نحن نقعدوا نسمع بعضنا ونفهموا وجهات النظر متاع بعضنا بعيد عن الاتهام. النقطة الأخيرة اللي نحب نأكد عليها هي تراكم الخلافات الصغيرة أخطر من الخلاف الكبير. ركزوا معايا، فما الأزواج اللي هما يتعاركوا عركة برك، ولكن العركة هذيك هو يعيط هي تعيط، هو يكسر هي تكسر، وهو يجبد روحه جمعة وهي تجبد روحها 10 أيام. عركة واحدة لكن شوف شو عملت. وفما أزواج لا، في النهار يمكن يتعاركوا عركتين ولا ثلاثة، ولكن عركات سوفت خفيفة. علميا العركات الخفيفة اللي في ساعة بعدها نتصالحوا أفضل بكثير من العركة برك في الشهر. يعني هذيك الخلافات البسيطة اللي في ساعة نتصالحوا من بعدها هي الصحية، لكن العركة الكبيرة اللي نوصلوا جيران تسمعنا والأهل يسمعنا هذيك العركة المدمرة. يعني نتعاركوا لكن نتعاركوا بشوية، هذه الخلاصة. وإذا تعاركنا ما نطولوش في العرك. أنا بيودي أنه ما نرقدوا في الليل إلا ما نكونوا متصالحين. ما يهمنيش أنا غالط هي غالطة، تعاركنا يلزمنا نحن نبعدوا من عقلية كرامتي وأنا قدري ونطيح قدري إذا باش نطلب منها سماح. لا سيدي، حتى أنت راجل وسيدي رجال كي تطلب منها السماح راك تزيد رجوليتك، وأنت يا أنثى يا عزيزة راك كيف تطيح من روحك شوية وكنت يجمي راجلك وترضيه، راهو مش معناه أنه هو بشي راسه يكبر، وإنما بالعكس هو يزيد يحترمك ويزيد يقدر مشاعرك الأنثوية. وبالتالي نتعاركوا ولكن بشوية، ونتعاركوا عركة صحية مزيانة تصالحنا وتقوي العلاقة من بعد.
3: اسأل المستشار.

0: هذه نجوم الليل وإحنا في عز القائلة كما يقولوها واختيارك أنت مربت. مرحبا بكم معنا مربت ومحمد عزيز. نوصل معكم الفقرة طلعت ربحة. أقرب للميكرو يا عزيز باش تجاوب بس صحيح وتغزرونا للكاميرا وبالإجابات اللي باش تجينا على مجموعة من الأسئلة. شكون باش يقرأ الأسئلة بي هما الحقيقة اليوم ما مختلفين شوية الأسئلة باش نعطيكم تصاور ومن خلال التصاور هذوما باش تطلعوا. يلا نبداو بسؤال الأول توت سويت. يلا طلع المثل فما 30 سيكوندة للتفكير خليهم يركزوا وعطينا 30 سيكوندة. محمد حسوا حايلة معاكم يزيد فيكم في الوقت يا محمد يهديك يتغشوا علينا الكوبلويت حبل في عقل في عقل طلعته قول قول كنت طلعته قول شو قلت
1: حبل الكذب قصير
0: صوت عالي عاد
1: حبل الكذب قصير
0: حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير إجابة صحيحة برافو يعطيك صحة هذه الكدولون زعما هذه تنجمها. يلا سؤال ثاني نمشي لسؤال موالي يلا مع بعضنا نشوفوه ونكتشفوه مع بعضنا بتبيع اللي هو موجود على في الصورة. ما هو جمع كلمة نعناع 30 سيكوندة يا بتاع النعناع يا منعنع 30 سيكوندة محمد عطيه عطيه عطيه عطيه خلي فك عطيونا اقتراحات صوت عالي نعناع نعناع لا مش نفس الواحد إذا عندك وقت
1: اقترح
0: جمع نعناع
1: ربطة
0: نتاع نعناع ليه وهم ربطة عربية شقل شقل شقل
1: نعانا
0: نعانا نعانا نعانا نعانا والإجابة صحيحة طيب تي ولا في الدار كل ما جيت طيب كستي اتذكر نعانا آخر سؤال يلا نشوفهم بعضنا وإن شاء الله تجاوبوا عليه صحيحة أحضر لهم 30 سيكوندة محمد يلا خمن الاسم سهل عاد طلعوا الاسم
1: سنة سنة مين نبدأ
0: أنا حسب رأيك أنت يمين ولا يسار هو اسم بالعربي
1: سلمى
2: سلم
1: سلمى
0: هو سلم
1: سلمى
0: أي شنو هي سلم أنت عزيز
1: سلمى
0: سلمى سلمى سلمى إجابة صحيحة سلمى شنو هي سلمى من جبتها سلمى
1: لازلت تقول لي مصدقة
0: مبروك عليكم فزتوا معناتكم الصحه لبس الف مبروك
3: وكاله الاسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم وصل شراء من اهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المنستير وسوسه نتائج مضمونه تقنيه متطوره وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي للنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيم تلقاوه في صح جابر المنستير كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا

0: حسيلو برشا جو وبرشا ربوخ اليوم. اختيارات غنائية من عند ميرفت شخت عليهم يظهر لي عزيز ولا هذوما اللي متعود بهم
1: انت
0: امورك واضحة. لطفي جرمانة وصلنا التوقيت 11:50 دقيقة ونوصلوا معكم هكا التقريبا ختام المشوار واخر فقرة معكم في برنامجنا. كيفاش كان الجو ساعة حتى لتو؟
1: والله محلاه
0: برشا ضحك
1: برشا ضحك
0: برشا تفدليك
1: بينا راحتنا الحقيقة
0: يعني. ما لقيتوش قلق؟
1: لا جملة
0: الحقيقة 10 على 10
1: نزيدو نقعد
0: نقعدوا نقعدوا مرحبا بكم الإذاعة محلولة بالطبيعة وإن شاء الله ديما تنورونا وتجيو بحذنا. نوصلوا معكم لختام المشوار واحنا ديما نختموها ختامها مسك. قولي لي كيفاش؟
2: كيفاش؟
0: من خلال مجموعة من الرسائل جونا ميساجات في وسط الحصة باش نسمعوهم مع بعضنا تو سويت.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
4: ميري يا غالية تعرفني نحبك برشا بنيتي. تعرف هذا ولا ما تعرفش؟ انتي تعرف.
5: لين نحبك أكثر يا مرفة.
4: ميسالش أمك تحبك أكثر مني ميسالش. حب أقول لك عزيزتي إن شاء الله يا ربي حلها في وجهك وإن شاء الله ديما القدام وربي يكرمك باللي تحب عليه واكثر. نحب نقول لك زادة يا عزيز راك انت ولدي زادة ونحبك بارشة واذا كانك نهارك غلطت معاك سامحني فيها زادة ما ثم حتى مشكل وليدي كيبوك فهمتني. ربي يهنيكم وان شاء الله ديما القدام وربي يخليكم كالنوارة وحلها في وجوهكم بالواسع يا ربي.
5: نحبوكم تخيفور
4: تخيفور وبرشا وفيل فيل وماتش والكل على بعض.
0: ميساج.
5: بونجور عزيز نحب نقول لك اللي احنا نحبوك برشا برشا وانتي ولدنا اللي ما جبناش ونحب نقول لك سامحني سورتو سامحني سامحني كان اني نهار غلطت معاك سواء بكلمه خايبه وجيست خايبه سامحني نقول لك سامحني نطلب منك السماح. ونحب نقول المرفت مرفت ما نجمش مرفت راك مرفت ما نجمش نقول حتى كلمه مش ما نجمش كلام الدنيا الكل شويه في بنتي الله اللي نحيك عليا وربي هنيكم وقل لك ربي هنيكم وربي يسعدكم.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
6: صباح الخير يا ميري. نحبك تعرفني انا نحبك على الاخر ونحب نراك في اعلى المراتب ونتمنى ان انت تحقق اي حاجه انت تحب عليها.
0: بيزو بيزو.
7: ميساج. السلام عزيز وينك يا باباش نحوالك لباس انا نحبك برشا برشا عزيز وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله تكون في ظهري يا بابا وان شاء الله يعطيك ما تتمنى في قلبك الكل يا ربي.
8: أخويا الغالي حبيت نقول لك اللي أنت أغلى ما عندي في الدنيا وربي يخليك لي ويحميك ويعطيك الصحة والراحة ويطول في عمرك وإن شاء الله تكون السند في ظهري ونحبك برشا.
9: نتفرج مع ماما وفما فيديوهات دي ما تضحكني احنا نحبوه نحبك.
0: برشا حب برشا حب وسامحوني كان فما شكون عائلة تبارك الله كبيرة وانا درت عليهم وذوما اللي نجمت نجيبهم اما الغزرة متاع عزيز يغزر يقول منين عرفتم كيفاش وقتاش ها سوربريز
1: سوربريز بالحق يعطيك الصحة
0: يعيشك برشا دموع
1: برشا مربت. فرحة
0: برشا فرحة مش خليكم تتكلموا خاطر الوقت اللي مازال باش تعبروا فيه انتوما توقعتها ساعة مربت ولا
2: توقعتش الحقيقة. أنا مامي راه قالت لي كي أنت أنا بعطيك كابتور باش بالي ما باش تجيبها سوربريز وكل يا أخي. أنا قلت لها معناها كاين باش تجيبك قلها لي. أنا في بالي خاطر ما نجمش نتصنع معناها الرياكسيون باش تكون فيك
0: يا أخي. طلعت مش باش
2: نجيبها. قلت لها فوالا وقلت لها زاد جيب حماتي معناتها معاك باش كومين ما تجيش معناتها ترى مامي وكل وهي ما تجيش. دونك كلي ما توقعتش انه باش نسمع ميساجات. ما توقعت لهم باش يجيو. توقعت لهم باش يجيو نفرح بهم معناتها. اما ما توقعتش ما توقعتش لي ميساج.
0: شنو رايك في الكلام اللي تقال؟
1: جمله
0: بكيتكم عايشتكم توا الحسن توا هزيتكم لفي اخر
1: هكا حاجه ميساج محليه بالحق.
0: وقد ما حاولت نحصلك الصغرون شيء ما نجمتش
2: شيء
0: ما نجمتش. قد ما حاولت بربشت بطرق الكل مازال صغير ان شاء الله ربي يفضله لكم. شو تقول لهم مروه؟ تبكيت برشا انت تاثرت كي سمعت بوك سمعت امك اختك صايرات زاد هذوما ولاد خالاتك. شنو نجاوبهم؟ شنو تقول لهم؟
2: نحب نقول لهم بالحق اللي كلام الدنيا كل ما نجمتش يوصف معناها محبتي ليهم. نحبهم برشا. انا
0: متعوده راني متعوده باللحظات اللي هي نبكي فيها مع الضيوف. دونك نختموها ديما هكا بالدموع. خليك انت تتكلم عزيز اون اتوندون.
1: خاطر احنا متعلقين برشا بعائلاتنا ديجا. حدا ما نحبوش نخرج على خاطر عائلاتنا ديجا فهمت. كي جانا الميساج هذايا ما توقعناهاش. عرفتك اللي جاتك حاجه تفرح عرفت خاصه في الوقت هذايا.
0: الوالده قالت لك خليك ديما في ظهري. كلمه قويه.
1: كلمه ديما في ظهرها وان شاء الله يا ربي يطول في اعمارهم ويعطيهم وقت طيب.
0: ربي يفضلهم لك
1: ان شاء الله يكونوا على قد المستوى معهم يا رب ان شاء الله.
0: مرفت
2: مامي وبابي واختي العائله الكل. العائله الكل من نواحي الكل معناتها بحق نحبهم على الاخر معناها. كان
0: مش هما ما تنجمش تكون انت.
2: نعم
0: كان مش هما ما تنجمش تكون انت.
2: صحيح انا بحق مامي وبابي صحاب برشا على خاطري وتعبوا برشا وصحابي واخواتي وكل شيء في حياتي واختي زيدا كل شيء في حياتي بحق.
0: امك ما حبتش تتكلم الاول. خلينا نقول احنا نحكي لك الكواليس. ما حبتش قالت لي ما نجمش ونحشم وهي مش وهي مش نجمه شد روحها.
1: هي راهي تحب التعبير هي جهه صعيبه.
0: وش بيها تطلب في السماح؟ فسر لي ايش عملت لهم ولا عملت
1: لي شيء الحقيقه.
2: امي ديما هكيك.
0: امك ديما
1: هكيك حتى ما فما شيء ديما
2: ما تحب توجع حد. ما تحبش
1: يمكن هي تقول اني وجعتوش بحاجه هو ما في معناها. اما بالعكس جمله ما صار معها شيء.
2: خاطر ديما حتى مثلا في ماكله ولا حاجه يا سامحني الحم جاي شويه
1: باغ اكزومبل. ديما سامحني
2: والله الله غالب جاي كذا باغ اكزومبل. هذا ديما هيك كم تحب تظلم حد تحب تعدى على حد
1: نهار كامل. مش مشاكل مع عائلاتنا الحقيقه.
0: الفقره هذه جمالها في انه تسمع وتكون سبونتاني ومش محضره وتكون معناها من غير رتوش. هذه حاجه. والحاجه الثانيه الفقره هذه جمالها في انها توري قديشنا احنا حد شيء من غير عائلتنا. مع الكوبل اللي يبني في اسره هو بجود وقاعد يمشي خطوه خطوه هكا كما نقولوا كما البيبي اللي قاعد يتعلم في المشي في الحياة الزوجية. ما نجمش يكون يمشي مشية صحيحة ويحط ساقيه بثبات على القاعة وعلى الأرض وعلى الحياة هذه بصعوبتها الكل إلا ما يكون وراه سند كبير اللي هو العائلة الأم والبو الحماة والحقيقة. وفي الوقت أما في عينيكم برشا كلام مش خليكم كلمة تقولوها ونختم المشوار. يلا مربت اختم قول اللي تحب.
2: نحب نشكر مامي وبابي واختي وراجلي والناس كل حبيبي عائلة راجلي الناس الكل معناتها. ما خاصة نحب انا نشكر مامي وبابي على تعبهم عليا واللي خلوني نكون هكا واللي خلوني نكون طبيعتي هكا وخلوني نكون انا مرفت كما قالت مامي راك مرفت معناها كلمه هكا.
0: قالت لي كنت عاقله فيها صغيره من بعدها ولات ولات
2: انا راني نحشم من خيالي قبل بحق انا نحشم من خيالي مش
0: بدلت
2: كنت انا وليت انا
0: وليت
2: خرجت انا كهو.
0: يلا خلينا نختموا معك انت عزيز.
1: نحب نشكر نسيبي عن فوزي تعلميا ميليسا. نشكرك انت
0: ونرفت
1: وخاصه زاد نحب نشكر امي نقول لها نحبك برشا. ونشكر بابا واخويا زاد اصدمني كيفاش بعث لي مساج نعرفوا حشيه وخاطر
0: نتقليكم اليوم الحشيمين الكل ما عادش يحشموا في برنامجنا.
1: ونشكر الناس الكل وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا. نخليوا الكلمه ليك محمد بشي شكيكو في تقديم النشره الاخباريه في منتصف النهار. تحياتنا ليكم الكوب اللي كنتوا معنا اليوم. شكرا ليك محمد سيدي. شكرا العاليه. شكرا للجميع في تامين بث الرقم. شكرا لك البنوتة وتحياتنا للجميع. معكم مروة زيدي من قدام الميكرو. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في بشائر صباح. إلى اللقاء.
10: إشهار مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
11: بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرة الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح وبالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب. جاويا، بلدية صيادة تواصل هدم بناية السوق البلدي القديم. في نشرتنا قراءة لأبرز المؤشرات التي رفعت من العجز التجاري. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر، لا يرتقي هذا إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. وأكد أيضا عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة.
12: منظمة التونسية لإرشاد المستهلك نحب نأكد كونه تمش زيادة في الماء، زيادة لبعض تجار التفصيل قاعدين يزيدوا فيها راهي ماهيش قانونية، وبالتالي ندعو التجار التفصيل إلى عدم الزيادة في الماء نظرا للظرف الاستثنائي هذا قاعدين يعيشوا فيه. مع أن نقص في التزود والتزويد ما ترتقيش إلى أزمة، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عدم تكثيف الشراءات نتاعه وعقلنة الشراءات نتاعه بشكل نجمو في فترة قليلة مع تقصيرة نتجاوزوا هالإشكال هذا اللي نلقاه. وهذا رجع أساسا كما أكسد بداك الأزمة من انقطاع طيار الكهربائي وتفاقم التعبر لهفة معناتها تونسي خاف لهفة، وذلك علاش ندعو إلى عقلنة الشراءات باش ما تتفاقمش أكثر ويكون وقت أقصر في تجاوز الإشكالات.
11: تواصل بلدية صيادة من ولاية المنستير أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم بعد إجراء الاختبارات من قبل مكتبي دراسات، وتبعا لتوصية اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة. وأوضح كاتب عام بلدية صيادة نبيل الحاج منصور أن قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدر ب 78,000 دينار.
13: مشروع هدم بناية السوق القديم اللي هي تاريخ في صيادة، من أول المشاريع الكبرى اللي تعملت في صيادة سنة 50 سنة، بدأت تظهر فيه الملامح نتاع الانهيار والحالة البناية أصبحت تنظر بالخطر. الحالة اللي وصل لها السوق هي قلة الاعتناء بالسقف، عديد الاختبارات أقرت بوجوب غلق السوق وإخلاء أغلب المتسوقين للسوق، وقع خروج منها نظرا ظهور الشقوق والانهيارات لبعض هذا الليقة متاع المحلات. حتى بالنسبة للمحلات التجارية قعد زوز محلات برك تنشط، وتم مراسة مع ميزانية 75,000 دينار لهدم هذا السوق لتوسيعة فضاء السوق الأسبوعية، ذلك للقطع مع مظاهر الانتصاب في مفترق السوق الذي يربط بين الميناء وفي اتجاه طبلبة في اتجاه المنستير وفي اتجاه قصر هلال. نقل مستغلي السوق إلى هذا الفضاء سيكون متنفس وتوسع للسوق. فور انتهاء من هذا المشروع تقدمت فيه الأشغال بنسبة باهية، سيقع الشروع في تهيئة وتعبيد محيط السوق الجديد.
11: ونبقى دائما في أخبارنا الجهوية وإلى ولاية القيروان الآن. ومن أجل فك العزلة على المواطنين وتحسين البنية التحتية وتهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بمنطقة أولاد محمد وبير الحلول الحريرية التابعة لمعتمدية بوحجلة، إلى جانب صيانة مسلك بعمادة زعفرانة بعد إلغاء مشروع مركز تجميع المنتجات الفلاحية وتحويل الاعتمادات لإنجاز هذا المسلك. تفاصيل إضافية يقدمها عماد بدري رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة وشراردة في تصريح للزميلة نادرة بالرجب.
14: بالنسبة للطرقات عندنا المسك الأول هو مسك الولاد محمد تقريبا ميزانية 828 ألف دينار 4 كيلومتر، والمسك الثاني هي بير الحلول الحرارية تقريبا 2 كيلومتر 680 مليون دينار، هما دخلوا في حيز الاستغلال ويوقع الانتهاء منهم. عندنا مشروع في معتمدية القريوان الجنوبية يتمثل في مركز تجميع المنتجات في الأحياء، وقع يعني رصد الميزانية تقريبا 1.1 مليون دينار، لكن بعد المندوبية العامة التنمية الجهوية بس تصغير المشاريع كلها يعني يوقع تمويلها بطلب من السلطة المحلية. نعود نذكر إلى المندوبية العامة التنمية الجهوية هي التنفيذ لإرادة الساكن المحلي. وقت وقع بداية أشغال ودراسات الجيوتقنية، السكان والسلطة المحلية ارتأت تعويض المشروع هذا، ربما هي يعني في تقديرها في ذلك الوقت أن المشروع ما عنده جدوى، والمندوبية العامة التنمية الجهوية يعني استجابت للطلب هذا وقع إلغاء المشروع وتحويل المشروع هذا إلى مسلك في نفس العمالة هي بعماد زعفرانة 3 كيلومتر تقريبا 900 ألف دينار.
11: نبقى دائما في الجهاد، فقد انطلقت مسامس فعاليات المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 والتي انطلقت من 14 وتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد.
15: الانطلاقة للمهرجان الصيفي مرايا الفنون الذي يتواصل إلى غاية يوم مهرجان، الأهداف متاعه منذ تأسيسه هو ثقافي بامتياز، يتميز على بقية المهرجانات الصيفية بالطابع الثقافي، هو خصوصية المهرجان، يعني الفن التشكيلي، المعرض الجماعي للفنون التشكيلية، الأمسية الشعرية القارة في كل سنة، هذا ثقافي. ايضا الندوات الفكريه، لا على ندوه فكريه يعني حول مستقبل العربيه بين لغات العالم، موضوع يتطرقون اساتذه جميعين من الباحثين في اللغه العربيه. مهرجان ايضا يعطي القيمه لمثقفي ومبدعي القلعه في علاقه بالتكريم، عده فقرات والعديد من العروض السينمائيه والمسرحيه والفنيه.
11: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت الجاري، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية والصحية، ويتم دراستها من قبل لجنة مختصة.
16: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات، يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاص فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
11: نختم نشرتنا بالخبر الاقتصادي والمالي، فقد بلغ العجز التجاري إلى 14,957.6 مليون دينار، وذلك إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة كما يفسر أيضا العجز حسب بيانات المعهد للإحصاء بعجز المواد الأولية والنصف مصنعة. قراءة في الموضوع وفي هذه الأرقام مع الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أيمن عجينة.
17: الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية في تونس تعطينا صورة متناقضة عن ارتفاع في الصادرات في تقريبا 9.9%، هو مؤشر إيجابي، لكن من جهة أخرى فما الواردات ارتفعت بوتيرة أكبر، وهو اللي فسر ارتفاع العجز التجاري إلى حوالي 15 مليار دينار. بطبيعة الحال هيكل هذا العجز هو المهم، خاصة أن الجزء الأكبر منه مرتبط بالطاقة، ارتفع تقريبا العجز الطاقي حوالي 7.9 مليار دينار، وهذا يكشف استمرار تبعية الاقتصاد التونسي للخارج في مجال الطاقة، ويؤكد ضرورة أن نستثمر أكثر في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. في المقابل هناك ارتفاع الصادرات خاصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية والغذائية، هذه نقطة إيجابية، لكن ارتفاع الصادرات في حد ذاته لا يكفي في بعض الأحيان، المهم هو مقدار القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد التونسي. لذلك الانتقال تدريجيا من تصدير المنتجات الأساسية إلى منتجات أكثر تصنيعا وتكنولوجيا وقيمة مضافة هو الأهم في الاقتصاد التونسي، وبالتالي لدنا نتحدث حتى على نموذج الاقتصاد التونسي بصفة عامة. تراجع أيضا صادرات الفوسفات والنسيج، يطرح الحقيقة سؤال كبير حول قدرة القطاعات التقليدية على الحفاظ على التنافسية، ويعني أن الاقتصاد التونسي حقيقة مطالب بتنويع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد فقط على القطاعات التقليدية.
11: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع، وتدعو تجار التفصيل إلى عدم الترفيع في الأسعار. ذكر الزرافي يلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة مع وقفة إخبارية موجزة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
18: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
18: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
18: تبع الموجة،
10: تبع الموجة.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه جديده على موج اذاعه المنسير. بدايه بكره القدم واخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسير يلعب اليوم مودين امام المنتخب الاولمبي التونسي في ملعب بن جنيت بالمنسير. من المفروض مباراه تكون بدون حضور الجمهور، بدون حضور ايضا حتى الاعلام، لانه مدرب الاتحاد المنسير واكيد بالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحب انه فما امور فنيه قاعده باش تحضر للمرحله القادمه بالنسبه للاتحاد المنسير، افتتاح البطوله في مواجهه للامل الرياضي بحمصوصه. وبالنسبه للمنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحضر في مقابلات او المشاركه في لجو ميديترانيا أو الألعاب المتوسطية اللي بتصير في إيطاليا نهاية الشهر الحالي. الاتحاد المنسير اللي بيلعب أول مباراة ليه في مواجهة لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، وهو التركيبة الكاملة للأمل الرياضي بحمام سوسة بالنسبة للإطار الفني بعد خروج محمد علي نفخة. بالنسبة للمدرب هو يوسف المويبي، أول تجربة ليه كمدرب أول رغم أنه مر بتجربة مدرب أول مع مستقبل مرسى في فترة سابقة، ثم كمساعد مدرب في أمل حمام سوسة أشرف حلاوة، مدرب حرس مرمى بيرم عبود، والمعد البدني هيثم بن عثمان. على إشارة بالنسبة لأمل حمصوصة، سعي كبير من أجل أعداد أو تأهيل ملعب بوالي الحوار في حمصوصة لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، ولجنة صلاحية الملاعب بتزور ملعب بوالي الحوار يوم 18 أوت الجاري. انطلقت في احدى نزول مدينه سوسه الندوه الصحفيه للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الاطار الفني الجديد بالنسبه للفريق الفرنسي براكوني وبقيه الاطار الفني، وايضا الحديث حول الانتدابات والمستجدات الاخيره اللي تهم فريق النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله في مصافحتنا القادمه ناخذ جديد بالنسبه للندوه الصحفيه واهم تطورات او اهم الاشياء اللي جات في الندوه الصحفيه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. قبل ما نكملوا مع أندية الرابطة المحترفة الأولى، نحكي عن الشبيبة الرياضية القيروانية اللي تم تعيين الأستاذ محامي شكري الرحماني رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية بالنسبة للفترة المقبلة. تعرف الشبيبة القيروانية عندها نزاع، ووصل نزاع لتاس المحكمة الرياضية من أجل يمكن الإشكاليات اللي تم بقاء الشبيبة الرياضية القيروانية في الرابطة المحترفة الأولى، موضوع للمتابعة. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي سيدريك كبو يتعاقد مع القادسية الكويتي، متوسط ميدان دفاعي يلعب زوز مواسم مع النجم الرياضي الساحلي، عمره 24 سنة، وانتقل في صفقة انتقال حر لفريق القادسية الكويتي. المرحلة القادمة بتكون مهمة جدا في التحكيم التونسي تحت إشراف المشرف العام الجديد القديم على التحكيم التونسي ناجي أجويني، اللي تم البارح في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم تم تعيينه كمشرف جديد للتحكيم. وأكيد نستناو القائمة النهائية متاع الإدارة الوطنية للتحكيم مثل لجنة التعيينات بالنسبة تعيينات الرئيسيين، تعيينات حكام المساعدين، أيضا المراقبين وغيره. مع الإشارة غدوة بتكون فما لجنة أو اجتماع بالنسبة للمنسقين العامين بعد المناظرة اللي عملتها الجامعة التونسية لكرة القدم. غدوة بيكون فما اختبار تقييمي وبيتم تحديد أسماء المنسقين العامين بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم في المرحلة القادمة. ايضا الاهتمام بيكون بكره السله في المرحله القادمه، النافذه الاخيره المؤهله لكاس العالم قطر 2027. منتخبنا الوطني التونسي بيكون موجود ان شاء الله في تركيا للاعداد للمرحله هذه من خلال اربع مقابلات وديه مع المنتخب القطري، ايضا الفريق التركي، المنتخب الفلسطيني، والمنتخب المصري. مواجهه اعداديه جيده جدا للمنتخب الوطني التونسي. تركيبه المنتخب فيها عمر عبيده، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، اسامه مرناوي، جوهر جوادي، زياد شنوفي، ياسين توم، بالحسن الشيحي، فرس اللحيني، وسم الثاني احمد العدامي، بشير بن يحيى، مختار غيازه. في المقابل غاب فارس العشي بسبب الاصابه. منتخبنا باش يرجع لتونس وانطلاقا من يوم 27 اوت باش تبدا النافذه الاخيره في مواجهه خاصه لمنتخب الراس الاخضر والمنتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان. هذو منتخبات قويه اللي ان شاء الله منتخبنا يتمكن من الفوز عليهم والمرور للمرحله النهائيه المؤهله لكاس العالم قطر 2027، وهي اول كاس عالم في كره السله تصير في بلد عربي. نقطتنا الرياضية وفات الموعد القادم على الرياضة كيف العادة العشية مع سنال برهومي في مصابحة جديدة وأكيد عدد من الاستضافات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: عرض تنشيطي للأطفال مع رياض النهدي عبودة شو ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني روني فتوش ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
2: ليكي ليكي ليكي بعرف كل أسرار. ليكي ليكي ليكي بعرف وين مشوار. بدك بدك بدك رح عدل مشوار.
1: تسهرون الليلة.
0: الليلة لكم موعد مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش، لبنى زديري ونوردين بوحجبة، إخراج الصادق حلواس ضمن مهرجان الفسطقية الدولي بالقيروان.
3: أنا عديت عمري كل اللي في الفلوس وما عملتش أصحاب.
4: كل مصر راهو تبارك الله وكل شوف بدنه.
5: يزي
4: سبورتية. واحد. معناتها ما فهمش تيداش.
1: تسهرون الليلة.
0: سارت الاختتام الليلة لمهرجان ليالي المهدية الدولي مع الفنانة نبيها كراولي.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح لهم موعد الليلة مع مسرحية أمباس لشريك التراجيدي بصفاقس ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية مع عازف الكمان الملحن وعضو في الفرقة الموسيقية ألحاني يوري ريفيتش.
0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية بسي لجعفر القاسمي الليلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: باش نخطب واحدة ليلة أي سيدي مرة شجعوني لبحوتي قالوا لي برارو شجعوا فيا باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: خاطب هارون الرشيد أحد الشعراء بشأن المشيب فأنشد قائلا: حسرت عني القناع ظلوم، وتولت ودمعها مسجوم، أنكرت ما رأت برأسي فقالت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، فأنت أنة يستثيرها المهموم. واكتست لون مرطها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم. شد ما أنكرت تصرف دهر لم يداوم، وأي شيء يدوم. وللعرب في هذا المعنى أقوال كثيرة، وأذكر هنا على سبيل المناسبة أبياتا لشاعر آخر. الغانيات عهودهن إلى انصرام وانقضاب، من شاب شبن له المودة بالخديعة والكذاب. فانعم بهن وزند سنك في الشبيبة غير خاب، ما دمت في روق الصبا وغصونه الخضر الرطاب. فافخر بأيام الصبا واخلع عذارك في التصاب، واعط الشباب نصيبه ما دمت تعذر بالشباب. ويقول أبو دلفة لجارية له: تهزأت إذ رأت شيبي، فقلت لها: لا تهزئي، من يطل عمر به يشب، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس في كن بعد الشيب من أرب. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيب كن لكن الذل فاكتئبي. أما الشاعر السراج الوراق فقد أجاد في لطف ورقة عندما أجاب مخاطبته وقد عيرته بالشيب، وقالت: يا سراج عليك شيب، فدع لجديده خلع العذار. فقلت لها: نهار بعد ليل، فما يدعوك أنت إلى النفار؟ فقالت: قد صدقت، وما سمعنا بأضيع من سراج في نهار. وكتب الأدب تزخر بأبيات جد جميلة في هذا السياق.
2: وهو وقار ليتها عيرت بما

0: مثل وحكاية.
1: أكلت يوم أكل الثور الأسود. يضرب هذا مثلا للرجل فقد ناصره فلحقه الضيم من عدوه، وهو من أمثال كليلة، وأصله فيما ذكر صاحب كليلة أن الثورين أسود وأبيض كانا في بعض المروج، فكان الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه فرداه، فخلا يوما بالثور الأبيض وقال له: إن خليتني فأكلت الأسود خلا لك مرعاك، وأعطيك عهدا ألا أضر بك، فخلاه والأسود فأكله، ثم عطف عليه فافترسه، فقال: إنما أكلت يوم أكل الثور الأسود. وتخاذل القوم فيما بينهم من أمارات شؤمهم ودلائل شقائهم. لما حضرت قيس بن عاصم الوفاة أحضر بنيه فقال لهم: ليأتني كل واحد منكم بعود، فاجتمع عنده عيدان فجمعها وشدها وقال: اكسروها، فلم يطيقوا ذلك، ثم فرقها فكسروها، فقال: هذا مثلكم في اجتماعكم وتفرقكم، ثم أنشد لنفسه قائلا: إن القداح إذا جمعنا فأمها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد.
0: الخطأ والصواب.
1: يقولون: هذا أمر خطير، وهذا خطأ، والصواب: هذا أمر ينذر بالخطر أو شديد الخطر، لأن من المعاني اللغوية لكلمة خطير الرفعة والشرف والسمو، فنقول: رجل خطير، أي علي المقام رفيع الشأن، ومثلها خطورة بضم الخاء، فنقول: خطر الرجل خطورة، أي كان ذا منزلة رفيعة ومقام جليل.

0: وتلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
1: من شعر الحكمة.
0: إني ليمنعني من ظلم ذي رحمي لب أصيل غير ذي وصم، إن لان لنت وإن دبت عقاربه، ملأت كفيه من صفح ومن كرمي. لا تيأسن من أخ ولى بجانبه، وإن بدا لك منه سوء أخلاق، إن السماء ترجى وهي نازحة إذا ألحت بإرعاد وإبراق. ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم، ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، وإن الرفق فيما قيل يمن، وإن الخرق في الأشياء شؤم، وخير الوصل ما داومت منه، وشر الوصل وصل لا يدوم. ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد، فإن الفحش لؤم. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدر الكامل. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة سيونس كوربوريشن المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ والحاسوب BCI على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد يهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى اللي فقدوه بسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. وأعلنت الشركة أن الجهاز متاحة اللي يحمل اسم بريما حصل أيضا على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهي خطوة تمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع ما قد يسرع استخدامه في علاج نوعية نادرة من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكة العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً بالغ الصعوبة بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. وبعد دراسة عدة تقنيات شافت سيونس كورب يبلغ سعر كل جهاز بريما مئات الآلاف من الدولارات، بينما تجرى حاليا مفاوضات مع شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا لتغطية تكاليف العلاج. وتستعد الشركة لبدء توفير الجهاز في ألمانيا، حيث أجريت التجارب السريرية مع إمكانية تنفيذ أول عملية تجارية خلال الشهر المقبل. وتخطط سيونس كوربوريشن لإطلاق نسخة أكثر تطوراً من الشريحة توفر جودة رؤية أعلى، إلى جانب تطوير النظارة المصاحبة للجهاز اللي تعتمد حالياً على حزمة بطارية خارجية. وتهدف الشركة مستقبلاً إلى تقديم نظارات مشابهة لنظارات الواقع المعزز من ميتا، مع الحفاظ على القدرة الحاسوبية العالية اللي يطلبها نظام بريما. وفي الوقت نفسه تتعاون الشركة مع مجموعة من الدكاترة ورؤساء أقسام جراحة الأعصاب في كليات الطب بأمريكا لتطوير إجراءات التجارب السريرية الخاصة بمستشعر دماغي حيوي هجين يزرع مباشرة داخل الدماغ. نجاح بريما تجاريا يمثل أولوية قصوى للشركة، والإيرادات المتوقعة من المشروع هذية باش تكون المصدر الرئيسي لتمويل الأبحاث المستقبلية الخاصة بواجهات الدماغ والحاسوب، وهي التقنيات اللي ترهن عليها الشركة على المدى البعيد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. في وقفتنا الموجزة مستمعينا الكرام، بيّنت دراسة أصدرها حديثاً المرصد التونسي المياه أن قطاع المياه المعبأة في تونس شهد تطوراً كبيراً على مستوى الاستهلاك، إذ بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد للمياه المعدنية 225 لتر سنة 2020، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي للمياه المعدنية والذي قدر ب 40 لتر في السنة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياح إن الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. أكد فتحي الأبيض رئيس الاتحاد الجيوي الفلاحة والصيد البحري بزغوان أن الحرائق وارتفاع الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدة أنشطة فلاحية، خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق، إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات، وأوضح أن المحادثات المنفصلة مع عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. ثامن، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات دون تسجيل إصابات بشرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: ماضي ساعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لليوم السبت. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة في ساعتنا الأولى. ضيف السبت باش يكون سيد وسام الطيف، العضو الجامعي لمكتب الجامعة التونسية لكرة القدم، باش يكون ضيفنا بعد لحظات للحديث على آخر تحضيرات العناصر الوطنية قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية في تورونتو. اليوم فما مقابلة ودية مع الاتحاد الرياضي المونستيري، وكإطار فني وكمكتب جامعي حطوا اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في الحدث المتوسطي. كذلك باش نحكيو معاه على انطلاق الموسم الجديد، مدى جاهزية النوادي، جديد الإدارة الوطنية للتحكيم، كيف موضوع الساعات القليلة الفارطة، موضوع وملف شبيبة القيروان والاعتراض اللي عند التاس. هذو ما أبرز المواضيع اللي إن شاء الله باش نترقوا لها بعد لحظات مع ضيفنا. وفي الجزء الثاني من برنامجنا كالعادة باش نسلطوا الضوء على تحذيرات النوادي، آخر أخبار الميركاتو والاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بالنسبة لنوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. توصلكم تحية كامل للفريق، محمد سيدية في الجانب التقني، شدوى مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: ضيف السبت. مرحبا بكم من جديد مستمعي ذات المونستير. ضيف السبت في برنامج رياضة وصيف السيد وسام الطيف العضو المكتب الجامعي لكرة القدم. مرحبا بك سي وسام.
1: مرحبا سلام ومرحبا بكل مستمعي ذات المونستير.
0: جيتنا في اللوك جديد متاع الإذاعة في الاستوديو جديد. كيف شفت الأجواء؟ كيف شنو رأيك؟
1: الحمد لله استوديو رائع. احنا ديما نتابع في ذات المنسير دونك لوك هذا ان شاء الله والاقبال جديد والرقمنا الموجوده حاليا نشوفوا فيها ان شاء الله مش تعطي الفاعليه نتاعها وان شاء الله مش نراوي ذات المنسير تنافس الاذاعات مش تخرج من الجهويه نتاعها وان شاء الله تكون اذاعه على مستوى الوطن.
0: مرحبا بك ان شاء الله باش نحكي معك في العديد من المواضيع خاصه فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي وكمكتب جامعي موجودين اليوم فما مقابله وديه مع الاتحاد الرياضي المونستير واذا مش نحكي معك شويه على انطلاق الموسم الجديد بالنسبه لنوادي الرابطه المحترفه الاولى التحكيم المواضيع الحارقه اللي ممكن في الساعات هذه برشا نوادي تسال عليها سي وسام. في الاثناء زاد نرحب بالمحللين الفنيين للبرنامج نرحب بنيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بك. مرحبا بكافه الحضور وكل مستمعي ذات المونستير.
0: ونرحب كذلك بأنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
3: مرحبا بك سناء ومرحبا بالحضور ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير.
0: مش تمشي أنيس تبع بعد مباراة المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري؟
3: إن شاء الله كان خلونا ندخل ويكلو.
0: سمعنا ويكلو. ممكن إذا يذولي اختيار من مدرب الاتحاد المونستيري ولا ممكن أنت تعطينا النصيحة يعني هي باش تكون أكثرتها تجريبية دونك مش باش تكون مفتوحة للجماهير.
1: هو الملعب ملعب اتحاد الرياضي المونستيري دونك احنا ماذا بينا يكون بالجمهور لأنه مقابلة فما معناتها ماذا بينا جماهير اتحاد المونستيري يجيوا يشاهدوا فريق مشاهدوا المنتخب الأولمبي خصوصا أنه فما ثلاثة من المنتخب الأولمبي هم من لاعبين اتحاد الرياضي المونستيري وإن شاء الله يكونوا حتى أساسيين وبالتالي ماذا بينا يكون الجمهور موجود إذا كان فما أستيوس وإذا كان مدرب يحب من غير جمهور ديما دونك تقعد معناتها الديسيزيون نتاعو.
0: بالنسبة للمنتخب الأولمبي لمست الأخيرة مع المدرب أنيس بوجلبان هذه مقابلة الأخرانية قبل السفر لإيطاليا سي وسام.
1: إن شاء الله هذه المقابلة الأخرانية احنا في عملنا زوج تربصات من 3-9 عملنا تربص في تونس العاصمة تخللتها 3 مقابلات ودية ضد مستقبل مرسى ضد تخادم سقيط الدائر وضد شبيبة العمرة الحق داروا فيها أجواء طيبة. عملنا يومين راحة وبدينا في الستاج الثاني من يوم الأربعاء من يوم 12 إلى يوم 19 يوم السفر في مدينة سوسة.
0: نهار الأربعاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله السفر إن شاء الله نهار الأربعاء. بالتالي فتخللها مباراة ودية اليوم إن شاء الله ضد الاتحاد الرياضي المونستيري إن شاء الله تكون اختتام المباراة الودية وبالتالي ان شاء الله تكون الفريق حاضر ان شاء الله للمنافسه ولتشريف تونس ولتشريف تونس ان شاء الله خلال الالعاب البحر المتوسط.
0: كمكتب جامعي كيفاش حضرتوا السفر خاطر في تورونتو وحتى بقيت الرياضيين بالجامعات متقلقين شويه انا في تورونتو ما فهمش ديفول ديريكت دونك العمليه تتمر بمراحل يعني مش سهله الحكايه.
1: صحيح ونعرفوا تورونتو هي مدينه في الجنوب الايطالي ما فيهاش مطار اخر مطار يبعد ساعه تنقل على الحافله وبالتالي احنا اخذنا الاجراءات اللازمه على بكري اقتطعنا التذاكر نتاعنا في الامس هيك جاتنا مراسله من وزاره الشباب والرياضه انه وقع معناتها تكبير الطائره هذه وقع تغيير الوقت نتاعها باش تهز كافه الوفد التونسي لانه فما عديد الرياضات لقاو اشكاليات الحق احنا ما خيرهمش خاطر بدينا على بكري لكن الحل توجد وبالتالي الخطط اللي مشتقلوا عليها معناتها خذت طائرة أكبر الحجم وبالتالي كيف الوقت مش تنقل السفر إن شاء الله مش يكون على الساعة 10 صباحا نوصلوا المدينة بانجيني على الساعة 6 وبعد نتنقلوا بساعة من الزمن على عن طريق الحافلة.
0: ظروف غادي متاع التدريبات متاع الملاعب كيفاش الأجواء؟
1: بالحق احنا خذينا البروغرام وقاعدين نسقوا مع اللجنة الأولمبية الإيطالية عن طريق اللجنة الأولمبية التونسية اللي نحب نشكروها زادة اللي واقفة معنا واللي موفرت لنا كل شيء الحق. ظروف إن شاء الله لها ظروف طيبة بالتالي يقعد كان إن شاء الله نقدمه مردود جيد وان شاء الله نشرفوا رياض توسيع.
0: نذكروا البرنامج نتاع المنتخب في الدور الاول، اول مباراه يوم 22 اوت ضد مقدونيا الشماليه 10 نتاع الليل، وثاني مقابله ضد المغرب 24 اوت 10:30 نتاع الصباح، وثالث مقابله ضد المنتخب التركي يوم 26 اوت في 10:30 نتاع الصباح. منافسين الحقيقه كي نقول المغرب ممكن في الفئه هذه عندها باع وذراع، عندها ما تقول تركيا مقدونيا الشماليه ما عنديش الحقيقه فكره عليها، ولكن تقعد تركيا كبطوله محترمه. دونك كيفاش تشوفوا ممكن حظوظنا وكمكتب جامعي شنو حطيتوا اهداف؟
1: ان شاء الله هو الفريق هذا قبل ما نبدا السنه هو فريق جديد، لانه مش الفريق اللي تحولنا به وقمنا به بالتربصات السابقه الكل، واللي حولنا به التورنوا تولونسون للنهائي فيه ان بون ويو الحق. لكن الفريق هذا متكون من لاعبين ينشطوا في البطوله التونسيه اساسا، لانه نعرفوا اللي مهجرني فيفا، وهذه الاشكاليه نفس الاشكاليه تعرض كافة المنتخبات، لكن ما فيها باس، هي ديجا فرصه لاكتشاف عديد اللاعبين الشبان الموهوبين في البطوله التونسيه. احنا كنا نتبع فيه من قبل، وديجا فما عديد اللاعبين هذوما كانوا معنا في تربصات سابقه، ما همش جدد علينا، صحيح ما شاركوش في الدوره الاخيره لكن ما همش بعد على الجروب. هاك علاش عملنا 20 يوم تربصات باش المجموعة هذه تتكامل ويصير تكامل وتوماتيزم مع بيناتها. وإن شاء الله احنا عنا قناعة أنه الفريق إن شاء الله باختتام مباراة الودية متاع اليوم يحضر ويولي فريق متجانس، وإن شاء الله احنا ماشيين للعب البحر الألعاب البحر المتوسط هذه باش ننافسوا وباش إن شاء الله نتحصلوا على ميدالية. احنا ما نمشيش في الشارك ولا للمشارك إن شاء الله.
0: أكيد أشرت للنقطة وأنه الوقت هذا ما كانش بالإمكان للملاعبين المحترفين نظرا لالتزاماتهم مع فرقهم باش يكونوا حاضرين، وهذا شيء ينطبق على كل المنتخبات، وحسب ما تشوفوا أنتم تعتبروها ممكن في صالح المنتخب باش يمشي أبعد ما يمكن في الدورة هذه.
1: احنا ما نجموش، هذا هو القانون، هذه هي الحاله اللي علينا، ما علينا كان انصدمت لها ونخدموا على رواحنا باش نتحصلوا على نتائج متميزه فقط.
0: بي ممكن ناخذ بعض الاراء الفنيه. انيس مثلا كيفاش ترى حظوظ المنتخب والعمل اللي كان بدا به انيس بوجلبين من مده الحقيقه من دوره طولون، وحتى في تصريح في النادي الصحفي الاخراني كان يلوج على الريتم، قال نحب ملاعبيه عندهم ريتم في ساقيهم، والتحذيرات كلها جت في الانتر سيزون ما فماش ماتشويت برشا، دونك حاول كما قال سي وسام حاولنا بالمقابلات الوديه ونبحثوا على الريتم والنسق.
3: صحيح سنة بون المنتخب هذا منذ ما نحكيه حتى منذ قدوم أنيس بوجلبان ممكن الفترة الأولى ما كانتش على أحسن ما يرام، نحكي لك حتى على مستوى النتائج، نحكي وخاصة أنه على مستوى المجموعة ككل، ممكن فترة كان فيها تعرف على المنتخب، تعرف على اللاعبين، فما لاعبين بصراحة جاءوا نحكيه على مزدوجي الجنسية جاءوا في فترة معينة كانت فما لاعبين تم ممكن الاعتماد عليهم، فما لاعبين ما كانوش في أحسن مستوياتهم، شوية وقت تخسر بصراحة في وقت معين، ولكن بعد وخاصة أن دورة طولون نجموا نبنيوا عليها. الدورة هذه منتخب التونسي كان من أحسن المنتخبات، عمل دورة ممتازة، ممكن المدرب بعد الدورة هذه ممكن حتى العقلية متاعه وحتى الفكرة متاعه تبدلت على المنتخب هذا، وري إلا فما إمكانيات تلجم تمشي لبعيد، وفما لاعبين بصراحة أقلموا، فما لاعبين تم اكتشافهم في الدورة هذه خاصة، ولكن جات كما قال سي وسام على اللاعبين إلا ما عندهمش حق يشاركوا، خاصة نحكيوا ما همش أيام فيفا، دونك المجموعة تبدلت بصراحة، منحكيوا احنا على الأساسيين نجم نقول لك فما أربع خمسة يظهر لي من دورة طولون، نحكيوا ديما الريفرنس بتاعنا هي دورة طولون، إلا ما كانوا من أكثر اللاعبين اللي موجودين في القائمة ما كانوش أساسيين، وهذا بطبيعة موجود. نتصور أني فما حاجتين، هو ديما الهدف الأول والأخير هو الترشح للألعاب الأولمبية اللي كانت تونس بعيدة ليها منذ 2004 ولا من عرس شادية،
0: تكون فما تصفيات نورمال ما
3: فما تصفيات، وخاصة من عرس فما معلومة من عرس صحيحة ولا اللي كانت دوري إفريقيا عندها أربع مقاعد، من عرس نقصت ولا لا سي وسام، خاطر سمعنا في بعض المواقع إن ولا زوز ونص، معناها زوز مقاعد ونص.
1: لا إفريقيا كانت عندها ثلاث مقاعد في الألعاب الأولمبية السابقة، في الألعاب الأولمبية هذه مش ولا زوز. لأنه العدد الجملي للفرق المشاركة في الذكور كانوا 16 فريق ترشحوا للألعاب الأولمبية على مستوى العالم، ولا 12 هكا علاش نقصت ولا في عوض ثلاثة ولا زوز، ما هذا ماهوش سبب ما علينا كان نخدموا كان نحضروا فريق وان شاء الله انا معناتها نتميزوا. هو كي نقولوا احنا فريق اولمبي راهو صحيح انا اوبجيكتيف الاولاني هو ترشح لعب اولمبي، لكن فما اوبجيكتيف اخر ان نحضروا لاعبين لليكيب سن لليكيب سينيور المنتخب الاول، انه فما عدد اللاعبين اللي في السن هذه نعرفوها سن صعيبه، دونك لونكادرمون باش نحافظوا على اللاعبين هذوما ونوصلوهم للكابر ان شاء الله. دونك عمل كبير قاعدين نقوموا به، بدينا في العمل هذا من شهر اكتوبر 2025، بالتالي احنا الى حد الان عملنا المقابلات الدولية، المقابلات الودية الدولية إلى حد الآن عملنا 12 مقابلة أبار المقابلات اللي مع الأندية كتيرا، دونك هنا عمل كبير. كما قلت لك بارمي لي زوبجيكتيف إن نوصلوا اللاعبين هذوما واللي حاطة بهم باش يوصلوا للسن في الكبر إن شاء الله.
0: نيجي عندك سؤال فيما يتعلق بالمنتخب،
2: هو كما كانوا يحكي، هو بتاتر الإشكال الوحيد هو ستابيليتي في معناتها في الإفكتيف، وهي تخلق برشا مشاكل في البلان تكنيك، خاطر نجم تلعب دورة بملاعبية ومن بعد نرجع تو الملاعبين عندنا في تونس. يعني نقول إن شاء الله الدورة ذي معناتها ولا اللي ماشي في سيرو يعطيك النوايو صحيح، كسوا ما بين من بعد حتى كي يرجع الدوب الناسيوناليتي على الأقل عندك إفكتيف متاعك واضح باش تخدم عليه لونج تيرم كيما كان يحكي.
1: بس ناجي الغايبين مش كان دوب الناسيوناليتي ولا الازدواجية الجنسية، وحتى اللاعبين المحترفين اللي نشأ متاعهم في تونس كيما لوي تراي، كيما أنس الخرداني، كيما من الله المحرزي، كيما عمر بن علي، ما تعدد اللاعبين اللي نشطوا في اللي هما المنشأ متاعهم في البطولة التونسية وبعد احترفوا، لأن نعرفوا كيما قلت لكم هيش جورني فيفا. هذا ما يمنعش انه الفريق هذا فريق كومبيتيتيف، عندنا ثقة في ولادنا الكل وان شاء الله مشي لبعيد ان شاء الله.
0: نحكي توا على موضوع استعدادات النوادي لانطلاق الموسم الجديد كمكتب جامعي فيما يخص ممكن جاهزية النوادي، وخاصة المشكل المادي اللي تعلق بالحال أنهم تجاوزوا الإشكال هذايا وباش تعطيهم الإجازة للمشاركة في البطولة. إلى حد اللحظة هذه قداش فما من نادي مازال عنده المشكل هذايا؟
1: فما زوز فرقهم إلى حد الآن مازال عندهم مشكلة هذا، لكن عنا ثقة وبالاتصالات معهم إن شاء الله مش يخلطوا يخلصوا الديون متاعهم كل. دونك هي نعرفوا هذا الديون هذه ماهيش ديون مرتبطة بالموسم السابق، هي ديون مرتبطة بمواسم سابقة، مواسم من 2015 2016 حتى فما حتى اللي ما قبل، لكن هذه بادرة طيبة إنه الفرق هذه توصل تخلص ديون متاعها، وبالتالي كيف نبدأ عملية سلاح على مستوى النوادي تبدأ أزيرو، دونك تبدأ الكلوب كل خالصين، خاطر ما نجموش احنا تخدم انت ولا جي رئيس ويعمل انفستيسمون ويعرف اللي فما ديون ويعرف اللي الوضعية المالية ماهيش واضحة. صحيح من السنة الفارطة والسنة هذه صارت عب كبير للنوادي اللي نشكرهم، لكن هذا اللي خلى الأجور حتى متاع اللاعبين قاعدة تطيح، الأجور ولات معقولة، احنا ماذا بينا لاعبين ياخذوا اجور عاليه، لكن هذا ديما مرتبط بالميزانيات نتاع الانديه، ما يلزمناش احنا نعيشوا في فيرتواليتي، ايش معناتها؟ معناتها نخلصوا اكثر من الامكانيات نتاع النوادي اللي مالوريزمون طحنا فيها سابقا، وهي اللي خلاتنا توا الفرق هذه تعيش مشاكل كبيره. الحمد لله بعد السنه هذه ان شاء الله بعد الموسم هذايا الفرق نتاعنا مش تتنفس، وبالتالي تولي تخدم حسب الامكانيات نتاعها، وكل رئيس عارف الوضعيه الماليه للفريق وينجم تكون، بالتالي حتى نشوفوا انتخابات وفما ناس تقدم الانتخابات على مستوى النوادي، لأن شفنا أنه في المواسم السابقة ولات برشا موضة هي التسيرية هذه. علاش؟ على خاطر الوضعية المالية للفرق هي وضعية غامضة، وبالتالي الناس قاعدة تهرب. إن شاء الله أبارتير من الموسم القادم تسير معناتها نقلة على مستوى ترشحات للرؤساء للنوادي وعلى مستوى الحالة المالية للنوادي، وبالتالي تكون عملية سلاح وبناء على قاعدة صحيحة.
0: نجموش نعرفوا مزوز نوادي اللي حكيت عليهم،
1: نتحفظ عليهم،
0: سمعنا نادي البنزرت يا
1: كريم، هم معروفين اما نتحفظوا عليهم.
0: من هنا نهار 17 ان شاء الله ممكن هو اخر
1: إن شاء الله اخر اجل، لما كما قلت لكم معناتها ان شاء الله على قريب تصير الخلاص تاع الدائنين هذوما، وبالتالي تنطلق البطوله التونسيه بكامل الفرق نتاعها.
3: هو ما عندهاش علاقه سي وسام ما بين باش يشاركوا ياخذوا الاجازه باش يشاركوا في البطوله وبين منع من الانتداب، معنى كل حاجه واحده،
1: كل حاجه واحده بالطبيعه، لانك انت تنجم عندك اشكال قانوني مع لاعب والا دائن بصفه عامه، الدائن هذا ينجم يمنع من الانتداب والا كيف كي ولا يصب الدوسي هذا على مستوى ما لجنه منح الاجازه، وبالتالي ما يكونش الفريق المشاركه الا بعد الخلاص.
0: سويسي من مزلت مكبش شوية في الموضوع هذا، معناه متأكد حسب معطيات اللي عندك إنه بشي يتم حل الإشكال هذي بالنسبة لزوز نوادي هذي، لأنه في صورة ما لا قدر الله ما نجمش يلقاو حلول بشي يخلصوا الديون هذي، ومعناه يصعب إنه بتعطيهم الإجازة بشي يشاركوا، نجموا معناه يتحرموا من المشاركة وتكون ممكن حاجة تاريخية
1: لزوز نوادي. إذا كان مقاش خلاص أوتوماتيكمون يتحرموا، بالتالي فما عندهم عندهم مدة أخرى هما للاستئناف، لأنه فما لجنة استئناف على مستوى اللجنة هذه، وبالتالي وبعدها بعدها بعد ما لجنة الاستئناف تقرر عندها يكون القرار نهائي، نتعداو للديسيزيون اللي بعدها اللي هي اللي ان شاء الله ما نوصلوا لهاش. انا كما قلت لك هذه تخمينات فقط سنه حتى تخمينات ما نحبش نحكيوها، لانه بالحق معناتها فرق كبيره هذه وفرق، واحنا ماذا بينا البطوله نتاعنا تكون بكافه الفرق نتاعها، ما نجم كان يكونوا موجودين والبطوله تصير عندها بكافه الفرق نتاعها اليوم 16، لكن في صوره عدم الخلاص ما نجم كان تطبق القانون هنا القانون
0: فوق الجميع. حاجه جديده نحسوها يعني كبسه شويه للنوادي اللي هي يلزم الحقيقه تصفي وضعتها من حيث
1: النادي، هي مش كبسه اكثر منها الرجوع للواقع، لانه كما قلنا الانديه نتاعنا عاشت في فترات سابقه في وضعية غير واقعية، دي كونترا كبار برشا في آخر العام، الفرق هذه متخلص اللاعبين وتتعدى تتعدى تعمل دي كونترا آخرين، وبالتالي صار ديون كبيرة، الدائنين كثار، والفرق ولا تتعيش كما قلنا معناتها ما هيش في حالة واقعية، معناتها لي كونترا اللي كانت واللي سالار اللي كانوا يتحطوا للاعبين أكثر من قدرة النوادي متاعنا، معناتها حتى التنافس هنا أثرت حتى على التنافس بين الفرق. فهمت، وبالتالي يلزمنا نرجع للواقع بتاعنا، يلزم الفرق تصرف قد الفلوس متاعها، وبالتالي تكون فما استابيليتي في الكلوب، تكون العلاقة ما بين الهيئة المديرة واللاعبين علاقة جيدة، وبالتالي

0: لاباس عليهم. فما جمعيات كما كنت تحكي انت معناتها ايزون دي باسي لي ليميت نتاع نتاع نتاع اللوجيك نتاعنا في تو. ما نلقاوش حل نتاع اشلام معين اشال معين راهو ما نجموش نفوتوا كذا في تونس بون. باش تقولي باش تقيد ليكيب الاخرين ما خاطر فما حاجات ماهيش مقبوله. مع تسمع ساعات دي كونترا نتاع لاعب ما لعبش تسمع السالير نتاعو
1: معناتها هذه ديما تقعد راه كل رئيس جمعيه وكل هي مديره راهو يلزم عندها الحريه في العقود في ابرام العقود. اما يلزم في الاخر يلزم العقود هذوما يقع الخلاص بتاعها في اخر الموسم.
0: هو اللي يجيب السيتي اوترومون معناتها
1: هو الفرق يلزم في اخر الموسم يصير الخلاص.
2: وبالتالي هو سي وسام حتى نجي يقصد فما بعض ساعات في بعض الاحيان مسؤول يعمل كونترا
0: ويخرج
2: وبعد يخرج ويخلي الجمعيه معناها ديون متراكمه صارت وفي وضعية حرجة اللي تخليها في بعض الأحيان أنها مهددة مش بتلعبش. معناها الاندثار الجمعية هل ألو معقول كل واحد يعمل على كيفه ويخرج؟ دونك يزم تكون فما على الأقل فما قوانين صارمة فما حاجة يزم تقيد المسؤول هذا خاطر مش على كيفه فما حاجات جمعية.
1: احنا كقوانين القوانين الموجودة عنا واللي يلزمنا تكون موجودة قاعدين نطبقوا فيها وقاعدين نودي تخلص. وبالتالي الفرق هذه تو حتى مسؤول يعرف روحه انه في اخر الموسم شكون فما محاسبه فما ديون لازم تخلص. دونك من الجمش صح دي كونترا بمبالغ خياليه ولا مبالغ تفوت قدره النادي يقعد انه طريق تسير النادي ما نجموش احنا زاد المسؤول في الاخر فما محاسبه من قبل الاحباء فما محاسبه من قبل السلطات الجهويه من قبل كبارات النادي هذه زاد احنا مش ندخلوا فيها. في الاخر كل فريق عنده هي مديره هي المخوله قانونيا باش تسير الفريق.
3: سي وسام الديون هذه فاش تتمثل معني حتى كاي فرصه باش نوضحها؟
1: اغلبيتها هي خلاص لاعبين وخلاص دائنين لفورنيسور اكسترا هذوما هما الديون اساسا هما اللاعبين.
3: واضح. باش نحكي معك على ملف شبيبه القيروان. التاس وافقت على استعجال النظر في طلب شبيبه القيروان والجامعه مطالبه بالرد. شنو هو جديد في الملف هذا؟
1: والله هذه عند الملف عند اللجنه القانونيه للجامعه التونسيه لكره القدم لو خيان المحامين. احنا نهار ثلاثة عندنا اجتماع واذا كان مكتب جامعي اذا كان فما حاجه. احنا شبيبه القيروان هي فريق يعز علينا فريق معناتها عنده مكانه نتاعو. وبالتالي اي انسان واي فريق عنده مطالبات لدى الجامعه التونسيه لكره القدم ما نجم كان اذا كان عنده حق ماذا بينا ياخذ. هو حتى صار التساؤل هذا سابقا اذا كان شبيبه القيروان تروح لي مظلومه عندها حق باش تشتكي في الاخر ان شاء الله التاس اذا كان عنده حق.
3: هو النهار 3 هذاك هو نهار 18 اللي هو اخر اجل باش المكتب الجامعي يعطي الاجابه نتاعو للتاس يرجع على المراسله هذيك.
1: الحق ما انا ما عنديش الحق درايه كبيره بالموضوع هذا مالوريزمون. كما قلت لك فما لجنه قانونيه فما محامين في الجامعة التونسية كرة القدم هم اللي عندهم. تحب بعدكش نمدك بالمعطيات تفضل.
3: أكيد خاصة
1: ممكن خاطر حبا شباب القيروان يتبعوا في الموضوع هذا ماذا بينا نعطيهم كان الموضوع صحيح ولا
3: ونجم توصل تطورات معناها حتى موعد انطلاق البطولة ممكن تأكد لي ولا لا نجم راهو زاد يتأثر لأنه الحقيقة الموضوع مستعجل والتاس وافقت عليه وشبيبة هي نذكره تعترض على الترتيب النهائي وتعتبر روحها ما نزلتش للرابطة الثانية والملف شافته أنه مازال بصدد الإجراء القضائي يعني شافته أنه مازال ما تحسمش فيه فبالتالي هي اعترضت وممكن عندها مؤيداتها وكمكتب جامعي زاد هو عنده زاد الحاجات اللي دافع عليها ويشوف زاد هو عنده زاد صحة نظر في
1: هو إشكال النهائي. قانوني بحت كما قلت سيخ سناء وبالتالي معناتها هذا ما يتحلل اللي في احنا توا شبيبة القيروان تواجهت للتاس من حقها باش تواجه للتاس وبالتالي ننتظروا البت في القضيه هذه فقط لغير ما نخرجوا بالموضوع اكثر من انه اشكال قانوني.
3: واضح. نحكي على جديد الاداره الوطنيه للتحكيم. سينيجي جويني هو المشرف العام على قطاع التحكيم كمكتب جامعي. ممكن الفتره اللي كانت مع سي جميل الحمودي قيمتوها وشفتوا ممكن اشياء نجح فيها واشياء ممكن ما وفقش فيها. الحاجه اللي تبحثوا عليها ولقيتوها اللي نجم تكون مع سينيجي جويني في المشروع نتاعو اللي شفتوه ودرستوه وخذيتوا القرار انه هو باش يكون رجل المرحله القادمه على الاداره الوطنيه للتحكيم.
1: سنة وكان فيه مكتب جامعي بالأمس
3: اجتماع
1: مكتب جامعي مكتمل الأوصاف
3: معناها دوسي هذي مهم أكيد.
1: مكتب جامعي كان المكتب الجامعي هذايا اللورد دو جور متاعه هو التحكيم وبالتالي تم استقبال السيد نجي جويني. سينا جويني تقدم شر معناتها عطانا البروجي نتاعو المشروع.

0: التحكيم نتاعو، شنو هي النقائص اللي راه هو موجوده، شنو هي الحلول للنقائص هذه، بالتالي اعطيناه الثقه نتاعو، الثقه نتاعنا باش يبدا يخدم في انتظار انه يكمل يعطينا كيف لي ديبارتمون نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم، وبالتالي المصادقه عليها ان شاء الله هو وعدنا انه يوم الثلاثاء ان شاء الله يمدنا بها، وبالتالي تقع المصادقه على القائمات هذه. سينجي جويني معناتها قامه مقامه تحكيم في تونس، شخصيه رياضيه معروفه، دونك احنا عاطين الثقه فيها، وان شاء الله مش توصل التحكيم التونسي الى بر الامان. حكينا في الامكانيات باش نوفروها له، بالحق هو سينجي بيدو معناتها كي وريناه شنو هي النقله، شنو هي الامكانيات الماليه اللي حطيناها على ذمه الحكام في السنه ونصف اللي فات، جا استحسن هو هذا كيف كيف وعدناه باش حتى خلاص تحكيم زاد نزيد نسرعوا فيه، لانه قاعده فما بقيه يلزمها معناتها فما بارتي من فما الموسم الرياضي 2025-2026 لم يتم الخلاص نتاعو، رغم انه ذخينا اكثر من 6 مليارات حاليا لخلاص الحكام في السنه ونصف في السنه ونصف الفارطه، هذا مبلغ لم ما صارش انه تدفع الحكام سابقا. قمنا بمنح ازياء للحكام خاصه مع مستشهر، وبالتالي الحكم ما عادش يلوج على الزي نتاعو في اللي بوتيك ولا في واحد معناتها ولا زي رسمي لكافه الحكام. مالغري سا فما مزاد نقاص مع سينيجي قاعدين نحددوا فيهم، وبالتالي ان شاء الله الناس كل يد في اليد باش نهضوا بالقطاع التحكيم هذا. سينيجي عندنا ثقه فيه، وان شاء الله كيف كيف زاد نعطيه الثقه لكيف الاطار اللي باش يخدم معاه ان شاء الله.
1: حتى على مستوى التقنيات نتاع الفار، المشاكل اللي صارت في الموسم الفارت باش يتم تجاوزها ان شاء الله في الموسم القادم.
0: هو من جمله لي بوين اللي حكى عليها سينيجي هو مشكله الفار، وبالتالي مش يصير عمل كبير على مستوى الفار، مش يصير عديد الملتقيات اللي ترحمنا مع تكوين مش يكون أجنبي، مش يكون في حتى تكوين للمكونين بيدهم باش دورينا فون نجم نكونوا الحكام تاعنا على مستوى الفار بقدرات تونسية، مش يكون في تكوين حتى الحكام الرابطة الثانية على مستوى الفار، وبالتالي باش نكبروا في المجموعة متاع الفار، لأنه من الحاجات اللي قلقت السنة الفار ده أنه المجموعة المتحصلة على السيرتيفيكاسيون فيفا متاع الفار هي مجموعة صغيرة، وبالتالي حتى في التعيينات كانت تصير إشكاليات، لأنه الحكم أوبليجي باش يعاود عدة مباريات لنفس الفريق. دونك مش نكبروا في المجموعة، مش نحسنوا في الكاليتي. عمل كبير معناتها باش يقوم به سينيجي، من أول الأولويات متاعه هي تحسين قدرات الفار
1: ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الاكابر، وقتاش باش يكون اول تجمع المراحل القادمه ممكن بالنسبه للمنتخب الاكابر؟
0: اول تجمع مش يكون هو جورني فيفا نتاع سبتمبر، باش يكون فيها زوز مباريات للترشيحيه للكاس افريقيا ان شاء الله. بالتالي معين الشعباني المدرب الوطني قاعد يخدم حاليا، قاعد يعمل في دراسة كبيرة على مستوى اللاعبين، قاعد حتى يتنقل للخارج باش يصير التنسيق مع اللاعبين المزدوجة واللاعبين المحترفين بصفة عامة، ينسق معهم، قاعد لحد الآن كي نشوف فيه يقوم بعمل كبير، مش يقوم بندوة صحفية، ما حب هو يحددها تاريخ الندوة الصحفية هذه حتى يتمكن من كيف الآليات بتاع المنتخب، وإن شاء الله نتمنى ان شاء الله نتمنى له معناتها التوفيق والنجاح.
2: كانت المفاجاه البطوله نتاع كاس افريقيا معناها في 27 2027، يقول لي في جوان
0: في اواخر 2027 باش تكون بطوله كاس افريقيا منتظره، لانه فما بطوله 27 وبطوله 28 وبعدها باش يكون كل اربع سنوات.
2: بس سامي حسب ممكن المواقع انه تقدمت الفتره في جويليا، معناها خاطر هي كانت تظلي في اخر ديسمبر، في ديسمبر بعدها ولات تظلي في جويليا، ما نعرفش المعلومة الصحيحة ولا، خاطر في برشا مواقع هبطوها. دونك لأنه خاطر فترة متاع التصفيات توا معناها فترة صغيرة برشا، معناها حتى المقابلات باش تكون إذا المعلومة الصحيحة باش تكون ورا بعضها، وفي فترة صغيرة، وخاصة منتخبنا خرج نحبوا نكرو خرج من تجربة ماهيش سهلة، تجربة صعيبة برشا بكل مكوناتها بعد ممكن اللعب في معنا كأس العالم. دونك لأنه معين كيفاش باش يتعامل، كيفاش باش يتصرف في الفترة هذه مع اللاعبين، لأنه باش يتم معناها تغيير كامل على مستوى المجموعة، فما وهذا ما نتصوروش، خاطر بصراحة بالخبرة نتاعو ما نتصورش أنه باش يعمل تغيير كامل وشامل، معناها ما سهلة ويزمو ممكن يربح برشا وقت معي.
0: هو الاستراتيجي هذوما بيان سور يقعدوا ديما il dépend من سيمان شعباني بالتنسيق مع المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق كذلك مع المكتب الجامعي. أهم من هذا يلزم سي معين يدرس كيفة المقابلات السابقة للمنتخب، كيفة اللاعبين حتى اللي ما التحقوش بالمنتخب في كأس العالم ولا في المناسبات السابقة، وبالتالي كي وقت اللي نجم ياخذ الديسيزيون استراتيجيك هذوما يلزم ميتود قبله، وبالتالي قاعد يعمل في دراسة شاملة، وإن شاء الله ما احنا عندنا ثقة فيه مدرب شاب، مدرب برمي لي زونترنور تونيزيان اللي هزوا عديد البطولات، عنده شخصية مع النجم، وكان إن شاء الله نعطيه الثقة الكاملة ليه إن شاء الله باش ننهضوا بكرة القدم التونسية وباش نصلحوا الأخطاء اللي صارت في كأس العالم السابقة.
1: سي وسام، بالنسبة للنوادي متاع الرابطة الثالثة والرابطات الجهوية، أكيد ما تنجمش تعطينا بعض المواعيد حول الاجتماعات التنسيقية اللي تصير في بداية كل موسم؟ عندكش ممكن ملفات كمكتب جامعي باش تنظروا فيهم في الأيام القليلة القادمة مع انطلاقة الموسم؟
0: هو البطولات متاع الأندية الهاوية ديما عندهم رابطات اللي تشرف عليهم، المكتب الجامعي صحيح يعطي انطلاق البطوله اللي ابارتير من دوبي اكتوبر، دونك كيف البطولات الهوات باش تكون تبدا تنشط على بكري. حاجه مهمه السنه انه يوم 30 اوت باش تكون انطلاق بطوله الشبان للبطوله المحترفه على بكري ان شاء الله، باش الشبان هذوما ياخذوا عدد اكثر عدد من المباريات، وبالتالي تصير الفورماسيون على قواعد صحيحه. كيف كاس تونس للشبان السنه هذه ان شاء الله مش يكون موجود، وفما عدد الاصلاحات الحق اللي قاعد يقوم بها سي رضا الجدي المدير الفني الجديد، وان شاء الله مش يقوم بندوة صحفيه في القريب العاجل باش يبرز المشاريع والبروجي نتاعو ان شاء الله القريب.
1: تقريبا نضم اهم المواضيع اللي حابين نسولك عليهم. اخر سؤال يتعلق بالعمل المكتب الجامعي، نعرفوا بعد المشاركه المخيبه في كاس العالم صار تململ شويه، فمن معناها اعضاء ما كانواش راضيين واعضاء معناها التزموا الصمت، نجم نقولوا انه رجع التناسق والانسجام بالنسبه بين اعضاء المكتب الجامعي؟ كنت تحكينا كنتوا مجتمعين بكلكم على موضوع نتاع التحكيم، معناها طمنا انت الاجواء داخل المكتب الجامعي؟
0: مش على الأجواء، هي ديما فما نقاشات، فما هو المكتب الجامعي، إذا كان المكتب الجامعي نقوله الأمور الصحية أنه ولا الحالة الصحية أنه يكون المكتب الجامعي فيه نقاشات، فيه
1: اختلافات،
0: ما نقولوش حتى اختلافات، مين نقاش لمصلحة كرة القدم التونسية، لأنه ما نحبوش احنا مكتب جامعي يكون فيه رأي واحد، ماذا بينا أنه فيه ديما تكون عديد الآراء الموجودة. المكتب الجامعي هذا يتميز أنه فيه عديد الشخصيات الرياضية اللي المرموقة اللي خدمت كرة القدم التونسية سابقا، وبالتالي هي توا قاعدة تعمل في المكتب الجامعي هذا. صحيح صارت فما أخطاء، صارت مراجعات بعد كأس العالم هذه، صارت عدد الاجتماعات، وإن شاء الله القرارات اللي خذيناها تكون لمصلحة كرة القدم التونسية.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي وسام الطيف، إن شاء الله بقيت عمل موفق لك، وشكرا أنك لبيت دعوتنا، يعطيك الصحة.
0: شكرا سناء، ان شاء الله ديما نكونوا على ذمتكم، وشكرا زاد السيانيس والسيناجي على الاسئله نتاعهم القائمه.
1: يعطيك الصحه. احنا مستمعينا بعد شويه باش نكملوا نواصلوا في رياضه وصيف، نحكيوا على تحذيرات النوادي، لنا عوده بعد قليل.

0: فحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم
3: منكم وإليكم
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم
4: منكم
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
3: منكم وإليكم
5: 28-000-666
3: منكم
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على إثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدية صواف والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة بنية وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على إثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة من أجل التدخل العاجل. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق تقديرات أولية للحسابات القومية الثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نهار اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: اللي يقول صيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أنفسكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: رياضة وصيف
3: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف. توقيتنا مضي ساعتين وتسعة دقائق، مواصلين معكم نفس الفريق، محمد سيدية في الإخراج التقني، شادو مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرومي، وأكيد معايا في التحليل الفني ناجي عاشور وأنيس بن حسن. ذكر كان حاضر معنا العضو الجامعي وسام الطايف. حكينا على المقابلة الودية بين المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري، حكينا خاصة أنه الإطار بالنسبة للمنتخب الأولمبي هو التحضير للألعاب المتوسطية في تورونتو قبل السفر إن شاء الله نهار 19 بالنسبة للمنتخب، وأول مقابلة ليه يوم 22 أوت ضد مقدونيا الشمالية، بعد باش يلعب ضد المغرب والمنتخب التركي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. في الأثناء نواصلوا حديثنا على تحضيرات النوادي، نبدأ كالعادة بالاتحاد الرياضي المونستيري نيجي وونيس. مقابلة هي الأخيرة قبل البطولة، مقابلة حسب المعطيات اللي عنا معناها دون حضور الجمهور، ممكن تتبدل وضعية من توا الوقت بريفيو بين الأربعة ونص للمقابلة في ملعب بن جنيت، خاصة اللمسات الفنية بالنسبة للإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كشارع رياضي كمتابعين وجماهير خاصة بالنسبة للاتحاد المونستيري مازالوا يحبوا يشوفوا فريقهم في مقابلة تكون في مستوى فني محترم باش يزيدوا يحكموا على مدى جاهزية الفريق. ممكن الإطار الفني يشوف عكس ذلك، أنه يحب يزيد يركز أكثر فيما يخص الاختيارات الفنية متاعه، ويحب أكثر ممكن يخلي أنه المجال هذا ما يشوفوش الجمهور. دونك كانوا نجي يحب معناها يقعد في إطار مغلق، ما يعملش ضغط إضافي قبل انطلاقة البطولة. القرار هذا الحقيقة فيه وعلي، ممكن يحترمه أنه يحب شوية هدوء باش عنده اختياراته هو، وفما في المقابل يقول لك الجماهير مادام هو وثق من روحه علاش ليه ما تلعبش بالجمهور. البريسيون هذيك بوزيتيف مع بداية موسم، والفريق فينالمون راه باش يقعد ديما الجمهور وراه، معناها لازم الجانب هذا أنه المقابلة تلعب دون حضور جمهور زيد.
1: لي كونديسيون هما نتاع الكره في تونس انك تلعب ماتش بجمهور، دونك حتى لي بريباراتيف نتاعك في الاميكال لازم يكونوا بجمهور، كسوا دون في السونس الباهي ولا في السونس الخايب، لازم حضور تاع جمهور يعمل بريسيون ما يعملش هذاك سافي بارتي من
0: اللعبه.
1: دونك انت يزمك بالعكس، انت حتى كمدرب كستاف جديد من المستحسن تلعب مقابله بجمهور في المسير باش تعرف شنو الاجواء في الاتحاد. كسوا في التيران الكبير، كسوا معناتها بالجماهير، وبالعكس انا نشوف اوكازيون باش الملاعبيه جدد يتحطوا في وضعية متاع مقابلة أدوميسيل، مقابلة في بلادك بجمهور، يتحط لي كونديسيون قبل ما تبدا الشامبيونات. معناتها مش مفهوم علاش ما كنا نتصور نحكي في الاوفن بكري، كنا نحكي واسكو سي ليكيب ناسيونال اللي طلبت ولا لا، طلع لا معناتها مش ليكيب ناسيونال اللي طلبت، ويكلو معناتها الويكلو من المستير معناتها مش
0: اكدنا هو ديجا
1: ديجا وسي وسام قال راه مش من ليكيب ناسيونال، دونك المستير طلبت الويكلو. ما كان نتصور معناتها كانت بالجماهير احسن حتى على مستوى المداخيل، حتى على مستوى الجماهير تحب تشوف جمعيتها آخر تطورت في الجمعية. دونك مش مفهوم علاش صراحة، أني مانيش مقتنع بحكاية مقابلة آخر مقابلة ودية قبل بداية الموسم غير جمهور. ما نتصورش أنه فما شكون باش يجي حتى ولو باش يتفرج عليك في الأخر، أنت عندك 90 دقيقة ما بينك وما بين أنوتر أنترونور، هذاك سافي بارتي من الخدمة متاعك. دونك باش تخبي تكتيك ولا ما تخبيش راه كل شيء مكشوف توا. دونك اللي حاجتك به والجاهزية تاع الفريق نتاعك وانت اللي خدمته في البريود هذه باش توظفوا وباش يتشافكوا سواء بالجماهير ولا بلاش. معناتها
0: واضح. ناخذ درايك انت نيس في النقطه هذه.
2: كيف كيف بصراحه نفس الراي، خاطر المقابله الاخيره ممكن على كل المستويات، نحكيو مستوى الفني الرياضي، اللاعبين لازم يستانسوا بالجماهير. انت اول مقابله ضد حمام سوسه بالجماهير، ثاني حاجه انت بعد معناها في المقابله الجايه مع حمام سوسه يا اخي مش يشوفوك الفرق الاخرى، مش يشوفوك، مش تكون مقابله متلفزه باش تكون فما جمهور، معناها هذه لغه باش تخبي الرسم التكتيكي ولا باش تخبي ممكن بعض ممكن اللاعبين كل باش يتشافوا، معناها اتباع بالمقابلات باش يتشافوا الناس كل توا في شوف المعطيات الجديده في البطوله الجديده، راهو كل فريق مكشوف على الاخر، معناها كل شيء واضح والامور العكس، ولا هو مدربين مدرب يقابل مدرب كيفاش باش يتصرف، كل مدرب كيفاش يتصرف في المقابله. على المستوى المادي كيف كيف، راه كان اليوم الاتحاد المونستيري كان بامكانه انه يدخل مداخيل كبيره،
0: يكون ماتش قال
2: خاصه انه تعرف واش يدخل مداخيل كبيره، خاطر الاغلب الجماهير متعطشه بتشوف فريق في بالك. الاتحاد المونستيري ما عمل حتى مقابله وديه في المونستير،
0: كل في التربص
2: كل في التربص،
1: واداره جديده
2: واداره جديده، واول مقابله باش يشوفوا فيها وباش يكتشفوا اللاعبين الجدد. يعني وبصراحه من مواسم النادره في الاتحاد المنستيري الى حد اللحظه كي تسال اي واحد حتى يكون من المتابعين الكبار للجمعيه ما يعرفوش اللاعبين، مازالوا ما يعرفوش خاطر التمارين، ولو انه بعض الجماهير حضرت بعض الحصص التمارينيه ما كانتش واضحه الامور. فما حاجه اخرى سنه
1: ولا سامحني، فما الموتيفاسيون نتاع ثلاث لاعبين الموجودين في ليكيب ناسيونال
2: بالضبط،
1: ريان بسباس والحرش واليعقوبي اللي ما يعرفوش، دونك كانت اوكازيون كو سوسوا لك انت كامسي كجمهور بوقديده يا رب، دونك باش يشوفوه معناتها سورتو مع يعني الاكثريه نحكي على بوقديده الوافد الجديد، لك ريان بسباس اللي هو والحرش اللي هو واحد كي ريان بسباس اوكازيون باش احتمال يشوفوه في الكاش
0: حتى الحرش يلعب ساعات
1: لا الحرش يلعب شفناه سابقا
2: اساسي الحرش، حتى مع اللاعبين كي يجيو من
1: مريم بسباس اوكازيون باش حتى جمهور مستير اللي ما راشي ك ك ك كغارديان في الكاش في المستير اوكازيون باش يراه، اوكازيون باش يشوفه في الكاش اي سي دي مريم بسباس اللي عندنا ولدنا او في الكاش في ماتش اوفيسيال يعطي حتى سيرينيتي حتى اكل كونفيونس نعبد ترتاح. دونك ماتش ميكال هذا مجهول ابار لو كوتي تكنيك، راهو كيما قال لو كوتي رياضي حتى الضغط، راهو علاش تخمو في الضغط ديما في سونس نيجاتيف؟ لا ما تخممش انت في ماتش اميكال وتعطي امبريسيون وتنحي عليك البريسيون نتاع كو سوا اداره جديده كو سوا ستاف جديد، تلعب ماتش اميكال نتاعك في الاخر سي لو ديرني ماتش اميكال قبل الشامبيونان ابريتو في الاخر انت باش تاخذ الماتش تصلح بيه، راه مش باش تبني عليه حوايج وتصلح، مش معناتها ماهيش نهايه المطاف ماتش اميكال هذا بدايه تو باش تبدا تصلح امورك على كل المستويات اداريا ملعبية كل شيء ستافك شفيش ما فيش، دونك سي اوكازيون باش تخدم للديبيو نتاع الشامبيونان مش العكس.
0: واضح. نحكيو توا على المقابل اللي باش تكون ضد امل حمام سوسه في الجوله الافتتاحيه، باش تكون فما لجنه نتاع معاينه صلاحيه الملعب بالنسبه للبلديه حمام سوسه والملعب نتاع حمام سوسه اللي باش يحتضن المباراه، باش يشوفوا كل التفاصيل تتعلق معناها بالملعب بحجرات الملابس وين باش تكون فما تقنيه الفار المعدات التقنيه للبث زاده كيف هذا الكل زاده معناها نستناو اللجنه هذه باش تعطي كونفيرماسيون وملعب حمام سوسه جاهز لاحتضان المباراة مباراه الافتتاحيه ضد الاتحاد المنستيري نيس.
2: هو صعيب شويه سنه خاصه فيما يخص الفار، تقنيه الفار ملعب حمام سوسه ما يستجيبش للشروط اللازمه والمواصفات اللازمه، دونك نتصور ان باش يكون المقابله باش تكون في ملعب سوسه ملعب الاولمبي بسوسه. شوف وكي تشوف انت حتى على مستوى الرزنامه تشوف النجم الساحلي والحمام سوسه ما يتلقاوش ديما، اذا النجم الساحلي يكون في ملعب سوسه حمام سوسه تكون خارج معناها تلعب خارج ميدانه العكس بالعكس. دونك ظهر ممكن التوجه من الاول انه حمام سوسه كيما مثلا سقيت الداير
1: والصفاقسي
2: معناها ديما بالمتخالف يلعبوا. دونك نتصور ان المقابله في سوسه، ولو اني حبيت نرجع شويه للاتحاد المنستيري
0: باش نكمل نحكيو عليه سورتو في الاشواء تكنيك سورتو معناها مشكله الهجوم اللي ما فهمش في اختيارات كبيره بار يوسف العبدلي ممكن معناها شوا كونفيرمي ولكن فهمش برشا اختيارات
2: هو يوسف العبدلي كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعه معناها لسوء الحظ انه يوسف العبدلي الوحيد النجم يكون كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعه خاطر التو الاتحاد المنستيري الى حد هذه اللحظه ممنوع من الانتداب، وعمليه انه الاتحاد المنستيري واللي عنده حق في الانتداب واللاعب يمشي لعبه ضعيفه جدا ولات خاطر اللي متى راهو البطوله الاسبوع القادم وقتاش ان شاء الله
0: احمد باسيده ينجم يشارك
2: ما نجمش
0: لاعبين الكل باش نوضحوهم نقاط
2: ضعف بالضبط لاعبين
0: خاطر في الوديات لعب اساسي وشارك ومعناه والناس كل تستنى فيه
2: برشا لاعبين منتدبين لعبوا اساسيين في الوديات ولكن مهمش يكونوا أساسيين في المقابلة الأولى إن شاء الله صير بصراحة حاجة غير منتظرة نقول واحنا خاطر إذا دخلت ممكن سلطة الإشراف إن شاء الله لما لا خاطر بصراحة ريناها دخلت قبل في فرق أخرى وحلت المشكلة إن شاء الله لما لا مع الاتحاد المنستيري يكون معناه تدخل حاسم باش على الأقل الاتحاد المنستيري يقدر خاطر الأمور مش أمور مالية الاتحاد المنستيري عمل كل الإجراءات التي يقتضي بها القانون ولكن الاشكاليه في البنك
0: في الاجراءات اللي تاخذ وقت
2: بالضبط تاخذ وقت
0: حاجه خارجه على النطاق
2: يعني حاجه خارجه على النطاق ولكن شو اني العكس اني اقول فما حاجات انت عندك فريق وتعرف روحك ممنوع من الانتداب الى حد اللحظه راهو وعندك لاعبين تحذمتك راهم يكونوا يدربوا انت باش تخلصهم يا اخي انت كي تبعد لاعب يا اخي بالك شي ماكش تخلصه انت تخلص فيه وحتى كي متخلصوش إيش كيبيك يخلص عادة أني على الأقل على الأقل اللاعبين ذوما نستفيد منهم في الوقت الحاضر. أنت عندك زوز مهاجمين اللي هما قد يقاول العبد اللي خارج القائمة وموش قاعدين يدربوا مع المدرب لزيد ضيعت أنت استاج عند راهم وثم تضيع الفترة هذه هل من معقول تقول لي مدرب هي مدرب عنده شوف ما تدخلش فيه في الاختيارات الفنية أما كاستراتيجية نادي راهو أني قاعد نخلص فيهم هذو ما عندهم عقود يزمهم يتدربوا أني كان ما يتدربش مع المجموعة النجم مش كبير
0: مش كبير صحيح
2: مش كبير قل له هذه مش من مهام المدرب
1: القرار إداري ولا فني
2: فني فني 100%
1: حتى
2: فني في 100% والمدرب
1: معناتها عندك سبع لاعبين يترناو في صاله نتاع مشكلاسيون وحدهم مع مدرب وحدهم وما يهبطوش يترناو في التيران
2: ايه؟
1: واحتمال تعطيهم شنو يلعبوا هما الماتش الاولاني
2: كيفاش تعيط لهم مدرب مش مستعرب بهم
1: اي تو اذا اذا اذا صار المنع من الانتداء
2: معناها
1: احنا
2: في
1: المنع
2: في الانتداء
1: إيه؟ لو فرضنا احنا نتواصل لو فرضنا
2: هذه كالإشكالية ناش
1: إيتو أسكو معقول تو دونك تنسيق وانو ما فهمتش يعني دونك أنا ما فهمتاش الفكرة ما فهمتاش
2: شوف
1: هل شي ترناو وحدهم مهمش مع الإطار الفني
2: أنا مش أقولك حاجة بركة شوف هو الهيئة التسييرية تو جات بصراحة في وقت
1: قصير هذاك متفهمين فيها
2: ولكن في نفس الوقت فما أخطاء قاعد تتواصل سواء من الهيئة الأولى سواء من الهيئة الثانية مع الاتحاد المونستيري مهما كان راهو سواء أني راهو جفوف عندي أصدقاء من الهيئة هذه ومن الهيئة هذه ولكن كل حاجة في مكانها راهو الاتحاد المونستيري راهو فريق كبير راهو سنة سمعت حاجات صارت حتى من قبل ما نحكيه مش توا راهو أنه فما شخص وكيل لاعبين يحكي باسم الاتحاد المونستيري يحكي مع المعد البدني السابق ونجمو نحكيه معه التوا المعد البدني السابق وهو وصل المعلومة أنه يحكي أنه مشرف الأول لفريق الاتحاد المونستيري وهو اللي عنده قرارات في جبان لاعبين وفي جبان كل شيء هو اللي حكي مع المدربين وحكي حتى مع المعد هذا البدني الأول والثاني هل أنه باش يواصل ولا وين هيبة الفريق إيش دخل إيه ولا أعطيه صفة إيش معنى كي ما تعطيش صفة أنت شنو الصفة متاعه في الاتحاد المونستيري قلونا كانوا هو المشرف الأول كانوا هو مدير رياضي قلونا أما أنه بلا صفة ويتحكم في كل أشياء راهو مش معقول يلزم وشوف الأيدي المرتعشة ما تعملش راهو النجاح راهو مش مبدأ واضحين مش مبدأ واضحين وكل واحد يتحمل مسؤوليته أنت كمسؤول يلزمك توقف النزيف هذا تجيل المسؤول هذا والمدرب ما عندوش حق عندك مسؤول أول للفريق تتعامل معه عندك رئيس فرع في الفريق تتعامل معه عندك شكون عين تتعامل معه أما يجيش تتعامل مع شخص ما عنده حتى صفة
0: في هاي تهيكل الهيئة المديرة الجديدة فما سيمونيل والشام والمسؤول أول هو المسؤول أول
2: وسيمونيل والشام
0: مشرف عام على فرق كرة القدم
2: هو المسؤول الأول والأخير ما زمش هذا الوكيل اللاعبين وما عنده حتى دخل لا في جيبان لاعبين يتعامل هو شنو إذا أنت هو جاب ملاعبي كوكيل لاعبين من حقه يجيب لك ملاعبي وهذيك خدمته وتشوف الملاعب هذه هل أنه بإمكانه نجاح ولا بطبيعة بالاتفاق مع المدرب وتفهم المدرب أنه سوى هو سوى وكيل لاعبين أخرين كيف كيف أني مش فايدة في وكيل اللاعب فايدة في اللاعب في حد ذاته هل ينفع الاتحاد المونستيري أو ما ينفعش الاتحاد الرياضي المونستيري
0: أنت نسمي باب تنبه للموضوع هذا وإلا بالنبه. عندك معطيات عهدة للمعد البدني اللي قالك معني عهدة على اللي قاله
2: شوف أني بش نقول لك حاجة أني عندي معطيات عهدة هذا صاره من أول الموسم حتى قبل بداية الموسم وكي جاء الاتحاد المونستيري بش يرجع للتمارين اللاعبين والا المعدين البدنيين الا كان الاتصال بهم كان من طرف الشخص هذا بأما صيف فهموني ثم اني نزيدك انه ما نزيدوش نواصلوا في الخطا يلزم قصور الخطا ما تقوليش انت رساله واضحه
0: رساله واضحه سيمونير الوشام المشرف العام على فرع كره القدم والرئيس الفرع عبد القادر اسطنبولي
2: بالضبط
0: تتوجه لهم برساله
2: رساله واضحه وجلية ومش كاكا وإرجان كما يقولوا استعجالية سنة راهو يلزم إيقاف النزيف هذا ما عنده حتى حد إذا حطيت حد قلونا حطنا شكون مسؤول
0: مسؤولين هذوما على الحروف على كل هو من شأنه دخيل ولا قاعد يشوش ولا حكي باسم
1: الإدارة قبل بجمعة اللي تبدأ الشامبيونات الإفكتيف تاع ميسي مش واضح ما بين اللي يلعب من اللي تانا على الاكستيريور وهو مصح مع الجمعية وبين اللي موجود ماك الافكتيف ما هوش محصور في 24 لاعب واضحين مش تبدأ بيهم شامبيونات معناتها كي تشوف ملاعبيه صغار طلعوا من الاسبوار فما اللي قعد فما اللي ما قعدش فما اللي مصح مع جميع وما يترناش جمله مع ليكيب. دونك الاشكاليات هذه بصراحه لازم في اقرب وقت تحل خاطر لازم وضوح التام. عندك ليست نتاع 24 جوار مع تروا غارديان ولا 27 جوار هذوك مو المعقوله. ما باش تقعد ليست محلوله وانت ماكش عارف روحك شكون اللي فيكتيف اللي باش تعمل عليه وقت يولي معناتها بصراحه ما فما حوايج مش
0: نشوفوا الماتش اليوم الودي ممكن نزيدوا نحكموا معناها الاختيارات نتاع الاطار الفني في ظل الوضعيه هذه نتاع المنع من الانتداب ما تنجمش تشارك راك المنتدبين اللي حضرت بهم في الطرابلس
1: كما قال انس
0: معناها هذه الحاجه التناقض الكبير
2: فما تناقض كبير.
0: نشوفوا كيفاش باش يجبد من الريزيرف ملاعبيه معناها هو ديجا معناها ما حضروش معاه وقعدوا في المستيري حضر واحد مش نشوفوا اليوم ممكن الاختيار هذي اللي فيه تناقض كبير كيفاش باش يعمل اليوم في المقابله
2: والمدرب هو يتحاسب من المقابله الاولى راهو المقابله الاولى باش يتحاسب كي ما نجمناش نفرجوا على المقابلات احنا الوديه على الاقل باش نفرجوا على المقابله الرسميه مباشره. دونك سنه
0: مادام تشبث بحبها او يكلو
2: حبها يكلو
0: خلي المجال لانه واحد يأوله كما يحب قولك بالكش خويا ما نحبش نعمل ضغط انا مازلت وضعيتي مانيش عارف شكون مش اللاعب تيتولير في ظل
1: هي من الماتش الماتش ما
2: نشوف ناجي راهو
0: ما تعطيش رساله نتاع ارتياح ولا نتاع ثقه من
2: احنا جبدنا على سيموني الوشام انا نحترموه برشا الشخص هذا وخدم قبل في الاتحاد المونستيري ونجح في فتره
0: ولا سعد القادر الاسطنبولي كلهم
1: اكفي
0: استبشرنا بهم كل خير.
2: شوف اني نقول راهو صحيح الموضوع مش سهل ولكن شوف الاراده وانك تخدم في الاتحاد المونستيري فريق كبير ما فماش هذا لا مجال إليه باش إنسان يجي من خارج أسوار الاتحاد المونستيري ما عنده حتى صفة ويكون الحاكم الناطق في الفريق الاتحاد المونستيري. تحب تعطيه صفة فضل مرحبا به ولكن بدون صفة لا مجال إليه. وحاجة أخرى راهو موضوع متاع اللاعبين مستاهل برشا سنة خاطر فما برشا لاعبين جاءوا فما برشا لاعبين ما يعرفوش الوضعية متاعهم هذا الكل يزم يصير في وقت وجيز وجيز جدا باش على الأقل الجرن الأولى ولا الأولى والثانية خاصة في غياب اللاعبين المنتخب الأولمبي خاصة على الحرش
1: ثلاثة ملاعبين
2: فهمت معناها دونك يزم يلقاو حلول عاجلة في الوقت حاضر.
0: به مش كامل نواصلوا زاد حديثنا على النوادي باش نحكيوا على الفريق اللي باش يقابلوا الاتحاد المونستيري في الجوله الافتتاحيه اللي هو فريق امل حمام سوسه. ما الذي يحدث في امل حمام سوسه خاصه بعد الحادثه اللي صارت مع رئيس النادي السيد عادل مرجين؟ حادثه تتعلق باسباب ممكن تؤدي بفوضى وعنف تجاهه هو وطرد ملاعبيه من الفريق. وكنا أشرنا في وقت سابق بأن سياسة النادي تمثلت في انتداب لاعبية ممكن عندهم خبرة حتى فوق 30 عام كي باش يجيك بالعمر هذيك باش يكون عندهم أنفخ كاركتير يعني عندهم شخصية مش باش يكونوا سوبل شوية باش يكونوا في طبيعتهم حادين شوية ممكن هذا يتعلق بالملاعبية اللي صارت معهم الإشكال بقدوم لاعب زيدا

0: مواصلين معكم ديما في عين العقل وفي فقرتنا الأولى عين على تونس وعلى العالم. الخبر الثاني اختاره حاتم. الخبر يقول من 12 أوت الجاري دخلت اللائحة الأوروبية الجديدة للتغليف ونفايات التغليف PPWR تقريبا هكا حيز التطبيق به. الاتحاد الأوروبي أعلن منذ مدة أنه يمشي تدريجيا نحو تقليص النفايات وتحسين تصميم التغليف وضمان القابلية متاعه باش يعاودوا يدوروه من جديد. هذا بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على تونس بما أنها هي شريك تجاري كبير هكا ولا أوروبا.
1: صحيح هذا هو خبر يشترك مع خبر هذيلي هو في المعنى الاقتصادي للموضوع. كما قلت أنت بأكثر تفاصيل ونزيد نبسطها أكثر هو الامبالاج. ما نعرفوا إحنا عنا برشا شركات مصدرة وعنا الاتحاد الأوروبي شريك يعني إحنا شركاء في الاتحاد مع الاتحاد الأوروبي في بعض المواد اللي نصدر ونعمل لها الامبالاج. الاتحاد الأوروبي ماشي في منطق إنه الامبالاج لازم يكون الاقتصاد الدائري يعني كل ما هو امبالاج لازم عنده مقاييس ومعايير انه يلزمها تكون موجوده. بحلول سنه 2030 باش يولي التغليف اللي هو كما ذكرنا الاختصار اللي هو PPWR وهو لائحه نتاع تخص التغليف ونفايات التغليف الامبالاج بصفه يعني عامه.
0: نعم.
1: 2030 باش يولي التغليف يستجيب لمعايير اكثر صرامه خاصه في التصميم في التركيبه وفي امكانيه اعاده التدوير. بالنسبه لتونس الموضوع مهم برشا خاطر اللائحه هذه باش تخص الشركات الاوروبيه مش كان الشركات الاوروبيه كذلك زاد الشركات اللي تصدر للاتحاد الاوروبي وللدول الاوروبيه باش تشمل المنتوجات اللي جايه من الاتحاد يعني من خارج الاتحاد الاوروبي. بالتالي المؤسسات التونسيه باش تكون مطالبه بتوفير معلومات دقيقه على التغليف النوع نتاعه الوزن نتاعه المكونات نتاع التغليف كيفاش تعملت ومدى قابليته لاعاده التدوير يعني كاقتصاد يكون يعني دائري كما هما يسعى في الاتحاد وفي الدول الأوروبية. وهذا ينجم يخلق تحديات جديدة على المؤسسات التونسية خاصة منها الصغرى والمتوسطة. المؤسسة هذه يلزمها باش تكون فما كلفة إضافية خاطر مش كما كنت تخدم بنوعية مش تفرض عليك نوعية. الكلفة هذه باش تكون خاصة على المواد وعلى تصميم التغليف ومش تطلب منك مراجعة بعض العقود مع الحرفاء الأوروبيين وهذا يمكن يخليك تخسر أسواق جديدة وخليك تدخل في منافسة خاصة إذا كان الشركات هذه شركات التونسية بالأساس ما تجريش اللائحة هذه يلزمها تجريها في أقرب فرصة معينة وما تتبطئش خاطر إذا كانت فما منافسة كبيرة. نعرفوا احنا الاتحاد الأوروبي ننافسوا في دول من الاتحاد الأوروبي مش سهل يعني تغلبك الدول الأخرى يزمك انت من توا تخدم على التحدي هذا باش توصل تكون على الأقل انت جاهز لللائحة هذه. هذا هو الخبر بصفة عامة.
0: يعطيك الصحة يعني اليوم كل مؤسسة تونسية تصدر مثلا خلوف في زيت الزيتون مواد غذائية
1: تمور
0: غير
1: معروفة
0: يزمها تحذر روحها انه راهو صحيح المضمون مهم برشا اللي هو المادة في حد ذاته والمنتوج في حد ذاته لكن زاد اليوم من معايير ربما النفاذ للسوق الأوروبية أو من شروطه أنك يكون الغلاف البراني أو الامبالاج متاع المنتوج هذايا يراعي المواصفات اللي هما حطوها
1: ومفيد للبيئة مش مضر بالبيئة باعتبار أن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة قاعدة تمشي للاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري هذا اللي يقوم على البيئة والمحافظة على البيئة والتدوير وكل ما هو.
0: لكن اليوم هل ترى تونس مستعدة لهذا؟
1: هذا هو السؤال مستعدة ولا لا؟
0: مؤسستنا قاعدة تخدم على هذا وإلا لا؟
1: وإلا في بالها حتى باللائحة هذه الجديدة اللي
0: هي أكيد هي في بالها
1: للأمانة هي بدأت تدريجيا يعني ماهوش فرض نقول إحنا مبدئي الآن يعني تدريجي كل مرة أحلى
0: لكن
1: حاجة.
0: هذا كما قلت أنت حتى باش يحط المؤسسات متاعنا في منافسة مع مؤسسات أخرى
1: أكيد.
0: لأنه باش تولي الأولوية للناس اللي مراعية ربما أو الشروط هذية ملتزمة بها هكا ولا
1: مش تخلق منافسة كبيرة خاصة نحن المنافسة شنو احنا قاعدين ننافسوا باش بالزيت وبالتمور.
0: نعم.
1: إذا كان ما تكونش في امبالاج يستجيب للائحة هذه اللي عملها الاتحاد الأوروبي يعني مش تولي فما صعوبات
2: في التسويق
1: تعرف اللي احنا بطبيعتنا قاعدين نلقاو في صعوبات رغم أهمية التمور ورغم أهمية الزيوت اللي قاعدة تتصدر لكن مش يولي حتى الامبالاج عنده قيمة نعرفش هذا صعبوها علينا وإلا سهلوها.
2: عندي ملاحظة برك انت قلت لك نتصور في بالك به دخلت تول الموقع الرسمي للمركز الفني للتعبة والتغليف باكتيك اللي هو منضوي تحت وزارة الصناعة والطاقة والمناشر الموقع الرسمي.
0: نعم.
2: فما مجموعة من الخدمات منها المستجدات. آخر أخبار متعلق في مجال التعبة والتغليف وقتاش يرجع حسب رأيكم؟ أعطيكم احتمالات 2020 21 ولا 22 قال لي في

0: عاد ليه عاد؟
1: عام 2020 آخر أخبار
0: 2020
1: 6 أوت 2020
0: 6 سنوات التالي معناها؟
2: ما شاء الله محين معناها بالبيت
1: مش محي معناها موقع موش محي لا فما لا شروط متاع الاتحاد الأوروبي لا كيفاش يعملوا لا حتى شيء معناها
0: لا وإني بكل ثقة قلت نصورهم في بالهم
1: أي في بالهم
0: هو الموقع
1: موقع غير
0: لكن
1: محي.
0: هذا ما يمنعش انه المؤسسه هذيلي تنجم تكون في بالها لانه اصحاب المؤسسه خاصه المصدره قاعدين يتبعوا في كل ما تشكر اوروبا
1: شي عاين التغليف هو صح. المركز الفني للتعبئه والتغليف
0: والدولوي اللي هي بطبيعه
2: عندنا نتاع المصدرين عندنا غرفه وحاجه هيك او غرفه للمصدرين
0: نعم حتى ولو أنت على دراية بالموضوع فكما قال هذيلي دولتك خاصة الوزارة وزارة الإشراف يلزمها تكون عندها علم بالموضوع هذايا وتخدم عليه إذا كان السيت مش محين من 2020 ف خليه لهم الناس اللي تسمع فينا
2: موضوع آخر عوات تحين
0: خليه لهم يكملوا النقاش ما زلنا مواصلين معكم بعد شوية باش نمشيو كيف الشمس؟
2: حسيته ما همكش الموضوع
0: شمس دي
1: فاش ما همنيش قاعد نكتب شو قلت
2: يكتب
0: نسمعك ميلا
2: تعصفت عليك
0: تعصفت عليك نسمعك يا شمس كل اذين صاغية
3: نحب نذكر اللي رأي نقول فيه لأنه برنامجنا برنامج رأي وتعليق لا يمثل لا المؤسسة ولا يمثل فقط إلا من يقوله
0: أكيد
3: تعليقا على مصيبة هذه المواقع التي تعيش في دنيا أخرى وللأسف حتى مواقع ننتمي إليها ما زالت تحكي على رمضان وفيها وجوه أخرى معناها ما يلومش هذا على ذاك أساسها أنه عندما يأتي الوزير يتفق أو المدير يتفق مع شركة انترنت تنشئ له موقع يجي اللي بعده يقول اللي قبلي ما فاهم شيء شركة هذه خير ويعمل الثاني والثالث الأغرب هذه اللي تجب تلقى زوج ثلاثة مواقع لنفس المؤسسة وأهم خبر عندهم
0: كل موقع تدخله تضيع
3: لا لا أهم خبر هو طلب عروض وعرض طلب عمل
0: أي بالضبط
3: فما
0: بالضبط.
3: حتى معلومة أخرى صحيح. تخص هذا الموضوع
2: ساعات ساعات حتى رقم الهاتف غير متاح حتى على الموقع
3: هذا تعليقا على ما قالوا لهذيلي لأن نعيش أزمة كما هذه في عالم يفترض رقما ونحطه في المليارات وكل المؤسسات فيها مهندسي إعلامية وفيها وفيها وفيها
0: ويخلصوها
3: وفيها ما لا
0: وعندهم
3: بريمات أكثر من غيره
0: صحيح.
3: أما باش نمشيوا لموضوع مهم جدا أنا نعتقد اللي مش حاضر الاتحاد الأوروبي صحيح على خاطر الاتحاد الأوروبي من 2022 كسر كل قواعد البيئة رجع للفحم الحجري بيتم معنى الكلمة بيتم معنى الكلمة لا مزعام كان علي نحن يرجع لك سلعتك على خاطر مش يضغط عليك هكا ولا هكا ما عجبتوش وامبلاش وغيره امبلاش وثاني حاجة اللي بعدها في الفقر تيانة نحب نأكدها المهم مش تصدير المهم ولدي يلقى تمر ويلقى الزيت ويلقى الماء ولا احنا ولينا عايشين على التصدير وعلى جلب السائح وكأن عبيد في دولة مستقلة أعمل كالقني لكي تصدر وأعمل له شروط التصدير الشروط أحنا منتوجنا يتباع لأنه أفضل من منتوج البرازيل الأرخص منا ومن فرنسا ومن إسبانيا على خطر معناش مبيدات خطيرة ثقيلة
0: صحيح.
3: اللي نحبه نستحفظه على حاجة نستحفظه ما نعطيهش السادة الولايات والمسؤولين والوزراء ما تعطيش مشاريع صناعية ملوثة في أراضي عندها ألاف سنين بيئية طال زمان أو قصرة غدوة باش يجيوا يقرقوا باش ياخذوا طمرك الطبيعي وزيتك الطبيعي وغيره هم اللي مش حاضرين هم يغيروا القواعد كما شاءوا باش يبيعونا معامل وتنذكرك الشركات اللي باش تتعمل باش نعملوا المعامل الجديدة نتاع الامبلاج الجديد وأرجوك ثبت شكون هو اللي عمل المعمل وشكون شريكه الأوروبي بقوسين أنا متأكد ما يخرجش من ثلاثة أربعة من الناس وعائلات وشكرا
0: كل المجالات هذيك هي يعطيك الصحة بيه هذا يا رأي شمس انتم رأيكم تنجموا تسجلوه سواء كان على صفحة الإذاعة وإلا تتناقشوه ما بينيتكم وهذا هو الغاية والهدف من فتح مثل هذه المواضيع نعاود نذكر أنه راهو عنا مسابقة يهذيلي وسؤال متاحة سهل برش
1: متى تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية معناتها واحدة من أهم المشاريع الرائدة في تاريخ بناء الدولة الحديثة وقتش هي 13 أوت نحتفلوا بها كلام كما احتفلوا التونسيين أما في معها ظهرت وتم الإعلان عليها 56 57 58 الإجابة صحيحة من خلال التعليق على هاتي التدوين على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تاعت منزيل نجم تربحك جائزتنا المالية قيمتها 100 دينار

0: مواصلين معكم محليهم الأغاني متاعنا التونسية القديمة والأصيلة هذي لي وأي من هكا كل مرة يتحفونا بالحويجات هذوما في يعطيهم الصحة يرجعون الذكرى القديم وخاصة الصغر متاعنا أنتم مازلت صغار
1: وهو كذلك
0: وهو كذلك معي شو تقول ما يمسيش نحسب روحي نسمعش مواصلين معكم ديما في نفس الركن عين على العالم الآن شمس الدين باش يحكي لكم على حاملة الطائرات وكما تعرفوا الناس الكل حاملة الطائرات مش مجرد سفينة كبيرة هي في العلاقات الدولية رسالة سياسية قبل ما تكون منصة عسكرية وتو التفاصيل يزيد وضحها من الشمس
1: دليل ذلك عواطف لحاملة الطائرات إبراهيم لينكولن وش نحث عليها هي اللي كان ظهر عليها جورج بوش الابن وراه ميشن أكومبليت يعني تم تنفيذ المهمة لإعلان الانتصار في العراق أيه. هي بيتها
0: أيوة.
1: إبراهيم لينكولن
0: شركة رمزية معني
1: باش نعرفوا قيمتها 40 سنة نعم. هي من أضخم حاملات الطائرات في العالم لكن كفاش جاء خبر اختياري لهذا الموضوع لأنه احنا نتبع طول الأسبوع باش نختاروا خبر عنده قيمة
0: نعم.
1: وتجاوزا للتقنيات الإخبارية لأنه فما فلوت فما برشا معلومات لكن الرواية مفقودة فوجئنا أولا بخبر كلش نختاره أنه تم إعلان بعد شهر قد ألي دونالد ترامب أعلم قبل دقائق من صعوده على طائرته مغادرا تركيا اللي سيتم استهداف هذه الطائرة بصاروخ محمول هم متأكدين من تسريبه من قبل الإيرانيين إلى العاصمة أنقرة دونالد ترامب طلع على الطائرة وقام بتحية الناس وألقى كلمته ثم جاءت الشاحنة المخصصة بالأكل والشرب اللي عندها كونتينر تطلع في قلب الطائرة طلعت الكونتينر وهبط دونالد ترامب في وسطها بين الأكل وتم إقلاعه على طائرة أخرى الخبر لهنا كنتش نختاره على خاطر عواطف هو خلى غديك كل الصحفي وأهم القياديين في الدولة الأمريكية بما فيه مزير خارجي إلا أن شد انتباهي مجموعة من الصحفيين الكبار نتبعهم على ديسكورد وقالوا هذا الخبر تم تسريبه على خطورته لتغطية خبر آخر
0: أيوة
1: خاطر تخلي الإعلام الأمريكي في كيفاش أنت متأكد أنه سيتم ضرب إيرفورسوان وتخلي فيها هؤلاء الصحفيين اللي معروف بكرهه لهم وتخلي وزير خارجيتك وتهز وزير دفاعك إلى آخر ذلك ثم ظهر الخبر بعد يومين بمظاهرات لمئات العائلات أمام وزارة الدفاع وبظهور عضو في الكونغرس اللي هو يعود إلى ولاية معظم سكانها جنود مارينز باش يقول اللي البارح وأول البارح فما جنود مارينز ألقوا أنفسهم في البحر باش ينتحروا وبعد ما ألقوا بأنفسهم تم تفطن لهم وإغاثتهم وإرسالهم إلى أمريكا لأنهم نفسيا ما عادش قادرين فأصبح الحل لكل واحد من 5000 اللي يحبوا يخرجوا من الجحيم اللي باش نوصفه لكم باش يروح يرمي يروحوا في البحر وهدد وفعل ذلك أرسل ذو صحف أمريكية متناقضة نص هذا الموضوع اللي باش نقول تفاصيله اللي في الرسائل النادرة ما بين 5000 وبين أهليهم ورد من هذا الكلام لا وجود لأي غلال لا وجود لأي طعام لا وجود لصابون لا وجود لمعجون أسنان غرف الراحة غير قابلة للتعامل البشري الأكل متكون من بعض من الأشياء المرحية التي لا نفهم ما هي طابعة وكأنه أو شريحة طيب يشوفوها الناس اللي تتبعنا على الفيديو شريحة كأنها أسفل حذاء قيل أنها لحم مضغوط مصنع كان هذا الوضع الأساسي ثم يزيد مواطن آخر اللي يرشرهم هذا كله المنشور من قبل عضو الكونغرس يقول فيه اللي ضابط سامي بعث لزوجته يقول لها أتمنى أن لا أستيقظ غدا ويوصيها بعدها على أبنائه إلى آخر ذلك الأهم رسالة أخرى يتحدث فيها جندي لزوجته على أضرار على سطح الإقلاع والنزول للطائرة الأمريكان بعدها قالوا هذه الأضرار نتيجة العمل 9 أشهر دون انقطاع والبعض الآخر يقول إصابات إيرانية الولايات المتحدة الأمريكية الجيش ملول كذب كل هذه الأقوال بعد في أقل من 48 ساعة يوم يعمل يقوم بإعلان سحبها وإعادتها للمواني للإصلاح ولراحة الجنود اللي عملوا منذ 9 أشهر. هنا أنا ذكرت في عهد الرسول وعهد عمر بن الخطاب نعرفوا قداش الجندي نجم يعيش في القتال وقتاش يزمو يرجع. يبدو في 2026 الأمريكان تو بدأوا يقولوا قداش تقاد قدرة الإنسان على
0: الصمود بالضبط. نعم الوضع هذا. نعم
1: المهم اللي باش نعوضوها تو احنا هذه حاملة الطائرات المهمة. جبنا جورج واشنطن حامل طائرات أخرى
2: أخت
1: بالضبط اللي هي كانت مقابلة روسيا في حماية لليابان.
0: أيوة
1: باش نتبعوا برافو عليك حات. بمجرد سحب هذه حاملة الطائرات أش يقع؟ أقل من 24 ساعة فلاديمير بوتين في زيارة أولى من 21 سنة لرئيس لدولة تلك المنطقة هي جزر محاذية لليابان لاصقة في اليابان وتابعة روسيا يمشي يزورها فلاديمير بوتين أكثر من هكا يعدي نصف اليوم كأنه سائح يأكل الكافيار ويشوف في المواطنين والسباحة إلى آخر ذلك ثم يظهر بزي عسكري ويقول بحري ويقول لقادة البحرية أنا وإنتم مطالبين باش نحميو دولتنا من هجومات قادمة علينا وحادثة الآن وهي حرب لكنه استعمل كلمة الأوبراسيون سبيسيال يعني المهمة العملية الخاصة.
0: نعم.
1: اليابان نتيجة ذلك اعتبرت اللي هذايا حطت روسيا في الدول المعادية مباشرة
2: استفزازي
1: أي وجزر هذيلي
2: طالب بها اليابان
1: لكن خذتها في وقت كانت الحرب العالمية الثانية في 45 بعد
2: هي روسيا وقت استغلت وقت القنابل الذرية اللي سقطت على اليابان وخذت الجزر دي وافتكتها رغم أنه المؤكد تاريخيا وجغرافيا هم تابعين اليابان
1: لأنه وقت اللي دخلوا في الحرب العالمية روسيا ما كانش معلنة الحرب على اليابان وكان الرئيس الأمريكي اقترح على ستالين أن يجازيه مقابل دخوله في الحرب ضد اليابان بهذه الجزر يعني جزر هدية من عام 45. شكون يرد تو؟ يرد زيلينسكي بقصف قطاع بحرية في تلك المنطقة وإن كان بوتين وترد عليه روسيا بقصف مش قطاع بحرية هذه المرة حاملات قمح للتصدير تابعة لأوكرانيا وترد أوكرانيا بقصف حاملات القمح التابعة إلى روسيا. هنا وصلنا رجعنا لمصر وتونس ولكل من يصدر الدقلة وغيرها والبطيخ والشمام وما عندوش قمح وشعيره.
0: يعطيك الصحة. معناها كيف تتحرك حاملات الطائرات هذية تتحرك معها أسعار النفط تتحرك معها الحبوب تتحرك معها كل شيء الطاقة كل ما يمكن يمسنا نحن لنحن نراوي احنا بعاد برش على روسيا وعلى اليابان
1: واللي يعني نحب ننبه به سيد المستمعين شكون يقول الخبر أحيانا كثيرة خبر يخفي خبر
0: صحيح.
1: إنه يبدأ خبر خطير بأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلى صحفيه ومسؤوليه ومشى منع روحه دون التلفت ليهم مش هذه ديمقراطية.
0: أيوة.
1: هذا ذكاء إعلامي لإخفاء كارثة إعلامية ستصدر قريبا وهي ما حدثكم عليه ثم احنا نحكيه على البروكسي حزب الله تابع درشكون ودرشكون بمجرد اللي الرئيس الروسي عمل تحرك اللي رد زيلينسكي اللي ردت أوكرانيا والنتيجة كما قلنا جات في القمح العالم.
0: أيوة.
1: ومن هنا العولمة كذبة يا عواطف.
0: صحيح.
1: علينا أن نزرع ما نأكل وعلينا أن نصنع دواءنا
0: كل يوم نتأكدوا من هذا.
1: احنا مغرومين بالدستور وبالفصل 5 وبدرشنوه لا القمح والشعير والكرام
0: والزيتون والزيت
1: لأنه إنسان معمل على غيره يجري طول عمره وراء العملة الصعبة باش يشري حوايج سهلة كان ينتجها هو بالجودة اللي ترضيه
2: هم يحبوك تعيش تحت التبعية هذيك الاقتصادية والغذائية وأنك ديما والتكنولوجية لنا أغلب دول العالم خاصة عاد دول العالم الثالث معناتها عايشين تحت وضع تبعية كبيرة برشا ومع فما ذلك الاستقلال نجم نقوله التام جراء فما شركات نجم نقوله عبر قطرية موجودة
1: وانت دارس تاريخ زاد هذه اللي قصدته في تقديم الأخبار الثلاث والأربع المترابطة اليوم مش كان الخبر ولا متاح لكن هما تحكي على هما الله أعلم شكونهم. هذا المايسترو اللي راو كان ظهر والراية ده فقد تحرك الفرقة صنعوا ما يسمى بالإكسس فلوت، يعني في عوض باش انت تشوف المعلومة أنا بعث لك مليار معلومة مع عشرة المعلومة ثم طلعونا بحاجة أخرى اسمها الرأي والرأي الآخر مع عشرة الحقيقة ها أعملوا جدال ونبدأ نقدم لك في الأخبار وقال شنو أنا عندي المبادئ والأسئلة الخمسة تحب مع وطف. لكن في الحقيقة الأحداث هي رواية متتالية وكأنها كرة تضرب في كرة كما البيار الأمريكي. فلزم أعلامنا مهما كان الإخباري وغيره يكشف للناس ما يحدث. وسابقا كانت فقرة الأخبار القصيرة السيك في الوفيات في إعلانات الكراء والبيع هي اللي كان فيها الخمسة أسنة ماذا ومتى وكيف تلقى كراء كذا متفقين، ولكن باقي الصحف كان مقالات رأي وتحليل باش المواطن يشوف ويرى التفاصيل. اليوم عنا طاقات رهيبة عواطف جنبنا حتى من زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا أخرين قادرين على تقديم رؤية كاملة للمواطن ماذا يحدث في هرمز، ما هي الأشياء اللي نراها واللي نراها. لا نحب خليهم تقنيين فنيين عبيد الأسئلة الخمسة والأجوبة عليها وكأنهم يعلنون على كراء منزل في مكان الفلاني سعره كذا. لا هذه تقنية
0: هذا مختلف اللي تحكي فيه أنت. هذا شمس نوع آخر من الإعلام والصحافة. الأسئلة الخمسة هذه إخبارية.
1: من قلت لك؟
0: إخبارية. يعني تقدم الأخبار وإذا من حق المواطن يسمع
1: لا الأخبار. لا الخبر إذا يكون مقطعا على غيره غير متتالي عواطف.
0: هذاك حق الأخبار.
1: أو بعدين ما هو هيك يفترض الأخبار هي عليها تعليق
0: وتوضيح. ثم بعد هذا نجم تتوسع أنك هل تحلل.
1: قلت لك اليوم حتى حتى القنوات العربية اللي عاملة التوسع والتحلل. ماش تعلم في توسع وتحلل
2: صحيح.
1: ماش بجيب ماش تجيب في الفهم في الأمر وتقول له أيوه الفهم يا الفقيه الدستوري
0: نعمل
1: بالضبط نعمل الرأي والرأي الآخر باش نعوم السمكة باش معناها
2: تقسيم الأدوار
1: وما يفهم الدور وما يفهم المواطن شيئا من شيء
0: يتشتت من كثرة الأخبار.
1: وهذا ماهوش كان في الأخبار هذا حتى في دروس التاريخ قرية الدولة الحصية وبعدها تزوا للحضارة الفرعونية وبعدها ترجعوا للدولة الأغلبية فهو مفهم حد شيء في حين هي في الحقيقة لو كان قدمت المسألة للإنسان حكاية هذا موضوع كذلك لفهمها واتعظ منها وعرف كيف يأخذ قراره اليوم وعرف من هو.
0: وهذا من النقاط المهمة اللي المجلس الأعلى للتربية والتعليم يزمو يخدم عليها اليوم لأنه يزمو يحط خطة واضحة المعالم لكل البرامج اللي قاعدة تعطى للصغيرات سواء كان في التاريخ أو في الجغرافيا أو في غيره يكون فيها ترابط تكون فيها قصة باش الصغير غدوة كيف يكبر يفهم وينجم يحلل ما يكونش كما قلت أنت مشتت الأفكار اليوم يقرأ في الدولة الحفصية وغدوة يقرأ على أرطغرل سامحني بالكلمة ويلقى في التلفزة فهو هكا معاش ينجم يربط الخيوط وينجم يضيع.
1: لكن أنت أما
0: تو نحكيو في هذاك نحكيو في المجلس الأعلى للتربية من أهم النقاط ربما المطروحة اليوم أمامنا. نشكركم برشا يعطيك الصحة يا شمس ديما تخرج فينا معناها بعض الأسئلة المهمة واللي تخلي الناس بطبيعة أنها تزيد زادة هي تتناقش وتتحاور حولها. هذا ما يمنعش راهو الخبر السيك اللي يقول عليه شمس يزم يكون فيه الأسئلة الخمسة لأنه الناس كيف تسمع تقول لهم الماقص يقول لك
1: بربي متفقين
0: متفقين وين ماقص فيه وخلنا بلاسة مش كون اللي قصه
1: برافو عليك
0: هذا راهو مهم راهو شمس
1: اي معاك أما كما يكونش بعده
0: علاش تقص
1: ونحن على عين المكان ومع العامل الفلاني اللي قاعد يصلح
0: ايش
1: بيك ما بديتش تصلح على خاطر الكهرباء ما جبتليش الفاس فهمتني
0: هذا عين العقل
1: وهذا الرأي
0: والتعليق. مواصلنا معكم إن شاء الله بعد الأربع بشي قدمنا لهذه عزيز موجز لأهم الأنباء نواصلوا معكم في فقرة موالية اللي هي استنستوا بها نتصور ومهمة برشا زيادة وبش تضوي على برشا مواضيع من بينهم المجلس الأعلى للتربية والتعليم من بينهم تعديل اللي مطالبين به في مجلة الأحوال الشخصية وأيضا أزمة الماء. اقعدوا معنا هذا الكل بعد الأربع إن شاء الله.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من

0: ومن إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعه 4 للأخبار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 26 و2000 مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكترونية اليوم دائما. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريد أو البريدية أو البنكية ابتداء من ظهر اليوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. كشفت الأرقام الرسمية أن الحرائق المسجلة منذ بداية ماي وإلى غاية 23 من جويليا المنقضي أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وقد انطلقت الفرق الفنية المشتركة بين هيكل الإدارة العامة للغابات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في المعاينات الميدانية للقيام بتقييم شامل لأثار هذه الحرائق. وقد تركزت أهداف هذه المعاينات على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغابية والبيئية بالمناطق من أجل وضع برنامج للتدخل وخطة عمل ميدانية لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة ورسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغابية. أعلنت جمعية تونس للسلام المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور عفى الله الجميع، أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان قد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية. وقد شددت الجمعية على أن هذه الأرقام تستوجب مزيدا من اليقظة والتدخلات الوقائية خاصة في الولايات التي تسجل أعلى حصيلة من الضحايا بهدف الحد من نزيف الطرقات وحماية الأرواح. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إن لا كل
5: عين العقل مع عواطف جبالي،
4: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال،
6: عين العقل

0: مواصلين معكم في فقرة بين العين والعقل. يعطيكم الصحة الكل اللي قاعدين تشاركوا معنا في المسابقة متاعنا اليوم اللي جايزتها 100 دينار من إحدى إذاعة المنستير. واللي نعاود نذكر الناس اللي الآن التحقت بنا في الاستماع، راكم تسمعوا في برنامجكم عين العقل والمسابقة اليوم. شنو موضوعها؟
1: سؤالنا سهل برشا، في إطار الاحتفاء بعيد المرأة، شر كل عام المرأة التونسية حية بألف خير العاملة والمهندسة وربة البيت وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. رانا نحبوكم وبلاش بيكم رانا من سوى شيء الحقيقة.
2: سهلوا لهم شوية سؤال.
1: ربي فضلهم وربي خليهم من تونس الكل. بالحق هما شريك رسمي في بناء هذه الدولة وراهو يسحقوا الحقوق متاعهم ماهيش مزية، وأثبتت أنه المرأة المسؤولة كتحطها في أي مجال تبدع كتوفر لها الظروف الكل. ربي يخليهم نساء تونس الكل. سؤالنا سهل، في أما عام تم الإعلان على مجلة الأحوال الشخصية، المجلة هذه الرائدة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم واللي أقرها زعيم الراحل حبيب القيب الله يرحمه 56-57 وإلى 58 هي تفعلت في عام آخر. أما وقتاش تم الإعلان عليها؟ خاطر تبارك الله مستمعينا ما شاء الله عليهم متابعين ومواكبين وعندهم المعطيات والمعلومات
0: ما شاء الله عليهم. ثم شيء إجابات صحيحة
1: خاطر يسمعوا في إذاعة المنستير هكا. أما تبارك الله عليهم معناتها فما إجابات صحيحة. الاحتمالات 56-57. سؤالنا كما يقول وقتاش تم الإعلان عليها، وقت مش وقتاش تم تفعيل القوانين الموجودة.
2: أيوة. ذكرى قداش السنة؟
1: نعم
2: سهلوا لهم سنة ذكرى قداش؟
1: ما نعرفش ما نقولش ذكرى سبعين.
0: 70 سنة من إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هوك قربناكم أكثرش من هيك.
2: سهلنا أكثرش من هيك.
0: إن شاء الله مبروك علي بشيخو المية دينار. إذا تنجموا هوك تحت الصفحة هوك فما سؤال في صفحة الإذاعة تلقوه وبطبيعة تجاوبوا تحت السؤال هذاك. توا باش نمشيو لفقرتنا الموالية
3: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل كما تعودتوا نقرأ الخبر بالعين ونحاولوا بعقلنا نفسروه ونحلوه. ثلاثة مواضيع اخترنا اليوم، ثلاثة عناوين كبرى. أزمة الماء متواصلة منذ أسابيع مع شكاوى المواطنين اللي كل يوم ترتفع زدهية وأصواتهم تعلى من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة اللي تفرضها علينا الصونات. بالطبيعة تتعمق هالأزمة هذه مع رحلة البحث عن المياه المعدنية والمعلبة اللي مفقودة من السوق. هذا موضوع الأول متاعنا. موضوعنا الثاني باش يكون في عيد المرأة، وكما قال هذيل كل عام ونساء تونس بألف خير ورجال تونس بألف خير، وكما قال هذيل راهو نحن نكملوا بعضنا. هذه حكاية المساواة وكذا الحقيقة عندي فيها رأي، نحن نكملوا بعضنا. ومحليها كي تبدأ أنت في دارك أنت ومرتك، أنت تقوم بأدوار وزوجتك تقوم بأدوار، اللي يثقل عليك يخف عليها واللي يثقل عليها يخف عليك، وهذيك هي الدنيا. ربي فضلنا الناس كل بعضنا. تحية الكل زاد أبو زوج وابن وأخ وحبيب ورفيق، وربي فضلكم الكل زاد رجال تونس. في عيد المرأة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يقول آن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية لمزيد ضمان حقوق المرأة وحمايتها من الثغرات القانونية. ورئيس الاتحاد تحديدا تدعو النيابة العمومية إلى التثبت من عقود الزواج أمام استفحال تقول هي ظاهرة الزواج العرفي. هذا موضوعنا الثاني طبعت شوية نرجعه. المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية بصدد التشكل، البارح تم نشر تسمية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي. تم تحفظات على بعض الأسماء، لكن السؤال المطروح هل استكمال مؤسسة دستورية واحدة يعني أن نسيره في اتجاه استكمال البناء المؤسساتي كاملا؟ والمهم هذايا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه بعد شوية. هات نبدأوا بموضوعنا الأول
3: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل سي شمس الدين وسي حاتم وسي الهذيلي. 608 تبليغ في جويلية، 549 منها انقطاعات واضطرابات في التوزيع. الاحتجاجات ارتفعت من 23 في جوان إلى 34 في شهر جويلية. كل عام تقريبا السنوات الأخيرة هذه نفس الحكاية، الماء يتقطع، المواطن يشري الماء يتكبد كلفة إضافية، يطلب منه أنه يقتصد ويصبر ويتحمل. قاعد يصبر وقاعد يتحمل مسكين في الماء، كيحل السبالة ما يلقاوش، يقول خان نجيب شوية ماء معدني، يخرج البرة
1: ما يلقاوش
0: ما يلقاوش.
1: الحقيقة احنا عنا مشكلة متاع أزمة، هي أزمة كبيرة برشا، ممكن حتى أزمة أخلاقية، على خاطر نشوفوا بالأرقام متاع فرق المراقبة الاقتصادية تم ضبط معناتها عديد الإخلالات متاع أنه الاحتكار ومتاع المضاربة بعدد كبير برشا من علب المياه، واللي تجاوزت حتى نقرأوا 200,000 مع قرورة تم ضبطها خلال هذا الأسبوع. رقم كبير، لأن رأوا فما الجشع متاع بعض الناس الله يهديهم أنه يزغلوا الأزمة هذه باش يغليوا. رأوا فما أسوام غالية ما نجمهاش معناتها الأسرة التونسية الكل، أنك أسوام قاعدة ترتفع ب 30% وصلت معناتها دبوسة الماء وما تلقاهاش ومفقودة، وإلا باش تاخذ الماء لازم تاخذ معها حاجة أخرى ولا
0: بيع مشروط،
1: معناتها حاجات ما نفهموش علاش يزغلوا الأزمة.
4: تحب الأرقام وهذا يعجبني برشا فيك. قداش عنا من مراقب عايش خويا في جمهورية فيها 12 مليون بخلاف زوارها؟
1: عنا نقص حاد لوجستي وبشري على مستوى
4: الاختصاصية هذه. كل من هو حامل ضابطة عدلية في البلاد التونسية عليه أن يتحول إلى مراقب
2: في الوقت
4: الأزمات. شنو هذا؟ يعني يفترض الدخول على المخاء هذه وين يخبيه في الماء إلى آخر ذلك، لأن فرصة شديدة يدخل فيها الحرس وش كل من هو مخول له عنده ضابطة عدلية. مش هال 400 اللي في جمهورية كيك 400 منهم 200
0: 400 الأرض.
4: غير عادي. ثم فما أسئلة أخرى خطيرة زادة، شنو اللي يقع بخلاف هالفوفعة متاع الماء اللي في السناد خطير فيه مواد خطيرة؟ شنو اللي خلانا فجأة فماش ماء؟ فما معمل سكر؟
1: لا ما فماش، هو صار اضطراب على مستوى الكهرباء وقت
0: ربطوا بالكهرباء
1: صحيح. هما ربطوا قالوا الانتاج ما عادش فما برودكسيون من المعامل
0: بعض الوحدات
1: اللي هي ما عادش
4: قداش معاك. برافو عليك، انا حبيت نوصلك للنقطة هذه. هالاضطراب للكهرباء هذا قداش دام؟ 10 ايام 15 يوم
1: هكاك.
4: بارك الله فيك، مش عندنا مخزون استراتيجي بشهرين وثلاثة شهور من المياه؟
1: صحيح. وتم
4: كيف لم يتم سحبه بالسرعة المطلوبة
0: يغطيوا به النقص الموجود؟
4: يغطيوا به النقص باهي وسائلنا
1: تم
4: غير
1: تم استنزافه وحسب المصادر تم استنزافه
4: ما يعني سابقا
1: تفضل
4: يعني سابقا يهدي. لو كان جات فما شفافية اللي ديما طالب بيها وطالب بيها الناس كل يبدأ واضحين وعارفين. يا أخوي قل لي المعامل فاش قاعدة تصنع، قداش نسبتك؟ أنا بحثت طويلا من اللي بعثنا عواطف السنحات في هذا الموضوع، هل هو إنتاج يوازي سنة الفارطة أم لا يوازي سنة الفارطة؟
2: هو اللي نعرفوه يا شمس بالأرقام زادة إنه اللي تنتج السونات يعني في نهار
4: مش نحكي على سونات،
2: نحكي على 31 وحدة معلب تنتج في 7 أشهر الوحدة و30 وحدة
0: كمية الماء يقصد
2: أي في كمية الماء
4: سوناد ولا
2: لا؟ سوناد تنتج أكثر من الوحدات بكثير كثير زاد.
4: يعني نتحدث على المياه، نتحدث على المياه المعلبة اللي كانت تعتبر اللي كانت تعتبر ثروة وطنية موازية للبترول. بمعنى سابقا كنت تلقى عين في أرضك ما كنتش نجم تعمل ماركة اسمها حاتمكم، ما كانش ممكن، كان تمشي مباشرة للديوان الوطني للمياه المعدنية
1: صحيح.
4: والدولة التونسية هي اللي تنتج هذا الماء بمواصفاته وتوزعه. فجأة دخلنا في الخصخصة، دخلنا بعناهم الكل بدون استثناء، وليت يتم السحب أكثر من قدرات العيون، دبابس يتكتب عليها مواصفات معينة متاع ماء سفر كذا، وبعد الناس تتحدث بعد سنوات يشطبوها فقط ما يحطوناش المعنى الجديد. هل هو قطاع استراتيجي ساعة قطاع المياه هذه المعدنية؟ خاطروه بقداش يشري فيه؟
0: لكن ثم
4: قداش من فرنك الطن يشري فيه؟ وبقداش يوصل للمواطن بدينار لتر؟
0: حسب المعطيات يشري بثمانين فرنك لتر ويبيع فيها بستمية لثمانية مية.
4: لأن المعطيات هذه أنا أشكك فيها عواطف، ويشري بالمليمات بالمليمات المتر كوب.
1: هو يقول لك
4: يتحدث على تكلفة الإنتاج،
1: تكلفة
4: 80 فرنك ما يتحدث على تكلفة الإنتاج
1: والتعليب هي النسبة الأكبر في قيمة القارورة.
0: يقولوا هكا ولو أنه المواصفات متاع الدبوسة والقارورة هذيك حسب المختصين راهي ما في ضارة، يعني مش مواصفات عالية اللي تحفظ الماء ولا تحفظ لك صحتك.
4: يعني هو قطاع استراتيجي للغاية.
0: أي
4: وقداش من معمل يربح منه الدولة؟ تمسكه تعلبوا
0: هذا تحت أنظار ديوان المياه المعدنية.
4: أي يرجع ديوان كما كان، ترجع المياه المعدنية ثروة وطنية. كيما المواطن يلقى بترول في أرضه جي دولة تقول هذا ملك الشعب، كيما إنسان يلقى مياه معدنية هذا ملك الشعب، جي الدولة التونسية تعلبوا في دبابس بلار قبل لإعادة التدوير لا ينقل إلا ليلا كيما قوانين لنقل أشياء أخرى باش ما تصيبوش أشعة الشمس ويوزع بتوزيع وكأنه دخان أو ما شابه ذلك.
0: يعني أنت مع تأميم
4: لكل المواطن
0: مع تأميم الثروة المائية
4: مع الضوابط مع تنفيذ الضوابط الحقيقية. إيش معناها ثروة وطنية وإيش معناها ملك دولة وملك شعب
2: لكل حق
4: هذا الماء. وفلتعلم هي اللي فما ناس زاد عنده عيون غير معلنة
0: ليش
4: موجودة للاستعمال الخاص وتوزيعات خاصة. وفما ناس خرين الله يكثر خير برنا مش كنا سيئين وفما ناس خرين صدقة جارية في برشة مناطق الجمهورية التونسية اكتشف عنده عين يوظب لها باش الناس تجي تعبي إلى آخر ذلك اللي يسيئني اللي في بعض المناطق في الشمال الغربي أنا شفته بعيني يولي فما ناس ينظموا وقوف السيارات إلى التعب أمتاعك تسبقت فلان على فلان خاطر الناس بالصف الشديد. لكن نرجع النقطتين فما هذا القطاع هو قطاع خاص تحكم فيه الخواص ولا قطاع استراتيجي
0: تحكم فيه الدولة
4: وهذا الماء المعدني هل هو ملك عام أم ملك خاص والقطاع والحاجة الأهم هل في المشاكل نقعد اللوج وقداش عنا من ضابط حالة مدنية وقداش عنا من كذا وإلا كل قدرات الدولة تتوجه إلى إنهاء هذا الإشكال. كان يلزم الرأي الجيش الوطني كيما تدخل في الخميرة بيديه وهو فتاش في قروص هذا الشعب لأنه وقف معه دائما هو اللي يوسع لنا في المياه ويوصل القوارير وما نراوش حكاية الغريبة
1: هذه. احنا شفنا فيديوهات متاع ازدحام قدام بعض المراكز
4: مهينة
1: غير آدمية ووصلت حتى للعنف وتبادل العنف على الصف وقداش تاخو وقداش لنا له المسكرة لازم نتجاوزوها. راحوا قبل نفكر روح نشرب مع حل الحنفية شيشمة ونشرب مسبالة عادي مع علاش انت كدولة انت دورة كدولة اليوم توفر ظروف انه الماء بتاع السبالة ويرجع يتشرب عادي
4: وقت اللي كانت الدولة هي اللي مطالبة باش توصل لك الماء المعدني
1: هاي.
4: سابقا قبل ما نحروا في الألفيات يظلي في الألفية الثانية يعني أنا حضرت أنا في الصفقتين اللي تم إلغائهم في قربص للبيع وكنت مع أحد العرب يحب يشري ونعرفه شكونش اللي يحب يلوش طريقة شكون تباعه وشكون خذاه من شركة الماء وقت اللي كانت الدولة هي المطالبة وصلت لك الماء فهي باش أنت ما تعمل الضغط على المياه المعدنية كنا عاملين من السياح والمرضى كانت توصل لك في ماء طبيعي جيد للشيشمة
1: صحيح
4: في كل دول العالم وقت اللي نعمل سوق خواص يبيع في الماء المعدني يضرب ماء الحنفية
0: بالطبيعة
4: مهما كانت الظروف
0: أكيد.
4: شوف إذا تحب
0: ومش يضرب كان ماء الحنفية يضرب لك زد القاعدة المائية متاعك خاطر أنت شكون قاعد يراقب فيهم قاعدش يجبدوا في الماء
4: وفليعذرني زاد الأخوة اللي ضميرهم فوق تاج على روسهم من أصحاب مؤسسات التصوير تحب سكانير يوقف في سبيطار حط بجنبه مؤسسة خاصة
0: هذا هو
4: كقاعدة عام فما أي. ناس خاطئة لكن كقاعدة عامة أصلاً وليت تلقى أصلاً المكتوب ورقة وين تمشي على خاطر سكانر عاد معلقة
0: أي بالضبط هو تول هنا شمس هنا ديما السؤال اللي يطرح في كل أزمة شكون المستفيد من تواصلها خاصة إذا كانت تتواصل كيما الوضعية اللي نحن فيها اليوم شكون المستفيد من أنه تتواصل عملية هذية أنه ثمن قطاعات ولا غياب الماء مسبيلة كيما قلنا نحن فالمستفيد هو واضح
4: هذا هو سؤالك هزنا شنية الأزمة الجاية على خاطر احنا شفنا في 2012 قبل سقوط حكم مرسي كيف شقت الحكاية هذه في مصر لانه بعد شوي صف على النفط على البترول وعلى كذا
0: وهذا اللي خايفين منه
4: هذا اللي قلقني هذا علاش انا نقول مسائل راهي ماش بسيطه وتتمر
0: حاجه
4: لا توري قوت الدوله
0: اي
4: وتطمن في كل القطاعات وتعاقب كل ما يخرج اشاعات خطيره كل من يخرج حاجه خطيره ما كاذبه
0: اي
4: ويكون مسؤول او غير مسؤول اللي تحب فصل 54 عدي على دفع المواطنين

0: لموهم الكل وعدوهم تآمر على أمن الدولة. فلولا ألطف الله هم توا روحوا بهم وخرجوا. لكن أنت سامحني عندك حق أنك تحاسب الناس اللي تجي تحرق أو ربما تعمل أضرار. ولو أنهم هما يحبوا يوصلوا صوتهم
1: عديه بجريمة اللي ارتكبها
0: يعطيك الصح. لكن عندك شي حق أنك تحاسب الناس اللي قاعدة تسكر علينا في الماء؟ شكون تحاسب؟
2: شكون اللي تحاسب الشمس؟
0: أنت نجمت تجري باش تهزك الصغار.
1: عندي الحق وعندي الإمكانيات القانونية للمتابعة.
0: مارينا حد تحاسب؟
1: هذا هو لو كان السادة وكلاء الجمهورية حط قطاع في خطر، حط 70% منه تحت الاستماع والذكاء الاصطناعي تقول لك شكون اللي كلم وقال له قص.
0: وقت اللي أعلى سلطة
1: في لحظات سقوط أوطان. وإن شاء الله في الفقرة الجاية تتحدث فيها أنت على موضوع مهم اللي هو التربية والتعليم. أن نرجع نعطيك رأي في هالجيل هذا الغريب اللي موش كان في تونس، شفناه في المغرب هو يمشي لسبتة، فما جيل زاد هذا اللي يزلنا نعرفه كيفاش نتعاملوا معاه. مسؤوليتنا اللي يوصل فيه هو بأبسط الأشياء بعشرة بكوات حرابش وبشوية فلوس يعمل ماذا نريد. هذا جيل مسؤوليتنا يا عطف، لكنه موش أزمة دولة واحدة اللي أنا قاعد مقلقني باش حتى كي تبحث في محيطك تلقى هي الشغب في فرنسا، الشغب في تونس، الشغب في مصر، في هو ما عندوش حتى قيمة، ما يخافش وكأنه في لعبة بلاي ستيشن حتى وقت اللي تطلق في الرصاص هم لا يرهبون.
0: هذا على مهموش. لكن نرجع لتحميل المسؤوليات،
1: لا لازمة
0: لازمة تحميل المسؤولية. راو إذا كان مثلا مش محاسبة ما فيش أصلاح.
1: صور فارت حدثتك في مصر كيف زوز من الناس بعثوا ميساجات باش قالوا مال نيل في حاجة خطيرة وقاتلة.
0: نعم.
1: فوقعت أزمة خطيرة في الماء، أنا كنت حاضر غديك. في ساعات قليلة شفناهم في التلفزة، فما ناس ضد هذا باش ويبدو عليهم أثار اللي هما ما كانوش في دعا باش وحكاوا كيفاش وقالوا مؤسستنا احنا نحتاج ودولتنا راهي كانت تعمل هكا، نحتاج اللي تعاقب الرؤوف. اليوم دخلنا تحت سريت
0: مش فاهمين شيء.
1: وري الابني هذاك نحب نربيه، من يخطئ يعاقب،
0: يعطيك الصح،
1: ومن يتآمر ضد التونسيين هاي عديناه بالجرم الصحيح في معادلة عادلة في محاكمة عادلة واخذ جزائه
0: وكون عبر لغيره.
1: لكن كي يبدأ متربي هو يشوف حتى حد ما
0: يتحاسب
1: بالضبط ويشوف جاره مروح بدبر كميون هو ما يبيعش ما ويدور على الجيران ويبيع فيه ودبر فلوس، يقابله في الليل يقول له هاني فهمت فلان جاب لي الكاميون وكذا ايش يقول حتى انا نعمل كيف
0: بالضبط يعني. وهذا اللي قاعد يصير
1: بالضبط.
0: هذا كيفاش نحلوا البيبان لحنا للفساد هذا كيفاش نحلوا البيبان للفساد. فاليوم انت اذا كان اعلى هرم السلطه يقول لك راهو مش معقول انك تقص الماء او تقص الضوء على المواطنين، فشكون قاعد يقص
1: على هرم السلطه؟ انا نحب نذكره بالكلام اللي قاله فرانسوا ميتيران في آخر حواراته مع تيافا فرانس دو، قالوا له ما هي السياسة؟ قال السعي إلى السلطة. وقالوا له ما هي السلطة مسيو البريزيدان؟ كان بيبيديا وكريستيانو كرانتا ذكرها اللحظة هذه، قال نومي، قام بيبيديا قال له ادي نومي. احنا محتاجين إلى التعيين الجيد وعزل المتهاون وأكثر من هكا معاقبة المتآمر. اللي يكلم خدامته يقول لهم زايد وبرا روحوا وغدوا أرجعوا
3: متآمر
1: واللي يعطي نفس المقاول باش يصلح لنا 20 بلاصة وإحنا حشتتنا ب50 مقاول للعشرين بلاصة متآمر.
0: واللي تحطوا على رأس
1: كان يقول خاطين
0: واللي تحطوا على رأس مؤسسة كبيرة
1: دور
0: بلاد كاملة سنوات ويفشل فيزمو يتبدل
1: أكيد
0: ويزمو يتعاقد
1: أكيد.
0: هذا هو
1: ماله
2: عودت في دول هذا الكل. نعم. احنا توان فتلا كما يقول احنا توان عانيو في ازمه تاع ماء
0: نحب نصلحوا قادم
2: نحن صحيح
0: لازمناش نقول يعني
2: بالنسبه لي كمواطن على غالب صار هاكا سنستني تو على الماء قاسين
0: لا مازمكش تستنس
2: وقتاش مش يوفى
0: هذه
3: وقت تستنس في الماء تستنس من المقصود
2: وتستنس الازمه اسكو مش توفى في الصيف كهو اسكو مربوطه بالمحطه
0: شكون يجاوبنا
2: هذا هو ما
1: نقول وقتاش لا هكاك عندنا شوف كانت مدينه صفاقس من اكثر المدن اللي تعاني هي وجنوب التونسي من قطاعات الماء على طول السنه. من اللي خدمت لها محطه التحليه اطلب اسال لا ما في في مليون في خلينا نكمل قاعد ما انت في مليون ساكن
0: ايوه
1: لا ان مانيش باش نتعود واحنا على نقص دواء ونقص كذا تبالك التطبيع لا
2: التطبيع هو هذاك هي استراتيجي يحب يردك تتعود على الحكايه هذه
1: التطبيع لا لكن زاد احيانا تجي الاشياء تولي انا ما نحبش هذا المنطق لاني وليدك وكاني ديما ننظر به احيانا فما فرص في بالك، فما الناس اللي مركبه اجهزه

0: تصفيه الماء والديستيلاسيون تاع الماء اللي بين 400 و500 دينار، عنده شيش صغير تدخل مواطن تلقى عنده شيش صغيره باش نبش شيش الكبير اللي عمره ما يشري باب سماء، باش هما الوحيدين مش حاسين بحد شيء. كان بقطع ماء سناد،
1: اذا كان لقاو الماء
0: كان بقطع ماء سناد،
2: كان موجود الماء
0: حدث فيه كان بقطع ماء سناد. احنا فما حلول راهي شقاء المواطنين كما قاوا في العراق ولا في لبنان وما نحبوش نوصلوا لها، لانه ما يتم صرف ليه للمجموعه العامه افضل من انه كل فرد يلقى
1: حل. مش خلاص
0: انا دخلت اذاعه المستير لقيتها كلها مبرده تكييف سنترال، تكييف واحد اليوم ولا في كل زاويه واحد ينفخ سخون من هنا وبارد منه، في حين هو سنترال يفترض في تدخل المسجد مش 20 مكيف صغير ينفخه، يفترض واحد برك. فاحنا يا سي حاتم اما قدام كل مواطن باش يعمل باشا او فوق داره وعاد تحس بشيء، والا يركب في بطاريات في داره، والا الدوله الواحده اللي نرجعوا لها تلقى لنا حلول ارخص واعدل للجميع.
1: يعطيك الصحه.
0: فنفس الفلوس راهم باش يتصرفوا، قل للناس اعملوا لي 20 دينار باش مره واحده باش نصلح الماء، تقول لك مرحبا، لانه العباد ساعات نعملوا 1% وكذا فيما لا يقبله الناس. يا
1: نعم.
0: اما كان تظهر تخرج التوانسه اليوم راهو شعب طيب،
2: اي اخرج
0: قلنا معنا ازمه والتكلفة هي كذا واعطيونا كذا تو نوفروا البنيه التحتيه الفلانيه وعين المسؤول الجيد وعاقب من يقوم بعمليات القطع العمد.
1: هذا هو بيت
0: العمد على خاطر انا من ملاحظه مستمعينا وين نحكيه هكا يتحسن الماء في بعض المناطق.
3: ان شاء الله يتحسن. ايوا
0: وكيت روح
3: ما زيدش يتقص.
0: لا لا انت كروحنا السبت كي تخدم
1: ولا لا
0: لاحظت في حين كي جينا نخدمه وقلنا خي وين نقعدوا في الاذاعه نتكلموا يرجع الماء، غريبه ولا مش غريبه؟ انا وياك في نفس المدينه بوت الذي كفر.
1: وهذا ما نحبوش. نعاود ناكد لا للتطبيع مع الوضع هذايا، لا للحلول الفرديه والخلاص الفردي، راهو كلنا المجموعه كلها يلزمها تتنقض مع بعض. كلنا فرد سفينه ويلزمنا كلنا ننجو مع بعضنا او ننجو مع بعضنا. بعد شويه باش نمشيو للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم وقعدوا معنا.
0: لاحظت
4: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
5: 104.7

0: خمسة غير أربعة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل. نحن في فقرتنا الثانية بين العين والعقل. خبرنا الثاني هو اليوم بعد ما حكينا على الماء والمواد المعلبة والإشكاليات الكل باش نمشي والموضوع الحقيقة راهو أولوية. عنا سنوات في الانتظار لكن إن شاء الله يقع التفعيل قريب. البارح تم الإعلان عن الأسماء إذا كان صحت العبارة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. طبعا المفروض المجلس هذا باش يكون بوصلة وطنية للتعليم باش يشخص باش يحاول أنه يضع طبعا الإصلاحات الكبرى اللي نحن ننتظر فيها عنا سنوات وباش يقدم رؤية إن شاء الله تكون عامة ما تتغيرش حسب الوزير وحسب الحكومة. تكون الرؤية هذه واضحة والناس الكل تعرف وليداتها شنو باش تقرا وين باش توصل في النهاية. هذا اللي كنا نستناو فيه عنا مدة. لكن السؤال اليوم علاش استنينا برشا الوقت هذا الكل وين بقيت المؤسسات وأبرزها المحكمة الدستورية اللي دورها مراقبة دستورية القوانين. التأخير المؤسساتي فقط حبيت نقول كلمة أنه هو راهو ينعكس على المواطن. المواطن يحس به في حياته اليومية. تلميذ يواصل يقرأ في منظومة تحتاج الإصلاح وهذا عنا سنوات الأولياء يطالبوا بالتدخل باش ينقصوا على كاهل التلميذ هاك الأعباء متاع المنظومة الدراسية بين ظفرين الفاشلة واللي أثبتت الفشل متاعها. شاب يتخرج من غير مهارات مطلوبة. عائلة تخلص أكثر ما يلزم من الدروس الخصوصية ومضطرة لهذا موش اختيار. مؤسسة اقتصادية تلقى صعوبة باش تلقى كفاءات اللي تبحث عليها. قطاعات أخرى كيف تتمس. التأخير يعني تعطيل يعني مشروع يستنى يعني مشكل صغير وقاعد يكبر معليه مات والكلفة متاع قاعدين ندفعوا فيها المجموعة الكل. المسؤولية إذن واضحة. إذا كان المؤسسات المنصوص عليها دستوريا ما تمش استكمالها اليوم راهو قاعدين مش نزيدوا نتعطلوا أكثر. لكن ميسيلش هذه خطوة بدينا فيها إن شاء الله تتفاعل مع أعلان ربما دخول المجلس الأعلى للتربية والتعليم حيز العمل إذا كان صحت العبارة سنة 2026-2027. ماذا بي نسمع رأيكم في الموضوع؟
1: هو زادة تحددت له جلسة 17 أوت يظل جلسة تحدد حتى أنه يعقد أولى جلساته. الجدل اللي الموضوع ذا عواطف في الجدل اللي توصل عليه كله على الكاتب العام المجلس الأعلى.
0: ردة الفعل الأولى كانت مع الكاتب العام اللي هو كان قبل
1: كانت وبدأت هي الكل
0: اللي هو كان وزير
1: كان وزير التربية قبل
2: أما تابع للاتحاد العام التونسي للشغل
1: وتابع للاتحاد العام التونسي للشغل وصار عليه جدل
0: محمد
1: كبير.
0: علي البغديري
1: سي محمد علي البغديري هو كان الوزير. وما ننساوش أنه برشا اللي استغربوا من كيفاش تم إعفائه
0: أيوة.
1: ثم إعادة تسميته في على المجلس الأعلى للتربية والتعليم كاتب عام. وكاتب عام حسب بحثي برتبة وزير ما عرفش يمكن حتى شمس توي صلحني أيوة. إذا كان أنا غلط برتبة وزير. الملاحظات الكل قلت لك جت على الوزير الأسبق وعلى الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ما ننساوش راهو علاش حتى نرجعوا بالتوالي ممكن الناس نسيت نرجعوا بالتوالي أن الوزير هو راهو اللي يخدم الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم وهو اللي تعمل السونداج. كنت أتذكر عواطف تعمل السونداج على خمسة أسئلة يظهر لي
0: شاركوا فيها الأولياء
1: والناس الكل وتعملت يعني نتائج الدراسة هذه وتعمل حتى التقرير جاهز للتنفيذ ولكنه التقرير هذي التوى ما ظهرش للعموم
0: ما اطلعش عليه
1: ما اطلع عليه حتى حد بما فهم حتى الصحفيين والإعلاميين ما تمش يعني تعملت الدراسة وتعملت التقرير وتحط على الذمة إلى أن يجي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إن شاء الله بشي أسكو بشي يطبق يعني التقرير هذاك بما جاء فيه
0: النتائج نتاعو
1: أو بشي يعاود يخدم بطريقة أخرى
0: أي.
1: وفما جدل آخر أنت قلت الجدل كل على الوزير يعني حسب الإعلام كل جاي على الوزير بدأت أول يعني جدل على الأعضاء الأخرين شد انتباهي فما تدوينة للنائبة في البرلمان النائبة هذه ألفة مرواني اللي تحدثت قالت يعني عملت هي كل قراءة للقائمة انت الأعضاء قالت ولا يعني ولا واحد في الاختصاص باش يقوم يعني بالمهمة هذه وجبدت الاختصاصات الكل العواطف جبدت علوم أسمي. النفس أعطت الأسامي الكل وتسائلت قالت وينهم هذوما في المجلس يعني الأعلى للتربية والتعليم
2: هو الحقيقة إشكالية راها زايدة خاطر المجلس الأعلى للتربية والتعليم صحيح هو شنو جاء كمنظومة نجم نقوله منظومة كاملة باش تحدد حاضر مستقبل البلاد لازم تكون مبنية على رؤية شاملة إصلاحات حقيقية لحماية المدرسة العمومية أما مهما باش يكونوا الأسماء إذا ما عندكش ثلاثة حاجة أهم نقطة بالنسبة لي أنه المدرسة العمومية لازم تحميها كيفاش باش تحميها أنه التلامذة الصغيرات لازمهم يقراوا على الأقل في العامين الأولانيين يقراوا حب البلاد الكوت كما يحكي كيفاش تشق الكياس كيفاش تتعلم الأخلاق والتربية تحترم غيرك أنك تقدر المحيط متاعك تعمل أنشطة فلاحية مش تعرف قيمة الفلاحة متاعك تعمل أنشطة يدوية وتعلموا أنه يحب بلاده هذوم العاملين إذا ما جاوش بالفكرة هذه بالنسبة لي ما هوش باش ينجح على خاطر فما إشكالية كبيرة برشا أنا نحكيه على الجيل المستقبل كل شيء عدم الانتماء إنك اليوم سنة نحن حكاية هذه أعداد ومتميز وشادة ونهبط ودي في الفيسبوك وما عارف شنو لا لازمك تعلم ولدك من اللي هو يدخل توا نحكيه على 5 أو 6 سنين يتعلم يحترم غيره يقدر يتعلم الكياس كيفاش يشق الكياس يتعلم كيفاش يحترم مدرسته يحب بلاده
0: يعني نبدأ بالقواعد الأساسية للصغيرات قبل الدراسة قبل
2: المناهج وقبل الساكة ذي 200 ألف وتكلف عليه أدوات مدرسية يصرف عليها 600
0: أنت
2: دينار
0: أنت دخلت في التفاصيل هذه ما أنت قاعد تخدم قاعدة تعطي في رؤيتك للعمل متاع المجلس غدوة
2: أسماء ما تعنينيش أعطيني شنو الفكرة الأولانية كان باش تبني من الأول أنت واني مع أنك تبني من الأول تبني من الأول تعاود تربي صغيرك على باش يحب بلاده ويحترم غيره
0: شكون باش يبني البنية الصحيحة يلزم مقاولة صحيح ويلزم بنية صحيحة هكا ولا بكري حاتم أشار للتدوينة متاع نائبة مجلس الشعب هبش نقرأ لكم منها شوية ربما أنت حاتم مش قدامك هاي أمامي هنيئا لمن تم تعيينهم بالمجلس الأعلى للتربية لكن ما يؤسفني أنني لم أجد من بينهم لا مختصين في علوم التربية أو علم اجتماع التربية أو علم نفس التربية أو علم نفس الطفل أو علم نفس المراهق ولا خبراء في البيداغوجيا ولا في هندسة النظم ولا حتى في الذكاء الاصطناعي أجد من بينهم من شارك حتى ولو بإصدار واحد يخص الشأن التربوي عامة لا مسألة الإصلاح وهي جوهر عملية التعيين ولا غيره كنت أنتظر أسماء عديدة مثل أستاذ مراد البهلول دكتور الدولة في علوم التربية والخبير في المناهج وعلوم التربية والباحث المتخصص في البيداغوجيا في البيداغوجيا الفريقية وتطبيقها في المدرسة التونسية أو المتفقد عفوا العام الخبير في التربية الأستاذ إبراهيم بن صالح وهو الكفاءة الوطنية في البيداغوجيا أو الأستاذ المختص في علم النفس المعرفي عبد المجيد بن ناصر أو الدكتور في علوم التربية مصدق جليدي القامة العلمية في مجاله وصاحب الفضل في مؤلفاته والتي من أهمها أفكار جديدة في التربية وعلومها دراسات في التربية الأصيلة المشروع الإصلاحي وتربية المستقبل بصفة عامة أسماء عديدة أظنها أحق بهذا التعيين لأنه لي ثقة كبيرة في قدرتها على الإصلاح ومع ذلك هنيئا مجددا وربي يوفق الجميع هذه ألفة المرواني اللي عضو مجلس الكلام اللي قالته الكل باش نبنيه عليه إنه اليوم الكفاءات التونسية في كل المجالات
2: مغيبة معناتها
0: هذا اللي فهمت
2: شكون عين بغديري سي البغديري شكون عين
0: شكون اللي رشح في الأسماء
3: هو نكرة غير معناها اللي تعينوا الكل هذوما ما عندهم حتى شهادة مفاهمين شيء
0: لا ما عندهمش الاختصاصات المذكورة
3: هذا السؤال هل يدير مستشفى جامعي كبير طبيب أم متصرف أول
2: متصرف أول
3: ما ريتشي تو
1: يعني مدير موارد مالية تقصد أو
3: وقت اللي نعملوا مجلس هل نحطوا فيه تقنين تعليم ولا واضعي سياسات كبرى كما يحكي الهذيلي
0: حسب رأيي واضعي سياسات كبرى
3: بالضبط فواضعي سياسات كبرى ما هوش هو الطبيب الجراح حد انت تجيب مؤرخ عظيم صاحب رؤية وكتابات ان شاء الله يكونوا ما انا ما عنديش فكرة على الاخرين حاولوا نفهموا احنا اللي يحكي فيه الهذيلي
1: فما الدور الاستشاري ما ننساوش
3: لا الدور الاستشاري شوف باش ننساو الناس لا لا لا ما انا متاكد يمكن انا الوحيد لهنا اللي دخلت عمرت الاستشاره الوطنيه للتربيه والتعليم
0: لا حتى انا عمرت
3: ما برافو عليك احنا اولى باش ندخلوا المجلس ما احنا الاولى فهمني هذوما جايين لازمهم يكونوا تقنيين باش ينفذوا اللي طلبوا الشعب التونسي كان شي ذلك تلك الليالي انا سهرتها وانا نكتب وغيري
0: صحيح.
3: وتوانسة تفكر وتسأل نمشي القهوة انا معني صغارة نسأل شنو المشاكل وشنو فم وكذا لاني نعرف اليوم لن يقوموا بجهد فتح الموقع والكتابة وكتبت في الاستشارة وقامت ناس شكت حتى في ارقام منهم زملاء في صفحات فيسبوك اعلاميين كبار انا اشك وانا قلت له من شك انا رديت عليه قلت له من شكش أنا وفلان وفلان وفلتانة عمرنا
0: نعم صحيح
3: لا خطر مش نوصل رأيي أنا باش غدوة من ليش محجوش ماك ما قلتش ماك ما جاوبتش النقاط الأساسية اللي تحدث عليها الهذيلي هو اللي تكتبت عند الناس الولد يخرج عمره مزار موقع تاريخي مزعام كان في أول أحد من كل كذا تدخل مجانا تدخل مجانا موقع تاريخي وما تلقاش يكون يفسلك شنية الحجرة وشنية كذا تلقاه مهتم بالساحة لا تلقى لا ما تلقى كثير شي مجموعة سياحية تلقى شكون يفسر لهم في دول أخرى تلقى صفوف طويلة لتلامذة المدارس لأنه يعدي عليها امتحان ويخ عليها بهذيكش معناها الوطنية الوطنية أنه يزور ستيج ويشوف الناس التعب ويشوف المعمل. يعني نحبه حضاريا كيفاش تبني أمة، كيفاش تبني شعب عنده هدف.
0: وعندك دول نموذج في هذا،
3: بارك الله فيك،
0: نجم تستعين راه بالخبره نتاعها.
1: ثم في
0: والدول
3: والدول هذه سبحان الله معظمها غربيه وفي المناطق البارده ومعظمها تعتمد عواطف على النماذج وكانها اشتراكيه. بمعنى هم مازالوا زوج شباب، تجي الدولة تعطيهم دار ملك وتقول له خلص على 35 سنة وعرس في عقلك، وتعمل لهم قاعات للأفراح متاع البلدية، ساعات ياخذوها مجانا إذا على الضغط في نفس الدول هذه، وولده يمشي للروضة الأقرب للمنزل اللي هي تابعة البلدية، ويمشي للمدرسة الأقرب بخاطرها هي أفضل واحدة لأنها قريبة لداره، ما فماش مدرسة أخرى خير منها. احنا اليوم نظامنا التربوي يصنع شعبان ما يركبوش على نفس وسيلة النقل باش يمشي يقرا، ما يدخلوش نفس المعهد، ما عنده حتى في الألوان مختلف.
0: صحيح.
3: إذا ما عدنا العمومية تدهن أبيض وأزرق ما هكا باشي. فأنا نسألكم، شوفوا أي مدرسة خاصة أو مهما كان نوعها
0: كل الألوان المبهجة
3: إلا وخالفت هذا، وهذا قصد. فيدخل من روضة لين يتخرج ويخرج مواطن آخر، هم يعتقدون إيش يكون علينا مديرين عامين ومديرين بنوك والباقي رعاة. هما الطبقة اللي تعب لها
2: تلقى الطريقة الأسهل باش يوصل ولدي وياخذ المناصب
0: وثم فكرة أخرى إني نصنع فيه الخارج
3: للتصدير. تعتقد ما هو ما عندنا تجربتين عاد عندنا أول بكالوريا عشنا أول بكالوريا لأول جيل اللي دخلوا بنا عليه من سنة أولى ابتدائي إلى التخرج إلى البكالوريا
1: التعليم الأساسي منظومة التعليم الأساسي
3: إلى البكالوريا، لا إلى البكالوريا في الخاص. ووقتها كان تتذكر السيد الوزير المحترم قرر وأمضى باش يعملوا لهم امتحان خاص بهم، تتذكروا ولا امتحان في النفيام وفي السيزيام وفي الباك خاص بالمدارس الخاصة. وبعدها جاء وزير بالنظام السابق يقولوا عليه والحمد لله ألغى هذا القرار وقال هذه مناظرة وطنية والناس كلها تعدي كيف قررتوا كيما حبيتوا نفس الامتحان، وأدعوكم إلى نظري في النتائج فاتوش 10% يا عيشة
0: صحة.
3: وأولاد العمومي هذوكم أكل يمشي على الكار وعلى سقيه وكل هما اللي كانت النسب متاعهم العالية
0: ولسنة
3: متفقين نعم. لكن جات في البداية حملة كبيرة للعودة للمدرسة العمومية.
0: صحيح.
3: لا شفنا كل كانوا يدفعوا ألاف الدينارات دفعوا عشرات الدينارات لتحسين المعهد العمومي، لا شفنا معناها تكاسل، ولا شفنا استغلال مجتمعي إعلامي. هذا إيش معنى المجلس؟ خدمة المجلس هي هذه باش تصطف وراء هذا المكسب اللي أثبت لأول مرة أنه مهما دفعت المال قد يكون سببا في أنه ابنك ديما جيلول لكنه ما حصل شيء من العلم. اليوم خاصة نحن داخلين على تكنولوجيا جديدة، كي قالت السيدة النائبة حثت على الذكاء الاصطناعي، هذه نقطة مهمة.
0: صحيح.
3: لكن يحط السياسات العامة موش الخبير المختص، بعد باش تولي اللجان إن شاء الله كل الأسامي اللي قلتهم هذوما هما أسامي ترشح.
0: أي. نحن مع حتى شمس انه تكون فما لجنه استشاريه موسعه.
3: لا ما احنا عايشين في الميدان احيانا باش ما نسميش سمين
0: نستعينوا بهم.
3: اسمحني اذا ما نحبكش تولي مدير اذاعه مستير خرجي شعري انت مدير اذاعه مستير، فهذا يسمى حرق الاسماء.
2: صحيح.
3: فانا كل ما اخاف
0: يعني
3: كل ما اخاف انا اللي الاسامي هذه كانت مقترحه باش تكون مديرين قطاعيين مستقبليين، اليوم كي تحطهم هما تحط العربة أمام الحصان والحصان أمام العربة، يعني كنت تعمل الكلام هذا يولي المسؤولين المعينين يراوا اللي تم ضربهم بالأسامي الأخرى فيمشي لوجه على اسم ثالث. لازم تكون إن شاء الله يعتبر هذه التدوينة وغيرها من الاقتراحات هي اقتراحات لناس نزكيهم باش يتم اختيارهم في أماكن مفصلية تنفيذية، على خاطر هذا رأس الجهاز. المهم هو
0: وهذا اللي باش يكتب غدوه المستقبل نتاع اولادنا. خاطر
3: متفقين؟ لا ان شاء الله فهمت فكرتي.
0: لا واضح
3: ما ترشح ليش اسامي باش يولي وكانهم الاسامي هذوكم خير من اللي عينتوهم، فاللي يولي قاعد على الكرسي هذي اللي خير مني هيا ما لما نحطوش كذا ما تعطيش هو
0: تم اقصائهم.
3: فهذا هو المقصود، لازمنا ما شاء الله باش نعمله. انا تمنيت الاسامي ذي تذكر قبل وين المجلس إليكم هذه الاقتراحات باش ما ندخلوش في محاصصة.
0: ربما
3: المهم راهو المهم كل ما قالها مش رتبة وزير ورتبة الأهم يا حاتم، لازم منذوما حاسين اليوم مستقبل دولة في ديه
0: بالضبط.
3: ويفهموا اللي مش لازم يكون برتبة وزير، حتى كي حطوه مدير عام للتكنولوجيات في التربية أو أي منصب مدام يرى فيه إمكانية حقيقية للتغيير والإصلاح فليفعل.
1: فما سؤال حتى مش نكمله، هو ديما اللي جبدتني في الموضوع هذا وقلتها بك شوية، هو الدور الاستشاري. خلينا نسأله مدى يعني استقلالية الهيكل هذا أو المؤسسة هذه المؤسسة الدستورية، مركزين على أنه دورها استشاري.
2: هي طابع استشاري.
3: فسروا لي شنية الاستقلالية، أنا ما فهمتاش، راني من ثورة. هي لا نحب حاجة فسروا لي استقلالية، من اللي جات ثورة وأنا مجنون استشاري. في معنى الاستقلالية ما فهمتوش، احنا دولة واحدة.
1: أنت كي حاني الاستقلالية كيفاش راه، يعني إذا كان أنت عينتني على مؤسسة يعني من حقي باش نقول هذا ما يتعداش، ما يمشيش، ده استقلالية، إنه هذا ما يمشيش.
2: نعطيك
1: لزرقيمو عرفتي هو اللي مسميه، نحاول نقنعك نقول لك إن الفقرة هذه ما تمشيش.
3: إيمانويل ماكرون يعين فابيوس بايشي رئيس المجلس الدستوري الفرنساوي، أما استقل... على الورق مكتوبة استقلالية، رانا لنا عقول، شكون سماه؟
2: هو باش يكون حسب ما
3: فهمني تمام، نكتب لك الاستقلالية الغدوة الصباح مادام أنا اللي نسميك
0: راك باش تنفذ
3: اوامر الاستقلاليه. الكلمه وعملناها في البنك المركزي زاد دخلتنا في حيط، نحن دوله واحده، ما نقول استقلاليه وزاره الدفاع
1: استقلاليه
3: ماكش فاهمني. مش كلمه استقلاليه هي كلمه والله كيما البنيه التحتيه
0: يعني
3: والفوقيه والحلزونيه.
0: اذا كانت وضعت خطه فهي يجب ان تنفذ حسب راي الحاكم.
3: في الدول كلها في الدستور الفرنسي من هو من يحرص على تنفيذ الدستور؟ في فرنسا رئيس الجمهوريه، هل تصدق هذا؟ وفي تونس رئيس الجمهورية، بعد أنت بتجي تعمل له مجالس مستقلالية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية والكونغرس.
0: صحيح.
3: فأحنا مسألة ما نحبه على التطبيق على الأرض، يزيني من شعارات وين مشيت كذا وين أعطيونا أشياء تشتغل، يزيونا من التلاعب بأبنائنا.
0: يزينا من التجارب في أبنائنا. كل مرة تجربة، كل مرة تجربة،
3: كل مرة فشلنا. بوزير ولا مسؤول ولا مشاو عداو عام في الدولة الفلانية باش يروحونا بخبرة. عندنا خبرات وبنينا وبنينا الدولة الوطنية بالله عليه بالعمومي. بأفكار نحن التونسية بواقعنا يا عواطف.
0: نرجع إلى أفكارنا للمادة الشخمة كما قلت أنت.
3: فالمجلس هذا يجب يفهم اللي أولادنا ما يزمكش تحطهم في كار زينة وعزيزة وكأنهم أكثر من سردينة، وبعد توصلهم للقسم وتقول ويفهم الدرس.
0: الحديث فيه برشا ما يتقال. مجلس الأعلى للتربية والتعليم هذا أكيد باش نرجعوا له في حصص قادمة، لأنه من المواضيع المهمة جدا جدا جدا. لكن تو عنا وقت للإجابة عن الأسئلة الخمسة يا شمس.
3: متى أين وكيف ولماذا شنية الأخرى
1: وكيف
3: نقلت كيف
0: من
1: ما كان زمان المعلومة والشخص والكم
0: لماذا وكيف عندك سؤال اخوين نرجع بعد الاخبار باش نحكيوا المره هذه المره هذه باش نحكيوا لكم على الزواج العرفي اللي سيده راضيه جريبي قالت انه هذايا اليوم في تونس انتشر انتشار النار في الهشيم ويلزم نعذبوا له حد. طبعا شويه نرجع
4: محجلة بسبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم السبت 15 أوت. هذا ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وقد بلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622,000 شخص مقابل 641,000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,000 عاطل. هذا وقد سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية هذا العام تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 ضحايا قتلى وأكثر من 3700 جريح. المعطيات تقول أن ولاية القيروان هي في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بتسجيلها 67 قتيلا، تليها ولاية العاصمة تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأحيان غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الساحلية للبلاد محليا، وستكون الأمطار بين 20 و40 ملم خاصة في ولايات شمال الغرب والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. هذا وحسب نشر محينة صادرة مساء اليوم عن معهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة، وستكون الطقس في هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مع بعض الأمطار وسحب عابرة على مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: في الصيف بكل نلوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
0: سفرة ولا تحوي.

0: مش مبهور.
1: إن لا كل عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل
2: مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.
1: عين العقل.

0: الخمسة ودرجين رجعنا لكم في عين العقل. شمس الدين، حاتم ولذيلي، مرحبا بكم، عواطف معاكم إن شاء الله حتى للسبعة. كيفاش تحدى الوقت؟ فيسا فيسا،
1: لا لا باش تعدى فيسا فيسا. خاصة نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، شكرا جزيلا. نص المسابقة موجودة، تدوينة موجودة، تجاوبونا من خلال تعليقاتكم على سؤالنا اليوم. في أي سنة تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية؟ الإجابة صحيحة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة المنسير، وحظ موفق للجميع.
2: واللي يحب يشوف استوديو صورة وصوت بالكاميرات الثلاث www.radiobonastir.com.
0: يعطيك الصحة، برافو عليكم، ولدي زايد معاكم، ربي يفضلكم في عيد المرأة و
2: عاونوك ملا حتى كان جات فما شوية معونة
1: موجودين
0: لطيف ربي يخليكم بالحق. توا في الدار تعاون تصيب ومعون وامور هكا هذيلي.
1: أني الحقيقة بنتي متاكا كان مني جاي،
0: يعطيك الصحة
1: بحق معناتها تحب تطيبي أكثر من أمها.
2: كنز لهذيلي مقعد لنا كان حاتم،
3: طيب راهو
0: ما نحبش نسألك أنت خاطر ثم شكون يسمع، ما نحبش نحرجه، خليني ساكتة
2: أنا والمشاهدة أخو دليل.
0: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قال إن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية باش نضمنوا أكثر حقوق المرأة. ثم برشا ناس تو بعد نسمعكم فلسفة الزعيم الحبيب بورقيبة في اعطاء حقوق المراه، شنو معنى حريه المراه؟ هو علاش اعطاها الحريه هذه المراه؟ تو بعد تسمعوا على خاطر ثم برشا ناس نبدا نسمع فيهم ساعات سواء كان في الراديوات ولا البرة، او بورقيبة اعطاها الحريه والمراه وليت ما عادش تقدر الراجل، والمراه خذت الحقوق الكل وخلتنا بليش، وعلاش نحنا زاده يلزمنا اليوم نضربوا على حقوقنا وبرشا بكل الحكايات هذه.
1: الرجال يطالبوا بالمساواه،
0: اي يطالبوا تو الرجال بالمساواه. فحبيت نرجع بكم تو بعد نرجع بكم شويه للفلسفه هذيا نتاع حرية المرأة. خلينا في الحقوق الآن. الحقوق تقول رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي أنه يلزم اليوم نراجع بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية على خاطر اكتشفنا أنه ثم ثغرات، ومن خلال هالثغرات هذية تم برشا تجاوزات. هاوش يسمعنا شنو قالت أيمن، عندك الكلمة.
4: السيد معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السيدة عودة الإشاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم انتم ما عندكم اخذاء شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش ابرم عقد الزواج، معناها فقط يجيب العدول يجيب الدفتر نتاعو يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية، مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
5: هي مكسب صحيح، هذا ما يعنيش يكونها مواكبة لكل العصور أو هي قرآن منزل لا يمكن أن نراجعها. لا، بإمكاننا فتح، مش احنا باش نرجعوها، معنا لازم خبراء في القانون، خبراء في علم النفس، خبراء في علم الاجتماع والاقتصاد معنا باش نرجعوا بعض الفصول في مجال يضمن أكثر الحقوق، يضمن أكثر كرامة المرأة، يضمن أكثر ثغرات اللي موجودة الآن اللي نشوفوا فيها معناها في واللي ولت معناها بعض ظواهر ثم مش تصبح ظاهرة محلية وجهوية وقد تكون ظاهرة وطنية. يعني هذا هو نحاولوا باش نحدوا من تفاقم المشاكل وتفاقم العنف. زي ما انت ما سيدة الكريمة والمجتمع الكل يعرف معناها النساء ضحايا العنف والتقتيل هنا في تزايد من سنة إلى أخرى، النساء ضحايا بعض الأشياء الأخرى يعني في تزايد مستمر.
0: اللي سمعتوها من الأول هي السيدة راضية جربي اللي هي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وأيضا اللي سمعتوها الثانية هي عضوة الاتحاد وكان في تصريح للإذاعة الوطنية. راضية جربي تقول أنه مش معقول اليوم مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية. تصريح الراهني خطير، كأنه فما بين ظفرين غض نظر ما بش ما نقولش طوات غض نظر من مؤسسة الدولة اللي هي تقصد بها في حديثها النيابة العمومية كما قالت على بعض التجاوزات بما فيهم واللي ذكرته هي إبرام عقود اللي هي خارج اللي نعرف وين الصيغ القانونية هذي المعمول به. الحاجة الثانية إنها زادة كيف كيف تقول إنه اليوم ماهوش قرآن منزل، نجم نراجع المجلة هذي بعد 70 سنة من صدورها، وإن نجم نحن ندخل بعض التنقيحات في اتجاه مزيد دعم ربما الحقوق متاع المرأة هذي وحفظها، خاصة إنها تتعرض للعنف للتقتيل كما العبارة اللي ذكرتها، وهذا يلزم اليوم ندخله من أجل ربما وضع حد ليه. شنو رأيكم شبيبة.
1: هو الحقيقة معاش الزواج على خلاف الصياغة القانونية معناتها موجود بالقانون، العقاب نتاعه توصل حتى للسجن ما بين 3 شهور و 6 شهور. ما فهمت شنو كيفاش ضرب.
2: أنا فهمت كلامه متناقض جدا، محاولة لنقل ما في الغرب بنقصه هي على البلاد التونسية. أما هي قال جملة هيلة تحدثت على خيار الشرط. وخيار الشرط هذا يرجع للقروان وقت اللي خطب خليفة المسلمين تونسي
0: أروى
2: حطت له خيار الشرط. خيار الشرط في مجال الأحوال الشخصية هو الفصل 11 يوم واللي يمكن كل طرف من الطرفين باش يشرط اللي يحف صداقه. مثلا تقول له بتخرش بيا من ولاية المهدية، نعطي 200 دينار لأمي كل بابا كل شهر. ما شاءت أن تكتب أو يكتب في عقد، هو عقد مفتوح في خيار الشرط. احنا أنا ماني خدمت قديم في الإذاعة التلفزيون كنا نحكي عن خيار الشرط سابقا، كيف عملنا الاشتراك في الملكية وكذا، اللي هو كان 1 في المليون مما يسمح به خيار الشرط. ما عادش نحكي على الفصل 11 الأساسي في المجلة.
0: أيوة.
2: وركزنا على مسألة الاشتراك في الملكية. باهي وين التضارب تو؟ هي تدعو إلى دولة مدنية وإلا لا؟
1: صحيح.
2: الدولة المدنية هي ما نفذه أردوغان في آخر أيامه في رئاسة الحكومة وهو رئيس حكومة قبل أن يصبح رئيسا، بضغط من الاتحاد الأوروبي ظنا منه اللي هو باش يدخل الاتحاد الأوروبي، باش ردوه نحى جريمة الزواج على غير الطرق الشرعية. الدولة المدنية المواطن فيها حر يعيش مع من يريد كما يريد، ما يسمى بالكونكوبيناج، يكتب لها ورقة يكتب لها إذن بالإرث، هذه الدولة المدنية. لكن احنا في تونس مانعين ذلك. كنت تحكي على رونالدو على عرسه، أخي هو توا عرس بها، ما هو دولة مدنية ولا لا؟ في بالك اللي هو زواج على غير طرق شرعية اللي كان عايش رونالدو؟ لا، ما هذا بالتفصيل.
1: وقول الفتوى في السعودية باش نجم تعيش معه.
2: ثم راهو حق دستوري هذا يا زواج، ولدي حب ياخذ طفلة، اش دخلوا كل الجمهورية؟
0: لا،
2: رايم الجريمة.
0: هي تحكي على تعدد الزوجات، نحن في القانون المدني.
2: لا، خلينا ننسى تعدد الزوجات.
0: لا، هنا هو اللي قالت
2: سكسويل. انا
0: قالت صياغ اخرى.
2: حاتم لا قدر الله هو يحب يبدا على صياغ الدينية يبدو مش المدنية. تحرف على شابة وحبوا يعيشوا مع بعض، هو مش تعدد زوجات.
0: ايوه،
2: يكتب لها ورقة بيناتهم. هذا فقط يخالف الفصل 18 اللي جعل عقد الزواج عقدا شكليا. شكليا معناه لازم يكتبوا إما ضابط الحالة المدنية وإلا يكتبوا السيد أو عدلاء إشهاد. وأنا متأكد أن السادة عدول الإشهاد يأخذوا الأوراق قبل أيامات،
1: صحيح،
2: ويثبتوا الدرجة اللي أنت تقلق، الدرجة اللي أنا عشت زيجات مؤخرا. العروس والعروسة يغضبوا يقول لهم راهو يخدم في خدمته، راهو أمامه ضوابط شرعية وضوابط دينية، راهو بيش فدت فيكم.
0: يعني في تونس اليوم معناه زواج عرفي؟
2: لا نحكي، هي حكيت على
0: هذا. شو حكيت هي؟
2: لا هي عواطف،
0: هي قالت هذا.
2: لا شو قالت اخي ما عندكش واثنين؟ هي قالت عدول الاشهاد. قالت عدول الاشهاد. عدول الاشهاد يعني في زواج عرفي؟
0: قالت عدول الاشهاد يقوموا ثم لازم النيابه العموميه تتدخل باش تثبت من العقود اللي تبرم فيها يبرموا فيها.
2: لا عدول الاشهاد. عدول الاشهاد يبرموا في العقود.
0: عدول البارتيلون نسمعوا مع بعض، خلينا نشوف عندي واثنين ولا لا.
2: تفضل
4: السيد. معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السادة والردود الإشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم انتم ما عندكم اخذاء، شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش ابرم عقد الزواج. معناها فقط يجيب العدول، يجيب الدفدر متاعه يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبه النيابة العمومية انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصاب، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجال الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجال الأحوال الشخصية.
0: باهي، شنو تقصد؟
2: على رحابة صدر.
0: لا أكيد، جيما هذيك الحمد لله هذا اللي تعلمته في الخدمة. شكون من الزوجات الزيجات عفوا اللي تقصدها؟
2: هي تقصد تويكا العدول يجي.
0: فسر لي.
2: هو هي تقصد العدول يجي يقول لهم قاعد ياخو في الشهادة الطبية، يشوف الموانع القانونية والشرعية ويكتب في العقد. قالت هوشي قاعد يقول لكم راكم عندكم فصل خيار شرط اللي كنت تحكي عليه، بمعنى واعيهم بالمسائل المتاحة في القانون التونسي،
0: وبمعنى زيادة
1: اللي هو مثلا يعني نبني على كلام شمس مثلا نقول لك زوج مقبلين على الزواج، فما بند هو عقد الشرط مثلا نقول لك باش يحمي المرأة
2: والتكافل إلى آخر ذلك. لهنا خاطر من حديثها يبدو هي تحب الزيجات كلها تمشي للبلدية النحي عضو الإشهاد. نحب نأكد
0: علاش تحب النحي عضو الإشهاد، يعطيك الصحة.
2: نحب بالضبط على خاطر كملك الفكرة خاطرها دقيقة. في بلادنا الزواج يتم قلنا قدام طرفين فقط، إما السادة ضباط الحالة المدنية أو من يوكلهم بذلك رئيس البلدية بمعنى، أو السادة عضو الإشهاد، ويخضعون إلى قوانين صارمة والزواج لهنا مدني. ونحب نأكد لك لأننا نعيش في المجتمع راهو يستحين، فماش واحد في الأمة عامل الزواج اللي تقصدوه شي تسمى العرفي عند عدول، يعني حاجة غير ممكنة،
1: غير قانونية،
2: غير قانونية.
0: إذن هي تدعو النيابة العمومية للتدخل لدى عضو الإشهاد أو التثبت من العقود اللي يبرموا فيهم بعض عضو الإشهاد حسب ما فهمناها.
2: هي تحب تردهم يعملوا درس في القانون وماذا بيها واضح من حديثها أنه اللي كان في البلدية يولي زواج مدني
3: فقط.
2: زواج مدني هي أشكال الزواج، والغريبة رأوا نفس الأشكال.
0: هو تقصد الزواج اللي في المنزل يعني تواه
2: تحب تحي
0: صحيح، اللي هو زواج ديني تحضر عدو الشيء
2: اللي يجيك العدول للدار هذاك ما هوش مدني. الزواج المدني من شروطه للعواطف اللي تتحدث عليه هي واللي حددته المجلة القانونية، لازم يتم في مبنى عمومي ملك البلدية مش مبنى عمومي آخر، واضح ولا لا؟ والطلاق لا يتم في تونس إلا في مبنى عمومي محدد وهو المحكمة.
0: توا ملا شمس على كلام،
2: فهمت قصدها هي لول لحكيك جزء الأول، الجزء الثاني ينطبق فيك.
0: الجزء الثاني يحكي على العرفي، لكن الأول يحكي كما قلت أنت وكلامك صحيح ودقيق. يعني اليوم نحن اللي كتبنا الكل وبنبدأهم بروحي
2: مش عجب
0: مشو نراجع روحنا
2: والله يا شو نعمل لختي أنا يا عواد بلدي هذه مشكلة، هذه مشكلة
0: شو نعمل توانا
2: لا لا هذه
0: مش بنكتب هذه
3: في البلدية
1: لا مش في البلدية
3: في الدار
0: في الدار نزوك تراجع
2: نفسك. أنا الوحيد فيكم بدك تكتب لي كمال غمراسي في البلدية. شوف شوف يعني يا عواطف هذا تأسي بالغرب بقشرته،
0: لكن شنو حتى
2: ونحلوا هالمواضيع هذه ونحلوا هالمواضيع هذه باش نضيعوا اللب الحقيقي. حاجات ضد الأمة ضد روحها. احنا في بلادنا نطبقوا في القانون ويقول كل شيء مكتب تصداق وحضرت كتبت ما فماش حاجة ما يقولهاش ويدعونا والاشتراك في الملك لدرجة ضاجرنا خطرنا مدة مزروب وسمعتها بكري عندي 4 ساعة في الصداقة اللي قبله، أما يقول نفس الكلام نفس التفاصيل إلى آخر ذلك. رانا مسلمين، راه الفصل الأول قبل كل شيء. يعني أنت وأكثر من هكا يا سيدي الدول الغربية تويك حلوا الزواج في الكنائس المدنية، في فرنسا ينجم يعرس في كنيسة
1: صحيح
2: وبعد يحولوا إلى زواج مدني. علاش تطارد أنت راحة العائلات التونسية وتقاليدهم؟ والسادة عضو الإشهاد راهم ناس على علم ودراسة
0: أكيد.
2: وتحت قسم وما يلعبوش بالأشياء هذه. وأنا نحب نقول جيبون نزوس قالوا العدول لعبنا في صداقنا لا رجاء. وثم المسألة الثانية مهمة
0: اللي
2: طرحتها هي هذه الزوز اللي عملوا علاقة اللي هي محاربة قانونا صحيح. يعني إثبت اللي مثلا كان إثبت اللي تدفع في كراء تعمرها سكنة في دار وتمشي لها للعطار ما معروفين نسميه زواج على غير طرق شرعية. قال لي الغرب وصندوق النقد الدولي يحبون أن نحيوا العقوبة عليه على خاطر في القانون التونسي، وأنا مش ما أنا عامل حقوق في القانون التونسي ما فماش جريمة ما فماش مخالفة إذا كان أنت مارست علاقة دون الاعتداء على واحد من القواعد الخمس، كي يكونوا الزوز راشد ويكونوا الزوز بالتراضي وبدون مقابل مالي وحل من الروابط الزوجية
0: أيوة
2: ودون الاعتداء على النظام العام فماش مخالفة ب3000 يا عواطف.
0: هذا حل من الروابط الزوجية
2: فهمني، لكن احنا تو يبدا حتى حل لا حتى كي تبدا حل في الروابط الزوجية في تونس وتصرف عليها المرأة يولي زواج على غير طرق شرعي
0: وتعاقب عليه
2: بالضبط. وهذا احنا جايبينه من حرص القانون مش من تتبع الغرب على خاطر في الغرب هذايا
6: راهو مش مخالفة. وبكري نتحدثنا على العرس الضويق وكل شيء الضويق. مذكرات شاك شيراك أنا مغروب من مدة السنوات هذه بقراءة المذكرات. يظل الإنسان يعيش برشا ويخلي لي كتاب نجم ملخص به حياته خير من مسلسل تركي. جاك شيراك في مذكراته يتحدث على علاقاته هو ويتحدث على الرئيس اللي قبله، يقول احنا انا في وفاة ميتيرو عملنا الجنازة في كنيسة الأصغر ومنعت الإعلام وقلنا بوصية منه. السبب الحقيقي اللي هو طلب ان تحضر زوجته وبنته ولنا ومكتوب اللي يحب يقول ضدي يقرأ.
0: نعم.
6: ويقول وهذه نكتة ولا بس هي باش ترجمتي تبدا دقيقة. في فرنسا كل الرؤساء كانوا بزوجتين. يتمقر هو يقول على وكأن العرب
1: حتى هو كيف كيف زاد.
6: حتى هو كيف كيف ما هو مستعرف
0: هو استعرف
6: وأصدر الكتاب ومامو زوجته كان عيتها ماما كانت عايشة. يعني احنا الغرب يكتب لنا كتب وينظر لنا وبعد نلقاه ناس غرب ويعمل عكسه، واحنا نلقاو ناس يحبوا في بلاد يشقوا ما مرتاح فيه المجتمع.
0: حسب رأيك عليش في الوقت هذا بالذات تم تأثير هذه المواضيع؟
6: لا وتلفت لمصر. تلفت لمصر نفس الحوار نفس الكلام، تنقيح مجال الحوالي الشخصية. تلفت لتركيا اخشني الحكاية اشبيه يجي نفس الموضوع وسنوات
0: ثم أخرى. ثم يد غربية في الموضوع
6: ما نعش عليها بلكش يدنا احنا مولادنا اللي قاعد تقول هذا ويجيوا في فترة ينزلون على فلسة من نحن الأنا الهو الآخر.
1: أنا خليكم تفكروا ديبا ملول كان معتها زيت الحقيقة خاصة أنه حسينة الموضوع تم تناوله بشكل كبير في وسائل الإعلام.
6: البوز
1: أي بوز لا عندك لمة ضو مقصوص ما عندكش ما تشرب
7: كما
6: احنا بما ان حرام في الاعلام العمومي النجم كان انا جزء من اعلام السلطه ولا بالسلطه وعندي برشا مؤثرين نقول له مشغلوا الناس بالموضوع هات باش ينساو ان شاء الله نبداو على هذه القدره.
0: صحيح. وهذا يزيد الاسباب الرئيسيه اللي تنجم تكون يعني موجوده نجم نمشيو في الاتجاه هذا.
1: بالنسبه للزواج العرفي راهو قانونيا هذا في عقوبات وغير قانوني ونحكيه على المستوى الاخلاقي اخلاقيا
6: في الدول المتاح فيها زواج العرفي واللي انا اعرفها جيدا صدق اي مثلا
1: مصر نحكيه 270 زواج عرفي في النهار
6: كملك عشان اقول لك هل تصدق اللي هو زواج جامعات اسمه
0: صحيح طلبة بين فقط فترة معينة
6: ايامات الجامعة لكن هم بيدهم دوبة يتخرجوا انتهت المسألة.
0: نعم.
6: او زواج المليونيرات وراه هذا تلقى
0: هذا في انواع عديدة
6: الحقيقة يعني هو هذا او ذاك. اكن لك الموضوع الحقيقي هل نحن جزئاني من المجتمع متقاتلان المرأة والراجل وإلا المرأة ترى الراجل هو أبوها بالأساس حبيبها وعليها أن تختار زوجا يشبه أباها لبنتها وإلا هي مرأة كارهة لوالدها ولا عائلتها وتلوج على أي مار في الطريق تتزوج به باش بعدها سواديزون تكتشفوا في الأشهر الأولى من هنا دعوة الطلاق بعد 6 أشهر هذه النقطة الأخرى باهي وباش بعدها تدخل لنا في حكايات وغرائب منها اللي برشا بنات ولا تمقر اليوم خاطرها ماشي ولاد جيل النضال اللي خذ الحريات ولا ولاد والد عواطف ولا والدتها اللي رباتها على الأسس والثوابت الأخلاقية والدينية مش بتاع الدولة ولا البدنية هذا اللي تربينا عليه. اليوم ولات يا عواطف إذا كانت عرس وتطلقوا بعد 6 شهور تاخذ نفقة وتصاحب شي تحب في الدار اللي تحب عليها
0: مش الناس الكل عاد
6: قلت لك انا انسى جيل انسى جيل وربايه صدقني اسال حتى المحامين والقضاة
0: وفما اللي عينيهم طالعه ومش واخذين لا نفقه لا حتى شيء ومتكفلين
6: لانها لم تختار
0: لانها لم تختار
6: رجلا يشبه من تحب من الرجال وهي صغيره اختارت اكثر الكذابين والمنافقين ما هذا شو يوقع باش توصل الدرجه هذه وبصفه عامه ابوها وامها قالوا لها لا وهي اعتمدت على القوانين الجديدة الحديثة اللي عبرها 50 سنة باش تزوجت رغم أنفهم وهما جاءوا للزواج لكي لا تكون هناك فضيحة ومعظم هذوما يا عواطف حتى وقت الأزمة مع الزوج حتى العائلة معاش تقف معها كوقوف العائلة اللي كانت واقفة مع الزواج الطبيعي في الزواج الطبيعي اللي اختار اللي وافقوا معها تلقى تضارب

0: شيء موضوع كما قال شمس بكري في حاملات الطائرات أنه الموضوع الأساسي أخفى أو ربما الغابة الشجرة التي تغطي الغابة.
1: فنحن ثم غرام بما هو عكس المجتمع زواج المثليين حقوق المثلية حوايج والله
2: لعدم كل ما هو ممنوع محلل.
1: أحب أقول لك حاجة، العنف ضد المرأة في تونس موجود صحيح. إنما جرائم القتل في مينيسيد هي حاجة تميز المجتمع الفرنسي تحديدا بأرقام هي أمامي مذهلة بالساعات تقتل زوجة أو ما تعيش معها مش لازم بصداق. في فعلا في مجتمعات هي المدنية هي اللي فيها أخطر حاجة عنا
0: حتى نحن يا شمس.
1: العنف مش القتل،
0: العنف وحتى القتل موجود، حتى القتل عنا نحن.
1: نحكيك نحكيك على
0: والعداد مش كبيرة كما تقول أنت موجود. لأنه زادة مش نفس البوبولاسيون شمس زادة تو هذية العدد اللي تحكي عليه أنت في فرنسا
1: مش مهول. قد
0: مهول
1: يومين ثلاثة أربعة
3: سبق لك على أساس القيم الأخلاقية والدولة المدنية
0: وحقوق الحرية نعم نعم
3: أنه هذا على أرض الواقع ما هوش موجود. هم يحبوا يسوقوهن ونطبقوه في بلادنا ويفرضوا علينا في صورة أنه باش ندخلوا في شركات اقتصادية لا حسن من المجتمع نتاعك
0: كما فرضوا على تركيا وغيره. واضح المساج
3: احنا ما لازمناش لازمنا نتشبثوا زادة بعد
1: هو سيضغط علينا قريبا في المطالب هذه تتشوف وإن شاء الله مجلس نوابنا يتمسك بهوية هذا الوطن وما ينفذش كما قبل الدول الأخرى.
0: نعم
1: خاطر المانحين هذا شي يحبوا
2: وكان الزم نعطيك
1: لا لا هم بعض يحبوا زادة ولما هذا العقد وعلاش فين تحبوا من جنسين مختلفين؟
0: صحيح. به كملوا انتم النقاش نتاعكم خاطر احنا كي نقعدوا الغدوه ما نكملوش من النقاش لانه المواضيع كلها مهمه برشا كما قال شمس الدين. باش نواصلوا معكم بعد شويه في موضوعنا الرئيسي لكن قبل هذايا نذكركم بالمسابقه نتاعنا هذه اللي كما العاده ذكرنا
3: كالعاده ما عليكم كان تدخلوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تلقاو تدوينة بنص سؤال يقول متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه 56 57 ولا 58. سؤالنا متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه مش في ام عام تم تفعيل بنودها. ما عليكم كان تكتبوا تعليق بالإجابة الصحيحة وتدخل في عملية سحب القرعة اللي تخليك تنجم تفوز معنا ب100 دينار من إهداء إذاعة المنسير وحظ موفق للجميع. وشكرا على كل تعليقاتكم مستمعينا الكرام ومتابعينا.
0: يعطيك الصحة. إني باش نسمعك حاجة توا بعد 10 سنوات من إعلان هكا باش نزيد نقرب لهم أكثر من إعلان مجلة الأحوال الشخصية من طرف زعيم الحبيب بورقيبة باش نسمعه هو فلسفته في هذايا وبعد 10 سنين شنو هي النتائج حسب رايه اللي تحققت. نسمعوا مع بعضنا ومن بعد ترتيحة الغنائية باش نمشيو لموضوعنا الرئيسي. نخلي لكم زي ما التعليق.
4: كيف مسألة الديمقراطية مسؤولية اللي يلزم يتوفر في الشخص كثير من الخصال الحميدة ومن الوعي ومن النضج ومن الشعور بالكرامة اللي تجعله يسير في الطريق المستقيم عن طيب خاطر وبمحض إرادته إلا تعد من حريته عن طيب خاطر ما يمشيش للفساد ضميره وكرامته تأبى عليه. هذا اللي حبينا نوفروه في المرأة وقلنا يلزم المرأة بيدها نبرر لها مش نقول لها راك توا حرة توا تعمل ما يظهر لي لا نقول لها توا انت المسؤولة على كرامتك وعلى مستقبلك وعلى عائلتك وعلى اولادك لكن هذا يلزم يتطلب تمرين وميران ورفع مستوى ومفاهمة واخذ ورد حيث هذا. علاش حبيت نعتبره ان العملية هذه متاع تحرير المرأة اللي نسميه تحرير المرأة عمل لا ينتهي ما انتهتش المأمورية متاعنا بصدور قانون المأمورية متاعنا ما تنتهيش لأنها مرتبطة بمستوى المرأة مستوى الطفلة مستوى الفتاة. قلت لكم وأن مستوى الفتاة وسلامتها وتحسين مستواها متوقف على مستوى الراجل على مستوى الشاب الفتاة هذا اللي نعتبروه الركن الأساسي نتاع نجاح الثورة هذه الكبيرة بمعنى كلها ترمي إلى رفع مستوى الإنسان حتى يكون أهل

حتى يتصرف في الحرية متاعه، يتمتع بالحرية متاعه بدون ما يخرب عشه، بدون ما يضر نفسه. هذا يطلب عمل كبير، لكن مش نخدمه، استعملوا نفوذ الحزب ورجالنا ورجال الحزب ورجال ونساء اتحاد القومي النسائي. وهذا السبب اللي نجم نقوله هو أن حرية المرأة وحقوق المرأة اللي قررناهم منذ 10 سنوات في قانون، بمعنى كان نتيجته، وهذا الشيء اللي نرمو إليه، نتيجته أن المرأة التونسية تحسنت، ارتفع المستوى، الفتاة التونسية، المرأة التونسية بمعنى توها بصفة عامة حالة أحسن بكثير مما كان عليه، مما كانت عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه هو أن المجتمع التونسي أحسن بكثير، أرقى بكثير مما كان عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه هو أن الثورات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية كلها قاعدة ماشية، لأن الإصلاحات هذه والتحسين ماشي مع بعض ومنسجم مع بعض.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام دائما على موجة إذاعة المنسير في متابعة اللقاء هذايا في برنامج عين العقل متواصل معكم إلى حدود 7 مساء. نعود نذكركم راهي مسابقة على ذمتكم موجودة على صفحة الإذاعة، تنجموا تجاوبونا وتتحصلوا على جائزة بقيمة 100 دينار من أداء إذاعة المنسير. الآن باش نمشيو لفقرتنا الموالية اللي كيما العادة كل مرة نحاولوا ناخذ موضوع يهم الصيف والأجواء الصيفية.
1: عين العقل،
0: الفقرة هذه عين العقل اخترنا اليوم باش نحكيو فيها على استغلال الفضاءات الشاطئية للأنشطة التجارية. وانتم تلاحظوا في كي تمشيو للبحر، البحر ولا مقسم، هذا يبيع وهذا يكري وهذا يراه للوتيل وهذاك للمواطنين، ونحن نمشيو نراو في التقسيمات اللي هي موجودة حتى بك الحواجز، مش حتى هكيكة معنية ظاهرة مقسم البحر. فنحن اليوم مش نحكي شوية في الموضوع هذايا ونسمع مع بعضنا قبل ما نعطيه الكلمة لرفقائي في الفضاء هذايا للروبرتاج هذايا من أعداد هادية الحاج يوسف على راديو ويب أمواج دار الشباب المنسير. مشكورة برشا هادية، نسمع مع بعضنا ثم نرجع.
2: سألكم على الشطوط الخاصة والمقاهي الخاصة.
3: كريت في المهدية، أنا ريتهم في المهدية، ريت الحق نضعاف باهين. مصلي عني بيريتهم في المهدية هاي لينا تم رب.
4: بيتي ومخك أنت ورايك تحب تتهون وتطفى وتبدأ الشايق وعامل جو كيف وتبدأ بقعة نظيفة، ولا تقعد في تمشي بحشك بعد سبلة وبعد هواء.
5: حسب ما نشوفه ما نصورش هي كانت مرخص، يعني الأغلبية دي ما تنتجات تصير المشاكل مع المواطنين. مثلا يقول كثير انه مو حاجة مثلا نقوله للعموم، يعني مهيش حاجة مثلا ملك خاص باش انت مثلا نقول احنا باش تعمل تعريف مثلا على سبحان الله. هو بحر بحر ربي انت نسكر يجي انت تعمل منعرش انا منعرش كسوار لي باركينج ولا مثلا هذوما الحاجات مثلا موجودة يجيبون، يعني العشرة آلاف هذه حكاية فارغة. أقل حاجة أقل حاجة عشرة آلاف ما توصل بلايس منه، ما توصل حتى للعشرين وثلاثين. هو استغلال الخطر، هو طول تيجي بشي صيف ما عندوش كل حكاية باراسول مثلا ولا ياسي وجايب عائلة ولا جايب كذا، أكيد عنده مثلا مصاريف أخرى كسر مثلا مروحنا في الكرة للماكلة حتى باش يخرج يحوس شوية مثلا باش ساكة ثم مصروف أخرى. دونك تولي احنا كان باش نقول احنا البحر كل نهار، كان باش تاخد تحط كل نهار مثلا 10 ولا 20 الف، انت باش تحط على 10 على ساعتين مثلا شوي ولا ياس، يعني تلقى روحك مصروف نتاع 10 ايام برك زوم تلقى صار 800 الف. الرقابة هي الكل نتصور، خاطر الرقابة هي نتصور هي باش تنظم، وعلى الاقل تنظم تنظم على الاقل باش ما تكونش هكاك مثلا اللي يجي يمشي يحط باراسور ما نعرفش واش زون نقول لك في الكرة. ممكن تكون حاجة مثلا مراقبة، حاجة منظمة، حاجة كذا تتمشى حتى مع المصروف نتاع المواطن التونسي المقدر، ما يجيش هذاك مثلا ما نعرفش يفكتر على المواطن 30 ولا 20 الف. ياس
6: البلدية وين هنا توا ثم معناها الناس مختصة في الأمور هذه يجيو يراقبوا في من اللي يقولوا خويا اعطينا الرخصة اعطينا حاجة، هذا كيفاش يكون؟ ما تنجمش أنت كمواطن ما تنجمش تقول اعطيني الرخصة ولا اعطيني بنصيفة، شكونك أنت؟ وتعرف زادة تعرف الرد نتاعو شنو يكون؟ ربما يكون تربية ربما يكون مش عنيف فوق العنيف، هي بابا بتدخل أنا في أمور أخرى.
0: كما كنتوا تسمعوا المواطنين بين اللي يتسائل على الأسعار يقول لك أخويا حتى 10000 غالي علينا،
7: نحن نشوف 10000
0: اليوم مفهميش
8: براسول أكثر من 10000
0: براسول، معناه أنت باش تقعد أقل حاجة 25-30 دينار وأنت يبدأ أطلع على روحك أنت والمنطقة. الناس معناها تتذمر من الأسعار أول حاجة، شكون اللي حط الأسعار هذه؟ شكون يراقب فيها؟ أيضا تتسائل على الترخيص، يا أخي ثم ترخيص للناس هذوما نحن ما نعرفوش، نمشي ونلقاو الناس حتى باراسولات وحتى كراسي، هل ترى نقعد ولا ما نقعدش؟ هل ترى نمشي نلوج على البلدية وين ولا شكون يمثلها باش نعرف هذايا بالحق يلزمني نخلص السيدة ولا لا؟ علاش هذايا السؤال؟ خاطر بالحق المعلومة هذه مفيدة أنك أنت كيف تخلصوا يا حاتم؟ خلصوا مارك حد ما يعطيك حتى شيء راه
7: لا لا فما ترخيص ومباركة الدولة
0: يلزم يثبتوا
7: لا لا مش نثبتوا عندي أدل
0: لا لا في بعض الوضعيات
7: عندي أدل نعطيك زوز أدل وين موجودين هذوما تلقى بحذاهم وليداتنا نتاع الحمايه المدنيه للانقاذ
0: موجود،
7: واذا ما لقيتش بحذاهم اخوياتنا حاملي السلاح من الحرس الوطني قاعدين في شوارط باش يحميوا الشاطئ. صحيح ولا
0: صحيح؟
7: امشي زوز كيلومتر اخرين تلقى الشط صحراء ما فيه حتى حد، تحب نعوم فيه شط تونس هاي ولا لا؟ لا فما فيه لا حمايه مدنيه ولا حرس وطني.
0: كان لقيت شكون حاطط غادي ما تخلصوش.
9: لا وطبقا لافته مكتوبه هذا الشاطئ غير غير محروس مكتوب
7: بالضبط، وممنوع السباحه عليه.
0: ما لها كان
7: البلديه تكتب لنا بامكانكم الذهاب الى الشاطئ الحر وتوفر لنا فيه اعوان للحرس الوطني وللحمايه المدنيه، ويا سيدي خليهم خاطر هذوما داخلين بثقافه تشغيل الشباب وكذا.
0: هو هو السيزون ذيك هو الصيف كاو يخدموا هذوما
9: السباحه. هو الترخيص سالت الحقيقه في الموضوع، الترخيص ياخذ رخصه من البلديه.
0: أيوة.
9: المده نتاعو خمس سنين استغلال، خمس سنين خمس سنوات ومن بعد يتم تجديده. انه الاسعار
0: خمس سنوات كل صيف يجدد هكا؟
9: لا لا كل
0: خمس سنوات يقعد معاه
9: خاطر باش يعمل استثمار، باش يعمل كما نقولوا مطعم، يعمل استراحه، الباراسولات وكراسي استثمار. الضوء خاصة معناتها سألت شكون يستغل في واحدة في شواطئ الشرف بقالطة مسير، قال لي معناتها الضوء برك تكلف عليه 5 ملايين، معناتها بين خاطر مع الاقتطاعات نتاع الضوء والفريجيدارات اللي عنده كل شيء قد تكلف عليه 5 ملايين. بالنسبة هو
7: في 5 سنين
9: اي على 5 سنين معناتها ضو
7: مليون في العام
9: اي والشارج نتاعه وكل شيء مع خدامته.
0: اي ما يخدمش على طول العام هكا،
9: هو يخدم كان 3 شهور
7: باش جابوا له البنقاله للمحل نتاعو
0: وصلوا له للبحر هذاك
7: 5 ملايين مليون في
9: عنده. يقول لك عندي معناتها تكاليف مع انه الماء مع الاسعار مع كل شيء. الاسعار الحقيقه غاليه، اما اللي شفته خاطر الشاطئ البلدي أو كمية الأوساخ والبلاستيك اللي على الشاطئ حاجة مهولة، ولنا سؤال كبير يتحمل مسؤوليته ديما نقولها راهو المواطن اللي هو شريك في عملية النظافة والبلدية اللي
0: والناس هذوما زاد اللي متصوغين
9: المتصوغين الشطوط نتاعهم نظيفة
7: بما أن احنا نتبعوا التفكير مهارة التعبير.
0: أيوة.
7: هذه اللي زعما فما موقع ندخلوا أنا وياك باش نعملوا عام جاي استقالتنا وناخذوا بلايصة في شط كيما هكا ونخدموا فيه، كيفاش هالزبده هذه تحصلت على هذه الاماكن من الشواطئ؟
0: اي
7: والخمس سنين هما بتاع المجلس البلدي وهكا ولا لا افترض؟ ومشيت المجالس البلديه وقعدت هاللزمات هذه كيما كيف مشيت العائله المالكه قعدت اجزاء مما كانت مسيطره عليه بنفس الوجوه اللي كانت ماسكه الاشياء، ما فهمنا شيء.
0: يعني هذا مش تشغيل الشباب واعطى فرصه،
7: وهذا هو الباب. فانا نحب للهذيل ان شاء الله كي تمشي المره الجايه للشط تقول له شمس الدين هلال يسلك قداش عندك من خدام اللي يخدموا في هذا الشاطئ مدفوع عليه سي ان اس اس، والا تامينه ما هو يربح بما شاء الله، هو راس ماله الخمسه ملايين هذوما والباراسولات هذوك اللي يشريها من وتير قدم الى اخر ذلك، واللي هي انا وياك ما نجموش ندخل على منافسه. حاجه اخيره نحب نقولها، في شط البغدادي في المهديه بدات فيه تجربه هنا واذاعه مسجد خليك تشوف الحمد لله برشا اشياء.
0: صحيح.
7: في بدايته كان فما عشرات الادواش المعلقه زرقاء اللون الخشبيه، يعني كانت فما خدمات رهيبه. يخرج عنده وين يغسل رجليه، يمشي يدوش، يطلع في سيارته، حتى كي يدفع بعض المال اللي كان ربع او خمس هذا كان مقبول. فقل من 10 سنين فقل من 10 سنين اختفت كل هذه الخدمات، ظهرت أشخاص أشكالها غريبة رائحتها فواحة، يجيك باش يقول لك هات الفلوس ولا رتبك على كربتك باش يعني، وانت قال لك ما عندكش حق تسأل شكونك انت، فانت تبدأ تدفع باللي انت هابط وانت خايف على صغارك من القزاز اللي موجود إلى آخر ذلك، واش يجيك يقول لك هات كذا.
9: الحاجة الوحيدة اللي ما تطلبش منها منك فلوس كي تمشي البحر هي الموجة كي تجيك
7: ونشيطة كي
9: أبار الموجة اللي تجيك
7: والحريقة
9: مش ديما
0: الحقيقة. أنا نحب نعبر على تخوفي الحقيقة
7: من
0: على خاطر توا البحر كيما قلت في المقدمة من الأول البحر، وين نحكي مثلا على أبو جعفر اللي مشيت له في عديد المرات. راهو البحر بالحق ولا مقسم أجزاء؟ راك أنت عندك جزء بين الوتيل هذا النزل هذا والنزل هذا باش تقعد أنت البلاصة هذيك تعوم فيها، عندك حاجز على اليمين وحاجز على خايفه لو غدوه حتى هكا الطريف هذيك تيرونا به.
7: فما حاجه ازين، فما نزل
0: اي
7: مهدمه
0: اي صحيح
7: مغلق لكن شاطئها يعمل
0: اي والباراسولات نتاعها موجوده
7: عجيبه غريبه.
0: أي. صحيح كلامك.
7: النزل ولا مقر خطير لكل شيء باهي.
0: اي
7: في حين أن الزول الذي تاريخيا الأرض هذه تعطت بالدينار الرمزي من أجل منشأة سياحية. يفترض بالقانون باللي تحب أنت بالدستور بالعقل في أمريكا في ألمانيا في ترجع الأرض للدولة.
0: أيوة.
7: ونحولوها نهدوها نرجعوها نعملوا دولة مجتمعية تولي في وسط أدواش للشعب الكريم. هي هذه إشكاليتنا.
0: أيه.
7: هل البلاد التواسة ولا هي فرص استثمار للبعض
0: البحر خاصة
7: البلاد كلها هي.
0: لا يا شمس ما عادش عندك تو العائلة التونسية في الصيف وين باش نجم تمشي؟ الفضاء الوحيد اللي مازال فيه كما قال هذي اللي هو الموجة بشي عوم مثلا وبشكل كسكروت ولا يهز في دفتور.
7: على سكان السواحل لكن في باقي جمهورية كل
0: يجي والكل يجي
7: كل نفس الفينومين.
0: أي مرحبا بي
7: أي مكان. أي. أول حاجة ما قررتش حسابك باش تهبط أنت وعائلتك البلاصة.
0: أي
7: خاطر كنت توقف الكهرباء تجي تلقى الحاجة الوحيدة اللي تعمل هي شنغيل هزة.
9: أي
0: بالضبط
7: يعني
0: شنغيل دي ما يخت
7: أين كنت في الجمهورية
0: دي ما يخت
7: فأفرح بثلاثين دينار تاع شنغيل وفي بلاد ما فيهاش مدن كثيرة ما فيهاش تاكسي ما فيهاش تاكسي لا بالتليفون ما فيهاش تاكسي وهو يهز لك السيارة نتاعك كيلومترات باش انت تمشي على رجليك كيف انت ما فيهاش تاكسيات خلي المواطنين ورانا نحكيو في بلايص قريبة هنا في مساكن في وين في برشا مدن كبرى مش صغيرة يهز لك شنغيل تمشي انت تلوش اعطيه لي تاكسي يمشي بها لا
9: تمشي على رجليك
7: كيلومترات طويلة فانتهت الفرحة والخرجة مع صغارك إلى آخر ذلك ثم تلقى المكان ذاك اللي وضبطته البلدية والإعلام فرح به والمواطنين فرحت به أعطي مربعات مستطيلات تكبر كل سنة
0: بالضبط
7: لخواص
9: ثم فكر علاش ما فماش نقول وإحنا شط بلدي
7: كل الشطوط بلدية
9: كل الشطوط بلدية علاش كي نمشي وإحنا نلقاو ديما كان المستغلين وإنه يزمك تكري
0: هي البلدية تكري المستغلين هذو
7: وعلاش تكري فيه
9: وعلاش تكري فيه هو أنت عن مواطن
0: بالضبط
7: يعني علاش مش هي يعطيك صحة
9: وكان حتى أصلا زاد أنت كي تأخذ الفلوس
0: علاش ما تستغلوش أنت كبلدية
9: وعلاش زاد ما تنظفش
7: كي عندك
9: فلوس خذيت
7: علاش كلمة وفر لكش الخدمات أعطيه أنت غدو البلدية وأعطيه الخاص طيب تشوف أن الخواص يقدم لك جودة خدمات خير
9: بأخر أهلا وسهلا بك
7: ونشوف هذا في محطات الاستخلاص
9: أنا تربيت
7: في اللوتوروت
9: أنا تربيت
7: أو كفما منشأة وطنية ومنشأة خاصة امشي أنت سمحني بين ظفرين أدخل التواليت متاع منشأة عمومية وادخل أنت الحمام متاع منشأة خاصة طيب تشوف الفرق
9: هو اللوتوروت اللي منشأة خاصة وإيش معي عمومية ومصفقين بعد وانت مروح من تونس إذا فت سيدي خليفة باش تمشي زوز 3 كيلومتر تقعد 25 دقيقة على خاطر لفما لا مقاول والحرس الوطني واقفين بعد ما الناس تقص على الناس وعركات ونساء تلقى روحها مخصورة إلى آخر ذلك وادعوهم بالقيام بواجبهم وتنظيم الدخول سيارة واحدة وهذا مش مرة واحدة أنا مشيت المرة في الأسبوعين هذوما أكثر من 4 مرات
0: صحيح.
9: كل نقطة تمسنا فيها تلقى كان وجع لكن نرجع لك أنا البلديات أنا كنت درب الوالد يعني كنا وين مناسي سنتر الآن مع الدعاية ونزل آخر كان ملك الشعب اتخذ من أجل الشعب ولا فيلات سيدي منصور كان سابقا وكتبت عليه بلايك كبار كنت تذكر بعد الثورة هذا يا أبناء المنستير سيعود النزل ما عادش نزل ولا ديار للقادري باش نعطيك مثال كنت أنا نشق باش نقع روحي في البحر تعرف سنويا كانت بلدية المنستير الميدة كبيرة وصغيرة تحط عليها البلانش متاع القفص باش ننقزوا كنا صغار كانت تجي عوان البلدية نعرفهم بالاسمنا لقوش وغيرهم باش يركبوها ويثبتوها بمواصفات وكنا احنا صغار نبتوا نبتوا خطرها مش مدرية عادية هي متاع
7: رياضيين
9: هذه كانت تعملوا البلدية وكانت تعمل كل المرافق اللي تتحدث عليها
0: انت حيرت علينا المواج
9: لا وخاطر ما هذه فترة حاتم هيك كنا سابقا خلاش البلديات فاشلين
7: ما قلتش فاشلين فما نقص كبير في الموارد البشرية متاحة باش نجم تقوم بالخدمات
0: وربما الامكانيات زادة
9: ما كي نصور فلوس كي نلقى عون بلدي أنا ياخو من عندي دينار واحد باش نعطيه نفتح كرهبتي ويعطيني هو رقم 105 في يدي نعوم ونرجع 100 دينار في عدد 100 في عدد اللي دخلوا رشط شهري وسينساسات أما كي نبدأ أنا مسؤول نخمم يجيني واحد يقول لي كنت تدبرها لي ذيك
7: الأيام ومرشينا باهية
0: يا شمس عنا الأخبار غربي قال لك شمس شنو رايك تاخذ وزاره طعنه وزاره طعنه بالتخطيط والتكنولوجيا والاقتصاد خذهم كل ما بعضهم
9: يحب يوزرك يا شخص
0: خاطر هكا تسمع فيهم بكري ويخطط معناه يخطط لنا شكرا على برامجكم الممتازه والمفيده التحيه وصلتك من سيدي بوزيد شكرا ليك سي الغرب
7: تحيه لخويانا في سيدي بوزيد وان شاء الله تقعد كل بلادنا ملك لكل الشعب مش لفئه قري رابش تاخذ لنا شويه اللي نصوروها على خاطر وقت اللي تولي الهبطه للبحر بزوز كيلو لحم سؤال نوكل لوليداتي انا توا 3 سنين ما عرفتش شنو نسكن في بستير
0: اي خذ لنا الوزاره لهنا بالوزاره بربي ومن بعد نرجع وبعد ان شاء الله نشره الانباء نرجع ان شاء الله معكم نكملوا سويعه اللي ما زالت باش تسمعوا فيها حديث على الذكاء الاصطناعي ونكملوا مع بعضنا ان شاء الله في مواضيع
10: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1 يقول سيف
11: حبكم برشا
12: مساء الخير
10: يتفكر سهرات المهرجانات
13: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
14: مساء العشق والغرام بيكم
15: مرحبا بيك
16: بوصلة
17: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
10: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
18: الله يحفظكم والأمين
19: الله جاهزين معايا للإقلاع
10: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
20: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
21: مرحبا بكم أعزائي المستمعين الساعة 6 مساء في نشرة الأنباء نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية وتسجيل تراجع في نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الفترة ذاتها في أخبارنا الجهوية في زغوان أعضاء المجلس الجهوي يعاينون وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصوف تابعة لديوان تربية الماشية وفي النشر أكثر تفاصيل وفي القيروان تعيش المدينة انطلاقا من اليوم على وقع الاستعدادات والاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف مرحبا بكم سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم وأظهرت البيانات أن عدة قطاعات ساهمت في دعم هذا النمو في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوية. هذا وقد تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثانية من العام الحالي مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق ذات المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية في تصريح للإذاعة التونسية عن إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية في غضون شهر أكتوبر القادم مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية وقال أن المنصة الآن في مرحلة تجريبية قال الحبيب معاوية أن هذه المنصة سيتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراءها مع بيانات سائقها وستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات
22: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء السيارات تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط متاعنا أنه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تسير في المحلات متاعنا بالتالي هنا مش نحضوا من الدخلاء بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريا نقولوا احنا وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الإدارات وفي مجال خلال التحيل ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك تحط اسعار تجلب الانتباه يتفقوا معهم بطريقه شفهيه كذلك ويحولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفه من الدوله. في الاخر للاسف وقت اللي يهبطوا في المطار ما يلقوا حتى واحد. للاسف انه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمه بمئات الدنانير ما تتعاملوا كان مع الشركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه.
21: على أثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدية صواف والتي شملت جملة من النقاط تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية، ثم على أثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. فخر الدين الشنوفي رئيس المجلس المحلي بالفحص وأكثر تفاصيل من زغوان مع الزميلة حنان.
11: كانت عنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في أربعة نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية ومقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة، وتحولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينة المنطقة الخضراء. والحقيقة ملف هذي ثقيل وثقيل جدا أقل ما يقال عنه. المؤسسة بالحجم هذي تحت يد ديوان أراضي دولية كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على خليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش كي يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصالحة للزراعة وصالحة للحس. في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. وعلى كل طرف ولا كل مسؤول ان يتحمل مسؤوليه كامل، وعلى الدوله ان تتحمل، الدوله تتحمل مسؤوليتها بدرجه اولى. الدوله لانه الاراضي الدوليه ما هو يرجع بالنظر لوزاره الفلاحه، تحت شاف وزاره الفلاحه. اين وزاره الفلاحه من هذا المشروع؟ اين وزاره الفلاحه؟ نشوف ملف من الملفات الثقيله اللي يجب ان حله في اقرب الاجل.
21: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و 20 أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر. سهام بوراس مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي.
12: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
21: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب في منطقة الوطن القبلي. من نابلة زميلة فاطمة بن عثمان ومراسلة في الموضوع.
15: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
21: تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد بالقيروان عن برنامج الدورة التاسعة من هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية يوم 25 أوت. رئيس الدولة سليم بشير قال في تصريح سابق لمراسلتنا في القيروان نادر برجب إن البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 أوت. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، وقال أن طاقة الاستيعاب بالقيروان تقدر بألف سرير موزعة على مؤسسات سياحية.
1: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد وكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
21: ختاما، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية لاكارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء في البريد أو في البنوك ابتداء من ظهر اليوم. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدى الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. أذكركم بأبرز العناوين. القيروان انطلاقة من اليوم تعيش على واقع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. تابعنا في زغوان وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصوف تابعة لديوان تربية الماشية. ونمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية، وتسجيل تراجع في نسبة البطالة خلال الفترة ذاتها. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. بعد قليل نعود مجددا إلى برنامج عين العقل.
20: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عبدنا.
1: مقبول مش مقبول.
2: إن لا كل عين العقل.
3: عين العقل مع عواطف جبالي.
2: عين العقل
3: مع شمس الدين هلال.
4: عين العقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: مرحبا بكم. اي جوله هذيلي وجوله الكل ملحم بركات.
1: كيما اليوم تولد ملحم بركات عام 1945، واكبر حفله ممكن من الحفلات الكبيره اللي قدمت تلك مسيرته كانت في مهرجان قرطاج معناتها قبل ما يتوفى في عام 2016. موسيقار وفنان كبير وكبير برشا، واثر المكتبه الغنائيه بعديد الاغاني الخالده.
2: مع قرطاج صارت حمامات، هذه كانت عجبتني احلى.
1: اي
2: هو في روح اكثر
1: فنان خاص استثنائي الحقيقه. ملحم بركات
3: جاش المستير ولا جاء في مهرجان مستير؟ ما نتصورش ما جاش.
1: المعلومه عن شمس اكثر مني، ما نذكروش جاء
3: حتى ما نذكرش انه جاء.
2: حمامات
3: حمامات وقرطاج اكثريه قرطاج زاد،
2: وساهمت في التعريف به بقوه.
1: امينه فاخت. امينه فاخت.
0: امينه فاخت هذيك خليني ساكته تو. ملف فاخر باهي يا سيدي. خلينا نرجع للملف نتاعنا، الفضاءات الشاطئيه واستغلالها في الانشطه التجاريه. هذا اللي باش نكملوا به فقرتنا في عين العقل. كنا نحكيو قبل ما جينا الاخبار مع الهازي، كنا نحكيو على الاستغلال نتاع الفضاءات هذيا، وقلنا علاش ليه الفضاءات هذه. ونحن هذية من بين الأهداف الكبيرة اللي نخدموا عليها في البرنامج، أنه نقدموا بعض المقترحات لعلها تلقى صدى عند أصحاب القرار. قلنا على شلال بلدية ترجعش تاخذ بزمام الأمور يا خويا، على الأقل نقدر
3: نقول كريدي لك طول أنت للمواطن البلدي، كري أنت للمواطن وأعمل صحيح. أعمل فضاءات مزيانة
0: على الأقل نعرف مع شكون نتعامل، اللي نعرف مع شكون نتعامل ونجم
3: واضح
2: وفر خدمات ما أمكن أن تكون مجانية وجيدة للجميع.
0: مجانية شمس الدين؟
2: نعم
0: مجانية جملة
2: من؟
0: خليها تكون رمزية ميسيلش.
2: لا لا احنا ندفع في الأداءات باش البلديات هذه تخدم، ما أمكن من فضاءات مجانية.
0: على خاطر نحب نقول لك اللي هي كيف تكري خمالك فقط علاش قلت لك رمزية خاطرية كيف تكري أو تصوغ للخواص قاعدة تاخذ في فلوس، والفلوس هذه ماشي الحاجات أخرى ربما قاعدة تخدم بها. فأنت كي تنحي لها الامتياز هذايا وتقول لها خذ أنت الموضوع بيدك ثم تقول لها مجاني، تولي نتصور مش مقبول برشا الموضوع.
2: كلامك منطقي بالمنطق الكنزي.
0: أي
2: اللي هو حط الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه هكا، اللي هو لا كان له لا خليفة ولا تليلة ولا يهمه في مستقبل. تغربت به سنوات نقرأ له عليه. هذا يدخلنا في دائرة مقفلة يخليك كل شيء تخمم باش تاخذ فلوسه. وين المواطن يتعدي تحت
0: العقلية الربحية؟
2: لا عاد أنا كيك النجم بالتكنولوجيا بتليفونك نعرفك أنت منين تعديت تحت أما بوتو الضوء ونفكتر لك وعلاش لا ما نشعلها كيك تعدى
0: موجودة.
2: ما هكا نولي وإحنا وقت الأوبتيمازيسيون ماكسيمال يعني الاستثمار الأقصى. لا ما أمكن أن نحط كراسي مجانية على الشواطئ. الشاطئ مش كان عمان. الشاطئ انك تخلي لي ساعة امكانية اني راه ننظر له، ما تحطش حواجز كان نقعد الكرسي البلدي اللي محطوط في بعض الشواطئ. كي تقعد على الكرسي البلدي اذا قيت فيه بلاصة عندما نظرت راه حائطا بناه البلدية باش انت ما ترشط. عجيبة غريبة ما هي. او عملنا سرسيبة هكاية باش تلقى عليها فضلات و وليشوي
0: فاهمين على شنو الشمس
2: ليشوي الذره بعد يطيش بقاياه والفحم الى اخر ذلك، وغدوه هو بيدو يجي ينصب في نفس المكان بدعوى دعه يعمل دعه يمر. قصد في كل شيء مش كان في الشط نفكروا اولا في ان نخليه لشيء جماليته. الاشهارات بقوانين العالم بالقانون التونسي ما تحطش على جانب الشط ببلستيات هذوك. لازم المواطن كيف ينظر لرباط سوسة أو لجامع القيروان أو لشاطئ المهدية لازم يرى المنظر الطبيعي اللي أعطاه له ربي في بلاده الحرة، ما يراش ببلستيات مهما كانت أنواعا وأشكالا مختلفة، ولا لشخصيات ولا لفنانين ولا حفلات. عندك الجانب الآخر افعل فيه ما تريد، احنا هذا مش محترمينه. تحط الكراسي وتهتم بهذه الكراسي على طول السنة. كي تجي انت الحداد ولا إنسان يخدم في الزيتون يا عواطف باش يعمل لنا كراسي بخشب الزيتون وتعطيه البلديات مقابل مالي سنوي مقابل اللي هو ديما لباس عليهم. هذه في العلم تتسمى التنمية المستدام.
0: اي بالضبط
2: ولد المنطقة هذيك يخدم وهو يعمل كرسي بمواد المنطقة هذيك. لا احنا شو نحضره في متاحف السياحة الكبرى في تونس ونشريهم عند شركات كبرى معظم منتوجها مورد باش نركبوا نفس الشيء في كل الجهات. هي رؤية كاملة لكن من حقنا احنا البلدية تحط على ما يستحق مقابل مالي وعلى ما استحق انا باش ما ندفعش فيه.
0: خلي المواطن يتمتع به.
2: باش ما نستحق معناها نعم. بالنظر وين كل بلاصه نجم نحط فيها كرامتي من غير ما تسرق ولا بالفلوس.
0: اي بالضبط. موضوع الاسعار زاد مهم برشا على خاطر تو نحن حكينا على الاستغلال وعلى البلديات.
2: فرحت في قلبي انا هذيلي خاطر عرفت هو مشى للشط نهار واحد باكثر من كيلو لحم علوش.
0: هذيلي لا صدمني لهذيلي بكري قال لك معناها الاسعار
2: بريكه
0: بريكه قداش يا سيدي هذيك؟
1: 7000
0: 7000 بريكه
1: 7000
0: كليتها وتبننتها روحت لباس
1: لا وشبعتني لازم تشبع
3: شبع من اللي اسمع سوما شبعني
0: معناها انت كي تسمع الاسعار هذيك تقول هذا موجه لانا مواطن لشكون؟ لشكون تخدم الناس في البريكه
1: هذيك؟ البرجوازيه اللي كيف
0: اللي كيف كنت بالضبط ما مثلاش منك برشا انت برجوازيه معناها لهنا تتسائل الناس هذم اللي هم ماشيين للبحر اللي هم المفروض يكون التونسي الزوالي البسيط على خاطر هذاك اللي ما عندوش ربما الامكانيات تسمح له باش يمشي للوتيل الفلاني والبيسين الفلاني ويمشي للبلاصه الفلانيه فهو يهز وليداته ويمشي للبحر
3: يلقى الناس تبيع ب 7000 وتبيع بريكه في الوتيل ما تعملش 7000
2: هو في يعني في, في, في النقطه هذه باش ما نبداوش ديما نقدي احنا فما مره قلنا ازمه البنزين ولازمنا نكثروا الكيران انا اكتشفت من اصدقاء وقفتني يعملوا في شركه نقل بالساحل قالوا لي فما برشة توجهات زدناها ساعه وساعتين من وقت العمل رانا بدينا نفكر ولهنا نحب نشكر كل عائله محترمه اب واولاده ياخذوا كار ونشكر زاد اللي يخدموا في الكار خاطر بعض الأحيان يتعداوا عليهم الشباب الطائشين خاصة في ساعات معينة من اليوم وقت اللي يجيوا بروحين اللي قاعدين ينقلوا في مئات الألاف

0: يجي حد شيء يمشي للمدرسة. أنا رأيي اللي يقعد التلميذ زادة يدفع في نفس المقابل باشتراكات عائلية باش يمشي يتفرد وعائلته في الصيف في شواطئ كبرى عنا مهجورة موجود. ما ناقصها شيء والله هي. لا ناقصها شيء. أنا قلت تحلف شواطئ رهيبة جميلة لا فيها البلاك العجيبة
1: غير محروس
2: ولا محروس
3: نحرسوها خلينا نستمتع
0: نحرسوها نجيبوا تراكس توظبها تركحها لأن نعاني احنا من وكالة أزالها الله قريبا اسمها الوكالة الوطنية لحماية الشواطئ اللي هي معناها موجودة باش تلقى شاطئ جميل تحط لنا فيه صخر مغرومة بوضع الصخر العجيب الغريب والقضاء على الشواطئ ولي مغرومة بجي قدام دار فلان تقول لا المجال البحري الأقصى 10 متر وواحد آخر تقول له 500 متر ما تعرف مجال البحري
1: قسمانه على النص
0: لا لا لا, لا
1: مش قانون قسمانه على النص
0: قانون
1: القانون يقول اقسموا على العرض بالنص ولا
0: قانون يقول البي ام المجال البحري الدولة اللي هو ملك الدولة هو أقصى نقطة يصلها الماء بحر في أقصى وقت هيجان وقت اللي يدبد البحر هايش كي تضرب الموجة يا حاتم وين توصل آخر قطرة
1: هذاك هو
0: هذاك مجال بحري بمعنى كان عندك سيادتك فيلا غاديكا راهي وليت ملك الدولة وحتى كي تملكها تملكها وقتيا على 100 سنة فأنا أدعوك تدخل البواقع وشوف الملك البعد الدولة البحري في تونس شوفوا كيفاش يتحرك داخل نفس المدينة
1: يتحرك
0: أي واسأل زيدا من يملك هذه الأراضي اللي في النص المقابلة ومن لا يملك حلي تحللنا في
3: الدنيا. الملك ملك ربي يا شمس.
0: لليم من هكى بيعيش مرتاح.
3: لك علش مرتاح وخايتك. بش نكمل الموضوع.
0: وما يكسبش دار كيف.
3: كيف كيف أمورنا هاني يا لبس. فبش نختم هالموضوع هذية ونخليه للناس ديما حرية التعليق والرأي والنقاش وهذية هو الغاية من كل المواضيع اللي نطرحوها بش نعطيه الكلمة الحاتم يرجع بينا أيام زمان. فنخلي لك الكلمة حاتم.
4: شكرا عواطف. قبل ما تولي الشواطئ عنوان للسياحة والأنشطة التجارية كان البحر في تونس حكاية أخرى في الصيف العائلة تخرج بكري بقفة فيها الخيرات الكل ومعها الماء البارد وفرشية تتفرش على الرمل للناس كل زاد وما كانش الواحد يسأل الشط هذين تعشكونه البحر كان للناس الكل والفرحة كانت بسيطة سباحة شوية لعب لما عائلية تحت المظلة كالبسيطة ويدور الحديث الشط كان فضاء للراحة لكن زاد كان مورد رزق للبعض باعة موسميين أصحاب الأنشطة البسيطة المرتبطة عادة بالمصطفين وكان زاد فرصة للتلامذة ساعات وحتى للطلبة في الصيف يدبروا مصروفهم يبيعوا بعض الأشياء الاستغلال التجاري وقتها كان محدود ومش هو اللي يحدد علاقة الناس بالبحر اليوم تبدل المشهد وتغيرت الصورة الشطوط ولات فضاءات اقتصادية كبيرة وتلاق هاوي رستورونات باراسولات وكراسي للكراء أنشطة بحرية بالفلوس باركينج بالفلوس والاستغلال ولا يخضع لتراخيص وإشغال وقتي للملك العمومي البحري القانون ما تبدلش الشط ملك عمومي والنفاذ ليه حق للناس الكل حر ومجاني وحتى اللي عنده ترخيص للاستغلال ما عندوش الحق يحتكر الشط القانون يفرض ترك نصف عرض البحر على الأقل للعموم بين شط وشط نرجع الآن بين شط بكري وإن كانت القاعدة أهم من الاستهلاك وشط اليوم ونولى البحر زاد مجال الاستثمار تبقى الذكريات تسألنا وين احنا على شط بحر الهوى وإلا على شط بالفلوس
1: الزوز وناشحي
2: باهر يحس على قبل الخير بياسر
3: بالحق
2: والله. لا بالحق معناتها الجو الحميمية وتتعرف الناس على بعضها ويحكي مع بعضهم يحترموا بعضهم والبحر ملتقى كان يلم العائلة والأصحاب والجيران وحتى من مناطق مجاورة وتكتشف عادات وتقاليد أخرى. اليوم لا اليوم باش تمشي تبحر وتستمتع.

0: نجم نقولوا تعدي كسويتين
1: ثلاثة شوية الأمور
0: مرتاح، لازمك تصرف شوية، تبعد أول حاجة، تبعد البحر بعيد شوية، تلقى تقعد في إقامة ولا في مركز اصطياف معين ولا في مطعم يوفر لك بعض الخدمات، وخاصة النظافة، تلقى معناتها الحمام وهو مهم جدا زاد في البحر. الخدمات هذه راهي اليوم ولا ضرورية باش أنت تستمتع مع عائلتك. صحيح فما أسعار مرتفعة، فما أسعار ما يقدرش عليها الناس الكل، أما للأسف فلات أنك اليوم مش تكون مرتاح على كرهبتك على عائلتك، ظروف كل ملائمة لازمك تصرف، وهي ولات الحاجة اللي تقلق اليوم في بلادنا برشا برشا، على خاطر كل شيء ولا ماديات بالأساس. إذا ما عندكش فلوس ما تنجمش تتفرهد، وراء الترفيه
2: وقت اللي هو قبل هذي اللي
0: ضرورة قصوى لتحقيق التوازن النفسي، راه
1: ببساطة
0: هاي راه التوازن النفسي اليوم مشتغل بالستريس ومن ضغط الخدمة ومشاكل العائلة وكل شيء، خاطر تروح للدار اليوم تقول لك مثلا المدام تقول لك ما خرجتنيش، ما درتش، ما خرجت،
2: صغيرات زيادة
0: والصغار ما تفرهدوش وكل شيء. أنت تعرف أنه في هذا يتكلف باش تمشي بلاصة نجم نقوله نقل جماعة تشوف، ولا نقل عمومي تشوف الظروف نتاع النقل، تشوف الحاجات تنجم مشكلات تعرض لها، ولات اليوم لازمك توفر الامكانيات، وخاصه مع اسره وقادم عليك توا عوده مدرسيه وقبلها مولد.
2: صحيح
0: ممكن فما برشا حسابات، ومعات الاسر يقراوا برشا الحكايه دي، راهو الاستثمار في الصغار ينجم يخليه يجبد من المدخرات نتاعو للترفيه بشي يبدا يلنصي في العوده المدرسيه، وذاك الكل يزيد يولي الضغط على الاسر وعلى العائلات، ونقولوا علاش من بعد فما ستريس طالع بين الازواج في الاسره التونسيه، راهو كل يتبع بعضه وراهو مش معقول، راهو ونعاودوا نقولوا راهو الدوله دورها الأساسي أنها تحافظ على الترابط المجتمعي متاعها، راهو ترابط الأسر اليوم أولوية، خاصة
2: التوازن النفسي متاع العائلة.
0: ما تنجمش تطلب من موظف أنه يخدم لك 6 أيام على 7 وتلقاها مركز في خدمته ويقدم لك وهو في داره مش مرتاح وشهريته مش مززيته
2: بالضبط،
0: وما عندوش الحق أنه بشي يمشي يعمل حتى 10 أيام في واحدة من نزل اللي يشوف فيهم ويشوف الإشهارات متاعهم واللي قاعدة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي. وأنه حتى يترفع ويقول لك ما نمشيش لوتيل نظرا لسوء الخدمات وما عارف شنو، بشي يمشي للشط عمومي يلقى روحه لازم يدفع في المية 150 دينار. أما مش معقول،
2: وهذا ديما يبقى يهديلي أبرك برشا من الأسعار متاع السياحة الداخلية باش نحكيو عليها الجمعة الجاية. وتو تشوف قداش يلزمك أنت في جيبك كعائلة باش تهز مرتك وليداتك وتمشي تدخل الأوتيل مثلا. فربي يكون معانا وربي يكون في عوننا. موصينا معاكم بعد شوية باش نمشيو لفقرة أعطيني عقلك، وأعطيني عقلك كما العادة وكما تعودتوا، هي فقرة نحكيو فيها على الذكاء الاصطناعي ودوره اليوم الأساسي اللي ولا في حياتنا، وتخل كان حبينا ولا ما حبيناش كل تفاصيل حياتنا. هذا بعد شوية بشي يكون مع شمس الدين، اقعدوا معنا.

0: على أنغام الموسيقى المزينة نواصلوا مع بعضنا ربع ساعة اللي ما زالت من عمر البرنامج اليوم عين العقل باش نمشيوا لفقرتنا الموالية.
1: أعطيني عقلك
0: عشان يعقلك اليوم حاتم باش يقدم لنا
2: قدموا الفقره دي علاش اليوم جبدني خبر لقيته على شبكه الانترنت عنوان الخبر اسمه المصانع المظلمه. المصانع المظلمه هي منشات انتاج تعتمد بالكامل تقريبا على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. شمس هذا يظل بحرك باش تعوم فيها تفسر لنا
3: هي كلمه المصانع
2: المظلمه دي تخدم بالذكاء الاصطناعي.
3: لا لا لا لا ببساطه إذا احنا معمل مثلا كان قبل ياخو في الكاكاوية الخدامة يحطوا فيها فشكارة ويوزنوها ويسكروها ويحطوا عليها تيك مثلا قداش عنا مخدام يخدموا نقولوا 100 في المعمل الكبير. إذا حولناها من 100 روبو وش يخدم 24 ساعة على 24 ساعة لوين شعلوا في الضوء؟ ما هو الروبو تران في الروش.
0: أيوة.
3: فهذاك علاش الناس اللي تعمل مصانع هذه يا حاتم بفيها شركات كبرى وصغرى المتوسطة تفضى كلمة مظلمة لأنه لا حاجة للإضاءة مش كلمة دارك ويب ولا لا مقصودة فهي فعلا مظلمة هي معناها كيجيموا للمول يشعل الضوء يروحوا.
2: هذه يظلي في الصين تجربة في الصين مش معمة على
3: اليوم هي عممت
2: في كل يعني بالذكاء الاصطناعي
3: ولا مش بالذكاء الاصطناعي هي مرحله لا فسر هيك كلمه الذكاء الاصطناعي كلمه حق يريد بها باطل. الذكاء الاصطناعي موجود عنده 30 سنه و40 سنه دليل ذلك الطياره الاوروبيه ايربيوس طيارات ايربيوس منذ ان انطلقت تعرف باللي هي فيها بيلوت اوتوماتيك هكا ولا لا معمل على ما يسمى بالإيلاك 1 وإيلاك 2 زوز كمبيوترات يمكنوا الطائرة من تسوق كاملة
2: تسوق راحة
3: يعني كان موجود قديم الشيء لكنه كان غالي جدا نمشيو كنشريو طيارة يبدأ فيها البيلوت ينجم كان يقلع وينزل على الفلسة يحط لها وين ماشي تبع هي بطرقاتها وتتعامل مع كل المواصفات وكذلك وقت اللي يجي يهبط ينجم يهبطها هو. اليوم بالتقنيات الإنزال الرادارية ولا تطلع وتهبط وحدها اللي ما يسمى بالدرونات النجم نحطه في الدرون اليوم مواطني وبدأت الدرونات فيها مواطنين. فنحب أفسر في كلمة ذكاء اصطناعي هي قدرة الجهاز أو الكمبيوتر على التعرف على محيطه والتعامل معه هي قديمة مش جديدة. الجديد اللي احنا في مرحلة ثم مثلا في صناعة السيارات من 50 و60 سنة رانا نصنع بالأيادي الروبوتية الكبيرة فما روبوات طول عمرها في السنوات قيمة عملهم تقريبا في العالم 70% حتى 70% من السيارة اللي تخرج فما أيادي روبوتية أحسبها ذكاء اصطناعي تبرمج هي نحبوا نعملوا الماركة الفلانية حطوها برنامج نحطوا نبدلوا النوع الثاني بتاع كهربتنا 2-3 تصنع كان فما 30% في المصانع هذه يد عاملة بشرية لين جاءت الفكرة العبقرية من شركات مختلفة متنافسة باش نعملوا روبو على شكل إنسان عنده زوز يدين وعنده عينين وعنده زوز ساقين وقادر أنه يتحرك ويقوم بالتصرفات اللي نعملوها. حكينا في حلقة فارطة على أغلاهم شاكا قلنا أوبتيموس تقريبا بين 20-25 ألف دولار جراح المخ 30 ألف دولار هكا قلنا أوبتيموس لكن ما قيناش فرصة باش نحكيه على الروبوت العادي الرخيص اللي اليوم مثلا تلقاها كي تدخل ديزني لاند
2: كما كلمة في المعامل توادم اللي يحكيوا عليهم كيماك معنى ينجم يكون عادي اللي انت على المعامل
3: معنى ايربيوس ذكرت هنا طلبت 5000 ومشي 50000 روبوت صيني باش يصنعوا الطائرات في هذا يقعد مواطن يكبس في بولونة الروبوت اللي يقوم بالعملية هذه. فما مشاكل وقعت مؤخرا في بوينغ أكيد سمعتوا بها حوادث وبيبان تتخلع إلى آخر ذلك كي عملوا عملية التحقيق على الطائرات التي لم تغادر المصنع اكتشفوا اللي في أهم قطعة فيها المحرك النفاث اللي في الطائرات قاو نشافات قاو تورنيفيسات قاو الخدام ينسى الآلات خطر احنا ما نعتقد الغرب لا يشق له غبار ولا يخطئ لا كم وفاء الوقت روح خلى تورنيفيسات ورجع غدوة جبد جدد وخدم هذه حقيقة منشورة لو جو تلقاوها. فولا من الأفضل كان نجيبوا روبوتات مهما كان سعرها باش تقوم بالعمل هذا. نقطك هي الخطير فيها اللي مش محتاجين ال 20 و 25 ألف دولار. اليوم شركات الصينية في أشهر اللي فارطة هبطت تخفيض ب 1100 دولار الروبوت اللي سعره 2000 دولار. هذا تعرف شنو ينجم يعمل؟ ينجم يبيع شوش ويقلي مثلا، يقلي البريك، يعمل برشة مهام هم في الغرب يراوها اليوم لا تليق بالإنسان، خطرها متكررة. غدوة تقريبا معظم الأعمال باش يقوم بها الروبوت هذا اللي في مدن في مظلمة. معناها وقت اللي انت عندك روبوت في الدار وباش يقوم بمهام وانت ناعس، ماكش تخلي له ضوء يشعل حتى، باش تفي ضوء باش تربح الطاقة،
0: تربح الطاقة
3: وهو سيقوم بنفس الأعمال. إش كان اليوم سعرهم اليوم كثروا بكثافة، بعد من الشركات باش تاخذ 50 ألف وغيرها. إيلون ماسك معمل في العام باش يبيع مليون، وعام جاي باش يبيع زوج ملايين شركة. معناه هو شو اللي أكثر من عدد البشر. إيلون ماسك يقول من هنا من 32 34 باش يكونوا أكثر، كل بشر عنده أربع روبوت. هذا شيء للحديث.
0: أيوة.
3: اللي يعمل في أعمال.
0: ولا واحد خايف حتى.
3: أيوة. ما هذا هو. أيوة. خايف ولا عيش بالراحة. أنا رأيي ما خافش.
0: فما تعيش بالراحة. فما زيادة تخوف.
2: فما كومفور وفما تخوف. التخوف مداد دقة إنجاز الأمر.
3: في الطيارات شو يعمل هو؟
2: أخطر وأخطر.
3: فسألك في الطيارات وقت اللي تكثر عليه العوامل الجوية، ولا فما صوند يعني فما جساس متحسس بعدش يبعث المعلومات للإلاك، تعرف شو يعمل الإلاك؟ الزوز ذكاءات الصناعية في الطيارة ساعات يبدأوا أربعة، يعمل تي تي تي تي ويتوقف على العمل ويرجع الخدمة للبشر.
0: أيوة.
3: فهم المنظومة كله معمولين إذا تبلانت، إحنا نقول
2: دي ما فهم مرافق معناها إذا دي مرافق.
3: لا هو إذا تبلانت يتوقف العملية.
2: أيوة.
3: هو إذا الروبوت يقوم ولا قادر اليوم مش بتطور تكنولوجيا، بتطور معالجات، قادر باش يشوف محيطه ويحسبه. أنا ما نجمش نعرف قداش بيني وبين الهذيلي من مليمتر وسنتيمتر،
2: صحيح،
3: لكن عين متوسطة الكاميرا عند أي تليفون يقيسها هكا ولا لا.
2: صحيح.
3: فالروبوت عنده إمكانيات عالية عليا
2: أكثر
3: باش يتعامل مع المحيط. إن شاء الله ما نلقاو مرة فرصة أطول باش نحكيكم على الأخطر في هذا، هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام، الانتليجنس جنرال. اليوم احنا عايشين في زمن الذكاء الاصطناعي الألام النصي، تبعث له سؤال يرد عليك بجواب.
0: نعم.
3: واليوم يطول في ساعات كي تسأله في حاجات مش موجودة يخترعها. بهذيلي حضر في بشير الصباح يقول له نحب أغاني جميلة صباحية فيها تفاؤل، تقول له متفائلة لفيروس وكذا، كل ذكاء اصطناعي عملها، لأنه الألام بالنسبة ليه لازم يعرف يعطيك الجواب مهما كانت النتيجة. واحد من نقاطه لازمك تدخل برمجة تقول له رد بالك معاش تعمل معاه العملية ذي، أما هو دي ما يعبي. الذكاء الاصطناعي اليوم باش نعرفوش معناها قطوسة، لازمنا نوريه آلاف القطط في التصور ويسألنا، وفما ناس كيفينا كيف كنت يقولوا له هذا قط هذا قط، باش هو يشوف ويعرف. في حين الولد الصغير يشوف قطوسة في حياته ولا قطوستين مدى الحياة يعرف القط. فباش نسهل لكم مش معناها الذكاء الاصطناعي العام هو باش يولي الروبوت يدرك بالذكاء اللي في وسطه ما حوله، يعني
0: معاش محتاج انك توريه مثلا الصور ولا تقول له هذا كذا.
3: يحبوا اليوم التجارب قاعده تقوم يدربوا فيه في غرفه مغلقه باش يعرفوا كانه لمس شيئا.
0: أيوة.
3: انت صغير تحط يدك في الكهرباء يلسك تتعلم الدرس. أيوة. ليش الذكاء الاصطناعي ما عندوش فرصه هذه؟ اليوم يصنعوا له في اشياء في محيط باش يولي هو قادر على انه يناقشك تعطيه المهام ويذهب. أيوة. الى تنفيذها. طب احنا نحكيوا على ذكاء اصطناعي لا عنده لا يدين لا سقي. شنو حشته باللي يديره الصقير؟ حشته بالروبوت بالليمانويت على شكل إنسان اللي تصنيعه أصبح رخيص. قلت لك إيلون ماسك يحكي على 20 ألف دولار، الصين تقول لك 2000 دولار. افهم المستقبل اللي كان ندخل واحنا
0: يعني مش هو اللي كيما البورتابل اللي كان في يوم من الأيام
3: والجميل اللي هو أرخص من البورتابل بهذه نكتتها
2: اللي أرخص
3: والأقوى من هكا اللي نجم يرد على التليفونات يكلم إدارتك ويقول لهم هي مش موجودة تويكا مثلا تأخذ في حمام ما في عود صغارنا
0: يجيب في مكانك يولي... يجيب في مكانك. لكن شمس الدين إني ربما برشا مقالات قريتهم في النقطة هذه اللي مش نسألك عليها، إنه يقول لك تخوفات ربما من إنه الذكاء الاصطناعي العام كما أنت فسرت لنا شوية ينجم يجي نهار ويكون أكبر أو ربما أشد ذكاء أو اعتقادا من الإنسان، من ذكاء الإنسان.
3: هو من مؤكد ليش يكون أكثر دقة وعدم ارتكاب الخطأ من الإنسان، لكن هل سيكون أكثر إبداعا من الإنسانية؟ لا، لأنه لن ينتج جديدا.
0: يعني فقط باش يكون اذكى من الانسان لانه هو يمتلك اكثر
3: من اذكى مني واذكى منك
0: ادق منا
3: هو اذكى مني واذكى منك خاطر نعم. خاطر عنده وحدات قيس ومعلومات شديده
0: لكن ما يخلقش هو وحده ما ينجمش
3: هو اما هو شاف الانسانيه اللي قراها كلش خلقت
0: بالضبط
3: لهنا تجي مشكله مثلا اللي يولي يلحن في الموسيقى هو قاعد يبدع من كل ما سمع من الحان فما حد شيء جديد عنده اذا الفنانين اليوم البشر توقفوا على عدم انشاء الحان جديده فهو شو قد يعوض في دور في الحان هذيك
0: باش يعطي
3: باش يعطيك 5% من هذا 10% هذا
0: او ينتج ابداع
3: شوفوا ربي خلق برشا كائنات غير نحن البشر لكن فما برشا يقولوا الانسان يعمل ويعمل شنو فرقه على الحيوانات انا نقول لك الانسان هو الحيوان والكائن الوحيد على الارض اللي عنده ثقافه
0: ايوه
3: اللي يرسم رسم مع جدران من اوائل التاريخ وعمل الفنون بانواعها واشكالها
0: صحيح.
3: انا اعتقد الذكاء الاصطناعي وهو من صنع البشر مش من صنع الاله لن يصل الى مرحله الابداع المطلق يعني الصفري لكنه سيكون عنده معلومات أكثر مما هم موجودين على سطح الأرض الآن لأنه في عقله ما كتبه وما وصل إليه من هم موجودون على سطح الأرض منذ أن جاءته معلومات عنه
4: واضح إن شاء الله ربي يقدر الخير
0: حر
4: واحد حر واحد مش لاقي يصرف على روحه يصرف على أربع روبوتات كما قال
0: يعطيك الصحة هشام نشكرك ديما على
3: لا يزرعوا لك البطيخ والبطاطا والقمح والشعير أما المفيد المفيد المفيد الدول تعطيك الأرض
0: ديما هي فتحنا نافذة على المستقبل
2: أقوى حاجة الإبداع يعني ديما فازة الإبداع مش متوفرة
0: قبل ما نختمه باش نعطيه الكلمة اللي هذيلي باش يعطينا الإجابة صحيحة على سؤالنا اليوم
4: الإجابة صحيحة بالحق معناتها فما نقاش دار على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تاعت منسير معناتها هو متى تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية هو تم الإعلان عليها 13 أوت 1956 أما تم العمل بها في 1 جانفي 1957 معناتها تبارك الله المعلومة موجودة والإجابة الصحيحة موجودة بالنسبة للسادة المستمعين هكا علاش ما حبيناش نعملوا حتى قلق عملنا قرعة على مستوى كل الأجوبة معناتها قرابة 600 تعليق اليد البريئة نشكره برشا سيد المخرج نمبر 1 أيمن الشابي اختار لنا بعد عملية سحب القرعة سي منصف الزيني سي منصف الزيني هو الفايز معنا
0: إن شاء الله مبروك عليه
4: على شرط بالطبيعة يمشي بالمئة دينار اللي بشربحها معنا من إذاعة المنسير يفرح المدام
0: أيوة.
4: ويهدي لك كادو مزيان وإن شاء الله
3: ديما ذكر مجلة الأحوال الشخصية أمضاها الراحل أحمد المستيري
4: صحيح
3: وعمل صحيح. عليها صحيح. وتحمل مسؤولية ذلك الإمضاء ولو رفضها الشعب التونسي لغادر مهمته
4: ومحمد فاضل بن عاشور كان له دور كبير برشا
3: هو وابنته زميلتك في المؤسسة لإذاعة التلفزيون التونسي صحيح.
0: ربي إن شاء الله يرحمهم الكل هذوما علامات تونس الفارقة معنا في تاريخنا إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله الأجيال الجاية وهذه يخرج منها ناس كيما هكا وهذا بفضل شنو بفضل برامج من النوعية هذية فضل نقول أكيد أكيد أكيد أكيد ما فيهوش شك هذا لأنه إذا كانت تتعمم برامج من النوعية هذية فأكيد أنه هذية بشيرتقي بالثقافة العامة ويخلي الناس تسأل والسؤال يجيب مجموعة أو يهزنا مجموعة من الإجابات ويخلق حوار ويخلق أكيد ثقافة ويخلق وعي وهذا نحن اللي نحبه عليه شكرا جزيلا لكم اللي تابعتونا الكل من ماضي ثلاثة حتى التو نشكركم برشا على المتابعة نشكركم على التفاعل على صفحة الإذاعة نشكركم على الملاحظات الجميلة والجيدة واللي فيها هدايا وشكر لكل الزملاء في نقالي حتى شيء كان باش نقول يعطيك الصحة شمس الدين يعطيك الصحة حاتم يعطيك الصحة ديلي
3: ربي يبقي لك الصحة والأقل بدل
4: عمرك أجمعين على كافة السادة المستمعين
0: أجمعين محليها دعيوة شكرا جزيلا لأيمن يعطيه الصحة أيمن مشكور برشا نحن كيما العادة نتلاقاو إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في عين العقل إن شاء الله ربي يحبس عليكم العقل للناس الكل إلى اللقاء
5: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
1: أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد هذه الليلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأماكن غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجهات الغربية للشمال والوسط وأيضا منطقة الساحل حيث ستتراوح الكميات الأمطار في بعض المناطق بين 20 و40 مليمتر. هذا ويتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مع أمطار غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة في مناطق الجنوب، رياح من القطاع الشرقي، يكون البحر قليل الاضطراب. وحسب آخر نشرة محينة صدرت عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة في الجنوب الغربي. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبلغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. وفي آخر أخبار الاقتصاد، تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 622,000 شخص. بالمقابل أيضا سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع واستمتع.
1: لو نساني الحب حبيبي انت حبيبي وانت حبيبي.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: من الصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثية الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني 622 ألف شخص مقابل 641 ألف خلال الثلاثية الأول، أي بانخفاض قدر ب 19.3 ألف عاطل. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل الساده المستمعين والمستمعات اللي بيشرفقونا في سهره السينما، تنطلق الان وتتواصل حتى للعشرة متاع الليل. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، والماضي هو التاريخ، هو الاصاله، تبقى الايام الجميله الحلوه، ذكريات الزمن الجميل. من حق كل فنان علينا سواء تونسي عربي او عالمي ان نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن، اسماء كبيره نحتت اسماءها باحرف من ذهب. من ذلك احنا في الساعه الثانيه اكيد باش نرجعوا للماضي، طبعا الفن الجميل اللي يعني عرفناه في فترات معينه، وكيف باش نرجعوا لك المختلف يعني الاجيال، وباش نحكيوا اليوم على شخصيه جيمس بوند من عام 1962 الى سنه 2068. كذلك في حصتنا باش نرجع للوسترن. انتم ممكن عندكم فكره على الوسترن السباجيتي، ولكن الوسترن الاصل هو يعني غرب امريكا، يعني امريكا او هوليود، يعني انتجت العديد من افلام الوسترن في بدايه السينما الناطقه. في حصتنا باش يكون عندنا فيلم بكمة جديد للمخرج عبد الحميد بوشناق، يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وبعد قليل سيكون معنا مباشرة على موجات إذاعة المنستير. في حصتنا الليلة كذلك لقاء مع هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة ومدير مهرجان إقليبيا لفيلم الهواة الدولي، وملامح الدورة الجديدة من 23 إلى 29 2026. في حصتنا كذلك أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء، أغنية لعبد الوهاب مأخوذة من فيلم ممنوع الحب 1942. الأغنية حلوة برشا، هي بلاش تبوسني للموسيقار، موسيقار الأجيال عبد الوهاب. أخبار سينمائية عربية وعالمية، وإن شاء الله كل حال حصتنا اليوم تنال رضاكم واستحسانكم، مع تحيات حسام قدرية وفوزي الصخيري.
2: ليه هو حد
3: بيجري ورانا؟
2: الدنيا صارت ولا
3: اللي في مصر وحشين قوي؟ طب خلاص بقى، احنا هنعدي اهو.

0: 8:10 على موجة ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع. الأغنية اللي كنا نستمع إليها الحقيقة من أحلى ما غنيت ليلى مراد، يا مسافر، يعني من لحن أحمد صدقي. نرجع طبعا لبرنامجنا، برنامج سينما، وإحنا في دائما في الساعة الأولى نحاول باش نقوم برصد يعني جديد السينما التونسية، وبالحقيقة نكون أسعداء بوقت نشوف فيلم تونسي يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وعنده بطبيعة حال المهرجان عنده تاريخ والدورة هي 79. المهم باش ناخذ برشا تفاصيل حول فيلم طبعا نكبة بكمة طبعا جديد المخرج عبد الحميد بوشناق، وهو معنا مباشرة على موجة ذات المنصير. مرحبا بك سي عبد الحميد.
1: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بمستمعيني ذات المنصير كل.
0: نعم،
1: نهارك زين.
0: يعيشك عبد الحميد. احنا بطبيعة المسيرة متاعك الحقيقة موفقة سينمائيا، علاش؟ خطر يعني من 2018 حتى 2026 استطعت أنك تنتج أو تخرج يعني 4 أفلام روائية طويلة، وهذا مش مسهل يعني بالنسبة للمخرج تونسي أو شركة تونسية. هذا السؤال الأول، يعني يعني أنت تعتمد على أموالك الذاتية ولا فما دعم من وزارة الثقافة ولا من أطراف أخرى؟
1: شكرا. ساعة مرة أخرى دي كل ما عندي حاجة جديدة ديما أنتم الأولانيين يتكلموني، نشكركم.
0: مرحبا بك.
1: عايشك. وصحيح هو رو حتى التو أنا ما خديتش دعم من عند وزارة الثقافة في حتى فيلم، في حتى مسلسل، في حتى عرض. إن شاء الله ربي يحسن العاقبة وكهو ذاك شنقول، لكن ما وقفتش، نحاول ديما نلقى طرق، نحاول نلقى
0: نعم
1: منجين معايا يمنوا مازالوا بالسينما. الحقيقة ما نجمش وحدي نعمل كل شيء، لكن مرة هذه معايا مثلا حسني، سي حسني غريني 3G جروب اللي هو من بالفكرة هو حمزة بوشناق، مش نجمت نعمل الفيلم هذا اللي هو تقريبا في نفس إمكانيات دشرة، يعني مازال ما عنديش لوكس، فهمتني؟ وحاجة مش خايبة ياسر، خاطر كيبدا عندك لي كونترانت هذوما كل راهو تولي تلقى حلول، ويمكن تلقى افكار ما خير يعني، فهمتني؟
0: نعم.
1: لكن مازلنا مواصلين وان شاء الله جاي خير يا رب.
0: نعم، هو المهم انه الفيلم اخترت باش يكون في عرض عالمي يعني في باحدى المهرجانات اللي تقام يعني في فصل الصيف.
1: والله مش انا اخترت، هم اختاروا الفيلم يعني ما بين 7000 فيلم يتبعث لهم، انا موجود في السيليكسيون اوفيسيال، وهذا يعني
0: جيد،
1: حاجه باهيه ياسر يعني.
0: أي جيد، حاجه باهيه برشا. وفي انتظار طبعا الفيلم هذا هل سيشارك في ايام كارت السينمائيه او وقتاش باش يدخل في في دور السينما يعني مع سبتمبر، شهر سبتمبر اكيد معناه الموسم السينمائي ينطلق دائما.
1: الحقيقه ما عندناش تو استراتيجيه واضحه، مهرجان قرطاج السينما يجي بعد موسم كامل يعني، بعد ما يوفي موسم السينما كله يجي المهرجان، فهمت؟
0: نعم.
1: اللي هو غريبه كيفاش حتى السينما ما رجعوش
0: لاكتوبر يعني، حاب تقول
1: الردات نتاعو القديمه يعني، تقولش علينا قاعدين نقولوا للمهرجانات العربيه كل اسمعني رانا نخافوا منكم وانتم تخدموا على رواحكم وحنا كي تكملوا انتم تنجيو احنا، يضر السينما التونسيه. احنا سنه رمضان يجي في فيفري.
0: نعم.
1: يعني انت الافلام اللي كانت قبل جي سي سي هي مدعم ليها باش يخرجوا بعد جي سي سي يكون عندهم منبوس للفلات.
0: نعم.
1: اش خليت لهم انت؟ خليت لهم جمعتين ثلاثة جمعات في جانفي وبعد يدخل عليهم رمضان،
0: ورمضان ما بتعرف يعني المتفرج يهجر القاعات بصفة عامة طبعا، يمشي لحاجات أخرين، هذا هو يعني حبيت تقول. المهم تو كي نرجعوا للبصمة متاعك في السينما عبد الحميد، يعني هي واضحة يعني أنت لا تشبه أحد يعني في تحليلك المواضيع اللي أنت تركتها في الأفلام متاعك الأربعة، يعني أنت تحس وأنا عبد الحميد بوشناق هذاك التابر متاعه، هذاك هي البصمة متاعه، تمشي ياسر على الفانتازيا.
1: والله فما الفانتازيا، فما ديما عندي الواقعية السحرية ساعات في السينما ولا في المسلسلات، نحاول نكون نبعد شوية على الواقع، أما ومنتون نتطرق للواقع ومواضيعي تحكي على الواقع وتحكي على التونسي خاصة تحكي على التونسي مع التونسي، وذاك اللي فرحت اللي خاطر كي تخت العالم بمواضيع يهمونا احنا يكون لي خير من اللي نعمل حاجه تشبه لهم اليوم هما كهو، فهمتني؟
0: نعم، وهذا المهم يعني. شكون يكتب السيناريو بالنسبه لهذا الفيلم؟
1: كتبت وين السيناريو والاخراج انا وعملت المونتاج انا زيد
0: اي بي. هكاك تولي انت متهني على الفيلم نتاعك.
1: والله الى ضرورتي احكيام، لكن في الكتيبه اي نحب ديما نكتب انا في السينما، في
0: نعم.
1: السيريات ديما يكونوا معايا دوتر سيناريست،
0: نعم.
1: لكن في السينما يظهر لي هذيك طريقتي، حتى لو خدمت الافلام اللي كتبتهم انا.
0: نعم، هو يعني بالنسبه للمهرجان لوكارنو والدوره 79، في اي قسم يعني شارك هذا الشريط؟
1: هو قسم في السيليكسيون فيسيل، لكن هو مش في الموسيقى الرسمية.
0: نعم،
1: ماك تعرف فما كما في كان كما في المهرجانات هذوما ديما فما المسابقة الرسمية وفما اللي خارج المسابقة، لكن خارج المسابقة يتسميو في السيليكسيون فيسيل، يعني هذوكم يتحط عليهم اللوغو تقش عليهم اختاروا من المهرجان عادوا بنفس القيمة يعني متاع الأفلام اللي موجودة الكل، فهمت؟
0: نعم.
1: والأفلام فيوري كونكورس وهذه اللي في لوكارنو فيها الأفلام اللي فيها نوع من الانوفاسيون في طريقة الطرح، وهذه هو الحاجة المزيانة في الاختيار متاع السيكسيون هذه، اللي هما اعتبروا الفيلم فيلم جديد في طريقته للطرح، فيلم حتى كتبوا ديزاختيك الكل كتبوا اللي مكا عمركم مكا تشوفوا فيلم تونسي بهذه الطريقة، يعني وعمركم مكا تشوفوا تونس بهذه الطريقة، ذاك الواحد يفرحني يعني ويفخر لي نحن الكل.
0: أكيد ما احناش باش نرجعوا لبرشة تفاصيل حول موضوع الشريط، لأنه يخلي الجمهور يكتشف الشريط وقت اللي ينزل للقاعات، يعني في وقته ووقت احنا نرغبوا من المتفرج باش يمشي يشجع كل فيلم تونسي جديد، هذا هو يعني المنطقة متاعنا. شكون فيه الأبطال للشريط هذا؟
1: فيه عزيز جبالي، فيه هادي كريسان، فيه زهرة مشرقي، فيه السيدة منيرة زكراوي،
0: نعم.
1: شوقي خوجة، محمود سعيدي، في بعض العديد الممثلين يعني فيهم اللي خدموا معايا قبل وفيهم اللي أول مرة نخدم معهم،
0: نعم.
1: وفما سي عبد القادر بن سعيد ضيف شرف زاد اللي نورني في الفيلم، وان شاء الله ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور. رجعت للرعب المره هذه من بعد دشره،
0: يحبوا الافلام تاع الرعب راهو الجمهور
1: شويه مره هذه يعني
0: الجمهور يحب افلام الرعب راهو تشدوا خاطر ذاك هو سسبانس وذاك التشويق،
1: هو مش رعب جس باش نخوف الناس، فما
0: لا
1: فكره وراه وفما
0: اكيد
1: فما قضية نطرحها، فما نحكي على العنف اللي سيد في المجتمع نتاعنا اللي
0: نعم.
1: إن شاء الله ما نوفيوش كما في الفيلم وكهو.
0: عبد الحميد يعني نعرف أنه دشرة حقق يعني إيرادات كبيرة برشا في القاعات خاصة التونسية، ممكن هو الفيلم اللي حقق على الإيرادات حسب نتصور.
1: لا ما نوش مش أنا لا بعده جاء برشا فيلم
0: لكن ما تصور باش تقولي أنت صاحبك راجل ممكن
1: اي اكيد صاحبك راجل، فما حتى افلام اخرين توانسه اللي حققوا ايرادات اكثر من دشره، لكن
0: نعم.
1: دشره يمكن عاود رجع الناس للقاعات بطريقه كبيره، وكانت نقله نوعيه في الطرح
0: نعم.
1: متاع الافلام الرعب لكن بعده تعدوا برشا افلام اللي هما نجحوا اكثر من دشره يا يعني جماهيرين.
0: نعم، على كل حال نشكرك برشا على اللقاء القصير، ان شاء الله نتلاقاو وقت الفيلم يكون في العرض اول يعني امام الاعلاميين ونكونوا حاضرين ان شاء الله. شكرا اخوي عبد الحميد بوشناق،
1: ربي يخليكم عايشك بارك الله فيك.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء سيدي.

0: 28 كيف على موجة إذاعة المنسير سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. فمرحبا بعشاق السينما. احنا باش نمشيو لقليب يا توا لأنه الموعد الهام دورة جديدة يعني تنتظر عشاق السينما الهاوية انطلاقا من يوم الأحد القادم 23 أوت وتواصل على امتداد الأسبوع. معنا رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وكذلك مدير الدورة الحالية لمهرجان المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. خويا هشام مرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي، عايشك وتحية لكل المستمعين إذاعة المنسير.
0: نعم، احنا تلاقينا تو تقريبا أكثر من شهر وقتها أنت مدام بطبيعة الحال أنت خطرة جديدة على رأس الجامعة وتوا منك الفترة هذيك لليوم أكيد يعني فما برشا مراحل يعني تحققت وتوا الموعد بدا يقرب برشا ومعناها كل شيء توا جاهز في العادة يعني.
1: والله هو توا احنا معناها كما قلت أنت احنا مكتب وهيئة جديدة الحقيقة معناها كبداية عمل للمكتب الجامعي من ثلاث الجامعة توصيل في مالوات معناها الهدف نتاعها والصلب العمل نتاعها هو التكوين السينمائي لتعيدة السينمائيين الهواة مختلف معناها مناطق الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا اللي نكبين عليه من الأول معناها في تكوين في النوادي في أعداد تظاهرات جهوية معناها كان عمل حتى ممكن تقريب الأواخر شهر ماي كان عمل في الجهات تظاهرات عملت في سوسة في مستير في تطاوين في زغوان حمدان في تونس في منزل بورقيبة دونك كانت هكا مصافحة مع شوية الجمهور زادة معناها حاجات هذوما كانت مفتوحة للجمهور ما نساوش زادة كيف زادة تعملوا زوج تظاهرات في قليبيا وحمام الغزاز.
0: نعم.
1: دونك كان العمل في البداية للنوادي وللجهات بما فيهم التحضير معناها للإنتاجات للدورة الحالية لدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي إن شاء الله بيكون من 23 ل 29 أوت 2026
0: يعني من 23 يكون بالحد والاختتام يكون يوم 29 يكون بالسبت يعني هذا هو
1: أي.
0: احنا ديما في العادة اكبر تجمع متاع شباب نلقاوه في مهرجان قليبيا لانه
1: مش كان الشباب سي فوزي
0: أه؟
1: مش كان الشباب
0: هي نعرف لك انه هو اللي قاعد نشوفه فيها مكثرهم شباب
1: اي هو هذاك اكثر حاجة تهمنا هو هذوك من
0: نعم.
1: مستقبل متاع البلاد مستقبل الجامعة مستقبل المهرجان.
0: نعم باهي احنا باش ما ندخلوش في التفاصيل على خاطر انتم ما زلتم ما قمتوش بالندوه الصحفيه في العاده معناها الدوره 39 تبوح باسرارها بكل تفاصيلها. احنا باش نحبوا ناخذوا من عندك بعض الملامح بعض التفاصيل اللي ممكن تمدنا بهم بالنسبه للدوره القادمه.
1: هو لا معناها فما الحاجات معناها الفقرات اللي نجموا نقولوا عليهم معناها بالطبيعه المسابقه الدوليه المسابقة الوطنية دونك المسابقة الدولية اللي هي فيها أفلام فما أفلام تونسية مشاركة فيها وفما أفلام من مختلف دول العالم معناها فما تمثيلية نجم نقوله للعالم الكل من كوبا كولومبيا الجزائر مصر فرنسا انجلترا ايران الهند اليونان معناها فما مختلف البلدان بالطبيعة باش نشاهدوا فيهم مختلف انواع وانماط ورؤى للسينمائيين.
0: نعم.
1: كيف عملنا المسابقه الوطنيه اللي هي فيها افلام الجامعه التونسيه للسينما الهوات.
0: نعم.
1: افلام طلبت مدارس السينما والسمع البصري ومستقلين اللي عندهم انتاجات سواء في جمعيات والا بصفه مستقله معناها هذه ولات من الاول كانت حاجه ماهيش متواجده برشا توا بديمقراطيه معناها اليات التصوير والماتريال ولاو فما اكثر بون صحيح الكاليتي ساعات ما تلقاهاش لكن فما اهتمام اكثر بالجانب هذا.
0: نعم.
1: هذا كيف كيف عندنا مسابقة الصورة الفوتوغرافية ومسابقة السيناريو، هذوما اللي الفقرات القارة تاعنا. نعم. نعم. معناها من أهم الحاجات اللي مسكو موجودة في المهرجان.
0: نعم، هو كل قائل سؤال يسأل شنو الفرق طبعا بين فيلم معناها أنجز عن طريق الهواية وفيلم أنجز عن طريق يعني ربما فيها لمسات متاع معناها احترافية، يعني تجم تقول خاصة الأفلام اللي جينا من برا.
1: هو ديما الحاجة معناها اللي تفرق أساسا هي طرق الإنتاج. معناها ما نجموش نقارنه ما بين واحد يخدم بوسائله الخاصة وإلا يصرف وحده، مش كما وراه شركة إنتاج وراه
0: نعم.
1: معناها برشا أموال تخليه يخدم في ممكن إمكانيات أحسن، لكن هذا جانب. الجانب الثاني هو في أغلب الأحيان ساعات معناها تلقى اللي وراء شركة الإنتاج هذا فما شوية ساعات تدخل في المواضيع في السيناريو في طريقة الطرح في حاجات. دونك العلاج تقديم السينما الهوات حرة، معناها بالإمكانيات اللي عندك تنجم توصل الفكرة وتعبر كل حرية على موقفك وآرائك والحاجة اللي تحب تحكي عليها. معناها تنجم أنت سيناريو هذا تهزه لشركة إنتاج
0: نعم.
1: ما يوافق لكش عليه ولا دونك توليها. فما ساعات فما حاجة كان تتفهم ساعات بالغالط اللي هي راهو تنقولوا سينما هوات، مش معناها راهي سينما ما فيهاش حرفية، لا في تقنيات التصوير، في الكتابة، في الحبكة السينمائية، في طريقة المونتاج، حتى في الأدوات، معناها في المعدات المستعملة، نلقاو المعدات الحديثة، الإضاءة الحديثة، تقنيات الصوت الحديثة، المونتاج، تالوناج، معناها كي نقولوا أماتور، معناها مش بالمعنى هكا التقديمي ولا التحقيري
0: نعم.
1: للعمل، يعني فيها احترافية في الخدمة نتاعو.
0: نعم، هو يقول لك الفيلم اللي فيه احتراف يقول لك كرة شركة، هو تقريبا هيك طبعا المختصين يقولوا هيك، معناها الفيلم باش تميز بين فيلم هاوي وفيلم في صنف الاحتراف يقول لك الشركة هي وراه تنتج له.
1: اي عندك شركة انتاج وحتى
0: نعم.
1: حقوق البث معناها باش ينجم يشارك ولا هذا يلزم المنتج هو اللي يوافق وساعات ينجم يطلب عليك معناها دي دروا متاع ديفوزيون باش تعديه الفيلم.
0: نعم، كما قلت الافتتاح ان شاء الله باش يكون الحد المقبل كالعادة مسرح الهواء تلق زين الصافي.
1: طبعا
0: زين الصافي هذا كما كان رائع الحقيقة، كان رائع
1: موعد جميع السينمائيين من الهواة والمحترفين ان شاء الله باش يكونوا بحضنا.
0: نعم،
1: سله من خيرة السينمائيين التونسيين وفي العالم زاد
0: في العالم. ان شاء الله يكون الطقس يعني ملائم، لان الطقس قاعد يتغير شويه، وان شاء الله كل المطر هذيك قاعد تتهاطل، ان شاء الله الخير والبركه على تونس كامله، وان شاء الله المهرجان هذا يوفي بوعوده ويقدم لنا اضافات في الدوره هذه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه يا فوز.
0: نعم، هاونا اخويا ما دخلناش برشا تفاصيل باش نخليوك لك انت تعمل ندوه صحفي على راحتك انت. اما انت يعطيك الصحه كي انت يعني تدخلت معانا قبل ندوه صحفي، هذه حاجه باهيه ممتازه جدا.
1: ما فما حتى يعطيك الصحه فوزي، واحنا ديما معناها الاذاعات والصحفيين زملائنا واصدقائنا معناها، ويسعدنا برشا معناها اهتمامكم بالشان السينمائي وخاصه بالمهرجان والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات.
0: نعم،
1: وماذا بينا كان تتواصل الحكاية هذه حتى في وسط العام. راه في وسط العام عندنا أنستا وعندنا برشا حاجات نعملوا فيها تنقصها شوية ساعات التغطية الإعلامية.
0: هذوما وقتاش تنظموهم يعني في العطل أون برانسيب يعني؟
1: فما في العطل وتوا معناها ايش قلت لك احنا من جانفي حتى الماي برسك فما في كل ويكاند فما تظاهرة في منطقة من المناطق الجمهورية.
0: نعم، باش نسألك سؤال أخير تو بالنسبة للقدماء نتاع الجامعة دائما يكونوا في القلب، يعني دائما يكونوا في الذاكرة، أكيد عندكم شي قسم يحتفي بك القدماء اللي ترأسوا الجامعة التونسية على امتداد أجيال وأجيال يعني مختلفة بطبيعة الحال.
1: هو علاش قلت لك بكري مش كان الشباب معناها احنا منكم من سر من التواصل الجامعة والمهرجان
0: نعم.
1: اللي هو مع الناس قطيعة معناها ما بين الأجيال, معناها احنا إلى حد الآن حتى في التحذير والاستعدادات المهرجان القدماء والرؤساء السابقين ولا حتى أعضاء في النوادي معناها على اتصال دائم نتشاوروا ناخذوا رأيهم يعطيونا مقترحات نعطيهم أفكار ديما فما التعامل ديما موجود معناها على طول العام مش كان ظرفيا في المهرجان
0: نعم هو أكيد باش تكون سلمى بكر تكون موجود

0: 64
1: اي 64 معناها قبل ايام قطر السينمائية.
0: قبل ايام هو المهرجان هو اول مهرجان عربي افريقي.
1: نعم.
0: يختص بالسينما بصفة عامة.
1: هيك معناها اول بطبيعة خاطر احنا نفتخر بهذا المهرجان هشام نختفر نفتخر به برشا خاطر كما قلت عنده بس
0: معناها فما برشا حاجات.
1: نعم.
0: فما برشا اسماء معناها حتى مش تونسية اللي جات مثلا في لجان التحكيم والا في شركة بأفلام.
1: نعم.
0: معناها بعد عام ولا بعد عامين تلقاه في لجنة التحكيم في كان والا ماخذ جائزة في برلين ولا في فينيس. معناها فما برشا من المخرجين اللي تيجي والفيلم نتاعو يتعرض في قليبه يقول لك هذه معناها بالحق هذا الامتحان الحقيقي نتاعي باش نشوف اسكو انا بالحق هذه هي المهنه اللي نحب نخدمها من بعد والا هذا هو غرامي.
1: نعم.
0: والا لا معناها
1: هذيك المحطه الاولى رسميه يعني نجم نقول
0: اي قدام 1200 جمهور ويتبع في الفيلم نتاعك ويقعد من بعد يناقشك معناها هذيك بالحق التجربه الاولانيه والمحطة هامة على الآخر معناها.
1: نعم.
0: حتى مثلا على سبيل الذكر وليد مطار يقول لك التجربة متاع نعدي الفيلم متاعي في قليبيا.
1: نعم.
0: راهي ما تضاهيها حتى تجربة أخرى خاطر عباد شغوفة بالسينما وما فماش ما فماش المحاباة ولا ما فماش شك باش يجاملك ولا حاجة الفيلم أوه. عجب ولا ما عجبش معناها باش يقولها لك طول.
1: نعم. شكرا لكل حال هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات وكذلك رئيس المهرجان قليبيا لفيلم الهوات اللي باش ينطلق ان شاء الله 39 وشي الانطلاق نتاعها تكون لحد 23 اوت وتتواصل اليوم 29 من نفس الشهر اكيد اذاعة المسير تكون بحداكم وتواكب مختلف مرحبا. الفعاليات شكرا
0: مرحبا
1: الى اللقاء صباح الخير
0: شكرا يا عافيك

0: لسه ما سمعتش النداء لسه.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

الخرطب 10 جنيه واكتر، وكمان مش غالي مش غالي. من يوم ما مشينا من الحاره طلعنا في

0: بسبوسة بسبوسة
1: وبيت عروسة
0: بسبوسة.
2: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجة 97.3
3: 58 دقيقة على موجة إذاعة المنسير ولقاء مع السينما مباشرة واللقاء هذا يتواصل حتى للعشرة متاع الليل بعد ما حكينا مع عبد الحميد مشناق حول يعني مشاركته في مهرجان لوكارنو في سويسرا. حكينا منذ قليل مع طبعا خونا هشام التومي بصفته رئيس الجامعة التونسية للسينما إلوات ودورة القادمة اللي باش تنطلق في قليبة إن شاء الله يوم 23 من هذا الشهر. نمشي للفيلم القصير وحنا دائما تشجيع من يعني لكل المديرين متاع مختلف المهرجانات وكمال حويج الحقيقة دائما نشوفوه إنسان مناضل في هالميدان هذايا لأنه يقوم بتقريب النشاط وحده يعني بإمكانياته الخاصة. كلاش نحبو نعملو له تحية خاصة كمال حويج باش يحكي لنا طبعا بصفته هو مدير المهرجان الدولي البانوراما الفيلم القصير اللي عادة يكون دائما في شهر فيفري من كل سنة. مرحبا يا أخوي كمال.
4: مساء الخير فوسي، تحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة المنسير وشكرا على هذه الاستضافة.
3: نعم، أنت عودتنا يعني بعد ما تكمل النشاط في الدورة من دورات مهرجان الفيلم الدولي للفيلم القصير، يعني دائما تحاول باش الفيلم هذا تحاول باش تتجول به في بعض الأماكن يعني من داخل المدن التونسية. الأفلام اللي توجت يعني في الدورة الأخيرة اللي الدورة الأخيرة وين باش تحط الرحال المرة الجاية؟
4: صحيح فوسي، غمنا عروض في عديد من الجهات وإن شاء الله يعني عروض القادمة إن شاء الله تكون في أول مرة في ولاية تفاقد، باش تكون في شراكة مع مهرجان تنيور بالجيحية في الثقس في دورته الرابعة وعشرين. تم لدارة المهرجان تنيور بالشيحية تواصلوا معايا، يحبوا يعرضوا أفلام متوجة للمهرجان في الغرامة في القصير التوالي. فقلت لهم علاش لي فكرة طيبة أنه لأول مرة أن عروض الأفلام متوجه للمهرجان بالدراما في القصير التولي مش تكون موجودة في ولاية سفاقف.
3: نعم، وتعرف احنا حكينا فيه الموضوع ذا برشا مرات كمال، قلنا راهو التوزيع الوحيد اللي ينجم نشوفه فيه الجمهور يواكب معناه الأفلام القصيرة هي من خلال المهرجانات، لأنه في دور السينما للأسف نشوفه كان في الأفلام الروائية الطويلة. يعني يجب نكثفوا العديد من المهرجانات، يعني سواء البانوراما اللي تشرف عليه أنت ولا بعض المهرجانات الفيلم القصير في أماكن أخرى، لأنه الحقيقة ما فماش معناها مجال بالنسبة للمتفرج التونسي باش يطلع على جديد الفيلم القصير، عكس يعني الفيلم الروائي الطويل اللي يشاهده يعني باستمرار مع بداية الموسم الجديد.
4: صحيح فوسي، كلامك صحيح. كما تعرف انه الافلام القصيرة مش معروضة دائما في لقاءات سينما تونسية ولا حاجة. حبيت اقول لك انه في المهرجان بانوراما فيلم قصير التولي عملنا شراكة مع منصة تونسية على الانترنت، حتى يعني الناس يشوفوا على الانترنت على المنصة أونلاين يشوفوا الأفلام اللي تم عرضهم في المهرجان بانوراما فيلم قصير التولي. هذا كان بالشراكة مع المنصة التونسية. في هذه المناسبة نحب نعشر لهم تحية، وإن شاء الله حاضرين إن شاء الله في صدر التواصل مع عديد من الولايات الأخرى باش نعملوا عروض الأفلام المرتوشة كانت بالمفروض مبرمشة عروض أفلام مرتوشة في قيروان، لكن إن شاء الله قريبا سوف نعلن عليه في قيروان.
3: نعم.
4: أما بالنسبة للأفلام المرتوشة في شتار قدوة في الساقط في ساحة الثقافة بالجيحية في الساقط ستليق الساعة 9 الليلة، والدخول تكون دخول مجانا، وسنعطيه أفلام من مصر، من باكستان، من تونس، من السنغال، وأيضا من إيران. هذه الأفلام التي توجد في المهرجان بانوراما فيلم قصير تولي في الدورة 11، مع ملاحظة أنه أعطار لسة التحكيم سيفوا الأفلام هذوما كانوا مميزين على الأخر اللي توجدوا في هذا المهرجان.
3: نعم، إذا نغدو كما قلت يعني باش تنطلق العروض نتاع البانوراما اللي توجد يعني تو بالنسبة للسنة المقبلة. ما نعرف أنه رمضان يكون يوم تقريبا يعني 8 فيفري، أنتم دائما في الموعد هذا فكرتوش باش تنجموا تغيروا يعني الموعد نتاع الدورة القادمة نتاع مهرجان البانوراما؟
4: بالنسبة للدورة القادمة فكرنا على تأخير موعد المهرجان، باش يكون قد يكون في بداية شهر جانفي، وربما قد يكون عروض أفلام المهرجان عبر المنصة التونسية. هذا هو بالنسبة للحالين يكون على المنصة التونسية. لكن الباب ترتحات قد تكون تنطلق سواء شهر أكتوبر ولا شهر نوفمبر، وأنا بديت حاليا نتواصل مع أعضاء الأصدقاء باش يكونوا موجودين باش يشوفوا الأفلام. أما وقت صار يتحل باب الترشحات أكيد باش يكون معكم عبر موجات
3: إيجاد المنسير. نعم طبيعة. المهم أنتم ممكن فكرتوا كونوا ممكن تقدموا شوية لظهران لتزامن يعني المهرجان بتاعكم مع بداية شهر رمضان الكريم. توا السؤال الأخير كمال، توا شكون اللي المفروض يشارك يعني في المهرجان هذا؟ شكون اللي عنده الأولوية بيشارك هو أنت؟
4: والله كما قلت سيفوس إنه المهرجان هو مهرجان دولي، يشوي يشاركوا في تونس وخاص تونس، سواء الأفلام هواية ولا أفلام طلبة ولا أفلام الاحترافية، وأيضا نعرضوا أفلام إذا كانوا مخرجين مغرومين بعالم يعني التحريك الانيماسيون، وربما قد يكون هناك إضافة تكون أفلام بالذكاء الصناعي نشوفوا قيد درس الموضوع باش نشوفوا فما إمكانية نحطوا أفلام بالذكاء الصناعي ولا لا.
3: على كل حال نشكرك برشا كمال، كنت معنا وحكيت لنا على مهرجان البانوراما الدولي اللي في الفيلم القصير، واكيد غدوه باش تتنقلوا لولايه صفاقس تحديدا الشيحيه يعني بالضبط هيك.
4: في مهرجان تنيور بالشيحيه صفاقس.
3: نعم.
4: بدورتي 24.
3: نعم.
4: تكون عروض افلام مرتوشه خطوه مع 9 تعليق.
3: نعم.
4: بساحه الثقافه بالشيحيه صفاقس.
3: نعم.
4: والدخول
3: نعم مجاني. شكرا على كل حال كمال ويج مدير المهرجان الدولي بانوراما للفيلم القصير، كنت معنا وكيد عن لقاءات في المستقبل ان شاء الله. شكرا وصباح الخير.
0: المنسير
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3
5: 97.3 اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير
5: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم
10: مرحبا بيك
11: بوصلة
12: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
5: الكل مهرجان روادو رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
13: الله يحفظكم ويحميكم
14: جاهزين معايا للإبداع
5: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر
15: الله الله الله
16: اسلمتكم صباح
5: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
17: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
18: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية هذا يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أما البحر فيكون قليل الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وذلك بداية من اليوم يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حدث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرورة بتسجيل 67 قتيلا تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا دوليا نفل المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين مبديا استغرابه من هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ختام الجولة الأخبارية الموجزة تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ليلا ونشر أخبارية مفصلة
17: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www

طبعا الجدل اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات مباشرة على موجات إذاعة المنصير مع السينما، واللقاء متاعنا باش يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. طبعا باش نقدموا بعض الأخبار السينمائية من هنا وهناك. كشف براد بيت أن تقنية الذكاء الاصطناعي قد تسهم في خفض كلفة المنظارات البصرية المكلفة، ما يتيح انطلاق أعمال سينمائية ذات ميزانيات محدودة. نعم. تعلن لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الجديدة التي ستقام من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، وتشمل المسابقات مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، مسابقة كارتاج السينما الواعدة، ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 سبتمبر من سنة 2026. فيلم بكمالي كان معنا المخرج متاعه هو عبد الحميد بوشناق، طبعا يفتح نافذة تونسية في لوكارنو، إذ يعود المخرج عبد الحميد بوشناق إلى السينما الروائية الطويلة من بوابة مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، حيث بدأ فيلم الجديد بالعروض في قسم خارج المسابقة في الدورة 79 من المهرجان السويسري الذي تتواصل فعالياته حتى يوم 15 أوت الجاري. في إنجاز جديد للسينما التونسية، فيلم اغتراب يتوج بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس للسينما العربية. اغتراب هو للمخرج مهدي هميلي. أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن فتح باب الترشح لاختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في فئة أفضل فيلم روائي طويل ضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار، والتي ستقام بلوس أنجلوس يوم 14 مارس 2027. ذكر أن فيلم صوت هند رجب وصل إلى النهائي ليلة توزيع جوائز الأوسكار في مارس الفارط، طبعا الفيلم هذا نعرفوه لكوثر بن هنية. على كل حال إن شاء الله الفيلم اللي باش يتم اختياره، وإحنا أنا برشا في الأفلام الحقيقة أكيد فما لجنة في صلب المركز الوطني للسينما والصورة في تونس أكيد باش تختار الأفضل باش هو يمثل تونس فعلا في أكبر تظاهرة سينمائية عالمية. إن شاء الله على كل حال إحنا هون وصلنا للنهائي بفيلم صوت هند رجب. إن شاء الله الفيلم اللي باش يختاروه اللجنة هذه إن شاء الله يتم تتويجه على الأقل، خاطر احنا ديما نشاركوا، عندنا برشا مرات نشاركوا في هالمهرجان هذا ولكن لم نتحصل على أي جائزة. هذه أهم الأخبار السينمائية. باش نعديو أغنية بلشتي بوسني، هي للموسيقار محمد عبد الوهاب، مأخوذة من فيلم ممنوع الحب. أغنية حلوة برشا، والبداية متاع في الفيلم هذا البداية متاع الفنانة مديحة يسري.

كل من التحق بين الآن في الاستماع، احنا توا باش نرجع بكم للذكريات، نرجع بكم للماضي الجميل، نرجع بكم للتاريخ هو الأصالة، تبقى الأيام الجميلة الحلوة، ذكريات الزمن الجميل. ومن حق كل فنان علينا سواء تونسي عربي أو عالمي أن نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن. احنا باش نرجعوا للحقبة متاع فترة من الفترات بالنسبة للسينما الإيطالية. السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية اشتهرت بتقديمها يعني موجات. الحقيقة في فترة الأربعينات تعرفنا على ما معنى الواقعية الإيطالية الحديثة اللي ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي استمرت يعني عقدا من الزمن. ونتذكر بعض من تلك الأفلام، خاصة لفولور دي بيستيكليت، سرق الدراجة، روما مدينة مفتوحة، مخرجون مثل روبرتو روسوليني، فليني، فيسكونتي، يعني دي سيكا وغيرهم من العباقرة اللي ميزت يعني فترة السينما الإيطالية في فترة الأربعينات في القرن الماضي. الحقيقة إيطاليا وين هي توا؟ احنا كنا في فترة من فترات في القاعات ما نشوفوا كل الأفلام الإيطالية، خاصة الأفلام الإيطالية، وبرا نجم نقولوا الإيطالية أكثر من السينما الفرنسية. هذوما اللي كنا نجم نشوفوهم يعني فترة الستينات وفترة السبعينات. علاش كل قيل المتفرج التونسي كان يميل برشا للسينما الإيطالية؟ هي الحقيقة كانت فيها برشا إيقاع مفهومة، ما فيهاش معناها باش تخدم مخك برشا باش تفهم القصة، يعني بالإيقاع وحتى بالصور تفهم المحتوى متاع القصة. والحقيقة كانت هالفيلم هذية اللي باش نحكي عليها توا كانت تجلب يعني اهتمام المتفرجين، خاصة الشباب منهم اللي هما كانوا يقبلوا يعني بكثرة في الأفلام، خاصة الأفلام التاريخية. خاطر بعد الواقعية في السينما الإيطالية، إيطاليا اهتمت بالأفلام التاريخية. وقت نقول أفلام تاريخية في أواخر الخمسينات ومتصف الستينات، تقريبا الشركات على الإنتاج أنجت أكثر من 150 فيلم. أكثر من 150 فيلم. وشنو هما الأفلام هذوما؟ كيفاش تذكروهم معنا؟ الساعة ماسيست وهركيل وسامسون وإرسيس، تذكروهم هذوما؟ ولا الأبطال كما ستيف ريفز وكما مارك فوريست وكما كريك موريس وكما ألان ستيل وغوردون سكوت وريك بارك، ريشار هاريسون، وكذلك دون فاديس وستيف ريفز، يعني كانوا برشا ممثلين اللي كانوا نشوفوهم يعني باستمرار في دور السينما. هو مثلا كي تشوف انت ستيف ريفز مره يقوم بدور ماسيستو، مره يقوم بدور هركيل، كما دون فاديس نفس الشيء. معناها هذوما هما. بعد جات عام 65 وفاتك الموجه هذيك، الموجه هذيك انتهت. المخرجون هذوما اللي كانوا ينجوا ويخرجوا الافلام نتاع التاريخيه، هركيل وسامسون، توجهوا للافلام الوسترن سباجيتي، لانه الوسترن الاصل هو الوسترن تبع للغرب الامريكي. الوسترن السباجيتي هو تقليد للوسترن الغرب امريكا، هذا هو يعني باش نعرفه. ولكن وقت اللي نشوفوا الافلام هذه اللي جات لتونس، الحقيقه غطات على الافلام الوسترن اللي نعرفوها، ما عدا بعض الافلام اللي تقعد في التاريخ كما لسات مرسينير اللي فيها يعني مجموعه كبيره برشا من الممثلين كيما يول برينر وستيف ماكوين وشارل برونسون وكل. ففيلم هذاك لا ينسى بالنسبة للوسترن. فما بعض الأفلام تاع الوسترن اللي أنجتها السينما الأمريكية هذوك يقعدوا في الذاكرة ولا يجوز. ولكن الأفلام السباجيتي الإيطالية هي أفلام الحقيقة احنا نقولوا عادية، ما تتفرج وبعدها ما تشد شيء، تتفرج تعمل كيف. خاطر الأفلام تعتمد على الإيقاع، تعتمد على المغامرات، تعتمد على المسدسات، وتعتمد على الملاحقات، هذو هما. وإحنا نبدأ نسقف وقت يكون صغار كي البطل معناها يغلب الأشرار الكل، نبدأ عاد عاملين كيف. من أشهر المخرجين اللي عملوا الأفلام الوسترن سباجيتي طبعا هو سيرجيو ليون، اللي قدم لنا الممثل العالمي كلينت إيستوود، والذي كان يلعب أدوار ثانوية في هوليود. يعني هو ما كانش
شبك التذاكر احنا نقوله في امريكا كان قام ببعض الادوار في التلفزيون الامريكي فقط. يعني الحقيقه يرجع الفضل لسيرجيو ليوني اللي هو اكتشفه وجابه لايطاليا باش قدم الافلام المعروفه. عاد نذكروا من أجل حفنة من الدولارات، من أجل حفلة من الدولارات وزيادة، ثم الفيلم الأشهر هو اللي عمله كلينت إيستوود وكذلك سيرجيو ليون وليفون كليف وإلي ولاك هو لبون لابريت لوتريون. ثم زاد عام 68 عمل فيلم آخر، الفيلم هذا طبعا هو اللي تين فوا دون لويس، ظهرت فيه كلوديا كاردينال، ظهر فيه هنري فوندا، ظهر فيه شارل برونسون وجيمس ميزن، يعني العديد من الأسماء. حبيت نقول كونه إيطاليا في فترة من الفترات كانت هي المسيطرة على دور السينما خاصة في شمال إفريقيا، هي اللي كانت مسيطرة. خاطر نذكر احنا صغار نمشيو للقاعة في مدينة المونستير ونلقاو ديما الأفلام الجديدة هي اللي هي سباجيتي وستيرن سباجيتي، ولا قبل ذلك الأفلام التاريخية اللي فيها سامسون وهركول وماسيست. الفيلم هذا طبعا لبون لابريت لتريون نجح نجاح ساحق، يعني غلب، يعني تعب لازم نقول غلب الافلام الامريكيه اللي جات قبلها ولا جات بعدها. لي بون لابريت لتريون هو اللي قعد يعني فيلم نموذجي. يذكروا كده المستمعين الفتره الحلوه اللي كانت العباد تمشي للصال سينما، تو للاسف يعني القاعات نقصت ولا دور الثقافه هم قاعدين يحلوا محل القاعات السينمائيه المختصه. المهم يعني فما فضاء باش نجموا نشوفوا الافلام الجديده. الفيلم هذا اللي طيب والشرس والقبيح حقق الفيلم نجاح كبير، والفيلم اخرجه سيرجيو ليون واللي قدم سنة 1900 أعظم أفلامه حدث ذات مرة في الغرب. ما ننساوش فما الموسيقى التصويرية اللي هو أونيو موريكون، كانت الموسيقى هذه تلعب دور كبير برشا، ويمكن أن نقول أنها البطل الثاني. معناها شكون ينجم ينسى الموسيقى بتاع أونيو موريكون في الأفلام الوسترن السباجيتي؟ معناها يعني هذاك النجاح، زد النجاح هو في الموسيقى التصويرية اللي عمله أونيو موريكون مع أشهر المخرجين. نمشي توا للموسيقى التصويرية لفيلم لبون لابريت لتريون، أونيو موريكون للمخرج سيرجيو ليون، بطولة كلينت إيستوود وإلي ولاك وكذلك ليفون كليف.

39 دقيقة على موجة إذاعة المنسير اللي قام توصل حتى للعشرة متاع الليل. وإحنا كما ذكرت يعني دائما في بداية الحصة نقول كونه الثقافة السينمائية هذيك يعني إحنا نقوله من العناصر الأساسية يعني إثراء معلوماتكم السينمائية هذيك يعني من العناصر الأساسية في برنامج سينما على موجة إذاعة المنسير. صحيح هكا تشوف نحكيه على جديد يعني في الساعة الأولى لكن نرجع بكم للذاكرة ولكن مش أي ذاكرة يعني فما أفلام خلدت يعني تاريخها وأفلام يعني لا تنسى أبدا في أذهان يعني كل متفرج ومحب يعني ومتعلق بالسينما. نرجع لتوا لشخصية جيمس بوند هذه طبعا جيمس بوند بنعرفش تو بالنسبة للجيل نتاع اليوم مازال شي يحن لي يعني فيلم من أفلام جيمس بوند لأنه خطر اليوم برشا النوعية تغيرت و السيونس فيكسيون والمؤثرات البصرية تبدلت والذكاء الاصطناعي يعني خطر وقت اللي تم إنجاز يعني فيلم نتاع جيمس بوند كان هذيك نجم تقولوا حاجة جديدة حاجة معناها المتفرج ما كانش ماهوش متعود يعني يشوف النوعية متاع الفيلم هذه متاع الجوسسة متاع جيمس بوند 007 في خريف 62 الجمهور الشاشة الكبيرة شاهد كما شاهدوا الناس كل كاية طبعا شخصية العميل السري البريطاني جيمس بوند لأول مرة في السينما و في إطار يعني سلسلة باش يكتب لها الاستمرار طويلا رغم تغيير يعني الممثلين والمخرجين اللي تعاقبوا عليها. إذن نجم نقولوا توا مرت 64 سنة على إطلاق شخصية جيمس بوند أول فيلم خريف 1962 وشكون البطل هو شين كونري تو نحكي لكم عليه شين كونري بعد. لابد من القول أن الحبكة القصصية لشخصية جيمس بوند السينمائية تعود إلى مسؤول الاستخبارات البحرية البريطانية في الحرب العالمية الثانية أيون فليمينغ الذي توفي سنة 1964. قدم هذه الشخصية في القصص متاعه واللي بدي يكتبها بعد أن استقال من عمله في عقاب الحرب واستقراره نهائيا في جامايكا. وكانت الرواية متاعه الأولى هي كازينو رويال في الحلقة الأولى في هاتي السلسلة. وهكذا نلاحظ أن يعني فكرة وملامح الشخصية بتاع العميل السري هي البريطاني هي الحقيقة شخصية خيالية راهو ماشي كلية موجودة إنما ولدت أصلا في ذهن ضابط استخبارات بريطاني هو أيون فليمينغ خذتها السينما بعد ذلك أسطورة رجل استخبارات البريطاني به.

نختاروا الممثلين من انجلترا. وهذاك اش صار؟ قلت له جاوا باش يختاروا شكون باش يتقمص شخصيه شين كونيري، شكون باش يتقمص شخصيه الدكتور نو يعني اول فيلم. هما كان عندهم زوز اسامي، كانت عنده شين كونيري وكذلك روجي مور، هذوما الزوز. وروجي مور قبل الفيلم، خاطر قبل الفيلم ما كانش معروف برشا، عمل في عمل سلسله اسمها لسان القديس، وبعد تقريبا في بدايه السبعينات عمل سلسله ناجحه برشا، عملها مع النجم الامريكي توني كورتيس اللي اسمها امريكان لمون فوتر عام 72. فهمت؟ ف في الاخر يعني تم الاتفاق كونه شين كونري هو اللي باش يتقمص شخصيه جيمس بوند. وهذا كش صار يعني، كل عامين شين كونري يقوم بقصه من قصص ايام فلينك. انتم تعرفوهم عاد القصص نتاع بالنسبه للافلام دكتور نو، بومبيزي دي روسي، جولد فينجر، اوبيراسيون تونور، اون في كي دو فوا، هذوما الافلام اللي قام بهم طبعا شين كونري. ولكن كي جات عام 67 عمل فيلم الاخراني اون في كي دو فوا، جي للشركه قال لهم راني خويا توا يزني، راني توما باش تحتكروني وما قش نجم نخرج منها، هو أني إنسان من داخلي نجم نقوم بأدوار مغايرة تماما على الأدوار قاعد نقوم بها توا. معناها فد هو، احنا نقوله بلغتنا الدارجة فد بالشخصية هذه، رغم اللي جابت له شهرة وجابت له المجد، ولكن هو حبس كونه مازال صغير ينجم يعمل برشا حاجات. وفعلا هو شين كونري وقت اللي خرج من شخصية جيمس بوند الحقيقة أبدع في الأدوار المتلاحقة، خاطر شفناه في فيلم عن الحرب، شفناه على فيلم الوسترن، كان تذكر فيلم شالكو مع بريج بردو، با دي برنتون بور مارني، هذا فيلم نجم تقولوا جو ساساه مع العملاق ألفريد هيتشكوك عام 64. يعني حب يخرجوا بعدها اش عملوا؟ لوجوا واحد آخر اسمه جورج لازنبي. جورج لازنبي حب يشارك في أو سيرفيس سيكريت دي سا ماجستي عام 69، لكن الفيلم هذا يفشل مما أجبر معناها الشركات الإنتاج التخلي عن الدور، ورجعوا معناها رجعوا لشين كونري، قالوا له على الأقل أعطينا النسخة الجديدة هذه وبعدها ميسالش لو نشوفوا ممثل آخر. إذا مثل فيلم اسمه لديامون سانت ترنيل عام 71، هذا كان آخر فيلم. ثم جابوا روجي مور اللي هو متهيأ، معناها روجي مور زي كيف أفلامه كانت ناجحة، فيفر للسيمورير، لوم أو بيستولي دور، الاسبيون كي ميمي، مون راكر، ريان كو بور فوزيو، جامي بلي جامي، اكتوبيسي، دونجوريزمون فوتر، يعني يعمل برشا افلام، تقريبا سبع افلام. هذا كيف كيف كبر شويه، كبر روجي مور، تخلى عن الدور. وبعدها جابوا تيموتي دالتون عمل زوج افلام ما نجحش بالباهي. وبعدها شكون جابوا؟ جابوا بيرس بروسنان عمل اربع افلام. وبعد اخر يعني اللي تقمص شخصيه جيمس بوند هو دانيال غريغ، عمل خمسة أجزاء من شخصية جيمس بوند. إن شاء الله تكون أعطيتكم فكرة واضحة بالنسبة لشخصية جيمس بوند، خطر الحقيقة كأنكم نسيتوها شوية شخصية جيمس بوند في حين اللي هي كانت تعني هي في الصدارة وقت اللي يخرج فيلم معناها جديد. كي نرجعوا احنا للستينات نتاع القرن الماضي، الحقيقه احنا كنا ننتظر كل ما هو جديد بالنسبه لشخصيه جيمس بوند. ان شاء الله اخذتوا فكره معناها شامله وشافيه بالنسبه للمجد نتاع العصر الذهبي للسينما العالميه. هات نمشيوا توا لاغنيه من اغاني ورده الجزائريه.

دونك نوصلوا لنهاية اللقاء اللي انطلق منذ الثامنة، وتابعنا لقاء مع هشام التومي رئيس جامعة تونسية للسينما الهواة ومدير مهرجان قليبيا لفيلم الهواة وملامح الدورة الجديدة من 23 إلى 29 أوت 2026. كذلك كان معنا المخرج عبد الحميد بوشناق جديد السينمائي يحمل عنوان بكمة، شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا. كذلك عملنا جولة في أخبار سينمائية تونسية عربية وعالمية، أغنية من فيلم بلشتي بوسني للموسيقار محمد عبد الوهاب من فيلم ممنوع الحب. كذلك ذكرت السينما شخصية جيمس بوند، تاريخها والممثلون الذين جسدوا هذه الشخصية، وكذلك رجعنا بكم للأجواء فيلم الوسترن السباغيتي طبعا الإيطالي. إن شاء الله تكون الحصة نالت رضاكم واستحسنكم. تحيات حسام قدرية، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. والقيروان تعيش الانطلاق من اليوم على وقع احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيقة لمؤشرات الأداء والأثر الفعلية، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن وعلى المستثمر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحارة والفلاحين إلى اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك على إثر نشرات المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتزيير تقلبات جوية. وفي بلاغ لها مساء اليوم، تقدمت وزارة الفلاحة بجملة من النصائح والتوجيهات تمثلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار وتساقط البرد والرياح القوية، تأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات والمنشآت القابلة للضرر بفعل الرياح. أيضا تفادي القيام بالأشغال الفلاحية في الأماكن المكشوفة أثناء ظهور العواصف الرعدية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه. أيضا تأمين القطيع في أماكن آمنة وتوفير الماء والظل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على تفادي تعرض الحيوانات للإجهاد الحراري. كما أوصت الوزارة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحرية بتوخي أقصى درجات الحظر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة، وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية والعواصف الرعدية. أيضا إحكام تأمين المراكب والمعدات واللوازم الموجودة بالموانئ ومواقع الرسوب. وحسب التوقعات الجوية، فإن عديد المناطق بالجمهورية ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني للمساعدات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريدية أو البنكية ابتداء من اليوم. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ لمستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. انطلقت اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت عبر البريد مضمون الوصول والبريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر القادم. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براسة ومزيد من التفاصيل.
1: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب بنابلة. فاطمة عثمان أعدت مراسلة حول هذا الموضوع.
2: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل، فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: على أثر الزيارة التي أدها أعضاء المجلس الجاوي بزغوان إلى معتمدية صواف، والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة جبينينا وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على أثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. رئيس المجلس المحلي بالفحص فخر الدين الشنوفي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: كانت عنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في 4 نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية بمقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة، وتحاولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينا المنطقة الخضراء. والحقيقة ملف ذي ثقيل وثقيل جدا، أقل ما يقال عنه. المؤسسة بالحجم هذايا تحت يد ديوان أراضي دولية، كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على قليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش كي يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصارحة للزراعة وصارحة للزراعة. في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه، راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. وعلى كل طرف وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولية كاملة، وعلى الدولة أن تتحمل، الدولة تتحمل مسؤوليتها بدرجة أولى. الدولة لأنه الأراضي الدولية مو يرجع بالنظر لوزارة الفلاحة، تحت شاف وزارة الفلاحة. أين وزارة الفلاحة من هذا المشروع؟ أين وزارة الفلاحة؟ نشوف ملف من الملفات الثقيلة اللي يجب أن حله في أقرب الأجل.
0: انطلقت اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة، والتي ستتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري. وقال رئيس الدورة سليم بشير في تصريح لندرة برجب أن البرنامج يتضمن ليلة سياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت، إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركية. كما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل سيقام بساحة المغرب الكبيرة. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، مبينا أن طاقة الاستيعاب الجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة.
4: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن أزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد الوكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
0: نختم النشرة بشأن دولي، حيث تجددت ضربات أنصار الله الحوثيين اليوم على مدينة مأرب في ظل مقتل ضابط في القوات الحكومية اليمنية جراء قصف شنته على محافظة صعدة شمال غربي البلاد، حسب ما أعلنه مسؤول حكومي يمني، في وقت أعلن فيه ميناء المخا جنوب غربي اليمن إيقاف خدماته. وأكدت وسائل إعلام يمنية حكومية أن قوات الحوثيين جددت قصف مدينة مأرب، في حين ذكرت القوات المسلحة اليمنية أن جماعة أنصار الله استهدفت أحياء المدينة المكتظة بالنازحين بثلاث صواريخ باليستية. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. أخرج النشر تقنيا حسام قدري، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: عدل المجاهد واسمعونا.

صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذه السهرة الخاصة. هذه السهرة التي سننقل لكم فيها سهرة اختتام الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي من مسرح سيدي ظاهر بسوسة. عميد المهرجانات وشيخ المهرجانات التونسية ارتأى في هذه الدورة أنه يعول على الأصوات التونسية والموسيقى التونسية بدرجة كبيرة جدا. منذ قليل وقبل انطلاق سهرة الاختتام الليلة السيد معاذ كريفة مدير هذه الدورة لمهرجان سوسة كان تقدم بالشكر لجمهور سوسة وأيضا لكل وسائل الأعلام وللجمهور على دعمه وحضوره لمختلف سهرات هذه الدورة. الاختتام اليوم باش يكون فني ترابي رفيع جدا. علاش نقول هذا؟ لأنه مع الأسف وديما نقول هي أذواق في النهاية، كل حد كيفاش يرى الموسيقى، كل حد كيفاش يخمم في الموسيقى، كل حد كيفاش يحس الموسيقى وأيضا الصوت متاع الفنان. لكن هناك أساسيات لابد باش نتفق فيها جميعا، أن الموسيقى تبقى لغة، لغة من خلالها يعبر الإنسان على أحاسيس، على مشاعر، على مواقف، على طموحات، على أهداف، على وجود كامل. هي الموسيقى اللي تبقى دائما في جانب كبير منها محاكاة للواقع، الواقع اللي نعيشوه واللي نحاول نطوروه من خلال أنواع الموسيقى. علاش قلت سهرة ترابية رفيعة؟ لأنه السهرة سهرة الاختتام الليلة تنظمها جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة. هذه الجمعية التي تعتبر إطار ثقافي وفني ينشط في مدينة سوسة، والغاية من النشاط متاعه هو إحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل وأيضا تقديم مجموعة من العروض الترابية والترويج أساسا للذوق الموسيقي الرفيع. ولهنا ديما نقول الرفيع بين ظفرين. علاش؟ لأنه نرجع ونقول كل حد كيفاش يفهم ويرى الموسيقى، لكن بالنسبة لي الترب هو اللي يوصل للأذن ويحرك فينا بعض المشاعر ويحسسنا بالنشوة. هك علاش قلت بالنسبة لي الليلة ترب رفيع باش يكون اللي يتقدم فيه هذه الجمعية، واللي قامت بتنظيم مجموعة من العروض الموسيقية الكبرى كما رجعين يا هوا وكما آه يا زمان، ثم العرض الأخير متاعها اللي هو أفلام وترب توجيه شوي آخر قبل انطلاق السهرة. أيضا هذه الجمعية شاركت في العديد من المهرجانات الوطنية والجهوية وأيضا تظاهرات ليالي المدينة ومهرجان سوسة الدولي. إلى جانب ذلك الجمعية تنظم مجموعة من الندوات الفكرية والفنية التي تعنى بالمشهد الموسيقي العربي. بالنسبة لعرض ليلة عرض الاختتام يجي تحت عنوان أفلام وترب، كما قلت من تنظيم جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية. الحقيقة التذاكر اللي توضعت بالنسبة للجماهير مش غالية برشا، في المتناول. العرض باش ينطلق بعد قليل. هو عرض موسيقي وتربي يحتفي بروائع الموسيقى أو أغاني السينما المصرية والعربية الخالدة. نحكي على عرض الليلة اللي هو أفلام وترب. قبل ما نواصل نذكركم اللي هيئة المهرجان الآن بصدد تكريم مجموعة من الوجوه الثقافية في سوسة والناس أيضا اللي ساهمت في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة، وأيضا القيام ببعض الصور التذكارية
للمساهمين وايضا للناشطين واللي دعموا هذه الدوره، دوره 67 لمهرجان سوسة الدولي. بطبيعه هذا عمليه تكريم قاعده تتم قبل انطلاق السهره اللي كنت نحكي عليها اللي هي سهره افلام وطرب. الاغاني اللي بيشكون حاضره في سهره الليله لكبار الملحنين امثال زكريا احمد، محمد الموجي، كامل الطويل، بليغ حمدي، فريد الاطرش، منير مراد، ومحمد عبد الوهاب. الاغاني باش تكون كما عودتنا الجمعيه، جمعيه صنباتي للموسيقى العربيه، ام كلثوم حاضرة من خلال أغانيها، أيضا عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وديع الصافي، شريفة فاضل، وكرم محمود. هذه تقريبا أبرز الأسماء اللي باش تتغني لهم أغانيهم في سهرة الليلة، واللي نذكر قدمها جمعية الموسيقى، جمعية صنباتي للموسيقى العربية. السهرة تحت إشراف وقيادة سفيان الخشين والفنان العازف وجدي مزالي. الأغاني اللي باش تتقدم بشكل فردي باش تكون لإناس خليجاني، نورهان كناني، نبيل خليفة، ومحمد التليلي، وطبعا بمرفقة كورال جمعية نادي صنباتي للموسيقى العربية. هذه فكرة عن عرض الليلة وأيضا عن الجمعية، جمعية الصنباتي للموسيقى العربية، اللي الحقيقة كنت في مناسبة من المناسبات استضفت رئيسها وحكيت مع بعض عناصرها، وأكدوا لي أنه الهدف الأساسي متاع الجمعية هو بقاء نوع معين من الموسيقى اللي اتفق أنها موسيقى طربية وموسيقى رائقة وموسيقى رفيعة، على الصمود والبقاء في ظل ما تشهده الموسيقى العربية. ما نحبش ندخل في الموسيقى العالمية، خلينا في الموسيقى العربية، من انحراف، مش بالمعنى الأخلاقي، انحراف بالمعنى الخروج ربما عن سكة موسيقية كانوا تاخذوها الفنانين الكبار منذ عشرات السنين، واللي تقوم على أساس اللحن الجميل، على أساس الصوت الجميل، وعلى أساس الأداء الممتع اللي يحير ديما المشاعر متاع المستمع، لأنه الانحراف صار على مستوى الموسيقى اللي ما أضحتش موسيقى فقط، موسيقى يشترك فيها العرض، تشترك فيها الأضواء، تشترك فيها الكوريغرافيا، تشترك فيها مجموعة من العوامل الأخرى، لدرجة أنه الموسيقى والأداء يغيب، يعني المتعة متاع الاستماع تغيب من العروض. ويكفي أني نعطيكم مجموعة من الأدلة، كما موسيقى الراب اللي تعتمد برشا على الآلات وعلى التكنو، كما الموسيقى اللي تتمزج فيها برشا آلات دخيلة على الموسيقى العربية، دخيلة بين ظفرين، ثم البهرج الموجود في بعض العروض. يعني باش نعطيكم فكرة عن نوعية متاع الموسيقى هذه، البارح محمد رمضان اللي هو واحد من الفنانين المشاهير في العالم العربي، ممثل وفنان أيضا، قدم سهرة موسيقية. الحقيقة لما تتبع السهرة وتتفرج في أبرز رداهاتها، ماكش تسمع في فن، ماكش تسمع في غناء، ترى في حركة، ترى في موسيقى بين ظفرين مجنونة، ترى في استعراض للملابس، ما تنجمش تكون معناها حفلة موسيقية، هي حفلة استعراضية مع أغاني كلامها بسيط جدا للغاية، يعني ما عندوش هدف لا إنساني ولا عاطفي ولا رومانسي ولا ملحمي ولا وطني، ما عنده حتى خلفية أو حتى مشهدية أو حتى موقف، فقط هي مجموعة من الكلمات المركبة اللي تعتمد القافية وتركيب الكلمات، يعني هلما جرى حط الكلمة اللي تركب على الكلمة الأخرى ثم قول نعمل في الموسيقى. هذه عروض أعتقد أنها لا تمت للموسيقى بسلة، هي عروض فرجوية، عروض تعتمد على الاستعراض، عكس السهرات الطربية
اللي معناها مش نحن نحبذ ونسمعوها فقط، حتى انتم المستمعين مستمعي إذاعة المنسير والناس اللي تسمع فينا تحب شيخة ترابية، تحب تسلطينا، تحب موسيقى معينة تخرجها من أجواء الكآبة، ربما من أجواء الحرارة، من تبدلها نفسيتها، تلك هي الموسيقى. وهذا ديما نقول رأي شخصي، صحيح رأي شخصي قريب للواقع، لكن نجم نتناقش معناها، أو هو نجم نقوله كلام للنقاش. فبالتالي في ظل هل التنوع الفني ما نقولش الموسيقي الكبير، الطرب بدا يغيب برشا ونسمعوه في الإذاعات في فترات معينة، يعني تقريبا في الفترات الليلية ما بعد العاشرة ليلا يمكن نلقاه بعض البرامج اللي تهتم بالموسيقى الطربية والغناء الطربي، لكن على مستوى اليوم فلازم إلى جانب بعض الأغاني السلسة الفنية تلقى أغاني من النوع اللي كنت نحكي عليه الاستعراضية، واللي فيها برشا حركة وفيها برشا بهرج وفيها برشا بلا بلا بلا، سامحوني في العبارة متاع موسيقى، لأنه الموسيقى ما تنجم تكون إلا نظام معين، الغاية متاعه معينة والهدف متاعه معين، اللي هو تقديم حاجة للإحساس السمعي والإحساس العاطفي. شنو هو الإحساس السمعي؟ ساعات نحن تسمع صوت تقول مخي بصوت وماذا بيك تسكر وذنيك ما تسمعوش، أحيانا تسمع صوت تنتبه له وتشيخ معاه وتقعد تسمع فيه، هذا على مستوى الصوت. نرجع ونقول صحيح ثم أنواع من الموسيقى الأخرى اللي تختلف على الطرب العربي والموسيقى الطربية، هذا أكيد، لكن هذه الأنواع من الموسيقى قاعدة تبحث عن أماكن لها، تبحث عن مواقع لها، سواء في الملتيميديا وخاصة الصفحات الاجتماعية كما الفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيرها، أو أيضا تبحث عن نفسها في بعض المهرجانات. مهرجان سوسة سنة وكنا حكينا مع رئيس أو مدير المهرجان أنه اختار طريق معين لسببين. السبب الأول هو قلة ذات اليد، نعرفوا الأزمات المالية اللي تمر بها الجمعيات، لأنه المهرجان أضحى جمعية، ما عادش مهرجان فقط، في هيئة سير هي جمعية ينبثق عنها أو تنبثق عنها إدارة المهرجان. فسبب الأول كما قلت قلة ذات اليد، ما ثماش برشا فلوس باش يجيب معناها مطربين كبار. كي نقول مطربين كبار مش نحكي على محمد رمضان اللي حكيت عليه قبيلة ولا غيره ولا ثامر حسني، مع احترامي للناس هذوما، يعني ما ثماش فلوس خليك تجيب أنغام مثلا، ما ثماش فلوس تخليك تجيب علي الحجار، ما ثماش ميزانية كبيرة تخليك تجيب مثلا أحمد سعد اللي يبدو حاليا أنه غير طريقه تماما للاستعراض. أحمد سعد كان راهو في مجموعة أم كلثوم للموسيقى العربية في مصر، وكان من الأصوات اللي تنبؤوا لها الملحنين الكبار بمستقبل كبير، وقدم أغاني قوية. أحمد سعد، أحمد سعد من أجمل الأصوات العربية، لكن مدة 5-6 سنين خذي ثنية أخرى ولا يخدم على الخفيف. هالمطربين هذوما الكبار نرجع ونقول الميزانيات نتاع الجمعيات ما تسمحش باش تجيبهم، هذا سبب. ثم سبب الثاني أنه هيئة المهرجان اختارت أنها تتبع مسار معين اللي هو دعم الموسيقى التونسية ودعم الموسيقى الطربية. الحقيقة ما نجمش نقول هو شذوذ عن القاعدة، هو اختيار. البعض يراه شذوذ، البعض يراه فيه لون، البعض يراه فيه تكريس معين لرؤية معينة لهيئة مهرجان، فقد تحب تقدم نوعية من الموسيقى اللي تحبها، لكن البعض يرى فيه أيضا أنه هذا هدف، ومن حق كل هيئة أنها دافع على المواقف والأهداف والغايات نتاعها من خلال العروض اللي تقدمها. ظهر لي عملت توطئة طويلة شوية عليكم،
بانتظار انه تنطلق السهرة، ويبدو انها انطلقت الان بمقدمة موسيقية من قبل العازفين، ثم بعد تالي باش نستمع لمختلف الاغاني المقترحة في هذه السهرة. نخليكم مع هذه التوطئة الموسيقية او المقدمة الموسيقية لسهرة افلام وترب في اطار اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67.

تتواصل إذن مستمعينا الكرام سهرة الاختتام اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 مع مجموعة السنباتي للموسيقى العربية. الحقيقة شيء لأفلج صدري أنه الجمهور حاضر في سهرة الليلة بأعداد محترمة جدا، وهذا تقريبا يخليني أكون سعيد لأنه زادت ناس تسمع هالنوعية من الموسيقى الترابية وتستمتع بها. وعلى فكرة الجمهور تقريبا من كل الأجيال، ثم الشبان ثم الكهول وثم أيضا عدد من الشيوخ اللي يحضروا سهرة الاختتام هذه. وكما قاعدين تسمعوا نسمعوا معاكم السهرة كلها أغاني ترابية، أغاني ما نحبش نقول من الزمن الجميل لأنه أعتقد أنه لكل الأزمنة جمالها ولكل الأزمنة سحرها، لكن خليني أقول الأغاني المعتقة رغم أنها معتقة إلا أنها لا تزال تسمع بشكل كبير. وأكيد أن كل معتق هو الذي وأفضل من الجديد،

شكر السادة المستمعين أنكم ما زلتوا تتابعوا معنا في سهرة الاختتام، سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 عميد المهرجانات التونسية، سهرة الاختتام اللي تأتفها جمعية السنباتي للموسيقى.

فعلا متعة متعة الأغاني اللي نسمع فيهم من قبل مجموعة سنباتي للموسيقى العربية، تفاعل كبير من قبل الجمهور اللي الكل تقريبا أذان صاغية للمجموعة، ولأيضا سوليست بتاع المجموعة اللي يتداولوا على تقديم الأغاني العربية. ذكركم اللي عنوان هذه السهرة هو أفلام وترم، وعملية انتقاء تمت من قبل المجموعة لبعض الأغاني العربية الشهيرة التربية اللي تم استقائها من الأفلام العربية. الفنان اللي باش يصعد الآن لتقديم وصلة غنائية خاصة به، لأنه المجموعة كانت تأدي مع سوليست جالس فقط، لكن الآن المطربين متاع المجموعة باش يخرجوا كل لأداء وصلة غنائية أو أغنية معينة. ذكرت لكم قبيلة أنه نبيل بن خليفة باش يكون حاضر في هذا العرض، أيضا إيناس خليجان، نورهان الكناني، وهذا الفنان محمد إكليلي اللي باش يقدم الوصلة الغنائية الخاصة به.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة اليوم خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحاران عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون غزيرا أحيانا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعبية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة، وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلاً. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان

0: مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورة 67، السهرة الختامية اللي تحييها مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، سهرة الاختتام واللي كنت قدمتها في أول الحصة وحكينا على المجموعة وأيضا على العدد المحترم الحاضر من الجماهير في هذه السهرة الختامية واللي من خلالها وفي بدايتها تم تكريم مجموعة من المساهمين والناشطين في إطار هيئة مهرجان سوسة الدولي، وطبعا مجهود يثمن اللي قامت به هيئة المهرجان في هذه الدورة واللي اختارت كما قلت مسار معين لسببين، بين ظفرين المراهنة على الموسيقى الأصيلة والموسيقى التونسية وأيضا لأسباب مادية. طبعا ما نجمش نعدي سهرة اختتام ليلة دون الحديث ولو قليلا مع مدير هذه الدورة سي معز كريفة. سي معز ساعة في ختام هذه الدورة، نحب نشكرك ونشكر الهيئة بتاع المهرجان أولا على تقديم كل المساعدة لنا من أجل تقديم أهم سهرات المهرجان، وأيضا من خلال السلاسل الإعلامية من قبلكم ومن قبل هيئة المهرجان، وإن شاء الله ديما إذاعة المنستير شريك إعلامي أصيل معاكم في مهرجان سوسة، والغاية بالطبيعة الأساسية هي بتاعنا تقديم الثقافة والفن للمستمعين وللجماهير التونسية.
1: يعطيك الصحة، هذا واجبنا يلزمنا نقوم به مع شريك تاريخي، شريك إعلامي تاريخي إذاعة المنستير اللي نعتز به وكل العاملين فيها، كما نعتز بكل المستشارين والمدعمين للمهرجان بما فيهم وسائل بقية وسائل الإعلام. نشكرك على المقدمة اللي قلتها، وإحنا ديما إيدينا مفتوحة ونلبي الطلب معناها في كل مرة، ونشكركم برشا على تغطيتكم للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، تغطية متميزة وشيء من متى لا يستغرب.
0: ربي يستر. سي معز خليني نبدأ بسهرة الليلة ساعة، نحب نقول لكم فعلا يعطيكم الصحة على هذا الاختيار. بون صحيح في إذاعة المنسير ما قلناش السهرة الكل، لكن انقلنا عديد السهرات وأبرز السهرات، وتقريبا مانيش باش نحكي على الأسماء المشهورة اللي حضرت المهرجان كيما صابر ولطفي بوشناق، خليني نحكي على سهرتين الحقيقة شخصيا شيخت عليهم وشيخوا عليهم العباد، اللي هما سهرة عبير النصراوي، ثم السهرة تاع مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، والسهرة الليلة اللي أيضا خليني نقول فاجأت نسبيا بالعدد المحترم جدا من الجماهير الحاضرة الليلة.
1: يعطيك الصحة، وما برشا سهرات، وهذه السياسة مشينا فيها ووصلنا فيها ما زلنا مش نوصلوا فيها، عديد السهرات كانت متميزة الحقيقة، العدد الليلة ما فاجأنيش
0: باهي، وإحنا نحكيه ساعة نخزروا لتوفيق دغمان. يا توفيق. يا سي توفيق نحكيو عليك على الهواء مباشرة.
1: سي توفيق دغمان قام بعمل كبير في تغطيه معنا مختلف اطوار الدوره 67 والتكريم اللي قمنا به في اختتام هذه الدوره هو تكريم مستحق معناه منه من الهيئه المديره ومن الفنان غازي حسني اللي كان متميز معنا واللي هو زاد يعطي الف الف صحه.
0: نرجع لسهرة الليلة اللي هي بالفعل سهرة فنية ترابية شيقة.
1: سهرة ترابية شيقة في إطار الاختيارات بتاع الجمعية. الجمهور كما قلت ما فاجأنيش، ومتوقع العدد متاعه باش يكون كبير برشا، وهذا شيء يفرحنا. أكبر رد على كل من شكك في اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي. قاعد تسمع وقاعد تشوف سي عماد التفاعل الكبير بين الجماهير وبين الفرق، يعني راهو مش صحيح اللي الذوق هذا هو ذوق يشمل بعض الأطراف، هذا ذوق التوانسة،
0: الأجيال الكل حاضرة زي
1: الأجيال الكل حاضرة وقاعدين يتبعوا ويغنيوا ويردوا. يعني الفن التونسي الأصيل والأذن متاع التونسي اللي حب يسمع الفن متاعه والفن الشرقي الأصيل موجود بكثرة في السارة هذه، كما بقيت سهرات وقت اللي نشوفوا سارة اللي انتقلتوها مباشرة، سارة الفنان عبير النصراوي، سارة الفنانة شيماء الهلالي، البارح مسرحية وحضور قياسي، ونجم نقول لك حضور تاريخي في المسرحيات في مهرجان سوسة الدولي، معناها زاد ما كنا متوقعينها برشا.
0: حتى صالحي زيد،
1: ياسين الصالحي، نبيل كليب، يعني بسام الحمراوي زاد كانت السارة نتاعو متميزة، بومبينو، بابا نويل. شوف نخليو الناس هي اللي تحكم على مهرجان سوسة الدولي. يكفيني فخر كرئيس لجمعية مهرجان سوسة الدولي وقت اللي نلقى ناس جاية داخلة في الصف وداخلة باش تفرج في العروض، تشكر في الهيئة وتشكر في الاختيارات نتاعنا، هذاك أحسن دليل. راهو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليك، تلقى بعض الأصوات الناقة معناها نقول لهم ما عندناش مشكل، احنا راهنوا اللي المهرجان أمام مدارج فارغة، انتوما شخصيا كإذاعة المنستير حضرتوا عديد السهرات وشفتوا
0: فيديوهات
1: وفيديوهات، معناها أحسن رد، أحسن رد على من شكك في اختيارات الهيئة المديرة.
0: أكيد إن شاء الله سي معز بجيب أحذية للسوديو باش نناقشوا هالدورة هذية ونقيموا الدورة هذية، لكن خلي بعد نهار مونتاج، لأنه يبدو لي ثم زوز عروض خارج المهرجان.
1: ثم زوز عروض، العرض الأولاني هو عرض فلاش باك، يعني حقبة الثمانينات والتسعينات الأغاني مشكون متواجدين بأصوات شابة، وعنا العرض الثاني اللي هو حقق انتشار كبير في كامل ربوع جمهورية، وانطلاقته في الجولة الصيفية كانت مسوسة. هو عرض عشاق المحفل، ونحب نقول روا عشاق المحفل الأصلي، عنا عقد حصري،
0: النسخة الأصلية،
1: عنا عقد حصري موجود بيننا وبين الشركة المنجة لهذا العرض. ديما على رحبي وسعى، نتشرف باش نكون متواجد معاكم مرة أخرى. نحب نشكر كل اللي عاوننا، بلدية سوسة، معناها وزارة الشؤون الثقافية، المدعمين، المستشارين، يعني كل من قدمنا هذه المساعدة، وهذا حاجة خلتنا نجم نعملوا برمجة، والبرمجة التكلفة نتاعها راهي ما كانت سهلة، راهي مش كانوا برشا ناس تصور فيها، راهي معناها محترمة جدا. الحمد لله أقولها بكل فخر واعتزاز اللي إلى حدود هذه السهرة الختامية مهرجان سوسة الدولي أوفى بجميع التزاماته المالية مع كل الفنانين اللي مروا،
0: معناها ما كومش خاسرين
1: العروض سابق الأوان وباش نقول، أما النجم نقول لك اللي العروض نتاعنا الكل التكلفة رغم التكلفة المالية كلها خالصة، معناها ما عندنا حتى حد يسالنا، والحمد لله. والإشادة كانت موجودة من الجميع، الاستقبال، حاولنا بمجهودات ذاتية لأعضاء الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي باش نقوموا بعديد الأشياء، إن شاء الله نكون وفقنا.
0: الدورة الجاية دورة 68 بإذن الله باش تكون في مسرح بحسينة.
1: والله قد أفاجئك،
0: ماذا بي؟ أما مفاجئ
1: لا على الهواء. ربما من زلنا ما نعرفوش، أما ربما سيكون ثم شوية تغيير يكون على الإشراف نتاع الهيئة المديرة.
0: ثم
1: تغيير، ربما تغيير للي مش يجي بعدنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، معناها هو ربما باش يفتتح، تقول أنت المهرجان الجديد ولا
1: هو ينجم يكون
0: المسرح الجديد؟
1: المسرح الجديد، وحتى اللي مش يسير الهيئة المديرة، يعني معز كريفة قد لا يكون متواجد السنة القادمة.
0: معليش هذا يا موقف اتخذته انت، اذا كان نجم نعرف السبب نتاعو سي معز.
1: والله هو
0: تعبت
1: صحيح
0: مو سهل، متعب فعلا، ومسؤوليه فوق هذا، مسؤوليه كبيره
1: وضغط كبير، وقت اللي تلقى للاسف عدم التجاوب مع بعض الأطراف. يعني احنا ايدينا مديناها الناس كل وكنا قادرين باش ما نمدوش ايدينا. احترمنا الناس كلها ما وقت اللي تلقى في برمجة رسمية لعميد المهرجانات تتقام عروض على بعد أمتار من مسرح الهواء طلق سيدي الظاهر، علامة استفهام كبيرة.
0: هو الحقيقة الليلة استغربت، خليني نقول مهرجان كما تحكيت شيخ المهرجانات في اختتامه ما شفتش حتى مسؤول ده اللي سمعوا أصحابه
1: لديه. الدعوة وتوجهت للجميع دون استثناء. إن شاء الله
0: موانع،
1: إن شاء الله موانع خير،
0: موانع خير، لأنه من المفروض كان حد يحضر في سهرة ختامية المهرجان زوزة. ونرجع لهنا ونقول إيش بينا ولينا هكا، علاش نحطه في العصا في العجلة اللي بعدنا برشا؟ علاش سوسة ما هيش سوسة قبل؟ نحب نلقى سوسة، سوسة بتاع عبد العزيز بالعيد، بتاع عبد الحفيظ بوراوي، بتاع الزرقاتي. الناس كي تصير مهرجان ولا يصير نشاط فني، الناس الكل تلقاها مع بعضها، الناس الكل ملمومة مع بعضها، الناس الكل تدز في بعضها. علاش هالتفرقة هذه؟ يبدو لي سوسة فنيا وثقافيا نقولها موش راكحة، ما هيش يعني خليني نقول بالعبارة بتاعنا الدرجة، الأمور مدردرة ثقافيا وفنيا في سوسة.
1: والله إن شاء الله كي نجح ذاك مش نكشف برشا حقائق. وتعرفني يا عماد، من خاف كمن ربي،
0: بتبيع الخوف كمن ربي.
1: أما وقت اللي نلقى، شوف سرور جدا بدعوة أخويا عماد بن مصباح مدير مهرجان ليالي المهدية، أخويا معز عباس مدير مهرجان المنسير، أختي ليلى بن ذياب مدير جمال، باش يكون متواجد كما أني استدعيتهم زادة وكما جاء وحدايا. لكن الظروف نتاع إدارتنا المهرجانات خلتنا من نجموش فيه. أما وقت اللي نلقى بعض الأطراف ما تجيش تحضر في مهرجان سوسة الدولي وتحضر في مهرجانات أخرى، علامة استفهام كبرى.
0: يعني مهرجانات أخرى في سوسة؟
1: لا مش في سوسة، لو كان جات في سوسة ما يسالش، أما خارج ولاية سوسة.
0: والله هذا هو
1: شوف كل واحد حر هو، أما الواحد كل واحد يزمه. شوف مهرجان سوسة رو ما يطلبش
0: ما يقف على حد،
1: ما يقف على حد، وما يطلبش الشفقة من حتى حد. مهرجان سوسة راهو قديم وراهو عريق برجاله.
0: سمحني زادة باش نسأل على حاجة سي معز، وكما قلت انت معناها كلمة الحق تتقال، وواحد يلزم يتسائل كي نلقى اليوم بالذات ثم عرض موجود في سوسة هكا المدن
1: المداومه
0: هكا،
1: شكون منظم؟ ما عنديش حتى فكرة. ما عنديش
0: فكرة. ماذا بيا نعرف شكون منظم العرض؟ لانه كي ما تمش عمليه تنسيق بيناتكم، ما يجيوش يقولوا النهار الفلاني تم عرض في مهرجان سوسه، لا خليني نبدل النهار ونغير النهار.
1: شوف ساقولها مباشره وستأحمل مسؤوليه كلامي، لن ننسق مستقبلا مع اي طرف مهما كان. حاولنا باش ننسقوا، حاولنا باش نمدوا ايدينا، حاولنا باش نتعاونوا، لكن ربما بعض الاطراف رات اللي ايدينا الممدوده ومحاولتنا بالتنسيق ربما ضعف، نحن نسى ضعفاء. وبالعام الجاي اذا كان مازلت متواجد على راس مهرجان سوسة الدولي او من سيتسلم المشعل، رانا ما عادش باش ننسقوا مع حتى حد.
0: هو
1: باش ننسقوا كان مع روحنا.
0: هو الحقيقه خليني نوضح حاجات للناس اللي تسمع فيا، باش ما نقوليش متحامل وما نحبش معناها نحكي خلفية. معز كريفة نعرفه عندي 4-5 سنين، علاقتي به علاقة متاع عمل، ثم أضحك تدريجيا علاقة متاع صداقة، وما نتواصل كان في فترة المهرجان، معناها مش على سير ليان. فخليني نتسأل على حاجة، انت خروجك او انك تحب تخرج من الهيئه، يا هل ترى ما تصورش الاسباب الذاتيه؟ خاطر تعب، انت عارف علاش قادم، مسؤوليه عارف علاش قادم، والهيئه كلها اللي معاك عارف علاش قادمه. يبدو لي انه رغبتك في الخروج هي معناها عباره على تعبت اني نتعامل مع مسؤولين ومع ناس معينين، هكا اللي فهمت.
1: شوف برشا حوايج، احنا كنا مش نصدر روزوز بلاغات، ولكن في اخر لحظه تراجعنا وحكيت معاك مباشره في الراديو ولمحنا. وقت اللي قلنا لا خلي نزيدوا مسالج ونكملوا الدورة نتاعنا. كنا نأملوا اللي ثم برشا ناس اللي وصل لها الصوت نتاعنا باش معناها تراجع روحها شوية وتراجع موقفها. معز كريفة في موقع المسؤولية هو مسؤول، كنت مسؤول وسأظل مسؤول، لكن الموقع متاعي في المسؤولية خليني أكل الاحتفاظ ربما بالسر المهني ولا نوعا ما كما كان، لكن خروجي قد يترك لي الفرصة ويجعلني حرا لأبوح بما يخاف غيري أن يبوح به. على خاطر شوف وقت اللي نرى العراقيل ورا السما وش ما ثماش ورا مهرجان سوسة راهو مش تذاكر ودعوات، راهو مهرجان سوسة هو هيكل قائم بالذات، راهو مهرجان سوسة هو مشروع اقتصادي زاد، راهو مهرجان سوسة وقت اللي يجي يخدم ثم مطبع تخدم ثم ناس قاعدة تخدم في الكوم ثم ناس تخدم معناها عمل قاعدين يخدموا لجان تنظيم قاعدين تخدموا صوت إضاءة يعني قاعدين يشغلوا في برشا وقاعدين العجلة الاقتصادية قاعدين يدوروا به. لكن وقت اللي تلقى
0: هذا الكل البلاد حية، سوسة يلزمها تحفل راهو في السيف صحيح ثم بعض الأنشطة، لكن النشاط الأساسي متاع سوسة في الصيف راهو مهرجان سوسة الدولي، ماهوش معناها هذا من من من باب المجاملة، لأنه مهرجان سوسة الدولي سواء في معز كريفة ولا إكس ولا إيغريك راهو متاع سوسة الكل وبيه تحفل سوسة.
1: وقت اللي نلقى شوف ماناش عايزين على الرد، وتعرفني عماد اللي الرد ما معناه ورد زاد رد مهدد
0: ولا
1: أبالي ورد رد زاد مقنع، على خاطر مستعد باش نكشف الحقائق. من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي في عدة خطط، يعني نعرف الثمة وش ما ثماش، ونعرف اللي يتكلموا توا اللي ولاوا عريفين ولاوا يفهموا في الثقافة ويفهموا في الفن ويفهموا في الرياضة وفي الاقتصاد وفي كل شيء يتكلموا. هو ساعات أحسن رد عدم الرد، لكن أحيانا وقت اللي يطفح الكيل ما عادش ثم سكوت، ما عادش ثم سكوت. شوف مهرجان سوسة تمسك ببرمجته التي قررها وقام بها والحمد لله، لم يتم إلغاء أي عرض، لم نقم بأي عرض بالشباك، لم نقم بأي عرض مخاصصة ومحاصصة مع أي طرف كان، جميع العروض وهو فخر لنا نباهي به ونقوله عاليا، مهرجان سوسة جميع العروض اللي قدمها هي قدمها هو اللي شراها، هو اللي قدمها وتحمل تكاليفها الكل، ما جابش متعهدين باش يخدم معهم بالجيشي ولا متعهدين باش يخدم معهم محاصة ولا مناصفة، لا خدمنا عروضنا الرسمية في مهرجان سوسة الدولي والحمد لله أوفينا بالتزاماتنا. ما نحبش ندخل للمتاهات أخرى،
0: لا هو النجم وندخل وما سمو عز كما قلت لك إن شاء الله تو تكون بحذية في الأستوديو ونحكيه بأكثر تفاصيل وبأكثر أثنام، لأنه الحقيقة نرجع ونقولها راهو عيب أنه الأجواء الثقافية في سوسة تكون بالطريقة هذه، راهو عيب بالحق عيب، معناها ما نجيبش نقول أكثر من الكلمة هذه، عيب عيب فعلا عيب
1: عيب. وشوف احنا رانا نخدموا متطوعين ومعامل علينا مزيه حتى حذروا في الاخر، احنا اخترنا باش يجيوا المسؤوليه، وعمري لا نهرب من المسؤوليه، عمري لن نرمي المنديل، لكن احتراما لعراقه المهرجان هذا باش نكمل التزاماتي ولكل حاسن الحديث، على خاطر نعرف اللي برشا ناس خاصه معايا في الهيئه المديره مش يتفاجئوا، اما مازال عندي زوز التزامات اخرين
0: كملهم وفحت
1: يعملهم ونوفي بالتزاماتي.
0: النجم هذا يكون تصريح اني ناتج على غضب، ناتج على
1: لا والله لا والله لا مش غضب، والله مش غضب
0: هو استياء او
1: هو عندي مده كبيره حتى مقبل يبدا المهرجان، حتى مقبل يبدا المهرجان الاجواء كانت مشحونه برشا، معناها الناس كل من هب ودب ولا يحب يعمل مهرجان، كل من هب ودب يحب يعمل، ولات وقت اللي تلقى العروض ناس تختار تعرف البرمجه بتاعنا اللي اعلنا عليها ولات تعمل في عروض باش تضرب العروض بتاع مهرجان سوسة، يعني وقت اللي هو ما ينجموش يضربوا مهرجان سوسة خاطر مهرجان سوسة اكبر منهم.
0: إيه وشنو الغايه من اللي تحب تضرب المهرجان ولا تحب تضرب
1: الغايه؟ الغايه شنو هي؟ مش نقول لك الغايه شنو هي، الغاية ثنية الخدم معز كريفة ومرجان سوسة الدولي لا يتعاملوا مع لعبة الكواليس بتاع متعدي الحفلات، يتعاملوا مع أصحاب العروض مباشرة والمتعهدين الرسميين للعروض، مش معناه نجي أني عرض مثلا بتاع جعفر القاسمي نتعامل مع تروازيام ولا كاتريام امبريزاريو، نتعاملوا مباشرة لهنا. ثم ناس وجعتها لمعز كريفة
0: وتوحي لي زاد لهنا حديثك هذا أنه ثم كواليس مريبة كما يقولوا توانسة كلمتنا المشهورة ثم تعاكعيك معناها بالحكايات ولا
1: شوف يعني... شوف مهرجان سوسة، مهرجان سوسة أنا نقول لك والحمد لله علاقتنا طيبة ونعرفه من 2013 نكتب في العقود متاع الفنانين ونعرف مع شكون نتعامل. الحمد لله وقت اللي خذينا العروض ناخذوها مباشرة نعرفوا مع شكون ناخذ، كي ناخذ زياد غرزة نعرف شكون مدير أعماله مع شكون نتعامل، ما نتعاملش مع ثاني وثالث ورابعة، وقت اللي نتعامل
0: يعني
1: مع نبيه
0: مباشرة للعين
1: نمشيه مباشرة للعين. وهذا أقلق بعض جماعة اللي يراه موسم الصيف هو موسم الميسرة بتاعهم. مهرجان سوسة لا يتعاملوا مع هؤلاء، مهرجان سوسة هو يتعامل بكل شفافية، معاملاته المالية واضحة، عنا عادل المنفذ قاعدة تراقب في المداخيل بتاعنا، عنا المراقب حسابات، عنا خبير في المحاسبة، يعني أمورنا واضحة وكل شيء واضح الحمد لله. رغم الضغوطات ورغم اللي ندفع في برشا أداءات، لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نكملوا نلموا، خاطر تعرف اللي ثم بعض المدعمين الفلوس ما تصبلك إلا بعد المهرجان، يعني خاصة اللي سميت هذيك إن شاء الله نكملوا نلموا. احنا أوفينا بالتزاماتنا معهم كل وكنا في المستوى وكنا عند حسن ظن الجميع. نحب نشكر العديد من المستشارين اللي والله ثم شكون نتناقشوا في الكونتر يقول لي ما تناقش، أني قاعد مش ندعم مهرجان دولي عريق، والناس اللي تخدم في المهرجان عندي فيهم الثقة، ولهذا نمضي العقد نتاع الاستشار ما غير نشوف ثم شكون معناها اخذ تذاكر بقيمة مالية كبيرة لجميع العروض دون استثناء، ثم شكون جاء عاوننا مديده، ثم شكون يخدم عنا تقريبا 4-5 عناصر في المهرجان، يعني عناصر فعلا في لجان التنظيم، يعني ما تعرف لجنة التنظيم يخدموا مجانا متطوعين مدوا يديهم، احنا ايدينا اللي مد ايدينا رانا نمدوا له ايديه ونشكروه، عمرنا لا سكرنا الباب في حد، احنا نسكروا الباب في اوجه المتمعشين، في اوجه اللي يراو في مهرجان سوسة يعني بيبرون، مهرجان سوسة مش بيبرون، مهرجان سوسة في ايادي امينه، والحمد لله سنسلم العهده لمن سياتي بعدنا على احسن حال.
0: وخليني نقول سي معز في نهايه هاللقاء معك قبل ما نرجع ونمتع المستمعين ببقيه سهره مجموعه الصنباتي الموسيقى العربيه، نحب نقول انه مهرجان سوسة الدولي هو مهرجان سوسة، هو مهرجان ولايه كامله وجهه كامله، ماهوش مهرجان اشخاص، هدايا للزم يفهموه البعض.
1: صحيح ماهوش مهرجان اشخاص ومعناه كما كنت كما سبقني سبع مديرين قبلي مش يجي بعدي معز كريفة مش يقارن في مهرجان سوسة الدولي، معناه ثم ناس عطتني ثقتها، جيت ما جيش من الشباك، جيت من داخل المهرجان، حاولت باش نخدم، حاولت باش أني وبقيت أعضائي يقول نخدم نتكلم بنون الجماعة، يعني حاولنا باش نخدمه باش نبدله، ما مشيناش في المسارات وفي العروض التجارية معناها بين ظفرين، جينا مشينا
0: وزنتوا بين الثقافة،
1: عملنا التوازنات نتاعنا، سواء التوازنات المادية سواء التوازنات في الاختيارات الفنية، في الاخر برمجة رانا موافقين عليها الاعضاء تاع الهيئة الكل، ماهوش معز كريفة هو اللي عملها، معز كريفة هو اللي ابرم العقود، اما العقود اللي ابرمناها كانت باتفاق جماعي لاعضاء الهيئة المديرة، دونك اختياراتنا تنجم انت خويا عماد كمواطن تبعت وتبع في الشأن الثقافي تحكم على البرمجة تاع مهرجان سوسة، اما اللي ما جاش حتى نهار وما راش كيفاش يتم التنظيم والسلاسة اللي تكون في الدخول والتنسيق اللي كان موجود، ما نجمش يقعد في داره ويجي يحكي ولا من خلال شوف وقت اللي تلقى، والله سامحني مش نقول لك حاجة صارت معناها وهي بقدر ما ألمتني بقدر ما ضحكتني، ثم شكون في عرض الفنانة نبيها كراولي، يعني كنا بتنسيق كامل مع السلطة الأمنية حلينا البيبان بكي، يعني وكان عندنا ديما مراوحة بين الحلان بتاع أبواب الكراسي والباب بتاع المدارس. يعني حلينا الكراسي وبعد المدارس دخلت شخص صورت المدارس تقريبا فارغة مزاد
0: قبل الجمهور ما يدخل.
1: يا ودي الجمهور مش يدخل. بدأ يدخل يعني بعد ما صورت تقول تهبط تقول نبيها كراولي هذه اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي. نبيها كراولي نبيها كراولي أمام مدارس فارغة. يا أخي الحمد لله ثم شكون جاوبها في نفس الباج صور لها قال لها هاو الصور نتاع مهرجان سوسة الدولي من أين أخذت هذه الصور. يعني شوف هي ضحكتني على ضحكتني على خاطر السخافة وين وصلنا. يعني ناس تحسها حملة ممنهجة على مهرجان سوسة وقاعدين يغطيوا فيها بعض الأطراف. شوف مهرجان سوسة ما عندوش ما يدخلش السياسة في الورود نتاعو. احنا ايدينا الناس كل عنا السياسيين وعنا الضيوف والفنانين والمتحدين والمدعمين الكل ايدينا مبدودة. الناس كله نرحبوا بالناس كل اللي يجي يدق علينا الباب ما نطردوش نقبلوه. اما اللي ما يجيناش اللي ما يجيناش واستدعيناه ما عادش نعاودوا نديوه. معناه ان شاء الله ميساج يكون يفهم من برشا اطراف. وثم اطراف اخرى نحب نقولها في وقت من الاوقات وقت اللي كنت في في في موقع المسؤولية كنت تجي المهرجان سوسة وتستجدي أقولها بالصوت العالي تستجدي الحصول على تذاكر مجانية. الآن أصبحت عريفا وخبيرا في الشأن الثقافي وأصبحت تفتي لله يدرك يا هذا.
0: وانا وصلت المساج سي معز. أكيد الحديث بقية بعد نهاية المهرجان اللي يوم اختتامه. ومرة أخرى نستغرب علاش ما ثماش مسؤولين جهويين يحضروا الاختتام. إن شاء الله الموانع خير كما نقول وللحديث بقية. ومن خلالك التحية نحب نوجهها لكل الهيئة المديرة اللي معاك الكل أيضا للناس المصورين التقنيين لجنة التنظيم المتطوعين أيضا تحياتي للحماية المدنية وللأمن الوطني اللي ساهموا بقصة كبير برشا في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
1: يعطيك الصحة. زاد ثم أطراف أخرى نحب نوجهها هم جنود خفاء هما معناه الناس اللي قاعدة تجي كل يوم كي تجي للمسرح تلقى المسرح نظيف. ثم ناس قاعدين ينظفوا في المسرح وإن شاء الله نوصلوا المستوى من الوعي باش اللي يجيب حاجة معاه يهزها في ساشي ويحطها في البوبالة. عايشكم بارك الله فيكم على السيرة.
0: شكرا سي معز كريفة رئيس أو مدير دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. نرجع مع بعضنا مستمعينا الكرام ونواصل هذا البث المباشر من مسرح سيدي ظاهر لمجموعة صنباتي للموسيقى العربية حتى انتصاف الليل.

اللقاء مازال متواصل معكم في هذه السهرة، سهرة الاختتام في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي لبعض الوقت، باعتبار أنه سهرتنا أو هذا البث المباشر ينتهي تماما بعد 20 دقيقة بالضبط، يعني مع انتصاف الليل، وربما سهرة باش تتواصل إلى ما بعد منتصف الليل من مسرح سيدي الظاهر. نواصل مستمعينا الكرام.

نغم من الثمانينات اللي كنا نسمع فيه من قبل مجموعة السنباتي. الحقيقة الأغاني نتاع الفترة الحلوة للأغاني العربية فترة الستينات السبعينات والثمانينات في عرض أفلام وترب لمجموعة السنباتي للموسيقى العربية.

نواصل معكم مستمعينا الكرام هذا النقل المباشر لمدة 8 دقائق أخرين موعد الأخبار. تحية نحب نوجهها للفريق الفني اللي أمن لنا هذا البث المباشر من مسرح سيدي الظاهر في تار سهرة اختتام مهرجان سوسة في دورته 67. تحيات حمدي النقبي في إخراج هذا النقل المباشر، أيضا تحيات محمد القريشي وتحيات حسام قدرية في الأستوديو المركزي للإذاعة. شكرا للفريق الفني اللي أمن لكم هذه السهرة، واللي أكيد إن شاء الله المتعة، مش أكيد لكن نقول إن شاء الله المتعة حاصلة عنكم من خلال مختلف فقرات السهرة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية هذا الحفل المباشر، ولكم مني كما العادة كل الحب والتقدير.

0: يسير. صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقديم إنجاز وتقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارنة عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترات القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ويكون طقس الأخاء حد قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. أما الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

الحب سقنيها أم قلبي تنسيني ثمرة الحب سقنيها أم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه

عيشة لا حب فيها، جدول لا ما فيه، جدول